0: إذاعة شباب من تونس
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
2: ما الكرة ما الكرة

0: بوتو بافارد. الله الله الله يا دوسون،
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
2: مال الكرة. مال الكرة.

0: ليلتكم زينة الناس الكل، مرحبا بكم في ملاكورة. نعتذر شوية على التأخير كما العادة، الموعد الأسبوعي معاكم في ملاكورة من توا إن شاء الله حتى للحداش ونص. فرحني برشا حضور كما العادة حمودة بن سليم، مرحبا بيك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: فاخر فهمي، مرحبا.
1: مش ملاكورة الليلة،
0: مالا تشامبيونز ليغ. تشامبيونز ليغ اليوم نهار الخميس، فما برشا عباد ما في بالهمش على فكره اللي نهار الخميس فما تشامبيونز ليغ. محدين فرجاني حضور اول معنا، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك خويا، وان شاء الله نقدموا ليزاف.
0: مرحبا. دونك نذكر اللي توا فما بعض المباريات نتاع تشامبيونز ليغ اللي قاعده تتلعب، قاعدين تفرجوا في الدقيقه 90 تقريبا. مانشستر يونايتد وفريق صباح، هذا فريق صباح اللي عنده مدرب عاش قصة غريبة، تعرفوها القصة متاعه ولا لا؟ مدرب هذا؟
1: نعم.
0: ها عندكم فكرة على مدرب صباح؟ وين الثقافة الكروية متاعكم؟
1: هذا التاريخ متاعهم. هذا ما عندك أنت،
2: اسمه اسمه بركة تاريخ.
0: المدرب هذا سالش، احنا ما كناش ناويينها في الكونديكتور. الدخلة متاعك. الدخلة متاعي أنا، والله ما كنتش محضرها. المدرب هذا ما كانش لاعب معروف، معناتها ما كانش معناتها ما يلعبش برشا كوره، ولكن يحب كره القدم. شارك في مسابقه كانت تذكروا هيشي من سيربح المليون، كي فو غاني دي مليون. عرفت المسابقه؟ تذكروها ولا لا؟ ما ربحش معناتها سوم كبيره، ولكن السوم كانت تكفيه انه باش يعمل استثمار في التدريب، ومشي لانجلترا وتخلى برشا فرق كما مانشستر يونايتد وغيرها من الفرق اللي تعلم فيهم التدريب، واليوم يلقى روحه انه وصل الفريق هذا فريق صباح انه باش يشارك في تشامبيونز ليغ، اللي هي حاجه تاريخيه بالنسبه ليه وبالنسبه للفريق، وحقق الحلم نتاعو. هذاك علاش القصه نتاعو معناتها ساكس ستوري، صراحه حاجه معناتها حلوه برشا، مش ديما نسمعوها. وهذا يزيد للناس اللي قاعده تسمع فينا، نجم راه يكون عندك شويه فلوس تستثمرهم في الحلم نتاعك في اي حاجه.
1: الدخله نتاعي هذايا خاطر هذايا فيها شويه ذكاء شويه انفستيسمون.
0: وهذا على كل حال معناتها الفريق هذايا حتى تشهر قبل ما يبدا يشارك في التشامبيونز ليغ. نقرب شويه للميكرو كما العاده حموده. المهم هذا بالنسبه للمباريات التشامبيونز ليغ. توش اخر نعطيكم النتائج بالنسبه لبقيه المباريات اللي تلعبت على ثلاثه دفعات، ثلاثه والاربع والخميس. باش نحكيو زيد اليوم علاش اللاعبين اللي توانسه مواليد اوروبا يتردد في تمثيل المنتخب الوطني التونسي. اذا ما جاهش عرض من البلاد المنشا، بلاد اللي تولد فيها، يبدا متردد هل يمشي مع تونس او يمثل البلاد هذيك اللي تولد فيها واللي عاش فيها واللي قرا فيها، كيما مثلا شفنا دير نيرمو مع لؤي بن فرحات. بالضبط. نحكيو زيد عن المسابقات الافريقيه، النادي الافريقي ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي. نتائج مباريات الذهاب ما زالت ما تخلينيش في اطمئنان. نادي صفاقسي باش يلعب في تونس، خسر مباراة الذهاب 1-0. النادي الافريقي جولي بالمالي ربح صحيح 1-0، ولكن في مالي الامور ماهيش مضمونة. وايضا الترجي الجرجيس اللي ربح بسكور خلينا نقولوا 3-1، ولكن كيف ماهيش مضمونة اثنين بشيء يعني لا قدر الله. ان شاء الله انه الترجي الجرجيس يعود ببطاقة التأهل. هذا بالنسبة للمسابقات الافريقية. بالنسبة للبطولة اكيد باش نرجعوا نحكيوا على بقية مباريات البطولة كما العادة. نبداو مع كلمة حرة.
3: كلمة حرة.
0: اي فاخر، ما قلت لي مش بعيد على اللي حكيته انا.
1: اي
0: كلمه عندك.
1: طبعا نربط كيفاش ماهيش بعيده. الدخله نتاعي مربوطه بالعوده المدرسيه وبين كره القدم بالنسبه للشبان وبالنسبه للاكابر، حاجه مربوطه ببعضها. اهميه كره القدم الحديثه توا تعتمد برشا على الذكاء والجانب المعرفي نتاع اللاعبين. لتل فاسون الصغير لازم يعرف اللي اي مرحله من مراحل الدراسه راهي مهمه برشا مع المراحل التكوين نتاعو هو والمراحل التدريبيه في الفئات السنيه. حاجات مربوطين بعضهم. لازم الصغير يعرف اللي كل ما يزيد درجة الذكاء متاعه هو والجانب المعرفي متاعه هو في الحفاظة في الفهم في كل شيء، دونك باش ينجم يحفظ هذا كيف كيف ويفهم لي زيكزارسيس ولا لي زينيسياسيون تكتيك ولا من بعد حتى لي فورمول دو فورماسيون ولا بوست فورماسيون، باش يلقى روحو انسان اللي هو مثقف. نقولوا نحن مثقف في الدراسة ومثقف كرويا، دونك حاجة مربوطة بعضها.
0: اللاعب التونسي مثقف
1: بلوز اوموا خير من قبل، خير من قبل. كي نحكيو معناها كيفاش الكوره في التسعينات مش كيما الكوره توا، معناها فما نيفو انتيليكتويل تحسن. مي
3: نيفو
1: هاوش نقول لك، خاطر الكوره قبل كانت تعتمد على الموهبه، والموهبه ما كانتش فما تلقى معناها لاعبين الموهوبين عندهم مستوى دراسي كبير. مي وقت الكره مازال ما تطورتش كما الكره
0: نتاع لاعب ينفستي في روحه في المستوى الاخر، يلقى الوقت معناتها انه نجم مثلا يحسن في روحه على مستوى اللغات.
1: وقت اللي يبدا فرسي يحسن روحه. اما توا الجينيراسيون اللي طالعه ما تعرفش عليها في اللغات.
0: ما فما انترفيو ما صارت مع اقوى لاعب في تاريخ كره قدم حسب البعض بطبيعه الحال، لانه ديما الجدل ما يفيش ما بين مارادونا وميسي وبيلي كريستيانو رونالدو الى اخره. ميسي لاعب هذايا الفلتة اللي جاي من كوكب اخر يقول لك انا نادم على حاجه
2: اللي هو ما يحكيش انجلي،
0: اللي انا ما قريتش بالضبط، اللي انا ما قريتش اللغه الانجليزيه وما تعلمتش اللغه الانجليزيه، لانه يحضر في برشا دي سيريموني ويستدعاه في مختلف الاماكن في العالم، يلقى روحه ما ينجمش يحكي الا باللغه الاسبانيه، وهذا قلقه برشا.
1: هذا جانب
0: من هذا ميسي فما بالك معناتها باللاعب العادي.
1: بالنسبه نقولوا نحن الاسطوره من اساطير كره القدم، شوف هو الهانديكاب اللي عنده بارابور لي زونديكاب اللي موجودين زاد على في الجينيراسيون اللي باش يطلعوا. التكنولوجي تخليه في اللغات بتاتر بيان، توا صغير يبدا متمكن من اللغات، فما الذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف دخل، دونك باش يلقى روحه زاد متمكن من التكنولوجيا هذيا. ما يلزموش يبعد زاد كيف كيف على مقاعد الدراسه، انه يكون في الماتير الكل يكون ملم، مش لازم يكون ممتاز في كل شيء، ما يكون نحن نقولوا نحن كيما يكون ايكيليبري في الدراسه يكون ايكيليبري في الكوره. حاجه اخرى اذا بعد يخلط عن سيرتان باليه زاد ماذا بينا

0: بلادش المدرب هذا كما قلت لك من اغرب القصص اللي نتاع العزيمه اللي فريق من اذربيجان هذا صباح اللي معناتها كان معناتها في عام 2000 يخوض تجربه بعيد تماما على عالم التدريب وقت اللي شارك في النسخه الليتوانيه نتاع برنامج من سيربح المليون ربح تقريبا 4000 اللي هو تعرف شنو قيمته 4000 ليتاس ليتواني 1000 دولار تقريبا 1000 دولار او 1100 دولار مش مبلغ كبير ياسر يعني واستثمر المدرب الشاب وقته في المستقبل الكروي نتاعو باش يمول دورات تدريبيه في انجلترا كما قالوا في عدد من الانديه من بينها مانشستر يونايتد اللي لعب الليله ضده فولام برينتفورد وعام 2007 ياخذ اول فرصه تدريبيه مع نادي كينغزبري لندن تايجرز في الدرجه التاسعه الانجليزيه معناتها شوف الانسان كي يحب اي طموح ونبدا يعني. نبدا مثالش نبدا من الاقل من الصفر ومن بعد عمل باركور مع عديد الانديه في ليتوانيا في الدرجه الثانيه ومن بعد في الدرجه الاولى في عام 2025 بدا في مع فريق من ليتوانيا في 2026 ياخذ اللقب مع فريق هذا صباح الاذربيجاني يتوج معه بلقب الدوري الاذربيجاني ويخوض معه مغامره تاريخيه في تصفيات دوري ابطال اوروبا من اتيديون يربح فلوس 1000 دولار في برنامج تلفزيوني يلقى روحه اليوم موجود في مسرح الاحلام في اولترافورد معناتها حاجه معناتها حلوه برشا قصه حلوه برشا بون من نجم اللي يسمع اي مدرب تونسي شاب كيفكم انتم يقول ليه يحرز هذاك خاطره
1: مشي مع الزهر
0: ليه مش مشي مع الزهر لانه في اوروبا ربما تعطي اكثر شانس للمدربين ولكن هو راهو جاي معناتها من ليتوانيا ودوري اذربيجاني معناتها
1: من بروحه هكا الا كرو اسي شانس
0: باهي نمشيو للدخله نتاعك حمود
1: انا باش نبدا من كوب دي موند اللي فات ومع فرانس فوت سيتادير اون بابارلي دو كومون كيفاش اختاروا لي 5 ميور اللي خمسه انترونات اللي باش يتواجدوا باش تختار منهم لو ميور في البلاندور اللي باش تلقى دونك كي ناخذ انا دي لافونتي سي تافي نورمال باش يتواجد لانه خذا كوب دي موند لهنا هذا اسبانيولي لويس انريكي اي اوسي اسبانيولي ارتيتا سي ان اوتر اسبانيول اش قعد فما شو اسمه وإميري زاد ان اسبانيول لو سول كي ني با اسبانيول سي كومباني اللي يريني في بايرن ميونخ لهنا لا كيستيون كو سو بوز أربعة على خمسة اسبانيولي سيتادير لو فوتبول اسبانيول إلى دوميني نو سولمون في الكرة كرويا سيتادير خذا كوب دي موند الشامبيونا نتاع اسبانيا قعدت تعطي اللي سيبوزي بارمي لي مايور وفي نفس الوقت عندها أربعة على خمسة من لي زونترونور اللي هما اسبانيورين لكن لا كيستيون كو سو بوز
0: اللي هي
1: اللي اخترت انت اخترت اربع انترونات سي امري فاهمين ما ياخذ الاوروبا ليغ لويس ريكي ما ياخذ الشامبيونز ليغ ارتيتا خذا الشامبيونا دو لانجلتر بليس فيناليست دو الشامبيونز ليغ فينسون كومباني علاش خذيته؟ شبيك ما خذيتش بيير ساج هذايا نتاع كريستال بالاس اللي هو ماخو الكوبا شو اسمه نتاع
2: كاس المؤتمر
0: كاس المؤتمر الاوروبي
1: كاس المؤتمر الاوروبي هذه كيستيون اولى كيستيون ثانيه كي انت خذيت كومباني اللي هو عمل حاجه كبيره
0: بس دوري فينال تشامبيونز ليغ
1: وعمل حاجه كبيره مع البايرن ميونخ خذا بريسك لي تيتر الكل ايبا انزيف ليك لكن شبيه مش موجود في القائمه هذه اللي عمل زاد ثوره في يلعب بريسك مع بوليد اونتر 18 و 21 نو وغراس لوي اللي البارسا تيخذ لك دو فوا لو تيتر اي اوسي زاد الاسباني سي غراس 8 ولا 7 ملاعبيه من البارسا دونك لهنا تحس اللي فما حاجه اللي كو سوبوز الاختيار زعما بور 3 بيرسون بيتيتر اللي لوجيك فما السيد هذايا لونترون تاع كريستال بالاس علاش مش موجود وقت اللي هو ماخو حاجه اوروبيا وخذا واحد اللي عنده ماخو اللي هو
0: اي انت حسب رايك علاش علاش فانسون كومباني بالذات اختاروا
1: علاش كومباني قلت لك على خاطر وصل دومي فينال بلوس على فوا
0: يعني يستحق
1: لا كلهم يستحق انا جوري اسبيري راه حتى مش خمسه رغم السيمي زوز كسوا لويس اريكي كسوا بيير ساج هذا مره زوز متواجدين زاد ويقولوا هاك عندنا كيما بور لي غارديان علاش

0: choisissez 10. Pour les joueurs à l'est, vous choisissez 30. À l'est, pour les entraîneurs, vous n'avez choisi que 5. Donc, c'est là la question que se pose.
1: Mais, نعرف مغروم برشا بالكره الاوروبيه، علاش ديما الكلمه الحره نتاعك والدخله كاين على الكره الاوروبيه؟
0: ولا يعني حبيت ندخل بالدخله في الكره التونسيه يا خويا. الكره التونسيه تجيب
1: المشاكل،
0: تجيب مشاكل باش تحكي تقول توا ريغاردي بيان، كي نحكيو كره اوروبيه نقولوا اللي نحبوا من غير ما تقع حتى مشكله. كي نحكيو على الكره التونسيه ما فما سبورتيفيتي، كي تحكي فما مشكله موجوده في الكره التونسيه تخلق مشكله. ما نعرفش شنو انا جيبيت سا تو سامبلومون.
1: اي اسمك تقول رايك ما تخافش هكا هو.
0: لا انا سي جي ادير اون شوز كو جو ريفيان
1: نتكلموا شويه زاده بالتونسي، الفريق يلومونا راهو يلوموك خاصه انت حموده راك تتكلم ياسر بالفرنسيه، احنا لغتنا التونسيه
2: ديما يحكي على اوروبا.
0: ابدا نحكي على انت كيما قلت. نو انا والله اللي كان حبيت ندخل نعمل دخله على الكره التونسيه، اللي غاضني اللي وقع في ماتش الكلوب افريكان الجوليبا والطريقه اللي عامل بها الكلوب افريكان الجمهور نتاعو، اللي الناس كل ما تفرجش على الطرح تلعب تلعب في باله باش يربح حاجه، يظهر لي خسر الببليك، خسر برشا من الببليك. انا جوري اسبيري راهو الطرح تعدى في التلفزه بو امبورت قداش عطاتهم التلفزه التونسيه، يظهر لي كيستيون دو 30 مليون ولا حاجه كيما هكا، مي راهي الناس تفرجت في الطرح. بون الحمد لله اللي يظهر لي راديو،
1: خاصه انه النادي اللي معناتها الفريق عنده برشا ما شاركش.
0: بيان سور.
1: ما عرفتش شكون اللي يريد راديو ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام، ديوان اف ام كي بري الانيشيتيف المره هذه وباش يتعدى الماتش في راديو اف ام. انا نقول برافو راديو اف ام اللي خذاهم من عند جولي باز
1: الموافقه
0: ما خذاهاش من عند ناس اخرى.
1: باهي على كل حال مهما كان هي في الاخر اذاعه تونسيه، وفي الاخير ان شاء الله النادي الافريقي يرجع ببطاقه التاهل. باش نرجعوا بعد نحكيوا على مباريات العوده، نسمعك محدين في الدخلة نتاعك.
3: نتفاعل مع سي حمودة على كومباني ديجا هو ينتهج التجربة الإسبانية، ولد بيب غوارديولا وتلمذ على يد غوارديولا، يعني كي تشوف الخمسة مدربين تحس من كل أولاد المدرسة الإسبانية. نمشي أنا مش نبدأ دخلتي على البي اس جي اللي هو يعني بطل رابطة أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وريكي حب يحطم رقم زيدان، تصوروا باش يواصل باش يتوج بالكاس الثالث على التوالي. شفناه من يعني مع النتائج نتاعو مذبذبه في الدوري الفرنسي، لكن في اول ماتش عمل ماتش كبير وربح 5-1 ضد 6-1 ضد سلوفان برتيزلافا السلوفاكي. ولهنا باش ندخل انا بالدخله نتاعي على المدرب يايا توري اللي هو اول مدرب افريقي يوصل يلعب الدور هذا في رابطه ابطال افريقي، اللي هو يعني ولد مولود في الكوت ديفوار ولعب في اوروبا، كان لعب في النسخه البرايم تاع برشلونه بيب غوارديولا 2009 ولعب مع مانشستر سيتي ومترشح مع الاكيب هذه عمل رابطه الابطال. ونحل قوس صغير على ادم العياري اللي لعب في رابطه الابطال الشبان اللي ماركه 3 بونتو. واللي هنا يعني نفتحوا قوس للجامعه التونسيه لكره القدم، الملف هذا لتو يعني ما عملنا فيه حتى شيء، طفل يعني عمره 21 سنه فلتة يعني في بي اس جي ماركي في البطوله، وشفناه في رابطه الابطال الشبان ماركي 3 بونتو. لازم يعني نفتحوا الملف نتاع القدوم للاعب هذا، وانت بكري حكيت على الشبان اللي يرفضوا قدوم المنتخب في سن مبكر.
1: باهي يعطيك الصحة محي الدين، أنتم تحكيو برشا على الشامبيونز ليغ، أنا ديما نوصيكم باللي اختاروا حاجة لا علاقة لها بالكوندكتور نتاع الحصة.
0: مشينا بالون دور، مشينا
1: محي الدين ما نلوموش لأنه المرة يكون حاضر معنا، ولكن حمودة ديما معناتها
0: تحكي. مش شامبيونز ليغ، أنا مشيت بالون دور المرة
1: هذي. أنا شنو في حاج موسى؟
0: لا مانيش باش نحكيو عليها.
2: باهي. ولا حتى مرة ما حدا دخل أنا في الأوروب.
1: لا ما عملتش خاطر باش نحكيو جوستومون تلتزم نحكيو على الشامبيونز ليغ.
4: تشامبيونز ليغ.
1: الموسيقى هذه والنشيد هذه اللي يحبوه برشا ترجع تشامبيونز ليغ دوري ابطال اوروبا الاسبوع هذايا في كما قلنا في 3 ايامات كما عملناه تقريبا بدات من الاول في 3 ايامات، الثلاثاء والاربع والخميس. بالنسبه لنتائج الليله مباريات كلها انتهت، فنرباتشي روما 1-1، ايندهوفن شختار دونيسك كيف كيف نتيجه تعادل 1-1، باير منشن بودو 5-0 باير منشن. بودو نذكروا الموسم الماضي قدمت مشوار باهي. كومو لايبزيج 4-1، مانشستر يونايتد 4-0 صباح الاذربيجاني، وسلافيا براغ تخسر في بيدا ضد فريق لونس الفرنسي 3-2 هذا بالنسبة للمباريات اللي ما عندهاش برشا من اللي وفات في الشامبيونز ليج. شنو اللي لفت انتباهك حمودة في الشامبيونز ليج؟
0: والله برشا حويجات، أما البلوز انتريسون لو شوك ما بين ليفربول
1: أتلتيكو مدريد.
0: أتلتيكو مدريد. الروح الجديدة الموجودة عند ليفربول والفاسون دو جوي نتاع الاتليتيكو، معناها زوز، معناها دوز ايكيب انا جي فيو اون ديري كانها فينال تاع الشامبيونز ليغ. اعز طرح انا تفرجت فيه في الاطراح الكل، سي لو مايور سانسيرمون، فيه برشا كوره ريمونتادا عملتها ليفربول. الروح الجديده اللي بعثها لونترنور نتاع ليفربول في الايكيب هذيا هو اندوني ايراولا، هذايا سيتان اسبانيول ولد بلباو، فهمتني؟ معناها تحس الولد عمره 42 42 سنه ليفربول، جي في ليفربول معناها تنجم تقارنه بليفربول نتاع صلاح، ميم سور لو بلون اندفاع بدني وكرويا تحس لا جروند ايكيب وسناء عندها ما تقول ليفربول. هذا طرح دان كوتي دو دو. شنو هو الحاجات الاخرى اللي بتاتر جلبت انتباهي؟ النتائج الثقيله اللي تواجد
1: خاصه البارح،
0: البارح و
1: نهار 3-3 معناتها كلها سيري، مع واحد شيء 3-2.
0: اما انا كي ناخذ البي اس جي تاخذ تربح 6، البارسا تربح 5، اليوم هاي شو اسمها بايرن ميونخ بالخمسه.
1: في ترى البارسا معناتها عندها ستاتيستيك قوي برشا، اللي قاعده تربح في خماسيات
0: 3-5
1: 4
3: تقريبا المعدل التهديفي
1: 5-2 5-0 5-1 5-0 ضد فالنسيا ربحت 5-0
3: ونتيجة ما يعني ما هي سهلة ضد فالنسيا في المستوى 5-0
1: بالضبط بالضبط. معناتها قوة قوة قوة هجومية السنة برسا، يظل كما قلت الأسبوع اللي فات الكلاسيكو باش يكون إن شاء الله 25 أكتوبر هكا
3: 25
1: أكتوبر باش يكون يظل من أقوى الكلاسيكوات اللي عندنا برشا ما تفرجيش فيهم.
0: على فكرة عاملين نقطة يقول لك خمسلونيا ولات ما عادش اسمها برشلونة.
3: على فكرة برشلونة يعني تلعب من غير
0: رأس حرب
3: اللي هي الصفقة نتاع المهاجم الأتليتيكو فشلت، من بعد جابوا خيسو
2: في أحسن حالتها برشلونة هزت التيتل الكل من غير رأس حرب،
3: من غير رأس حرب
2: ما تستحقش في الفيلوزوفي
0: الجو. فما حاجة أخرى كومو ليكيب هذه كأنها قاعدة، أنا جو ماتوندي باش عملت السوربريز، أنا بالنسبة لي عملت السوربريز بالنتيجة اللي ربحت بها لايبزيغ شيء
1: نتيجه ثقيله
0: 4-1 ماهيش ايفيدون، ماهيش لابتيت ايكيب لايبزيغ، معناها سي ايكيب باسمها وتكور، معناها تحس اللي بتاتر انا فما طرح اخر اللي هو ريال مدريد اي الانتر دو ميلان. تروح
1: خلينا نحكي في هذا
0: جراسو جارديان، معناها اليوم
1: اللي اعطاهم
0: لا ما نحكيش على الغلطه نتاع الجارديان هذاك، نحكي على لو جارديان دو ريال مدريد. راهو اللي يلزمك لكن تحب تلعب على الشامبيونز ليغ لازم يكون عندك لو جراند جارديان
1: سي لوكا. فاخر شنو المباريات اللي شادوا انتباهك في
2: الشامبيونز؟ ارسنال
1: نجم يكون عندنا حكم قطعي من الاول معناتها في مباراه كيما حموده بن سليم قال لك انا شفت ليفربول نتاع معناتها
0: ليفربول
1: في ماتش معناتها
2: لا ما تنجمش تحكم عليهم. الانتر لافي لا بوزيسيون دبار كونتر ريال مدريد لا بيردي لو ماتش، دونك معناها مش معناها الانتر خسرت معناها ما تنجمش تكون مرسو كبير نقولوا احنا في الشامبيونز ليغ سي انكور تو، ما نجموش نحكيو توا حتى على الكاريداس ما تنجمش تحكي عليه، مازال توا فما ديماراج فما دي ماتش حلوين كيما الماتش كان يحكي عليه نتاع ليفربول زاد اتليتيكو، فما وجه اخر من اتليتيكو شفتو في التحول
1: اتليتيكو باش يشوف فريق انجليزي اخر في الجوله الثانيه اللي هو مانشستر يونايتد.
3: انا معاك سي فاخر، ديجا اتليتيكو اول مره تربح نسبه امتلاك الكره خارج ميدان يعني
1: خاطر
3: سيميون يلعب البلوك تايا
2: زون دو كونستركسيون ديفلوبمون تتسمى نتاعها هي اللي افونسي، دونك البلوك نتاعو في الموفمون نتاعو في فلسفته فهم اللي هو ما عادش يزمو يكون ياسر التالي باش يمشي كان على الكونتر اتاك ولا تاك رابيد اللي فيها ديستونس كبيره، دونك ماهيش باش تساعدو، دونك في التحولات كان اتليتيكو في وجه اخر في فلسفه اخرى باش يلقى فيها دي ديفيكولتي بوتيتر مع كيلكو كلوب حتى اللي يلقى الاكيليبر نتاعو هو في الفيلوزوفي الجديده، دونك باش تلقى اتليتيكو نتصور متذبذبه شويه في النتائج، تلقى مثلا في الشامبيونز ليغ تلقى ماتش باهي في لا ليغا ماتش متوسط ولا ضعيف، مي باش تشوفوا معناها نتصور اللي فما اتليتيكو في الفلسفه هذه الجديده باش تحسن برشا.
1: ارسنال بورتو زاد راهو
2: ارسنال باش نرجع لك على بورتو ارسنال ايغال لو ميم نقولوا نحن اون تونك ايكيب معناها قاعده توري في حاجه باهين، دونك باش تقعد ديما من المرشحين البارزين باش يخلطوا القدام وباش يورونا كره مزيانه. بورتو مانشستر سيتي الماتش تسمى تسمى تسمى ماتش باهي راه معناها تشوف السكور 2-0 معناها راه معناها كان ماتش سيري معناها حكمت فيه كيلكو زوكازيون اللي هما كان تاع كونكريتيزاسيون. مي بورتو بدات شويه هكا ترجع الاسم نتاع بورتو اللي نذكروه اللي وقت اللي بدات المدرسه البرتغاليه تطغى في العالم ومعناها في اوروبا ابارتير من بورتو مورينو معناها من وقتها هي بدا العهد نتاع الكره البرتغاليه وسورتو المدربين نتاعها هي ولي جوار زاد كيف كيف برتغالي.
1: ان توكا البونتو الديليفرونس خلينا نقول نتاع هالاند كان في التسعين مع واحدة بالنسبة لمانشستر سيتي كانت مباراة 1-0 ماشية لمانشستر سيتي معناتها ما كانتش مباراة صعيبة برشا.
0: ما ننساوش اللي تو كنا نحكيو على بورتو، بورتو كان جات لا جروند ايكيب راهي في اسوء النسخ نتاعها
3: لكن بورتو ما تساومش على الدرجة
0: بالضبط معناها 2-0 وفي التيران تاعك وكونتر ماهيش لا مايور سيتي ما نتصورش اللي بورتو
2: عملها. البروجي جو تاع بورتو تبدل وتحسن
0: عملوا الكور
2: باراكور اللي سناب
3: شخصيا ما ننساش مانشستر سيتي في النسخة القديمة نتاع مانشستر سيتي في النسخة القديمة مع غوارديولا حتى في النسخة القديمة نتاع تشامبيونز ليج تخسر في دراغاو مع بورتو بومال دو فوا خسرت. لك شفنا سنة يعني سيتي في النسخة الجديدة مع انزو ماريسكا بثوابت مع هالاند ورغم يعني بريسك يعني خسرت لكن حتى خسرت نعتبر شتار ليكيب رودري مشى لبرشلونة.
1: ريال مدريد محدي
3: ريال مدريد هذيك يعني نسختها ديما في
1: تتحول بداية قوية ولكن بعد معناتها كي تفرجنا في الدقائق الاولانيين قلنا بنشوف سكور ولكن
3: تلعب ضد الانتر ماهوش يعني ماهوش ايكيبا نابورت كي تلعب ضد الانتر وشفنا يعني مباراه متوازنه شوت بشوت بريسك. ريال مدريد مازال يعني نسخه جديده مع مورينو وفلسفه جديده حتى شفناه في الليغا يعني بدايه متعثره. ريال مدريد في الهبيط الابطال يتحول نحكيو على برشلونه تقريبا في 5 أو 6 ماتشات ماركي 27 هدف يعني قوة هجومية ضاربة تحس أنز فليك يهاجم بخمسة لاعبين كاملين يعني رافينيا ديمي لامين يامال ومن بعد يخلط رودري ويخلط بيدري شفنا يعني سيطرة كاملة وأي كيب يعني تلقى مشاكل كبيرة برشا باش تدافع ضد برشلونة. من شد انتباهي كما كان يحكي بكري سي فاخر على التحول فلسفة دييغو سيميوني يعني تمشي للانفيلد وتضغط وتستحوذ على الكره هذه ما شفناهاش قبل في الاتليتيكو قرابه 12 سنه يراني في الاتليتيكو يعني ديما البلوك طايح ويستقبل اللعب ويلعب على ترانزاسيون بدلت يعني عنده ليزاتو باش نجم يطبق الفكره نتاعو. هذه الارسنال زاد مع ارتيتا باش تكون يعني منافس جدي سنة على البطوله على رابط الابطال. المباراه اخرى انا شدت انتباهي مباراه مانشستر يونايتد اللي عاودت بقوه سنة لرابط الابطال اول ماتش لكن ماهوش منافس عنده تقاليد
1: في مانشستر يونايتد ترجع بعد سنوات غير غابت
3: ماهوش اسم كبير صباح لكن كانت في السنوات الفارطه كانت تلقى مشاكل مع ليكيبيتي هذه تو 4 بلاش يعني
1: باهي. وفي الاثناء لاعب اسمه كيليان مبابي 27 سنه يدخل في التوب 5 احسن هدافي تشامبيونز ليج 71 هدف مع راؤول غونزاليس نفس العدد الاهداف. شكون فما اخر راه كويس شكون فما اخر
3: عندنا سواريز عندنا
1: لا في الخمسه الاولانيين
3: عندنا رونالدو ميسي
1: ليفاندوفسكي ثلاثه مازال واحد
3: مازال
0: سواريز
1: كريم بنزيما
0: كريم
1: كيليان مبابي 71
3: برشا عليهم 71 عندنا 250
1: اي ما 27 سنه مازال مازال صغير مازال فهمت مازال ينجم مازال كذا تحكي على
3: انت على رونالدو 250 نورمالمون
1: لا 141 تشامبيونز ليغ 141 معناتها الدوبل نتاع كيليان مبابي ولكن مازال عنده
0: مازال صغير
1: مشوار مازال عنده
4: 4 سنين 5 سنين
0: ماركي مشكل
3: هو في عمر هذا وصل لهدف كاس العالم
4: هو ديجا بون هدف كاس العالم ما الشيفر ماهوش اصعب من الشامبيونز ليغ كي تشوف معناها 15 و16 و17 ماهيش بعيده
3: لكن هو بدا كاس العالم
4: في 18 بدا صغير هو بدا صغير اما كي تجي تشوف الشامبيونز ليغ راهو باش توصل تمركي 140 بونت وراهو
3: مع النسخه هذه جديده اكثر ماتشات
4: اي ماهيش حتى بالاكثر ماتشات راهو باش تلقى اكثر تعب، باش تلقى اكثر شارج، باش تلقى برشا حاجات ديجا حكيناها ديجا قداش من مره، راهو باش تلقى دي جوار بليسي.
1: مي لي جيم نتاع نعرفش كان شفتوه ولا لا نتاع مبابي، عجبتكم اللي سالوه على تدعيم الخط مع تدعيم الدور الدفاعي، خلينا نقولوا هو فينيسيوس بلغه اخرى قال لهم معناتها
0: بدعوه شكون باش يدعوي شويه،
1: لا ما قالش شكون باش يماركي اهداف اذا انا باش نرجع للدفاع،
0: قال انا المهمه نتاعي انا شكون يماركي كيفي. معناها
1: تتفق معاه انت كمدرب فاخر مثلا انه لاعب مثلا يلعب عندك يسجل اهداف ولا يساهم على الاقل هجوميا بالكدا يقول لك انا ما نجمش نرجع دفاعي؟
4: بون مش ما ينجمش يرجع، هو عنده دور دفاعي من باب الفدلكة، هو معناها انه يقول مانيش باش نعمل جمله دفاع شكون باش يماركي، ما نجمش يكون في دي زون معينين، ما نجمش يهبط اللوطه برشا نقولوا نحن في البلوك، ما نجمش يقرب برشا لاعب اصحابه. راك تشوفوا راه مبابي راهو موجود، اذا فما ليني دو كات دو ريدو دو كات وقدامهم زوز باش تلقاه في وسط التيران نتاع اصحابه معناها، اما انه باش يكون الدور الدفاعي في الزون نتاع اصحابه اكثر من الدور الهجومي، هو البريفير يعمل كادراج، البريفير هو يعمل روتاسيون نتاع البريس، البريفير انه هو باش يستغل لك الفيفاسيتي لي زابيل كونتر ابيل، اقوى جوار في العالم في لي زابيل كونتر ابيل هو راهو كيليان مبابي، حاجه اللي نجم يكون سورتو على الحاجه هذيا معناها، اقوى جوار يعمل لي زابيل كونتر ابيل، عنده ما شاء الله عنده فيفاسيتي كبيره، عنده خدمه كبيره، راهو ساعات يبدا سون بالون سورتو نحكيو سون بالون، راهو ما تبعش جوار كان هو عنده كوره فنيين يتبعوها اكثر، اما راهو يعمل دي فاي فيان دي سبرينت دي فيفاسيتي يعملهم، اللي عمل له ماركاج راهو ساعات اللي عملوا ماركاج يلقى روحه اون ديزيكيليبر سون بالون معاه، دو تيل فاسون بعد وقت اللي باش يعمل لابيل الصحيح يلقى روحه سيبو بعد عليه 3 4 متر وما عادش يخط عليه. دونك انا كمدرب جو بريفير كيليان مبابي انه يعمل لي الحاجات هذوك من غير كوره في الزون القدام، انه يكون دور دفاعي بحت موجود، نجم انا نعمل منظومه دفاعيه بثمانيه ونحط جوار دو ترانزيسيون تاسع واللي باش يكون لي انا فينيسور اللي هو العاشر.
1: باهي محدين انت قلت لي 141 هدف كريستيانو رونالدو الاولاني في الشامبيونز ليج، 71 بالنسبه لمبابي، 21 هدف بالنسبه لرونالدو مازالوا على الالف، 979 هدف وصل لهم كريستيانو رونالدو مازالوا شويه على الالف الهدف، هذول يحب يوصل الرقم هذاك معناتها يكتب به معناتها ريكور جديد في في في
3: رونالدو
0: ريكور نو ها ريكور نو بويسكو 1000 بيت 1000 هدف موجودين عند بولي
1: اي يكتب بيه ريكور شخصي
4: في ليه ماهمش
0: عليه نقاط استفهام
3: حتى في القمة يتحسبوا له
0: بيلي لا مش لي بارتي اميكال
4: بالنسبة لبيلي ماهمش موثقين
3: الهدف
4: ماهمش موثقين بالنسبة لبيلي اما بالنسبة لكريستيانو موثقين هذا فيش تفرق راه في التاريخ راه
0: اي موثق وقت ما فماش مواد باش توثق انت باش توثق بالتلفزيون
4: انا نجم نحكي لك انا مثلا راني ماركيت
1: شوف حمودة انا كي نقول لك مازالش 21 هدف على 1000 على رقم 1000 انت جاوبتني اجابه نتاع قاعده في قهوتي لي ودرش 1000 راه تحكي على 1000 هدف لا
0: ما انت رقم شيفر ماهوش متناول الجمله
1: بالضبط
3: 1000
0: ريكورد بيان سور
3: هو مازال حاضر بدنيا النجم 21 بونت وفي دوري يعني ماهوش ما يلعبوش فيه يعني دفاع
1: نجم يتسجل
3: ممكن
1: يكملوا عام سنين
3: 21 هدف وهو مازال يعني مازال عنده الرغبه باش يحطم الرقم القياسي هذا ومازال حتى عنده رغبه باش يلعب كاس عالم اخرى هو.
1: لا هو هذا ما قال قالها في المؤتمر الصحفي في في كاس العالم قال هذه اخر كاس عالم.
3: لا ما مازال عنده رغبه باش يلعب كاس عالم اخرى.
1: يا محي الدين قال حرفيا في في مؤتمر صحفي معناتها قالها وشفتها في
4: قال وصحيح اللي قالوا صحيح
1: على انه هذه اخر كاس عالم بالنسبه لي. ما قالش كأس أمم أوروبا صحيح هذا نتفق ولكن قال
3: إيه هذي هم زين ما
1: هذي آخر دولية
3: شو يمنع كي بشي ما يكونش عنده آخر كأس عالمي
4: هو عمره 46 عام
3: نحكي لك هو عنده رغبة عنده خلينا نحكي هو رونالدو مهووس بالأرقام مهووس بتحطيم الأرقام على عكس العكس العكس ميسي فهمت ولا هو مهووس بتحطيم الأرقام ومازال يجري ولا الأرقام ومازال يحب يلعب ومازال يحب يحط برقم هداف ومازال يحب يلعب
4: مازالوا كلكو زوبجيكتيف شي خلت لهم ودون لي نورم نتاع البدن نتاعو شنو يمشي يجاوب راك نحكي على 42 سنه باش ياخذ 46 سنه اسمعني باش ياخذ 46 سنه ويلعب كوب دي موند ما عادش تقيد في التاريخ باش تقيد نقولوا نحن الفضيحه اللي نجم يكون هو فيها بدنيا وذهنيا خاطر 46 سنه ما ينجمش شوف عنده راهو اسم راهو كريستيانو راهو يلعب برشا على اسمه راهو اي ديتاي في بدنه في وجهه في التصريح نتاعو هو راهو كيما نحكيو على انفستيسمون قبيله السيد هذا اي حاجه راهو جايب لها شكون كان الطباخ جاب طباخ من احسن ما فما كان اللي باش يعمل له
1: كان جدل كبير عليه في كاس العالم
4: اللي باش يتلاعب بالقرايه نتاعو هو يقرا لي لونغ الدنيا كل راهو منفستي في روحه راهو هذا السيد عنده ايماج ماهوش باش يفسخها بكوب دي موند جوست قايد كوب دي موند ما يمشيش مستحيل انه يمشي
1: هاني قلت له هو اعلن رسميا هو سالوه من الصحفيين سالوه حاولوا بربشوه في اول المؤتمر الصحفي قالوا منش نجاوبك
4: هل يختلف
1: ولكن من بعد في الاخير جاوب قال هذه اخ هاي تحبوا تعرفوا هذه راهي اخر كاس عالم بالنسبه لي انا 2028
3: هو اصلا سالته مشاكل حتى في كاس العالم
4: هل يختلف اثنين انه كاس العالم هذايا اللي عداه تعدى إنا بيرسو
3: ما يختلفوش
4: كانت معناها هو بيدو يكون حاشم من البارتيسيباسيون تاعو
3: فوالا
4: لعطى بلوس للجروب لا ظهر في حتى اكسيون ظهر فيها كريستيانو
1: لا. هو بيدو
4: كان يعاود
1: في اخره
4: كان يعاود يرجع
1: مشكلة المنتخب البرتغالي اللي هي كانت الفيستير يعني فما كانت فما فما ناس بعتها في المجموعه ما يحبوش رونالدو
4: اما كريستيانو
3: هي البرتغال ما غير رونالدو افضل
4: كريستيانو
1: ما نتكلموش مع بعضنا
4: كريستيانو كي يلعب عنده حاجات نتاعو هو بروبر لوي راهو يوريهم لك مهما كان الجروب مهما كان النيفو مهما كان هذا كي يحب كريستيانو يوريك حاجه يوريك حاجه اما لو نيفو اللي هو فيه بارابور لو تري او نيفو اللي موجود حس روحه ماهوش هو اللي كان ياخذ ديسو على لي ديفونسور في حتى اكسيون ما نحكيش حتى على الجو كوليكتيف في حتى اكسيون انديفيديوال وهذا نتصور هو بيدو راه ندم انه لعب في الكوب دي موند
3: الجسد لا يرحم مع مرور الوقت ها
0: نجم نرجع لش اسم كيليان مبابي على السؤال اللي طرحته كيليان مبابي انت قلت لي هو البروفير يكون يماركي بونتويت موجود في الديزويت ميو كو يرجع لتالي انا نقول لك الفوتبول احسن طريقه للدفاع هي لا ديفونس سا كومونس ا بارتي 18 متر دو لادفيرسير هو ينجم يل بو سي ديفوندر من 18 متر دو لادفيرسير بقى انا كي نرجع للتاريخ نلقى اللي جارد ميلا ان دي ميور جوار ولا دي ميور افونسونت اللي كانوا يماركيو بونتويت في الحكه يماركي بونتويت في وسط
1: 18 متر
0: اوسي بيان كو ابراهيموفيتش قوته في وسط 18 متر دونك انا جو بريفير ان جوار اللي موجود في 18 متر يقلق ديما لي ديفونسور اي على فوا يماركي بونتويت ميو كي يرجع لي باش يسد ديفون باش يعاون ليكيب
4: ولو انه كليان برابي ماهوش من من من من لي زافونسور اللي يقعدوا في في 18 متر هو يمشي لل 18 متر عن طريق الفيتيس اللي عنده الفيفاسيتي اللي عنده
0: هو عمره لا كان عمره لا كان هو يلعب على البارتي غوش ويدخل يماركي بونتويت ماهوش
1: بيه على كل حال تشامبيونز ليج ما زالت الجوله الثانيه باش تكون نهار 13 اكتوبر معناتها مازال لها تقريبا اكثر من شهر ابرز المباريات اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد شكون يربح المباراه هذه نهار؟
3: اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد؟
4: لعبها في اسبانيا
3: مانشستر يونايتد
1: بيه قداش سكور؟
3: واحد بليش
4: تعادل
0: انا جو كروك المان يونايتد رجعت ال بورك
1: سؤال
0: تربح
1: توقع مانشستر
0: تربح 2-1
1: دونك زوز حتى واحد بقى اتلتيكو مدريد بين ارسنال ارسنال هذوما نهار ثلاثة
3: كنت واحد بليش انا مانشستر يونايتد
1: ارسنال ليل 8 نتاع ليل زاد في نفس توقيت المباراة اتلتيكو مانشستر يونايتد مباراة زاد باهي هذوما ابرز مباريات انتر كلوب بروج لايبزيك ايندهوفن فيا ريال نابولي غالاتا سراي برشلونه
0: طرح هذا طرح
1: مباراه زاد
0: صعيبه برشا
3: قويه الفريق مفتوح برشلونه
0: شلون لا غالاتا سراي في بلادها تكور
3: غالاتا سراي برشلونه النسخه القديمه مع تشافي في الاوروبا ليغ وربحتها بسكور
1: بالنسبه لها الاربعاء 14 اكتوبر مانشستر سيتي باريس سان جيرمان
3: مانشستر سيتي باريس سان جيرمان جرو مرسو هذه نشوفوا مانشستر سيتي نسخه جديده مع انزو ماريسكا نشوفوا نصور انتصار بي اس جي
1: انتصار بي اس جي فاخر
4: تعادل برشا بونتويت
1: تعادل نتاع 3-3
4: 2-2 3-3
1: باهي
0: انا مالجري البي اس جي ماركيت 6 بونتو مانيت حتى بونتو فريمون تحس به مخدوم ولا
1: دونك انا نجاوب على السؤال
0: باش نجاوبك باش نعطيك لي ريزون بور لاكيل انا قلت لك لماذا شو اسمه المان سيتي تنجم تربح وهالاند اي في انجلترا المان سيتي تربح المره هذه
1: باهي روما ريال مدريد زاد مباراة باهية ذكرنا في ذكريات انه روما
3: روما تعمل في بطولة في شامبيونات باهية السنة في ايطاليا
1: مازلت كيف بدات
3: نسخه باهيه ثلاثه راه ماتشات
2: نسخه باهيه من نيفو تحت في ايطاليا نيفو تحت برشا في ايطاليا
1: باهي برونستيك
3: برونستيك انا ما انا ما نجمش نعطي برونستيك للريال دونك روما مش تربح
1: روما ما تتحب برشا
2: بالعاطفه
1: باهي
2: الريال تربح
1: حمود
0: قول لك الريال تربح اكثر من زوز بونت
1: فما مباراة انا نعتبرها مباراة للفرجة صراحة اللي هي ما بين ريال بيتيس وبورتو نجموا فيه نشوفوا فيها فيها فيها فيها كرة للناس المغرومة بالكرة اكيد
2: الناس اللي تبعوا
0: الفرجة فرجة يكوروا زوز
1: لكن الاشكالية اللي هما كلهم
2: تبعوا اوروبا ليج خاطر ديما تقام
3: في اوروبا
1: ليج هو الاشكالية اللي كلهم فرد وقت تقريبا دونك يظل انها الاربع ابرز مباراة مش يظل اكيد اللي هي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بعد لحظات العشرة ونص جينا نشرت الاخبار راجعين ان شاء الله في ملا كوره باش نحكيو زاده على المسابقات الافريقيه من اوروبا الى افريقيا
5: مالا كرة مالا كرة

0: شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا، انتم تسمعوا في راديو جون، مازلنا مكملين معاكم حتى لل 11 وربع تقريبا في سهريه ممطره، حاجه تعمل كيف انا برشا ما استمتعنيش هكا بالطقس هكا، فما فيه نسمه بارده، فما امطار، نستبشر بخير بالامطار هذايا كان خلطوا علينا. طبعا مازلنا مكملين معاكم في ملا كوره، رحب من جديد بحموده بن سليم، فاخر فهمي، ومحدين فرجاني، مرحبا بكم من جديد. نحكي شويه توا على الفرق نتاعنا اللي بتشارك في مباريات العوده، مباريات المسابقات الافريقيه الدور التمهيدي الاول بالنسبه لجوليبا مالي النادي الافريقي. الخمسه المباراه باش تكون الخمسه نهار السبت، و ديامبارس ترجي جرجيسي بعدها بساعه مع السته، ايضا في نفس اليوم نهار السبت 12 سبتمبر نهار حفله 13 سبتمبر النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز باش يكون مباراه، هذه باش تكون مباراه بدايه من السته نتاع العشيه. فاخر النادي الافريقي في مهمه كيفاش توصفها؟
1: النادي الافريقي بالنسبه للنتائج والمردود ايجال على ويمام، النادي الافريقي ديما عنده منظومه دفاعيه صلبه ومتماسكه دونك ديما مش قاعد يقبل توا في البطولات، وديما فما الوحده بلاش موجوده. دونك الحاجه الباهيه اللي وقت اللي النادي الافريقي مطالب بالنتيجه، مطالب بالنتيجه وعلى ارضه، انه هو حتى كي ترك المساحات وما كانش البلوك تري كومباكت معناها بارابور لادفيرسير، ما لقاش برشا صعوبات. دونك معناها نتصور اللي هو توا باش يعاود يرجع ليكيليبر ديفونسيف نتاعو في الماتش ريتور، باش يخمم اكثر زاده كيف كيف في البلوك ايكيب نتاعو هو على النيفو ميديوم، باش ينجم يجري الفريق المالي جوليبا. دونك نتصور تزيد عليها شويه تحولات سريعه، نجم النادي الافريقي تنجم ترجع بنفس النتيجه نتاع واحد بلاش.
0: يعني بنا فكره يزمو يمشي يلعب النادي الافريقي
1: باش يلعب اونيكيليبر. لا مش متحفظ، باش يلعب اونيكيليبر، باش يقعد ايجال على ويمان، باش يقعد النادي الافريقي اللي هو عنده صليبه دفاعيه وعنده منظومه دفاعيه اللي هي متوازنه، ماهوش باش ياخذ ريسك بالمنظومه الدفاعيه نتاعو، مش باش يخلي مساحات على خاطر ماهوش مطالب انه باش يسجل. دونك باش يخدم الاكثريه على المنطقه المتوسطه اللي هي بلوك ميديوم، ويحاول غاديك يربح وسط الميدان ويكون عنده تحولات سريعه.
0: باهي، مطمئن النادي الافريقي محدين بارابور اللي شفته ما نعرفش في مباراه الذهاب ضد جوليبا المالي.
2: والله شفناه احنا يعني النادي الافريقي نسخه ماهر الكنزاري، النادي الافريقي يعرف يربح. يعني شفناه يمركي اهداف في دقائق متاخره، ثم استقرار دفاعي، ما ثمش ثم انضباط. حتى كي شفنا ماتش جوليبا يعني ثم استقرار دفاعي، فما يعني ايكيب يعني تعرف تربح، وال باش تلعب معاها البرة مع مالي، الكيب باش تطلع باش تمركي جوليبا باش تخلي لك المساحات. نتصور يعني لو مهر كنزار يلعب على الترانزيسيون، يلعب على الكونتر اتاك، يستنى جوليبا ومن بعد يطلع تطلع في البلوك، نتيجة واحد بلاش نتصور ينجم يرجع حتى بنتيجة واحد بلاش كما كان يحكي سي فاخر. نتيجة ممتازة في رادس واحد بلاش، والاكستيريير كما كنت نحكي بكري يعني باش تترك برشا مساحات جوليبا، باش يلعب تو بور تو، حتى شفناها قبل مع الترجي في لعبة الدور مجموعات كيف يلعب من غير حسابات، يطلع يلعب ويلعب الاتاك. ان شاء الله يعملوا على العمل هذا، وان شاء الله الافريقي تترشح لدور القادم.
0: حمودة،
3: انا نقول ديما اعز طريقه للدفاع هي الهجوم. دونك اذا باش تخلي ليكيب لادفيرسير نتاعك يضغط عليك راك باش تغلط، وكي تغلط تقبل اهداف. دونك ما تعطيلوش الفرصه باش يدومينيك سو البلان اوفونسيف، لازمك انت تخليه متقلق يمن يولي لادفيرسير نتاعك يمن، وانك ماركي له في نابورت كيل مون. دونك il vaut mieux attaquer mais avec d'une façon intelligente. ماهر كنزاري راه عطى البلوس للكلوب افريكان، عطا البلوس، تحس اللي ماهر عطاك لي توش نتاع الكره الدور. دونك عاز طريقه هي انك باش دوميني لادفيرسير، زاد راهو انك تدور الكره وتلعب لي باس كورت.
2: شوز حتى شفناه يعني في ماتش متلوي ما ثماش كوره وربح ليكيب، يعني ليكيب ولت
3: بون ماهوش باش يكون اصعب من طرح المتلوي، طرح جوليبا راهو التيران تاع المتلوي اصعب من التيران تاع جوليبا، لانه تنجم تلعب كوره في استاد جوليبا، التيران تاعها مزيان دونك تنجم تكور. دونك لهنا امكانيات الملاعبي، وان شاء الله ان شاء الله جيسبر بيان اللي انا مش كان الكلوب افريكان كي الكلوب تونيزيان كلهم ثلاثه يترشحوا، سورتو كي لوكازيون سو بريزونت قدامهم انهم ينجموا كل واحد ينجم.
0: لا قدر الله، انت قلت ماهر كنزاري عطاء اضافه للنادي الافريقي وواضح، لا قدر الله النادي الافريقي ما يرجعش بطاقه التاهل، هل انه يقعد نفس الكلام بالنسبه لماهر كنزاري؟
3: يقعد نفس الكلام لاني انا نقول لك الكلوب افريكان ربحت بالحد الادنى، كانت نجم
0: جاتها برشا فرص
3: بالضبط، جاتها مينيموم ثلاثه اربع فرص لو انها ماركيت على الاقل زبونتو اللي مشيت من ثمانيه البال. انا زيرو سي الريزلتا بيج يخوف، ولذا يلزمك تكون ذكي
2: انت والعقد الاهداف اللي وضعته لدار الماهر كنزاري، هل انه الافريقي يعني فما اهداف في رابطه الابطال ولا؟ هذه ماهوش مصور انا يعني الماتش نتاع جولي با باش يكون يعني مسير مدرب في المشوار مع نادي الافريقي.
1: سا ديبون.
2: انا قلت لك انا سولون العقد الاهداف.
1: لا مش عقد الاهداف. سا ديبون بالبريستاسيون.
2: المانيير باش تخرج بها.
1: البريستاسيون اللي باش تعملها الكلوب افريكان. ما نعرفش انا اذا فما تهور كما ريجي كامب اللي عملوا مثلا تروح لعمران ما ينجمش يبرد عليه الجمهور. ما ينجم. خمسة كما الفكره. ما ينجمش انا نمشي غادي كنتهور. وناكل سكور ونروح لهنا ومن بعد ما ينحيونيش مثلا، ما فما ريسك باش يدخل باش يعاود، فما حاجات تقدم باش يعاودوا يخرجوا في الكوره راه هذايا هو راه وقت اللي فما خساره راه فما برشا حاجات نجم تتبدل. دونك هو باش يمشي يلعب لازم يلعب اون ايكيليبر، لازم يلعب حدود الكل، ما لازموش يكون متهور ومن بعدها الريزولتا ديبون بروندمون. راهو جمهور توا راهو زاد عنده درجه نتاع فهم نتاع كوره، انك كي تعدي بريستاسيون باهيه وتعكسك الكوره فو ميو كو تمشي تتهور ومن بعد ترجع بريزلتا خايبه. ما تنساش اللي هو راهو حتى كان تعدى للتور هذايا راهو فما التور اللي من بعده اصعب وفيه برشا حاجات اخرين في دي سي كان قدم. كل مهمه باش يكون فيها
0: مهمه. فما بارونتيز احنا نتمناو اكيد النادي الافريقي انه يتعدى ان شاء الله للدور التمهيدي الثاني، ولكن برشا من الناس حاطين انه النادي الافريقي باش يقابل تي بي مازمبي. راهو الفريق الغاني فريق معناتها خطير جدا.
2: لكن انتصر تي بي مازمبي في بلاده.
1: تي بي مازمبي
2: انتصر عليه في بلاده، انتصر في غانا. يعني باش يكون في طريق مفتوح.
0: على كل راهو تي بي مازمبي هذا
2: متفاهمين. ماهيش هذا الاحكام مسبقه، لكن انتصر لبرا وعلى بلاده نعرفوا تي بي مازمبي ما يساومش.
0: هو تي بي مازمبي راهو وجوده في الدور هذا راهو يعطي مؤشرات انه ماهوش تي بي مازمبي اللي نعرفوه.
2: ماهوش تي بي عنده اربع خمسه سنين ماهوش تي بي مازمبي نتاع 2011 2012.
0: سابق لاوانه انه باش نحكيو على المباراة هذه. ان شاء الله النادي الافريقي يركز اول حاجة على مباراة العودة في جولي با مالي، بصراحة انها برونابل على الاخر. ان شاء الله معناتها انه ما يكبرش،
1: عنده
0: لي شونس ما يكبرش مباراة اكثر من اللازم.
3: نقول لك حاجة اخرى، اللي اللعبة ماهيش عند الكنزاري مرة هذي، اللعبة عند الملاعبية. الملاعبية جاتكم فرصة باش تلعبوا الشامبيونز ليج بعد قديش غياب، سي تافو دمونتري اش عندكم. ايش عندكم؟ تلعبوا فوزيت اوبليجي راهو باش تقدموا 100%. الكنزاري سي لو سكيما تكتيك باش يعمل به، اما الروندمون
1: راهو صادق اللي باش يعمل زاد على الادفيرسير.
2: لكن الخبره الافريقيه تفرق سي حمود.
1: لي شونجمون اللي نجم يعملهم ليكيليبر السكور كيفاش باش يكون، دونك عنده دور كبير الكنزاري. الجوارات عندهم دور كبير.
3: عنده الكلوب افريكان عنده ان بون غارديان اللي تنجم تعامل عليه في المواقف الصعيبه. راهو الحارس مرمى نتاعها ينجم باش يكون
1: تستنى حتى
3: غارديان. لا لا باش كوتي ربما ما تقوليش انا جوليبا باش تلعب وما تمشيش باش تخلق فرص.
1: باش تخلق فرص
2: لهنا باش تلعب تو شفنا حتى
3: قوه الديفونس تي لهنا وخلقت فرص. دونك انت لهنا باش تولي قوه الديفونس نتاعك لا فاسون
1: هو احسن سيناريو
3: نتاع اللعب.
1: احسن سيناريو للكلوب افريكان
3: ماركي بونت.
1: انا على ترانزيسيون رابيد ماركي بونتو
2: الاخرى تولي مجبر.
1: هذه حاجه من الحاجات اللي ما تنجمش تكون كان بالجرينتا. هذه حاجات يخدمها المدرب.
0: غياب بليل ايت مالك مش مؤثر؟
1: لا فما المعوضين ابري تو بليل ايت مالك مش من لي بيس ميتريس اللي ديما موجودين. حتى عمناه ما كانش ديما فيلير معناها فما تتبدل يولي حمزه الخضراوي موجود زاده في الكولوار ينجم تحت لاتاكون يحط واحد اخر ما عنده حتى مشكل.
2: هو اللي شوفوا يعني في جولي با جات لهنا الرادس ولعبت كوره ما طيحش البلوك ما لعبتش يعني بتحفظ، وشفناها زاد ما عادش في الشامبيونز ليج في النسخه اللي فارطه مع الترجي اللي كيب يلعب كوره يهاجم، وهذه يعني نجم يبني عليها النادي الافريقي ونجم يبني عليها ماهر الكنزاري كما قال بكري سيف اخر على ترانزيسيون رابيد ماركي بونتو يولي الكيب المالي مطالب بتسجيل زوز اهداف.
3: عندك ملاعبيه رابيد عندك دي جوار رابيد راهو باش تنجم تلعب
2: الكونتر رابيد
3: لازم يكون عندك دي جوار رابيد، وهذه لا شوز كي موك في الفوتبول التونيزي دي فاسون جينيرال. معناش ملاعبي تقول هاو هرب معناها سي يقلب كيما الملاعبيه سور البلان اوروبيان تلقى برشا ملاعبيه.
1: علاش البونتو اللي ماركيتو الكلوب افريكان سور البلان فيزيك بعد شارج كبيره كانت على ترانزيسيون وكانت على على ديسونس كبيره وكانت فيها فيتيس. اذا فما لي تات فورم فيزيك راه تنجم تعملها.
0: حاجه
1: الوحيده اللي تخوف جوست نقطه بركه لي تا اتليتيك نتاع جوليبا دونك يخوف شويه اي سورتو لي ديويل.
3: ميم حتى التكنيك ماهيش خايبه.
2: تكنيك
3: ماهوش خايبه. لا حتى التكنيك ماهوش خايبه.
1: ان شاء الله نحكي لها تكنيك ماهوش
0: خايبه. ان شاء الله ان شاء الله التحكيم يكون في المستوى. ان شاء
2: الله التحكيم ما عادش في
1: الافريقيا.
2: الحق ما تو يعني شفناه في النسخ الاخرانيه ما عادش ثم تحكيم والكيب اللي تلعب على بلادي لازم الحق يعني الامانه. بعدنا برشا ما ريناش الظلم يعني ليكيب التونسيه
3: دوبوي تي
0: على خاطر ليكيب التونسيه مش قادره تخلط هذاك علاش وقتاش الظلم يصير يصير اكثر هي
2: كيف الحق صافينا ما ريناش يعني حتى شفنا حتى قبل في الادوار التمهيديه شفنا ليكيب التونسيه اللي تسافر لبرا تلعب لبرا ديما تتعرض للظلم التحكيمي لكن عندنا برشا الحق التحكيم رجلوه في الافريقيا
1: الملعب التونسي الملعب التونسي والاتحاد المنستيري وقت اللي لعبوا ظلموا ما عندهاش عامل
3: سورتو الملعب التونسي
2: الملعب التونسي مع شكون لعبت؟
3: كونت المراك
2: فوالا
3: فما علاش
1: خاطر هذاك نجم يكون مالي على خاطر لي كونديسيون في مالي
2: لا يا سيدي لا ظلمت
3: يقول لك مالي ما عندهاش ما عندهاش شكون
2: نحكيو احنا لوبي كاف شنو نحكيو
0: انا ساكررها ساعيدها ان شاء الله يكون الحكم في المستوى وذكروا كلامي
3: على خاطر حكاو عليه
2: ديما لي معلومات
0: موجوده ترجي جرجيس ترجي جرجيسي 3-1 مباراه ممتازه قدمها ضد الفريق هذايا كيف بني سبريز مو يدخل ترجي جرجيس حمود
3: والله عندها ايكارد عندها زيد زوز بون اون برانسيب ترجي جرجيس عندها شانس باش تتعدى اذا تعرف كيفاش تلعب دونك هي هي هي الماتر دوفر ماهوش لادفيرسير لادفيرسير اوبليجي باش يماركي ثلاثه يماركي واحد ما يتعداش فهمتني يلزم يماركي زوز بليتو على خاطر ماركي زوز لهنا دونك يسفي باش تعرف كيفاش تقف وتفركس على بونت وبرك
1: كي بيور سي با اوسي فاسيل كو سا سورتو مع الـ مع الفيلوزوفي اللي موجوده توا في جرجيس ديجا حكينا عليها الجمعه اللي فاتت جرجيس من النوع اللي يلعب كره مزيانه مي فيها برشا ريسك وذاك علاش كونتر صفاقس خسر الماتش نتاعو على خاطر لعب ماتش خير من نادي صفاقسي مي ما كانش واقعي سورتو في الجانب الدفاعي نتاعو في التحولات الدفاعيه اللي هي اهم برشا من التحولات
3: الهجوميه لو انك تقارن صفاقسي مع الادفيرسير نتاعها
1: وقت اللي زاد الماتش اللي قبله ربح في الاخر وبكل زاد كيف كيف دونك ثم كره مزيانه تلعب فيها جرجيس مي ما فماش ايكيليبر سورتو في الترانزيسيون ديفونسيف ليسونسييل اي في جرجيس ماركات 3 بونتو مي قبلت بونتو بسجاجه اللي خايف منه انا حاجه بركه ان شاء الله اللي تعرف فني يوصل ذهنيا للجوارات نتاعو انهم لوبجيكتيف نتاعهم ان نقعدوا اون ايكيليبر كي مش يجي بونتو راه باش يجي على تحولات كسوا سريعه ولا على ولا ولا ولا كونتر اتاك تو يجي مي يفو كونسيرفي لا بال يفو افوار لا بوزيسيون مي يلزمكش تكون في سذاجه دفاعيه على خاطر راهي السذاجه الدفاعيه اللي موجوده في المنظومه نتاع جرجيس اذا قبلت بونتو تنجم تقبل الثاني كيما اذا ماركيت بونتو تنجم تماركي الثاني
0: ان شاء الله ان شاء الله انتو كان ان شاء الله كيما قلت انت وقال حموده تكون عندهم ماتوريتي وخبره
1: وعي يقولوا حتى وعي
0: خبره هم ما عندهمش خبره افريقيه يعني وعي ذهني انه الامور تتاخذ خلينا نقول بخباثه كرويه اللاعب نتاعهم دافيد روي يتم دعوته للمنتخب الكاميروني هذا حاجه باهيه برشا بالنسبه للاعب ترجي جرجيس ايضا فرنانديز
2: زوز في البطوله هم يعني مشاركين في الليسه الاخرانيه نتاع الكاميرون
0: نتاع الكاميرون الى جانب ايضا من سينا باش نحكيو زاد الشريمي زاد دعوه للمنتخب الليبي برشا من اللي قاعدين يلعبوا في البطوله التونسيه خلينا
1: تحيه للكشافين نتاع جرجيس معناها ماهيش
0: سنوات الخدمه نتاع سنوات
1: خدمه عندهم سيلول باهيه معناها خلينا نذكرها من احسن الكشافين اللي قاعدين يخرجوا دي جوار وكل عام جرجيس
2: بقال
1: 5 جوار منهم دي ترونجي ولا حتى توانسه حتى كشافين في التوانسه راهو قاعدين يعملوا ديما فما اوساتور باهيه وتخرج الجوارات اللي هما نقولوا دو فالور وتجيب موارد للجمعيه يعاودوا يبنيوا الجمعيه من اول جديد ويعاودوا يخدموا كانت شويه قريبه ليزيكسبيريونس اللي تعدت بالاتحاد المنستيري مالوريزمون الاتحاد المنستيري
2: الملعب التونسي
1: ثم تون لاتونس بارابور الحكايه هذايا بليز او موان الملعب التونسي الاتحاد المنستيري كان نجح برشا سورتو في ليزيترونجي وليزافريكان توا جرجيس بخون لو دوسو ان شاء الله الميثود هذيك اللي تبع فيها جرجيس تبعوا سورتو الجمعيات الاخرين، ونحكي على الجمعيات اللي يلعبوا زاد على ليشيل افريكان، دونك يتبعوهم خاطر قاعدين يجيبوا في برشا شهورات برشا فلوس. دونك فما مانجم نتاع لاعبين اللي هما يتسموا الدوزيام وتروازيام شوا، مي هما عندهم
0: العين، عندهم العين،
1: عندهم العين ان نجي ديفلوبي الجوار هذاك يوصلوه لتا معين كما شفنا الاكزامبل تاع الكاميرون.
0: ان توكا ان شاء الله ترجي جرجيس يعود زاد ببطاقه التاهل، رطوبه كبيره في السنغال حسب ما سمعنا من المسؤولين تاع ترجي جرجيس. فما زاد حكايه الميدان اللي باش يلعبوا فيه في الاخير اقرر نفس الميدان، فماش حاجه اوفيسيال جاتهم ترجي جرجيس حول الملعب اللي يلعبوا فيه. ممكن هذوما حاجات
3: الفوياج يعني الفوياج
0: متعب
3: شويه نتاع جرجيس
0: اللي على زوج وفود.
3: اي لا مشاو مش طياره خاصه، دونك
2: اي حتى نادي الفريق ما مشاش طياره خاصه،
3: لا طياره ميليتاري
0: طياره عسكريه.
1: كونتر نرجع لكلام سي حموده نتاع هذا ماتش نتاع جوارات،
0: لكن سامحني في حكايه الطياره معناتها هم مشاو
2: الوفد نتاعهم،
0: الوفد مشاو على مرتين، هذا ممكن حاجه،
2: لكن اللاعبين مشاو يعني في الوفد مشاو على نفقاته الخاصه هكا
1: مسافه كبيره.
3: نحكي على ديوري دو تون،
2: المهم اللاعبين مشاو هما، لكن الوفد نتاع الستاف الفني والستاف الاداري سيرتو مشي على نفقاته الخاصه في رحله يعني عاديه.
3: نحكي على قديش
0: لا الملاعبيه مشاو محدين على زوز افواج. الملاعبيه خلينا نقولوا كيما نقولوا جروب بي جروب ا، الجروب ا هو اللي سبق والجروب بي ملاعبيه بما فيهم ملاعبيه هما اللي
1: راهي تنجم تكون
0: سبع ساعات هي هي هما. شوف امور ماديه
1: امور ماديه كي نسبق جروب انا خاطر هو يزمو ريكوبيري اكثر خاطر هو يشوفوا اكثر طون جو
2: اللاعبين.
1: نرجع على كلمة قالها سي حمودة بارابور كلوب افريكان اللي هي تتطبق على جوارات نتاع جرجيس اللي هما برشا جوارات أول مرة وماهيش مسمي على جرجيس أنا تلعب في الشامبيونز ليغ، دونك فرصة لهم هما كموتيفاسيون انتراسيك أنهم هما يعطيو لو ماكسيموم باش يتعداو لو بروميي تور ويطمعوا في الدوزيام تور.
0: نهار الأحد سي اس اس شوتينغ ستارز مهدين.
2: سي اس اس يعني شفناها عندها تقاليد في البطولة هذه. تلعب الماتش نتاعها روتور
0: اكثر فريق عنده لقب بال
2: اكثر فريق متوج يعني في الكاف وسي اس اس يعني تلعب في بلادها الروتور في بلادها النتيجه ماهيش ماهيش ماهيش خايب. شفنا سي اس اس يعني ما ساومش على بلادها وتلعب كوره ومع الضغط الجماهيري وهذا يعني اللي يفرق على الترجي جرجيس ما ثماش الجانب الخبره. سي اس اس فما جانب الخبره كي تلعب ماريو سي اس اس في الكاف يعني يفرق برشا يعني جوا ملاعبيه عند حتى ملاعبيه لاعبين عندهم الخبره والنادي يعني متمرس في البطولات هذه. نتصور باش يكون يعني ترشح من نصيب النادي الصفاقسي ان شاء الله.
0: باهي ان شاء الله سي اس اس فاخر.
1: بالنسبه لسي اس اس فما
0: مباراه صعيبه
1: مباراه صعيبه على المدرب واللاعبين نفسانيا خاطر فما برشا مشاكل برشا انتقادات معناه الجمهور
2: مش راضي على
1: مش راضي على نبيل الكوكي قاعد ياثر برشا على الجو العام. دونك نبيل الكوكي عنده اوساتور باهيه عنده افكتيف باهيه عنده دي جوار بيلي عنده ميثود دو ترافاي يخدم فيها باهيه قاعد بروغريسيون نتاعو باهيه بارابور الاول ماتش وقاعد يل بروغريس كو سوا هو انديفيديوالمون ككوتش والا كان كجروب سو تيران. مي لهنا قاعد بون يعني نقولوا نحن قاعد يطلب اكثر من اللازم جمهور النادي الصفاقسي ولو انه اثر زاد كيف كيف على خروج محمد الكوكي اللي انا نقعد مستغرب فيه معناها كيفاش خرج محمد الكوكي بعد المره الثانيه على التوالي محمد الكوكي
0: ياخذ أيه هوني شكون اللي قرر الجمهور
2: ولا ما كان معنا بيل كوكي يعني برستاسيون باهي ومن بعد يخرج زي ما هكا تصير في النادي في النادي الصفاقسي.
1: سؤالي قالوا لي راهو في بلاصته على الاخر فما بار كبيره من الجمهور اللي تاثر وبار كبيره من الجمهور اللي هي قريبه للعباد اللي ياخذوا القرار. دونك كي نجيو نعملوا البيلون محمد الكوكي تعدى مرتين بالصفاقس في النادي الصفاقسي عمل باركور باهي قبل وكان بعيد وخلط للكوكبه نتاع الطليعه والمره هذه زاد كيف كيف عاد سيزون اكسبسيونيل باللي موجود وكان جات فما كونتينيتي راهو ما نقعدوش نستناو في انتقادات وكذا. هذا ما هذا ما ينفيش اللي نبيل الكوكي عامل خدمه باهيه مي ما فماش علاش انتقادات. علاش انا جبت الموضوع هذايا على خاطر الجمهور كان باش يجي باش يشجع ما غير انتقادات صفاقس يلزمها تكون اليز والجمهور يلزم يدز دو تيل فاسون يحسوا باريحيه ذهنيا كو سوا المدرب والا اللاعبين باش يعطيو البلوس. اذا صار هذايا وكان فما سولاجمون في الانفيرونمون تاع الماتش صفاقس نجم تربح حتى بنتيجه عريضه. اذا فما اي رياكسيون باش تصير على اونتام دو ماتش على اكسيون على كذا راهي تنجم تصعب الماتش على صفاقس. نورمالمون هما ثلاثه في طريق مفتوح ان شاء الله يترشحوا ثلاثه وثلاثه ينجموا يترشحوا عندهم بورسنتاج كبير
2: وصفاقه اوفر الحظ يعني اوفر
1: كل واحد ولي كونديسيون اللي حكيناه وان شاء الله
2: في لي كونديسيون الكل يعني صفاقس تلعب روتور في صفاقس يعني الانديه ثلاثه هي اوفر حظ يعني مع ريزلتا مع تلعب على بلادك مع
1: اللي اوفر حظ هو النادي الافريقي ما نجمش نكون معك اللي عنده اكثر ايكيليبر ديفونسيف هو اللي عنده شانس بالنسبه لصفاقس متذبذبه بالنسبه للجرجيس عنده شويه تهور
2: لكن منافس منافس
1: ما لا ما فماش منافس اسمع راكي باش تمشي جرجيس تلعب لبرا
2: وفي لا مش نحكي على جرجيس انا نحكي على صفاقس يعني
1: حتى صفاقس عندها ضغط نفسي
2: وضغط ذهني يتجاوز الضغط وتعرف كيفاش المدرب ياخذ الملاعبيه ويعني يكون
1: ما تجاوزش الضغط وحدك ماهيش فلسفه
2: تجاوز الضغط نعرف لكن احنا مدربين ونعرفوا يعني يبعد الملاعبيه يخرج الملاعبيه من الضغط بتاع الجماهير
1: باش تخرج وانت باش تمشي في وسط الجمهور راه عنده دور كبير جمهور في الملعب الطيب المهيري راه عنده دور كبير
0: انت تحكي عن الجمهور وتاثير الجمهور النادي الصفاقسي السنوات الاخيره المواسم الاخيره ما يبداش الموسم نتاعو في انطلاقه معناتها بانطلاقه باهيه انطلاقه جيده يعني مش كيما عندنا بيل كوكي ايضا مع الاسعد الدريدي ايضا المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس كان تتذكروا البدايه كان ومن بعد النادي الصفاقسي يرجع خاصة في المرحلة مرحلة
2: معناها بيل كوكي رجع من بعيد نادي صفاقسي وتأهل يعني رجع من بعيد بدا محمد كوكي بدا بداية كارثية في البطولة ورجع من بعيد
0: بالضبط دونك ديما علاش نادي صفاقسي بدايته ولات معناتها بداية صعيبة معناتها ديماراج يكون مش سهل
1: خاطر التقاليد نتاع الجماهير نعاود نرجع على الجماهير ما كانتش هي بيدها نادي صفاقسي جمهورها كان يحب اللعب الجميل وأي إنسان حتى ما عندوش انتماء للنادي صفاقسي من أي بلاصة في تونس ماذا بيه يتفرج في النادي صفاقسي على اللعب الجميل توا ولاو الضغط من السيف يلزم فما ضغط نتاع يلزم البطولات ترجع يلزم كذا ترجع البطولات اللي
0: ما عندهمش الحق
1: اللي هزتهم عندهم الحق
0: ليس لهم الحق في ذلك لا انا قداش نقول لك انا كمحب للسي اس اس نقول لك انا باش نقعد نتفرج في فريق اللاعب جميل يا خويا نحب القاب انا
1: اي ما كانش فما الضغط هذاك هزت البطولات وهزت الالقاب وهزت الكاف واكثر واحده هزت الكاف وقت اللي ما كانش فما ضغط من الجماهير وكانوا يخليوا فيهم على راحتهم توا تبدلت النوعيه نتاع الجماهير فما ضغط قاعد يصير وياثر على التبديل شفت قداش من اونترونور انت تبدل تحكي عليهم بكش الاونترونور تكون من حاول من الهيئه ما نحكيو الحقيقه زاد راهو جانب كبير من الجمهور
0: هذا مش كان في نادي صفاقسي على
3: فكره لكن هي تكمل يظهر لي فما سبب اخر سبب اخر يظهر لي كان لاحظتوها تبدا مع اونترونور جديد الانتيغراسيون ما بين الوائل الملاعبيه يوليو يفهموا الانترونور نتاعهم معناها يخ سي سي
1: قاعد يكون حاجه تعرفش
3: كنت تقول حمد ديما
2: ديما نهايه الموسم يتاثر على بدايه الموسم
0: انت كان مش فوق بعضنا خلي كامل
3: سلمون كوكي مش جديد على السي اس اس سبق وانه رينا سي اس اس تقول لي ما مش نفس الملاعبيه دونك الجمهور يعرفوا وكوكي سي ان غران مسيو معناها ماهوش شكل اونترونور الناقص انا امون سونس سي اس اس معناها في الكوب اللي هي لا بين يمين تاع سي اس اس اعز تيتا تحبوا سي اس اس هي الكوب دي لا كونفدراسيون دونك انا زيرو سي لو ستريكت هذا الحد الادنى اللي يخسر تخسر به ايكيب انت اذا انت في الكوب اللي تحبها واللي ديما تستانك فيها وبواحد بلاش ما ترجع في النتيجه جيماجين مال انا نتصورها معناها في وقدام جمهورك وسيرتو البوبليك نتاع سي اس اس راهو يجي جرانديوس راهو يجي بعدد كبير فوز لي فوار معناها باش يعطوهم النمبر دي تيكي باش يجي النمبر هذاك باش يكون قد هكاك ولا اكثر دونك سي اس اس اون برانسيب يلزمها تتعدى ومن غير بروبليم
0: بي ان توكا احنا متاكدين بقدره الله انه نادي صفاقس ان شاء الله باش يتجاوز شوتينغ ستارز نذكر بالمباريات كما قلنا نهار السبت 12 سبتمبر 5 نتاع العشيه جولي بالمالي النادي الافريقي ديان بارس ترجي جرجيسي 6 نتاع العشيه نهار الاحد 13 سبتمبر النادي صفاقسي وشوتينغ ستارز هذوما بالنسبه الست نتاع العشيه هذوما بالنسبه للمباريات دوري التمهيدي الاول في انتظار التحاق الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني الترجي الرياضي التونسي باقي زاد ايضا فما انتقادات ويبدو انه ريغي كامف ماهوش راضي هو كمدرب ماهوش راضي زاد على خط الدفاع كاينه عنده فكره اخرى ولكن ماهوش قاعد يشوفها تتجسد على الميدان المحدين
2: لا ينتي يشوف الخط الدفاع نتاعك يمشوا جوز ملاعبيه دوليين بالحجم ياسين مرياح ومحمد امين توغاي ويجي يعني المعاوذين نتاعهم يعني ما نقلوش من قيمتهم لكن ماهمش في نفس شفنا تو في مفاوضات مع مدافع الجزائري ما نعرفش اسكو
0: ادم علي لا مفاوضات متقدمه
2: جدا انت ما تنجمش تعوض يعني زوج ملاعبيه بالكاليبر هذا في ظرف وجيز شفنا يعني حتى اللي ماتشويت لم يكون لعبهم وحتى البطوله ماهوش ثماش استقرار دفاعي مره يبدا بالشيخاوي وجلاسي مره نتاع الملعب التونسي
0: صحراوي
2: مره صحراوي يعني ما ثماش استقرار وشفني حتى في النسخه نتاعو الفارده القديمه مع الترجي ماهوش ما عندوش استقرار دفاعي اللي كان يلعب ديما للقدام يلعب الكره الهجوميه يلعب حتى ما شفناها مع النادي الهلال هذه فلسفه نتاعو لكن مع الترجي لازمك ثم استقرار دفاعي الترجي معروفه ديما عنده استقرار دفاعي ما تقبلش يعني شوف الترجي انت في ثلاثه ماتشات في البطوله قابل كم هذا الكبير من البونتوات يعني نقص فيهم كبير وتلعب مع كيب كبيره راه شوف الانتدابات اللي عملتها

0: يعني خلينا نقولوا لاعب من طينة ربما تجايز ما يعرف كيفاش فك بلاستو على كل
1: شارك
0: حال.
1: في كاس الاسبيرانس للديال تاخو اكسيال وتاخو اريير سينو تاخو واحد من هذوما زوز اللي عنده اكسبيريونس راهو اللي موجودين راهو مش هم جوري ما يعرفوش يلعبوا كوره ولا خلينا نقول لك حاجه بالنسبه لشيخاوي وصحراوي وجلاسي بون بلوز او موان جلاسي عنده الاكسبيريونس اللي تسمى مي جلاسي فما حاجات نتاع نتاع نتاع توغاي اللي كان ياخو من عنده هو سورتو في جيستيون تاع بروفوندور هما فما دو فاز ديفونسيف بالنسبه لاسبيرونس اللي هو قاعد الاقي راحهم في ديزيكيليبر اوكي فلسفه نتاع ريجي كامب هجوميه وبسته وبسبعه وبثمانيه جوارات يهاجم هذا ما هو كله ماهوش مشكل المشكل كي تتفك الكره كي يخسر لاسبيرونس الكره فما منظومه دفاعيه في الزون اللي فيها لادفيرسير اللي هي زون 3 زون تاع الفينيسيون نتاع الاسبيرونس غادي ما فماش رياكسيون على بيرت ما فماش كادراج ما فماش البريس والكونتر بريس هذوما معناها راهو تلوم عليهم المهاجمين واللاعبي الوسط اللي موجودين في الزون 3 والزون 2 وفما الكادراج تاع البورتور اللي يلزمك تاخر في الديسيزيون تاع البورتور دو لابال سورتو كي تفك الكره تعدى للزون 2 اللي هي تحت الزون دو فينيسيون باه باش ما نعقدوهاش الحكايه وقت اللي تتفك الكره فما شكون يلزم يكون قدام اللي عنده الكره من الادفيرسير باش ما يلعبش في البروفوندور ولا يلعب في الظهر هذه هي جيستيون تاع البروفوندور مش موجوده عند اسبيرونس كي هي ماهيش موجوده وانت ما عندك الجوارات اللي هما تعديو بدي سيتياسيون صعاب كيما واحد يبدا انترناسيونال كسوا اريير وكذا فما كوفرتور دياغونال وفما برميتاسيون بوست سورتو ما بين اكسيال وما بين الاريير اللي يعملوا فهم الكوفرتور باش ما تجيش الكره اللي في الظهر والا كانت عدت في الظهر فما شكون باش يقص اون بوزيسيون دياغونال ويكون هو في الان كونترا والا يهز الادفيرسير لليني ما يخليهوش يمشي للزون اكسيال
0: ما ندخلوش برشا في التفاصيل الفنيه
1: المنظومه الدفاعيه تبدا من الفوق انا نلعب بلوك او انا نلعب الفوق دونك يجب ان ندافع نمشيو للاكسيال ولا ريير راهم هذوما الاخرانيين كي مش تجيبهم انترناسيونال هما باش يصلحوا الغلطه اللي ما عملوهاش لاعبي الوسط ولاعبي الهجوم
0: مردي انا ما حموده ما تسالني باش نسالك انا منيش انتقادات كبيره زاد على حارس المرمى هذا يقول لك خذيه اكثر من فرصه خذيه اكثر ايضا من حجمه هذا بعض الكلام فما شكون يقول لك مازال صغير وباقي قابل للتحسن فما شكون يقول لك زاد لازم الحارس الثاني
2: منتصر
0: السيد ياخذ زاد الفرصه نتاعو انا رايك في هذا خاصه مع بعض مباراه
3: المرس انا رايي ما نعطيش اعطيته المره الاخرى دونك مانيش باش نتراجع في رايي قلتها مانيش ثلاثه بونت اللي قبلهم كونتر جي اس او راهم يتقبلهم من امبورت كيل جارديان دان كوتي دو دو انا
0: كي على المرسى
3: انا كي باش نرجع كي
0: نرجع مباراه المرسى فما شكون يقول لك باش نعمل مسؤوليه
3: نرجع مانيش راه مانيش ندافع عليه اما الحقيقه نقولها نتذكر وقت اللي ترشحت الفينال في الشامبيونز ليغ يظهر لي ان هذيك النسخه اللي نرى فيها نتاع ميميش لجور انه يرجع لك النسخه هذيك ايش عمل في الماتشويت هذوكم الور لا ساعات جو فوا لو فري اي جو فوا لو فري بيتيت مازال من ريتك البونتوات ساهلين اللي خذاهم مره في ليك برانسيونال مره في سي بي منها ثلاثه بونتو يظهر لي قبلهم ياسر في المتناول اللي ربما ضيعوا له الثقه لجو الاورا لا كونفيونس تاعو عنده تو لي زاتو دان كرون جارديان
0: مهدين مطمئن مميش
2: انت لما تبقى تعطي ثقه للحارس شاب وعلى حساب جمعيتك يعني شفنا يعني منتصر السيد انت منتدب منتصر السيد علاش منتدب منتصر السيد معطي فرصه كان عندك حارس دولي اللي هو بشير بن سعيد يتنحى يعني توتانكو ما نعرف شنو اللي صار
0: فقط انا اعطاء الفرص في في في في البوست في البوست نتاع حارس المرمى
3: مش تجربه جارديان
0: معناتها مثلا عمل خطا نقولوا ضد مستقبل مرسى كي نجم
2: مش اخطاء يا سي فاخر انت اخطاء متال
1: اعطيني خطا فادح عمله مميش
0: مين حتى كان موسم هذا
2: سنة يجي في المرسى امبليكي فيها
3: لا ايزيتاسيون الى ايزيتي
1: الكره لا
2: لا ما انت مميش من الموسم اللي خدم
1: تعرف معناها خطا معناها عملوا حارس مرمى معناها
2: هي منظومه
1: تدخل هو عمل خطا حاجه اللي تكنيكمون هو ما عملهاش جمله
2: هي تدخل في المنظومه كامله الاستقرار نتاع الحارس المرمى
1: فما حمله ممنهجه على مميش حمله ممنهجه باش يتحط منتصر السيد واللي هي هذه عمليه انتحاريه باش تتسكر بها كارير مميش اللي كان انترناسيونال وكان سيرتان مو يعرف في شغل وتحط منتصر السيد منتصر السيد اللي ما عندوش
0: حمله ممنهجه فاخر
1: اي حمله ممنهجه فما حمله ممنهجه
3: فما ما
0: يخفي مش من حق منتصر السيد
1: انت من حق منتصر السيد

0: اسمع الحق منتصر السيد انه يكون لو برومي غارديان وقت اللي يجي الوقت باش يكون فيها برومي غارديان. مش بالسهل انك باش تبدل برومي غارديان على دو ماتش ولا ترو ماتش. شكون نحكي على ميميتش تروح لتوال ايبارا تو انت تو نحكي على ماتش لتوال والاسبيرونس ماتش كلاسيكو. لحظه باش نسالك شويه. الماتش الكلاسيكو احسن جوار في التيرا ميميتش حتى وهو قابل زوز بونتو
1: بالناس اللي
0: كانت كات باراد كات بوت صايب شي تماركي كات باراد نحى بها. اش فيهم يتكلم علي حتى حد باش نحكيه على خاطر قبل زوز كونتر ليتوار ما عنده حتى فهم دخل. ثلاثه كونتر العمران ما عنده حتى فهم دخل. ولو فرضنا كلامك صحيح وقبل بونتو كونتر المرسى وعنده فيه هذا معناها على سبعه بونتو عنده بونتو قبله باش تجي انت تحاسبه عليه تقول ليه
2: لازم يشد البنك. لك
0: ما عمل حتى شيء مميش ما عمل حتى شيء يوصل يخليه انه باش يخمم باش يبدلوا.
1: مش راهو نحكي تخمام انا تو تبدلوا. انت بديت الموسم وبديت التحضيرات عطيت فرصه لمنتصر السيد وعطيت فرصه للمميش. اسكو القرار صحيح انت عطيت لمميش
0: شنو يلزم زوز يلعب
1: في ماتش ميكو؟ انا مش نحكي على تو انت ما فهمتنيش.
0: فرص شنو؟
1: لا سامحني خلينا نفسر لك انا النقطه. النقطه النظر نتاعي انا كي انت منتصر السيد جبت منتصر السيد اللي هو عمل مواسم باهيه مع مع مع, مع شباب العمران واللي هو ولد
0: الدرجة المواسم ايش توب
1: كان من احسن
0: دي كريتير معينين جابوش يكون فيها دوزيام جارديا
1: كان من احسن اللاعبين في شباب العمران كان مساهم نسبه 50% او اكثر
0: لا
1: من
0: لا
1: من بقاء شباب العمران. خليني انا احط
0: انا نعطيك الاستاتيستيك
1: انا المنادي انا مش الاستاتيستيك انا
2: خلي خليه
1: انا كلومة يعني لاداره الترجي ونلوم على المسؤولين في الترجي. انت مميش مش لو تجي تبدلوا توا بعد ماتش المرسى يعني عم نعرف عمليه انتحاريه وجوار باش كسر له كاريره كمش تبدلوا توا ماتش.
0: معليش
1: نحكي على بدايه الموسم. اسكو انت مش كان الاجدر عليك تعطي الفرصه من اللي يبدا يبدا
0: كيفاش
1: شنو كيفاش
0: جيب بدايه الموسم تحط منتصر السيد
1: خلي انت عمل معك موسم باهي هذاك الموسم نتاع كارتوزا 2024 اللي يوصل به
0: الفينال
1: من بعد شفناه المستوى نتاعو
0: متدبس
1: يعني مش هذا
2: الجميع.
1: انت كان
2: عندك تلقى الاجابه ما نتكلموش مع بعضنا
0: سؤال يطرح الاجابه
2: حموده سؤال يطرح الإجابة هي اختيارات في الأخير. بشير بن سعيد وقت اللي جاي للترجي الرياضي التونسي جاي من الاتحاد المنستيري وقاعد يلعب على البطولة وكان الاختيار وقته حتى بشير بن سعيد علمته الإدارة أنه باش يكون الحارس الثاني إلى أن جات الفرصة نتاعو وخذ الفرصة نتاعو وأصبح الحارس الأول. يعني أنت تجيب هنا منتصر السيد هو يعلم مسبقا أنه باش يكون الحارس الثاني في الترجي الرياضي التونسي
0: هذا هو
2: لكن
1: هذا السؤال الحارس الأول
2: لحظة نكمل كلامي نكمل كلامي. الحاجة الوحيدة معناتها اللي نحب أنه هنا نوصلوها ده فئه من جماهير الترجي الرياضي التونسي يقول لك مش هذيره مش موضوع منتصر السيد ولا مميش لانه به انه يكون فما كونكورونس انه كي ما عطيت فرصه مثلا المميش شبيك ما عطيتهاش مثلا للدبشي قبل مثلا اللي هو كان حارس ممتاز ومباشره هذا هذا الجانب اللي نحكيو فيه. علاش تلقى فهمتي حارس يعني ياخذ الفرصه نتاعو ولا وحقه راه ماميش انه ياخذ الفرصه نتاعو لانه ربما قاعدين يشوفوا فيه انه في كارير نتاع حارس كبير اللي ما صارتش قبل في الترجي الرياضي التونسي.
0: باهي انت احسن حاجه قلت خاطر انا ديجا باش نقولها له باش نقول له راهو جاي ماميش شاد الاولاني ومن بعد من احسن اول
1: شيء. وين بن الشير بن سعيد كي هو الثاني؟
0: لحظه عاد لحظه باش نجاوب. شاد ماميش كي غلط ماميش مشى بن الشير بن سعيد. بالنسبه لمنتصر السيد باش نجاوبك على سؤالك احسن حراس مرمى اللي كانوا موجودين ابار اللي مشاو للكيب ناسيونال وفما اللي مشاو ملعب شو اسمه نتاع نتاع الملعب التونسي
1: فرحاتي
0: جمال
1: نور الدين فرحاتي
0: فرحاتي
2: جمال جمال
0: جمال جمال, جمال, جمال, جمال, جمال, جمال فما فرحاتي وفما زاده شو اسمه حمزه بن شريفيه. نحكي لك على لي ستاتيستيك بالنسبه لي انا تعداو قدام لي ستاتيستيك نتاع هذوما وحمزه بن شريفيه في في بارابور نومبر دوكازيون والنمبر نتاع البراد اللي عملهم هما ديسيزيف كلاسي دوزيام معناها كان جات كريتير هذيك بركه موجوده راهو في ليكيب ناسيونال باش تبع لي ستاتيستيك نتاع لي غارديان بيوت. بالنسبه لمنتصر السيد اي ني با كلاسي حتى في السانك برومي في تونس بارابول لي ستاتيستيك كي تلمهم كل مع بعضهم تعطي لا موين. دونك منتصر السيد فما دي كريتير معينين فيها مورفولوجي فيها اللي هو ود ليسبيرونس فيها اللي هو باش يزيد يزمو كونكورونس اكثر باش من بعد كي باش يدخل في لي زونترينمون مع ليسبيرونس مش كيما في العمران يمشي يلعب وقت يقعد على البنك وفما جمهور ليسبيرونس مش كيما في العمران باش من بعد وقت تصير الانتيغراسيون تكون موجوده. اما التوقيت انه هو باش يبدا السيزون والا من بعد تروا ماتش ولا كات ماتش السيزون
1: راهو
0: ما تزيد لا حديث على مميش انه باش يتنحى. ومميش ماهوش قاعد يعدي في ماتش شويه اللي هما نقولوا دون المستوى ماتش شويه نتاعو باهين. فما منظومه دفاعيه حكينا عليها اللي هي تبدا من فوق مش من اللوطه. هذوما كلهم مشيت لها بهم المدرب ويصلحهم. المدرب عمل ثلاثه في اللاكس وغلطت وكانت انتحاريه ولينا نحكيو على ثلاثه بونتو قبلهم مميش وقت اللي هو عمل مهمه انتحاريه. عرف روحه غلط يا اخي صلح. عرف روحه للبلايلي مازال فيزيكمون مش حاضر يا اخي صلح وما هبطوش. اما زاد لازمك تعرف اللي مميش ما عنده حتى بار نتاع غلط في بونتويت وما فما حتى ماتش صار اللي هو كان ديسيدي
2: خاصة انه زاد انه فما شخص اسمه شكري الواعر اللي يظل ينجم عنده عين
3: ويبدي لفت وانه بيندي
2: باختصار
3: شكري الواعر ان جران جارديان وهيستوريك مش حتى جران جارديان واكثر واحد يفهم مميش بتيتر لو شوا نتاعو كتيتولير ك شنو تعطي شارة القيادة ساهلة تعطي جارديان تعطي إشارة القيادة ومن بعد تخرجوا معناها ايش تحب تعمل؟ باش تقضي عليه ولا شنو؟ انا امون سونس لو كان مميش وكان يدخل صيد في بلاستو ناكد لك عباره لا تخليه يروح خير.
0: على كل
3: حال ما تصورش ما تصورش
1: ما تصورش مع ليكيب ناسيونال
3: شنو تعطيه كابيتانا بور لا بروميير فوا من بعد تخرجوا من
0: اجمل هذا كابيتانا قبل في الاسبيرونس
3: لا
0: لا لا
3: لا لا
2: لا لا مش موضوعنا هذا. على كل حال ان شاء الله بالتوفيق للحارس هذا اللي نجم يكون مستقبل
3: اعطيه
2: الحراس في تونس ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكل الحراس اللي يفك بلاصته واللي يجتهد هذاك هو. وخاصة ونعاود ناكد بالنسبة للحراس الشبان هذو راه قبل ما يكون تيران وقبل ما تكون خدمة في لي زونترينمون راه ايجين دو في مهم جدا. ليجين دو في وكيفاش معناتها شنو اللي تاكل وقداش ترقد الى اخره والانتوراج. لان مثلا واحد حارس مثلا كيما كيما كيما كيما كيما الجمل معناتها كان معناتها ممتاز جدا. الناس اللي تعرف الناس اللي تعرف الجمل معناتها في
0: عاود كاريرو مخر
2: في الـ في الـ في لي زونترينمون وحتى مع المنتخب الوطني التونسي
3: حتى كي مشى للستاد التونسي
2: بالضبط حتى معناتها بدنيا
0: الى رولونسي مع الستاد التونسي.
1: اي نحن راهو مع الستاد
0: التونسي
1: يعني
0: الى رولونسي سا كارير
1: السيد وجمال يعني سيرار باش تلقى لي تاي نتاعهم يعني
0: نحن ان توكا منتصر السيد مازال عنده برشا خدمه هو ينجم يكون بروفيل نتاع
2: ما عادش عندنا برشا وقت نكملوا مع الموضوع اللي قلنا عليه في الاول اللي هو علاش اللاعب من المواليد اوروبا خاصه يتردد في تمثيل المنتخب التونسي. لاعب التونسي من اب ولا ام ولا ابوين تونسيين يتردد في وقت ما انه يختار بلد المنشا خاصه اذا يلقى عروض والا يمثل البلاد اللي متاع والدي. هذا شفناه مع لؤي بن فرحات. وايضا مع فما زاد راني خبيره اللي مؤخرا معناتها مازال كيف اعلن انه
1: اعتزل ولعب
2: ما عادش يلعب مع المنتخب الوطني التونسي. وايضا فما قضيه وملف كبير تهمه خطيره ملف نتاع رشوه تهمه خطيره جدا لاحد اعضاء الجامعه من راني خبيره امبليكي في عباد. على كل حال هذا نستناو القضاء شنو باش يقول الكلمه نتاعو. علاش في اخر لاعب اللي يعيش برا اللي تولد في المانيا او فرنسا او اخره ما يختار المنتخب الوطني التونسي الا ما يعرف انه حظوظه صفر مع المنتخب هذاك.
0: مش عاطيك ميتافور مش بعيده برشا. انا باش نهز ولدي يقرا في مكتب عمومي مثلا، نختار مكتب عمومي هذا من هذا على مدير المدرسه ولا مديره، على المعلم، على النظافه نتاع المكتب، على لونتوراج اللي باش يعيش فيه ولدي، ولا انا نهزه البريفي باش نعطيه دي كونديسيون دو كونفور اكثر. هو نفس الحكايه كي يجي باش يعمل الشوا نتاعو باش يمشي ليكيب ناسيونال. اسكو هو كي باش يقعد غاديك احسن له من انه باش يجي لتونس سواء باش يلعب في كيب ناسيونال ولا في كيب في تونس. اسكو هو عنده دي زوبجيكتيف ينجم يبناهم باش تزيدوا في كاريرو. اسكو هو كي باش يجي باش يلقى انفيرونمون باهي من الممرن للاداره الفنيه للجامعه للجمهور اللي مفقود. نحن نلومه على الجمهور اللي ما يحبش يجي من برا ونحن لداخل معنا الجمهور نتاع المنتخب. نحن مشاكلنا نحن اول حاجه انه هو كي باش يجيك هو من اوروبي يجيك يلعب ماتش اميكال ولا ماتش نتاع كاليفيكاسيون ولا كذا ما يلقاش جمهور.
2: الجامعه مقصره في الجانب هذا؟
0: كلهم مقصرين بس نورمال كلهم مقصرين.
2: شكون كلهم؟
0: كلهم مقصرين جامعه الوزاره جمهور التونسي
1: اللي عنده علاقه كل واحد عنده دور
0: الكبير هو عند الجامعه.
3: لو روندمون تاع ليكيب ناسيونال في المونديال الاخراني يشجع ملاعبي تونسي باش يلعب في ليكيب ناسيونال.
0: ايوه مش
3: لا لا لا فهمتني
1: كنت كاتورزيام انت كنت مش كنت
3: كان فما بورسونتاج لو اي وقتاش رفض بعد المونديال في الاول اتردد لكن الى كونفيرمي بعد المونديال ابري كوا ابري الفضيحه الكرويه اللي وقعت في المونديال والنتائج فريمون ميسي اثنين هو يقول لك انا وين ماشي الايكيب ديجا حتى كي توصل المونديال ريغاردي النتائج نتاعها دونك لكن عندي شانس دليل الماني اي بوركو با المانيا
1: اسكو عنده فرصه باش تيتيلير في تاع المانيا
3: وابري تو انت كي تجيب جيل تونس وضامن هو بلاصته في تونس زاد ضامن
1: في بلاصته هو يلعب هو كي يجي يلعب هو
3: لعب قبل ما
2: شنو لعب
3: شنو لعب كي يجي دقائق ولا ما لعبش
1: دقائق في عمره يتسمى نلعب شارك
2: بعد صارت بعد شوف
1: سامعني هو تعرف شنو البوست بتاعه شكون يلعب فيها في المانيا ولا
3: شكون هي المانيا بكلها ما عندهاش هي المانيا بكلها ما عندهاش الجرون فوتبول
2: وحدين لاعب مثل هو
3: ما عنده شانس
2: لحظه سوليسيتي من فرق كبار في اوروبا وانت تجيبوا المنتخب الوطني التونسي نحط روحي في بقعته معناتها كيبيت كيما دورتموند معناتها تحب تاخذ لؤي ولا فرايبور ولا حتى منكم باير معناتها فما زاد كلامات وقتها على باير بعد تقول لي تجي تلعب دقيقتين ولا ثلاثه انت شنو تعمل مع مع مع في اللاعب في بقعه
3: اللاعب نيجليجونس ديجا
0: فما حاجات ديما ما نحكيش عليها الكوزينه انترن تاع تونس ديما على بر المنتخب التونسي تو كي يجي هو اللي هو بيناسيونال اللي هو تونسي في الاخر يسمع اللي فما جماعه اللي بتاع الاوروب مش الاوروب جماعه اللي ما يلعبوش في تونس وجماعه اللي يلعبوا في تونس هذا كلون وهذاك كلون وكل واحد وحده فما موتيفاسيون باش يجي كي يسمع اللي موجودين غاديكا ماهوش بيرفورمون فما موتيفاسيون الحل الوحيد باش تعاود تنجم تجيب ما تنجمش تجيب الافراد لازم تجيب المجموعه يزم يكون عندنا مجموعه نتاع فنيين اللي هما يلزم يعملوا ليان يختاروا يعملوا دي بيستاج عندك 6-7 جوارات اللي هما يكونوا مثلا باش تبني عليهم منتخب في 3 سنين وعندك 2 جوارات اللي هما كومبيتيتيف تو يزمك تمشي لهم تحكي معاهم بالواحد تقول لهم رانا عندنا المجموعه هذيا عندي 8 نقول له راه نسمي له 7 نعطيه لي بروفيل نتاع 7 نقول له رانا باش نمشيو نحكيو مع 7 ما تجاوبناش حتى لين نحنا نكملوا ونتعداو بهم
3: بربي
0: كنكمل الفكره هذه فكره
2: باختصار
0: الثمانيه هذوما مثلا اللي تنجم تبني بهم شتر ايكيب او ساتور اللي تحب انت ما تبني بهم جروب اللي هو نجم يكون كومبيتيتيف انا نكون متشجع اني عندي 7 من الناس باش نمشي نلعب معاهم كره مزيانه مع 7 اخرين نجم يكونوا من نخبه من تونس مع اللي يلعبوا في الخليج ويعمل كذا تنجم تعمل
2: محدين علاش يختلف مثلا شيء هذا في المنتخب المغربي مثلا تلقى
3: ما لا هذاش حبيت نقول لك
2: يجيبوا بوعدي مثلا اللي عمره 19 سنه
1: وكان رفض فرنسا
2: اي
1: يعني ثم يعني كان عنده هو باش يمشي يلعب يعني تيتولير في فرنسا ورفض فرنسا وخير المغرب خاطر المنتخب المغربي كيما كان يحكي ثم كوزين انتر نظيفه ثم انفراستركتور باهيه في
3: تونس ثم نتائج باهيه
1: ثم يعني باش تمشي للمغرب انت فماش الفرق ما بين المغرب وفرنسا المغرب تلعب
2: يعني هو هل هو فقط معناتها حسب ما نفهم من كلامك معناتها اللاعب اللي يجي للمنتخب المغربي يهمه برشا البروجي رياضي نتائج رياضية أكثر من الفلوس ما هو يقول لك الفلوس زاد
1: أنا ما تفرجت مرة في بودكاست مع رئيس الجامعة المغربية نسيت اسمه
2: لقجة
1: فوزي لقجة قال كان مستحيل كان نعطيو لهم لاعبية فلوس يعني ثماش يعني جانب مادي لكن البروجي السبورتيف البروجي السبورتيف مغري برشا وانت كي تشوف المغرب عامل نصف نهائي كاس عالم هو شنو يفرق بين المغرب وفرنسا وشفنا يعني حتى
2: هيثم حسن مثلا في المنتخب المصري
1: هيثم حسن هذاك ثم تاثير مع عند بوه ثم زاد حكايه اخرى نتاع 100,000 دولار تفرق مش عارف
0: باش نعطيك سؤال بالمقلوب المغرب
2: خذ 150,000 دولار فقط
1: يعني قلت ثم 150,000 دولار تفرق
0: ليكزومبل نتاع المغرب كانت فما انجيكسيون جوار بار جوار
1: كانت فما
0: ما فماش انجيكسيون ليه
1: هي كانت مجموعه تجي مجموعه
0: صحيح تو هذا كنت نحكي فيه ما كانش انجيكسيون
1: لكن نظري انت فماش فرق انا شوف انت شوف دقيقه فكرتي
2: وفيرا وقت البرنامج قاعدين نتكلموا فوق بعضنا خلينا نختموا
0: تجيب ديما مجموعه يلزمك تموتيفي مجموعه اللي هي باش تعاود تبني لك الفريق كان باش تجيب على فرد احسن لاعب في العالم جنسيته التونسيه باش يجي يسمع الظروف هذوما كذا وما يلقاش
2: شهر بشهر حمود معك.
3: أنا نقول لو ان الملاعب هذا جاء ليكيب نتاعو ليكيب نتاعنا تونس عطات لي ميم ريزولتا اللي عملتهم المراك كسوسوا عمناول كسوسوا 2022 ولا 2026 والا اش عملت مصر في 2026 تتصوروا انه باش يرفض
2: هيثم حسن ما كانش يعرف مصر باش تعمل
3: بيرفورمانس. لا نحكي لو انك انت توا مثلا
2: ما عنديش تاريخ
3: كافي كوب دي موند وفي وشفنا النتائج
2: هذا نبعته
3: لا توا هو رفض بعد ما في المونديال دونك هو في باله اش عطاه تونس
0: واش من عندها من البروجي نتاعها.
3: لا
0: فرد يجي المجموعه
3: نشوف
0: هيثم حسن كي جا صلاح
3: لابنير نتاعها كي نشوف النتائج اللي وقعت يقول لك انا وين ماشي
0: فما حتى نتائج تاع المنتخب
3: ما شيء
2: كما يعطيكم الصحه محمد فما وقت الاخبار 11:30 مقدس. شكرا لك محدين فرجاني على حضورك معنا يعطيك الصحه فاخر فهمي شكرا لك حموده بن سليم شكرا لك بعد شويه تقام اخر موج الاخبار مع رمزي القلعي في امال الكره ونكملوا الليله بالموسيقى كما العاده.
4: مال الكرة مال الكرة

إليسا 100% في الجزء الأخير كما عاد من مال الكرة. برنامج مال الكرة إن شاء الله يتواصل كما العادة في الشبكة جديدة متاع خريف شتاء 2026-2027. كان حياتنا القدرة بحول الله يتواصل برنامج اللي ما وقف شهر عام السنة استثنائيا في الصيف مستانس ياخذ راحة ما خذاش راحة السنة بمناسبة كأس العالم للمنتخبات. البرنامج باش يبدا إن شاء الله كما العادة نهار الخميس بداية من 9 متاع الليل حتى للنص الليل إن شاء الله مع 14 سبتمبر نبدأ في الشبكة الجديدة مع مختلف البرامج لإذاعة الشباب واللي تلقاها على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. داير تلقاو كل الفيديو بتاع البرامج وأيضا ملا كرة في نفس الصفحة كما العادة تسمعونا على واحدة من الفريكونس نتاعنا وإلا www.radiojeune.tn. أبرز مباريات الويكاند في بطولات البيك فايف: ريال مدريد رايو فايكانو نهار السبت 8 متاع الليل، ليفربول فولام ماضي 3 في البريمير ليج، ساندرلاند أرسنال 8 متاع الليل قبلها 5:30 مباراة زادة ماهيش خايبة، توتنهام إيفرتون 5:30 متاع العشية. بالنسبة للمباريات يوم الأحد نلقاه في الليغا مباراة ليفانتي البرسا ماضي 3:15 في الليل، 8 متاع الليل في الليغا أيضا ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد. بريمير ليج نلقاه مباراة المنتظرة في البريمير ليج 4:30 متاع العشية، ديربي مانشستر يونايتد سيتي كما قلت المباراة باش تكون 4:30 متاع العشية. في الدوري الفرنسي بريست باريس سان جيرمان 8:15 متاع الليل، وفي السيريا نلقاو نابولي بولونيا 5 متاع العشية، ساسولو يوفي 8:15 متاع الليل. هذوما أبرز المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية. محمد عنتول شكرا ليك في الإخراج التقني، شكرا ليكم زادة اللي تسمعوا فينا في إذاعة شباب. البرامج مازالت متواصلة، موسيقى مازالت متواصلة مع إليسا. أنا مالك ترابيسي، أقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل في أمان الله وجمعة مباركة.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
3: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الفنان راغب علامة، اللي باش تكون البداية معاه من عام 1988 من ألبوم ضوى الليل، نسمعه حمد الله على السلامة.

قلبي عاشقها. هكا غنى معكم رغب علامة في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذه اللي خرجت عام 1990 في ألبوم قلبي عاشقها، وصورها رغب علامة فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر. وإحنا مازلنا معكم ومع رغب علامة اللي باش نرجع معاه لعام 1991 بغنية مغرم يا ليل. الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج طارق الكاشف. ومن بعد باش نمشيو معاه لعام 1993 في ألبوم يا حياتي، ونسمعوه يغني آسف حبيبتي. الغنية هذه اللي صورها رغب علامة فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
5: مع كل حصة نعيش رواية.
4: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت.

توأم روحي، هكا غنى رغب علامة من ألبوم توأم روحي اللي خرج عام 1995. وإحنا مازلنا مواصلين معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين رحلتنا مع الفنان رغب علامة اللي باش نرجع معاها لعام 1996 بألبوم علمتيني، ونسمعوه يغني علمتيني الغنية هذية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر.

سهروني الليل هدايا رغب علامة اللي رجعنا معاه لعام 2001 وقت اللي خرج ألبوم سهروني الليل، والغنية هدايا صورها رغب علامة مع المخرج شريف صبري. وإحنا مازلنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشيه لعام 2004 بألبوم الحب الكبير ونسمعوا رغب علامة يغني الحب الكبير، الغنية هدايا اللي صورها فيديو كليب مع المخرج وسام سميرة.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسة متاع العشية في عدد جديد من ديننا سمح، من الأربعة للخمسة. بطبيعة الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا ربي جمعة مباركة علينا الناس كل إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرزقنا الإخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: أمين. بطبيعة الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الإنتاج الرقمي والأنام الذهبية المحمد عنتو لوكا يبتسم. مساء الخير، تحية لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب. 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا صفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون .tn. طبعا تنجموا تتابعوا الحصة صورة وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم إذا كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أن ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذو ما كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهي مستحبة، ولكن حبة ذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها، قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. راو كي تطهر قلبك راهي تولي الاماكن كلها طاهره، صلي وين تحب. ما هذه ربما صوره من الصور اللي بطبيعه الحال، ولكن طهاره القلب مهمه،
1: جعلت الارض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. اذا قلنا باش نحكيو على النظافه من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية. أمين. وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فإذا
0: بالضبط.
1: كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر بالضبط. وعلى الشكل
0: بالضبط. وحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، وكذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة، ما حبش قول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: لما عطلة من النظافة
1: يعني سبحان الله، خليتو
0: كي نرجعوا نقراو.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشارع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب
1: كثيرة على كل حال. خاصة الشارع، يعني الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها. يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: امتداد للمنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها فما الفه وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل
1: يعني، لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الامر، مش الماده نتاعك ولا لا لا لكن لا لا لا لا انت تقعد تسأل هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجة نظيفة توقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من من مما
0: تملك
1: فعلى الاقل نحافظوا على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: اذا كانت تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دامو جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملكه الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا
1: هي
0: لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش أصلا الأوساخ
1: وهو كذلك وممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقولوا احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك هذا هو
0: فممكن قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار راسي هذا هو يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والانسان هذا هو مفهوم المواطنه مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث انه قولوا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا شك فيه
0: طبعا
1: ونتحدث يعني بما يذكره الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وفي السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش إحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيره والمسلمين لو كان ناخذوا إحنا فرنسا اليوم فرنسا اللي إحنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار أشوفها فرنسا أنت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي رفض اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة
0: ما يعرف
1: الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا من في الخليج يقولنا إيش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه ونغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندها استغربوا يعني حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني وإذا نقرأوا في الكتب بمتاحهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: نعم حتى أنه العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس
0: نتاعهم
1: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يلزم يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب
1: في
0: يعني ما فيش المياه
1: نعم
0: ما فيش
1: ماء إلى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم أول أو من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر إذن الدعوة إلى الطهارة ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا
1: الصلوات
0: الخمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط
1: يعني
0: أساسي.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: حتى يعني طبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن
0: الوجوب.
1: ذلك واجب
0: الوجوب.
1: يعني فرض عين
0: فرض.
1: فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني التشديد
1: نعم
0: على
1: ذلك وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل
0: طبعاً
1: يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيء الوجه
0: أي يستنير نور وجه نور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية
0: الله.
1: يدخل من أيها شاء بفعل ماذا؟ بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذو ربي قال فيهم الرجال هذو ما هم أهل قباء علاش ربي قال فيهم هكا لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة موشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة
0: أو بالحجارة
1: واضح والماء أولى لكن أهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش
0: فقط
1: يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القرآن
1: الكريم يعني سبب النزول هو هنا مش مذكور صريح يعني في الآية
0: ولكن, يعني
1: ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
0: نزلت
1: الآية
0: في أهل قباء
1: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه
0: رائحة
1: فيها رائحة يعني ممكن
0: تؤذي
1: الناس سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب
1: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
0: يحب
1: الطيب نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يعطيهم اللي
0: الدهن يستعمل
1: هم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا جماعة صلى الله عليه وسلم غسل متاكل اللي جماعه نقرها الدم
0: طبعا
1: فهمني مشاو يعني شيخ شنو الحكايه فما حديث هكا صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما نقولوا نحن فيسمى بالدهن كذلك
0: فيعني مستعمل عند شبابنا بدي استعملته احنا ما كلنا استعملنا
1: العجال انت تقصد عجال انت تو ولا
0: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده سماخر وكان
1: نعم مش اللي طيح الشعر
0: كان نوع واحد طيح
1: الله المستعان
0: حطها مفعول بسرعه
1: حطها مفعول ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغوه كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه
0: سبحان الله.
1: يعني
0: سبحان
1: الأجر الله. من الحديث هذا
0: من شروطه
1: شوف غسل
0: أي
1: غسل يوم الجمعة واغتسل
0: واغتسل
1: يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيامه
0: سبحان الله
1: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام
0: قيام سبحان
1: يعني شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
0: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبس مزيانة ويعمل عطر باهي نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغوا
0: لغوا من لغى فلا جمعة له طبعا.
1: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
0: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما ينجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز
1: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كي تبعت القفل محكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة عوض بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يأكلوها
0: تتسمم تولي فيها تسمم
1: وحين دور أو أحنا نفهموا حاجة يرحم والديكم أحيانا كي نسمع يقولوا يا أخي توما كانوا ياكلوا يا عم كانوا ياكلوا يعني يذكروا الصحابة مثلا يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على كوم المشركين اللي كانوا حتى رغم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
0: عياذ بالله
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
0: يعني والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انه احنا نعفوه ونتقززوا منه لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
1: نعم حتى أنه يعني تيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وحكي لهم وقول لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وبشي يبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلم
0: هيا تفضل
1: هيا تفضل هيا قول. فقلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. فقال وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات. نعم. فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة،
0: غير مقبولة.
1: يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز
0: عند
1: وعند النسيان
0: أو الافتراء
1: يكون يعني ناسي. هذا كموضوع موضوع آخر.
0: باهي باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. ذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، نجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيلة الشيخ بارك الله لي برشا مستمعين، كما قال الشيخ تو في الكواليس ما نجمش واحد يبدل على الأغنية هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه، يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، مش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تبعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. مش كونه نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، لأنه يعني زاد وقت اللي نقول راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء أذاك وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه يعني راو أحيانا ثم فهم خاطئ لي هل الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتا ولي سايب يدي في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره
0: أزاحه
1: فشكر الله له غفر له.
0: سبحان الله،
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: بالضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة تنب أشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله، يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات.
1: نعم
0: نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى، هو راها وتعدى. نعم. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش، ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقة ما شاء الله علينا الأمانة. يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانة متاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاولة متاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا في الكار ولا غيره،
0: المترو ولا اللي هو
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى احنا حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد ما تخدمش، تمشي للدب وباش تصلح سنه جمعه وشهر وباش تصلح
0: طبعا، وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه، ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. باش نعطيك انا حاجه، انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا سبحان الله،
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: وزاره الاعلام العمومي خاصه
1: ووزاره الثقافه
0: الاعلام
1: دور وزاره شكون البيئة شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل
1: الهياكل
0: كلها من الداخل كلها مع بعض،
1: شنو اللي فيها أكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتأثر بالرو وحدها البرامج التربوية ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي،
1: فلازم لهنا أنه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط. يكون في الإذاعات يكون
0: لا
1: في
0: لا ومضات لا لا. وهذا خاصة ومضات هذه وظيفة الإعلام العمومي،
1: الإعلام العمومي
0: مش على الأقل هي وظيفته ومطلوبة منه،
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت
0: تلفزة تونسية
1: ولا مثلا في البحر حتى بصور متحركة ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية على النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا،
0: لكن فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهو مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة
1: في وسائل الإعلام، السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور،
0: هو موجودين الحقيقة معناها مازال موجود اما مش بالكثافة،
1: ولا وحتى الصورة تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير،
1: طريقة الأداء تتغير،
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرطه باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل ديباج سبونسور مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة، لأنه اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثرة أكثر من
1: بالقديم بالقديم
0: بالضبط، نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود، لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال رغم غريبة بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في لبستنا،
1: شعب لباس، شعب يحب يلبس، شعب مذواق، شعب مذواق، يعني كما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان، يحب الجمال، يحب الزين، يحب الحاجه المزيانه،
0: ولكن
1: شوارع ما تكونش مزيانه، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لباج
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج
1: نظيفه، هو نفسه يخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب، هذا كان
0: مش قشور بتاع الرقدير
1: ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث، دبوزه طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات
0: طبعا،
1: ما قولش بسكليت تروتينات تعمل كارثة،
0: قشرة متاع موز تنجم تهز واحد للقصاب
1: يعني بالله سمحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: وقت اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر سمحني طحت من عيني
0: طبعا،
1: ما ويني مواطنة متاعك يا خيك البونتا
0: بتاع السيجار، وخلينا حتى من النظافة تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من أجل هكا السلوك غير المدروس متاع بونتا بتاع سيجار، واحد يتكيف في سيارة ورمه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشيت
1: احيانا قطعة زجاج زجاج
0: أي
1: يعني بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
0: فضيلة الشيخ العشر دقائق الاخرانين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لانه راهو ما يقلوش اهميه.
1: اكيد اكيد, أكيد.
0: كما قلنا الحقيقه تنجم تكون نظيفه كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبه وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفه وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله, الله. وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك
1: يا غزر انت هو حكيوا عن الإيمان الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاء ونقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني
0: ما يكون
1: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا وأني معناها قايم بحقي أمام الله هو كل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
1: شوف المغفرة مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم ما معنى لمم الذنوب يعني صغائر الذنوب طيب قولي شنية كيفاش تفرق بين الصغائر شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: فيه آية
1: هي التطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل يعني لا
1: وقيل هو سؤال. واد في جهنم والعياذ بالله,
0: العياذ بالله.
1: بمعنى أن هذه كبيرة هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا.
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع لكن فما حاجة أخرى هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين هل
1: ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط
1: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ
0: طبعا.
1: كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة
0: أي.
1: حرمها ربي سبحانه وتعالى
0: أي.
1: لكن لما غضيت البصر واستغفرت
0: أي.
1: تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت وتوب
0: استغفرت
1: شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك قول سمحني اني غزرت لك
0: لا هاكا انت بينك وبين روحك
1: توبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: باه والله غفور رحيم
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تعغير
1: بالسرقة
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش الجمله.
1: لا برا عم تحكيش عن ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت اغمطته
0: ومطلته اعطي الاجيره اجره وقبل ان يجف عرق. هاي
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
0: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، واذا كانش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
1: يده نظيفه.
0: أي. أي.
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيفه. فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا اللي ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل.
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو كريم وهو لا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك، مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا
1: وبالبهتان وبالكذب هذا اللسان
0: غيب.
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب. بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: اتق الله يرحم والديك. راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل. رد بالك راهي هذه كبيرة
0: فما بالك عند الله شي ترتب
1: كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد. فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوض ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكلوا اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيبوا اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس. نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية مهمة جدا مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش.
0: من
1: اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم. لقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني؟ قالوا يا رسول الله قد ماتت. قال لهم افلا اذنتموني؟ تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا
1: ايش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ خاطرها كانت تنظف تنظف الجامعة تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإذا إزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نظروش الناس الأخرين
1: ما نكلوش متاع السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان بالتي حتى ساعات الأصوات
0: الأصوات
1: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا.
1: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجرم
1: لأنه الحقيقة
0: لا لا لا
1: وقت اللي ناس تغلط وما تتحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا أبو محمد رمزية، واحد طالب ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من
1: المكان
0: اللي طيشوا فيه،
1: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
0: بطبيعة المادية. الحال بالضبط هذا هو الردع. إذا إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو
0: شوف
1: لأنه
0: كيف تتجول توا في
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط لا وساعات ما يدفعهمش
1: وهو مطيش حصالة
0: لا لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي شوف توا على سكة المترو، سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: دين السماح إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: ماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي نطرحه اليوم ونحن نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل بسيرته؟ هل نسمعها لنقول ما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعود إلى بيوتنا بالأخلاق نفسها؟ أم نجعل منها ميزانا نراجع به أنفسنا؟ قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لم يقل الله تعالى كان لكم في رسول الله قصة جميلة، ولا قال ذكرى نتذكرها، بل قال إسوة حسنة. والإسوة تعني أن تجعله قدوة في سلوكك، فإذا دخلت بيتك متعبا فتذكر حلم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت بيتك متعبا فتذكر حلم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أغضبتك زوجتك فتذكر حسن معاشرته. وإذا أخطأ ابنك فتذكر رحمته بالأطفال. وإذا أصبحت أعمال البيت ثقيلة فتذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله. وإذا وجدت نفسك تميز بين أبنائك فتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا أردت أن تعرف هل أنت من خيار الناس فاسمع إلى ميزانه صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إن أعظم ما نخرج به من هذه السلسلة أن السيرة النبوية ليست بعيدة عن حياتنا اليومية، فهي في كلمة نقولها لزوجاتنا، وفي قبلة نضعها على جبين أبنائنا، وفي عفو نقدر عليه، وفي مساعدة نقدمها في البيت، وفي عدل نلتزم به، وفي رحمة نظهرها لمن يحتاج إليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحبه باللسان فقط، بل نحبه بالاقتداء. فاللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال ويكاند.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تبث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى 26 من سبتمبر الجارية. التظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. إحياء للأسبوع العالمي لمرض عدم التوازن، تنظم الجمعية التونسية لأمراض التوازن اليوم تظاهرة رياضية وصحية تحت عنوان خطوات التوازن في دورتها الرابعة في ولاية نابل. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يدعو إلى التسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني. كما دعا خلال إشرافه بمقر الوزارة أمس الأول على اجتماع أمس الأول لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني. في العالم، وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن حاكم جزيرة قشم تؤكد أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران في وقت مبكر اليوم، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. شكرا لكم.

0: لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مسمى اذاعه الشباب. نهاركم زين. الناس اللي قامت بكري ناشطه وكلها نشاط وحيويه تبدا نهارها، ونهار لحد كيما كيفت الايام الاسبوع، خاصه للناس اللي رجعت للريتم توا اكيد بعد العطل الصيفيه والكونجيات، العوده للدوبل سيونس. دونك فما برشا الناس اللي تتعود بالقومين بكري باستفاقه الصباح الباكر، حتى نهار لحد اللي ما يختلفش عندهم بالنسبه ليهم كيما سير ليامات، فقط هاكا تاخذ راحتك في قهوة الصباح انت والعائلة، وتكون هكا فرصة باش باقي أفراد العائلة يتلموا بعضهم أحيانا كان بالأحد ولا السبت ولا حد حسب نظام الخدمة. مرحبا بكم، إن شاء الله نكونوا مونسينكم على كل. احنا في صبحيتنا هذه احنا قاعدين نتصوروا طبعا، نتخيلوا فيكم كانكم في الكوجينة تحضروا في القهوة على الطاولة ديجا، ولا فما شكون خرج، فما شكون قام بكري، ولا مازلتوا مستغلين يا سيدي نهار الأحد عن طول قاعد يشوش عليا، ولا مستغلين نهار الأحد باش ترتاحوا تصبحوا راقدين في راحتكم. في كل الحالات مرحبا، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله نكونوا مونسينكم، ان شاء الله نعاونوكم على النشاط والحيويه وتبداو نهاركم ان شاء الله بريتم مزيان وبنسق احلو. ان شاء الله اللي عندهم خارجه عندهم اثنين زاد اثنين زين ليكم من توا من 6:37 دقيقه بالضبط حتى 9:30 معكم في الماتينال ويكاند. اميره في الاعداد التقديم، اميره زيدي، محمد عنتولي رافقني في الجانب التقني، وسند معنا مترابسة في الديجيتال. مجموعة من الاستضافات الحقيقة احنا في الصباح مبرمجينها ونهيرين تقريبا قبل العودة المدرسية رسميا 15 سبتمبر. دونك اليوم مازلنا باش ندعموا مختلف الحملات الخيرية اللي قاعدة تعاون وتحضر وتخدم في خدمة كبيرة استعدادا للعودة المدرسية، كما القرى الاسواس وعديد الجمعيات والناشطين في المجتمع المدني اللي ان شاء الله باش يكون حاضر معانا اليوم جزء منهم. فقراتنا كما فقره نوتري كونساي في حدود 7:15 دقيقه. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم، ديما النصائح هي راهي غذائيه والمواضيع ما تقلش اهميه من عدد لاخر. الناس اللي عندها مشاكل تاع المعده والا الحموضه في المعده، شنو الماكله اللي لازمهم يتجنبوها، والماكله اللي ما تقلقش بالكل اذا تاكلوها. بعد شويه زاده عندنا فقره كيما اليوم رمزين منصوري 13 سبتمبر في سنوات سابقه شنو اهم ما صار، كوتشينغ باش نحكيو على موضوع مهم زاده وفي علاقه بالعوده المدرسيه. دونك اقعدوا معنا من توا حتى 9:30 كيب كامله معكم في الماتينال ويكاند مع برشا برشا موسيقى ان شاء الله تكون على ذوقكم.

خيالي الدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة. خيالي الدايم ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك.

وميك الفضه طهرها يا ما احلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الاحمر يتمايلوا نسمعوا ليله، وميك الفضه طهرها.

0: صباح الخير، صباح النور لكم الكل. هذه تصبيحة بصوت ماجد المهندس، وبدات عندنا اغنيات كيما اغنيه سان لوفون اللي الحقيقه بالنسبه لي انا من احلى ما غنى سان لوفون، اغنيه صباح الورد يا صباح الورد، وبعد شويه تسمعوها. سينو قبلها نقترح عليكم احنا فقره اللي ترصد لكم احداث صارت في تاريخ كيما اليوم. اكيد برشا فيكم يحتفلوا بمناسبه هامه في تاريخ 13 سبتمبر، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، خاصه الناس اللي تحتفل بعيد ميلاد ولا بعيد ميلاد شخص عزيز عليها. سينو فما حاجات اللي صاروا في تاريخ الإنسانية، أحداث هامة اللي يرصدها رمزي المنصوري في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم لحد 13 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1970 اندلعت أحداث دامية، أحداث أيلول الأسود، وهو صدام مسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد ما كان العدو المشترك واحد هو إسرائيل. بدأ الصراع بين الإخوة، وهكا تكون إسرائيل نجحت في نقل الصراع بين عربي إسرائيلي العربي عربي، وهذه مجرد بداية على خاطر باش تنفجر الصراعات بين العرب، مرة على ترسيم الحدود ومرة على المياه، وباش توصل حد الاحتلال والتدخل العسكري. وكل ما تصعدت الوتيرة كل ما ضمنت إسرائيل سلامتها. 1993، اتفاقية أوسلو اللي أسالت برشا حبر وأثارت برشا جدل بين اللي راها حل واللي يعتبرها خيانة. الاتفاقية يتم إمضائها بين الزعيم ياسر عرفات الله يرحمه وإسحاق رابين، وتنص على منح الحكم الذاتي للفلسطينيين على أراضي السلطة الفلسطينية. اليوم وبعيد على الحكم على النوايا، النجم نعرفوا شنو أضافت الاتفاقية هذه للفلسطينيين، مش حاجة كبيرة، وبالطبيعة الرابح الأكبر هي إسرائيل في لامان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: إن شاء الله نهاركم على العال، إن شاء الله نهاركم أحسن الأيام اللي هكا يسأل على حول الطقس كما متوقع وكما معلن من المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة في انخفاض، ذولي المستو خاصة في الليل درجة الحرارة انخفضت وتتواصل الأمطار الأيامات الجاية اليوم غدوة الأيام القليلة القادمة. وهذه كان أكده هنا البارح من المعهد الوطني للرصد الجوي، وإن شاء الله بعد أقل من ساعة إن شاء الله نعطيكم فكرة مفصلة. لكن إجمالا الأمطار متواصلة، أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وباش تتراوح الحرارة القصوى اليوم عامة ما بين 26 و 32 درجة، وباش تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل 36 درجة بأقصى الجنوب. مروح الطقس أمواتي للناس اللي تعبت وفدت من السخانة. اللي يحب يسمع الموسيقى البنينة، الموسيقى الحلوة، تقعدوا تسمعونا. وتو باش نقترح عليكم أغنية بصوت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون. سيلين ديون اللي البارح في الليل عندها ساعات أقل من 12 ساعة من اللي أحيت بداية سلسلة العودة متاعها. سيلين ديون اللي من الكورونا وبسبب المرض بطبيعة اللي برشا فيكم يعرف عندها مرض نادر اللي خليها تبعد على الغناء وعلى الساحة الفنية، لكن بداية التعافي تخليها ترجع لإقامة سلسلة حفلات. 16 حفلة باش تقدمها سيلين ديون ما بين سبتمبر وشهر أكتوبر، والبداية كانت في باريس كما كان متوقع. عودة كانت ناجحة برشا البارح، الحفل كان ناجح على جميع المستويات. سيلين ديون 26 حفلة مبرمجة مش 16 حفلة، وسيلين ديون كانت غنيت أجمل وأنجح أغانيها كيما أن غارسون با كوم لي زوتر، بور كو تو ميم أنكور، غنيت سيل سوفيزي ديمي، دانسون ماي هارت وي غو أون، أون نو شانج با، جيري أو تو إيرا. هذه برشا أغاني من أغاني الناجحة ومن لي سوكسي متاع الفنانة الكندية والعالمية سيلين ديون اللي جمهورها في العالم الكل كان في انتظارها في باريس في سهرة البارح. وكما قلنا من المتوقع فما 26 عرض فني باش تحييه النجمة الكندية العالمية سيلين ديون في شهري سبتمبر وأكتوبر في انتظار العودة الفنية في بداية سنة 2027. سيلين ديون باش نسموها في الغنية هذية When Your Day Has Come.

كندية العالمية سيلين ديون، سمعناها في ديو هكا. أنا اخترت أغنية وهي أغنية نيو داي هاز كام، أغنية ترجعنا لعام 2000 عن طول كمل ماي هارت ويل جو أون، أغنية فيلم تيتانيك. فرحان بعودة سيلين ديون للغناء بعد غياب ستة سنوات، وعودة إن شاء الله باش تكون ب 26 حفلة. الانطلاقة نتاعها كانت البارح من باريس، الحفل اللي دام لمدة ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة. فما برشا فنانين ما ينجموش يغنيوا في صحة تامة، يغنيوا ساعة ساعة ونص ويغادروا ويخليوا الجمهور يستنى. سيلين ديون تشوقت برشا يدولي الجمهور نتاعها، رغم ما انت كانت في وضع صحي اللي هو صعيب، لكن الحفل نتاعها دام ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة، أمتعت فيه الجمهور نتاعها بإيقاع متواصل وبالأغاني الناجحة. لي سوكسي نتاعها الكل قدمتها فيها ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة. احنا بعد شوية في الماتينال الويكاند باش نقترح عليكم فقرة قارة كل نهار أحد مع أخصائية التغذية إيمان الهذلي، مشكورة اللي زادة في كل حصة تقترح موضوع خاصة في علاقة بنوعية الأمراض الحساسة. فما برشا الناس عندهم مشكل في المعدة متاعهم، يقول لك عندي الحموضة، لاسيديتي، أي حاجة ناكلها تقلقني، مش كل حاجة نجم ناكلها، الحاجة ذيك ما نجمش ناكلها ولا ما نجمش نشربها العشية ولا في الليل. دونك اليوم إيمان باش تحكي بإطناب على الحموضة متاع المعدة أو ما يعرف طبيا بارتجاع المعدة. شنو هو الأعراض متاع حموضة المعدة؟ شنو اللي تحسوه؟ وشنو زادة الأغذية المناسبة لتخفيف المرض هذية ولا القلق هذية في المعدة؟ وشنو الأغذية زادة اللي يلزم نتجنبها تماما؟ هذا بعد شوية في حدود 7-15 دقيقة فقرة نوتري كونسي. سينو تو باش نقترح عليكم صباحية حد أغنية ترجعنا للثمانينات العام 1986 بصوت راغب. علي ما نهاركم زين، الناس الكل مرحبا.

0: فوتري كونساي.
1: صباح النور، مرحبا بكم مجددا. هذه فقرة نوتري كونساي مع أخصائية التغذية إيمان الهادلي. نسلم عليك إيمان، مرحبا.
2: أسلم أمينة، شنو حالك؟
1: شنو حالك أنت إيمان؟ إن شاء الله ديما بخير وتعطينا النصائح الغذائية المناسبة. نحكيو على حموضة المعدة، الأسيد، القلق اللي يصير في كي ناكلوا نوعية ماكلة منتوجات معينة. شنو الحاجات اللي يلزم يتجنبوها؟ وشنو الحاجات اللي تعاون تخفف وتقلل من الألم تاع الحموضة هذيك في المعدة؟
2: الحموضة تاع المعدة، إيفيكتيفمون أمينة، أون فيت فما باش حاجه تتقلق البروبليم نتاع لاسيديتي كيف ما الحاجات اللي اسيد ايفيكتيفمون. دونك كيف ما القوابس اون جينيرال، السيترونيد ولا السيترون بيدو، معناها كي نعصب قابس في وسط الحاجه نتاعي كي باش نجي ناكلها في اي حاجه تنجم تقلقني. السيترونيد بحد ذاته دونك يقلق، يعمل ان بروبليم تاع اسيديتي، يقلق برشا. البوكدين، مدالينا زاده فيها برشا اسيد. عندنا زاده حتى الكيوي زاده فيه نسبة بيه متاع أسيديتي، هو والفريز ده كيف كيف ينجم يقلقنا. دونك هذوما من الحاجات اللي ماذا بينا نتجنبوهم،
1: خاصة على الخوي،
2: خاصة على الخوي إفكتيفمون. دونك حتى بعد الماكلة راهو أمير ما تنجمو نتقلقو كيف ناخذوهم. أنا زيد الحاجات اللي تبدا مطمطمة معناتها طايبة بالتومات، كلك سوا تومات فريش وإلا تومات كونسيرف. دونك ماذا بينا نحاولو نتشقو أكثر للحاجات الزعفة، الحاجات البيضة. نعرف اللي ماهيش ديما محبذة عند برشا أشخاص، مي نحاولو نقصو لو ماكسيموم في وسط
1: تتحكم في كمية الطماطم اللي تستعملها.
2: ولا ونتحكم في وسط الجمعة متاعي، ما تكونش الجمعة متاعي كلها حاجات فيها طيبة بالطماطم. ولا دونك هذوما من الحاجات اللي ينجموا يقلقونا، من الحاجات اللي تنجم تخفف
1: نجم تاكلهم خاصة في الليل. هي تتحير أكثر الأسيديتي اللي في المعدة في الليل.
2: ولا بون في الليل زادا نبتعدوا على الحاجات اللي فيهم كيما لي سوب مثلا، الخطف هذوكم زاد باش يقلقونا وينجموا يعملونا ان بروبليم نتاع غفلو. دونك هذوكم نحاولوا نجنبوهم. نحاولوا العباد اللي عندها ان بروبليم دو غفلو ولا اسيديتي، دونك ما تاكلش ديريكتومون بعدك تشد الفرش نتاعها، معناتها او موا فما 2-3 زور حتى 3 زور اكثر. وحتى كي باش تقعد مثلا وقتها ما تكونش ممدوده ديريكتومون، معناتها
1: تكون تمشى. هذه
2: ولا هذه هي ايفيكتيفمون من الحاجات اللي تفتحنا على الاخر اميبا، هو ماهوش وقتها مي الجنابيه بالحق برمي الحاجات اللي تفتح على الاخر تخفف على الاخر الوجيعه نتاع
1: الحموضه
2: نتاع المعده. ايفيكتيفمون
1: ان شاء الله هذوما النصايح تاخذوها بعين الاعتبار، وان شاء الله صحة دائمة للجميع. نوتري كونساي.

نسيت اسمي أمل ماهر 7:23 دقيقة. نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد اللي قاعدين يسمعوا فينا في تونس في كامل تراب الجمهورية وفي نابل بالتحديد. البارح واليوم فما الدورة الرابعة من لفولي دو ليكيليبر وإلا خطوات التوازن، كنا حكينا عليها من أسبوعين، حكينا عليها بأكثر ما انتهى تفاصيل شنو اللي باش يكون فيها. قافلة صحية البارح واليوم الجارية باش تكون ما بين 5 كيلومتر و10 كيلومتر، ان شاء الله باش تكون عنا مواكبة ومتابعة للتظاهرة هذية مع زياد الخياري. ان شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر في نابل. والتظاهرة نعاود نذكر هي احياء للأسبوع العالمي لمرض عدم التوازن، وتنظمها الجمعية التونسية لأمراض التوازن، تظاهرة رياضية وصحية تحت عنوان خطوات التوازن في دورتها الرابعة. البارح كانت فما قافلة صحية متنوعة، واليوم الجارية باش تكون بين 5 كيلومتر و10 كيلومتر. حظ موفق للجميع. 7:24 شوي آخر باش يكون موعد مع أولى مواعيدنا الإخبارية المفصلة مع صبرة البلعزي، ونرجو معاكم أكيد في الماتينة الويكاند كما كل أحد. اليوم استثنائين العشرة متاع صباح، نعود نذكروا أنه اليوم العشرة مش التسعة متاع صباح، دونك عنا مجموعة من الاستضافات المواكبات الفقرات والغنيات كما الغنية هذية بصوت روضة عبدالله. إيش بابا

0: الماتينال ويكاند. شباب من تونس.
1: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق إلى 26 من سبتمبر الجاري. خطوات والتوازن شعار تظاهرة رياضية تنتظم اليوم بولاية نابل في دورتها الرابعة. تنفذ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومية والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. ويتواصل البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله:
2: سلسلة من الومضات اللي توقعت تبث في القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي أيضا، موجهة للمجتمع وللأسرة عموما، تعمل على تحسيس الفرد والمجموعة بمخاطر المخدرات. كذلك تم الانطلاق في بث مجموعة من البرامج التحسيسية. كذلك عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات اللي باش تنطلق مع موافقة شهر سبتمبر، من أهمها في 29 سبتمبر تنظيم قافلة صحية ونفسية

0: متنقلة تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. 8 أكتوبر تظاهرة تحفيزية بسائر الولايات تحت شعار ساعة وقاية. 22 أكتوبر يتم تزامن 5 ندوات إقليمية حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. 28 أكتوبر باش يكون يوم مفتوح في مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، موجه للأطفال ولأسرهم أيضا. اليوم 30 أكتوبر سيتم الإعلان عن تنظيم مسابقة لفائدة الأطفال ينظمها المركز الوطني العالمي الموجه للطفل، وموضوع المسابقة هذه هو اختيار أفضل إنتاج يستعمل الذكاء الاصطناعي يوقي ويحسس من مخاطر المخدرات.
1: من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة إلى 26 من سبتمبر الجارية. التظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. مديرة دار الثقافة بن رشيق هالة حداد:
2: نحاولوا نعاونوا الانسان اللي قاعد يدور في الدائره هذه نتاع الادمان، انه يحاول يجدد ويبني روحه من خلال الفن اللي هو جزء من العلاج. التعبيرات الابداعيه والفنيه الكل كما المسرح، الكتابه، الفنون التشكيليه، السينما. التظاهره الثقافيه هذه فيها عديد العروض، ان شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيليه للمتعافين من الادمان، باش يكون فما تقريب 60 لوحه معروضه في دار ثقافه ابن رشيق تعبر على رحلة العلاج متاعهم. وآخر نقطة اللي هي نقطة التعافي اللي باش تكون إن شاء الله الرسالة هذه موجهة للشباب اللي يعانيوا من المرض هذا، إنه يجيوا بحثنا إنه يشوفوا التجارب متاع غيرهم.
1: ويتضمن برنامج التظاهرة فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن، مع التركيز على دور الإبداع في دعم مسار التعافي وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
2: نهار لحد الإدمان يشوفوه من منظور آخر اللي هو الإدمان على الدخان، هو من أشد أنواع الإدمان. دونك هذيك علاش جمعية تونسية لمكافحة سرطان الرئة باش تقدمنا إن شاء الله أناتولي فيه ورشات تطبيقية كيفاش نجمو نقلوا على التدخين عن طريق الطرق العصرية كما الوخز بالإبر. باش يكون فما طومبولا إن شاء الله في النهار هذا، نهار السبت 26 سبتمبر يوم الختام، اللي باش نعرضوا فيلم ماتشيلا في دار ثقافة ابن رشيق على الإدمان من منظور السينما. باش يكون إن شاء الله في الختام فما فورم العلاج بالفن لأول مرة في دور الثقافة في تونس، باش يصير الفورم هذايا إن شاء الله باش يكونوا فيه أخصائيين، فما أطباء، فما فنانين.
1: تختتم اليوم بمدينة نابل تظاهرة ثقافية صحية ورياضية انطلقت أمس تحمل شعار خطوات التوازن، وذلك إحياء لليوم العالمي لمرض عدم التوازن. المنظم اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي أكد أن التظاهرة في دورتها الرابعة تتضمن تنظيم سباق خطوات التوازن اليوم، مؤكدا أن كل خطوة يخطوها المتسابقون ستكون بمثابة رسالة لنشر الوعي وتعزيز الصحة ودعم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التوازن.
3: 13 نبداوها بحركة حمائية من 17 صباح، بعد انطلاق 10 كيلومتر و 5 كيلومتر. هذه جرية رمزية جدا، باش نقولوا أهمية الرياضة لتفادي أمراض كما مرض السكر ومرض ارتفاع ضغط الدم. باش يكون أمبيونس كبيرة، برشا فترات ثقافية خاصة تعرفوا نتلانزا شارجوا القراية، باش تكون أجواء احتفالية في نابل. كيف كيف راهو الأطباء موجودين يوم الأحد من 18 حتى للصغار على ذمة المواطنين، باش ثم التوعية، وكيف كيف عيادات كما قلت لكم مجانية للناس الكل. المشاركين باش يكونوا من كامل تراب الجمهورية من 24 ولاية، لكن كيف كيف من ضيوف تونس، فما ناس اللي عايشة في تونس معناها وأشقاء تونس اللي باش يجيو ويشاركوا. مشاركة الحقيقة كبيرة برشا.
1: إلى أخبار العالم الآن، قال حاكم جزيرة قشم جنوبية إيران إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في سواحل جزيرتي قشم وهنغام، وأوضح أن السفينة استهدفت فجر اليوم أثناء وجودها بين الجزيرتين. أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط غدا بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق إلى 26 من سبتمبر الجارية. خطوات التوازن شعار تظاهرة رياضية تنتظم اليوم بولاية نابل في دورتها الرابعة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عدل مجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سلام كبير، تحية لكم الناس الكل، ناركم زين وين ما كنتوا. سلام كبير بصوت عمرو دياب، الأغنية توصلنا ل 47 دقيقة. مرحبا مجددا اللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا، اختاروا يسمعونا على سيت انترنت على www.radiojeune.tn، والا اللي تابعونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. في التوقيت هذا برشا فيكم توا مازالوا كيف قاموا، مازالوا كيف حالوا الراديو، يتسائلوا على أحوال الطقس، متواصلة الأمطار والا لا؟ هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه توا توت سويت من الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم
0: معنا المهندس سليم بن ميلاد. صباح الخير.
2: صباح الخير أميرة، وصباح الخير كيف مستمعين ذات شباب.
0: مرحبا بيك. اليوم الطقس شنو اللي باش يميزو؟ هل الأمطار متواصلة في علاقة زادة بدرجات الحرارة في انخفاض وإلا في ارتفاع اليوم؟
2: بالنسبة للأمطار مزاد متواصلة اليوم بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون متفرقة وضعيفة، بينما تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالجنوب الشرقي، هوني نسكو ولايات قابس مدنين وتطاوين، بينما العشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، هوني نذكر ولايات قفصة قصرين قبلي، تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط محلي البرد وسحب عابرة بقية الجهات. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة معتدلة بقية الجهات، وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وهوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية على منطقة خليج قابس.
0: يعني الأنشطة البحرية غير ممكنة اليوم.
2: صحيح، بالنسبة للبحر ياخذوا احتياطاتهم اللازمة وننشأوا بعدم مجازفة، بما أنه البحر خاصة باش يكون شديد الاضطراب بخليج قابس ومتصرف ومتموج بقية السواحل.
0: دونك اليوم على زاد البحر ما مش مواتي برش اللي يسمعوا فينا ويحبوا يعملوا غطسة حتى وكان طقس هكا بارد شوي.
2: بالنسبة لخليج قابس في يبدو بالهم برشا، بالنسبة بقية المناطق يكون مضطرب ومتموج، وهون ياخذوا احتياطاتهم وخاصة ان يتبعوا الإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ. بالنسبة للحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة بقية الجهات. اليوم صلى في تونس العاصمة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للأيام الجاية يتواصل الأمطار، توصل الأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، والحرارة تكون ارتفاع طفيف غدة بالشمال وفي استقرار بقية المناطق.
0: يعني غدة باش يكون في فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بالشمال خاصة. الأمطار الوقت ايش متواصلة؟
2: الأمطار تقعد نهار اثنين ونهار ثلاث، تقعد بعض المنطار الأمطار ماهيش باش تكون كمية كبيرة على المناطق الساحلية الشرقية، ماهيش تكون كمية كبيرة، تكون كمية ضعيفة خاصة المناطق الساحلية الشرقية حتى للجنوب الشرقي معني. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار
0: إن شاء الله. شكرا، يعطيك صحة المهندس سليم بن ميلاد، وكانت هذه فكرة على أحوال الطقس اليوم غدوة بعد غدوة. اللي ما سمعش من الأول ترجعوا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مشكورة سندة معنا مترابسة في الديجيتال. أميرة محمد مكملين معكم للعشرة اليوم في الماتينال ويكاند.

0: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: شعرها بيطير هذه رامي عياش، أغنية خد حرير، أغنية من أغانيه القديمة، وسنة عاود غنيها بغبريز جديدة، وتوزيع جديد 7:53 دقيقة. مجددا نسلم عليكم وين ما كنتوا، نهاركم مبروك سعيد، نهار الطاقة والأخبار الإيجابية للي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله زادة تكونوا حاضرين مستعدين كما يلزم للعودة المدرسية. اليوم باش نحكيوا على المادة التضامني والجمعيات اللي مازالت تستحق الدعم في الفترة هذية. من بين الجمعيات جمعية صفاقس الخيرية اللي تكفل الأيتام والأطفال في العائلات ضعيفة الدخل. كيف كيف باش تكون حاضرة معنا زادة جمعية أخرى، نحكي وعلى حملة علمني 5 علمني ولك الأجري، هذه حملة العودة المدرسية 5 اللي تنظمها جمعية أحباء ولا عشاق حمام سوسة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا زادة رئيس الجمعية، ونشوفوا الطرق زادة اللي تنجموا تعاونوا بها أنتم صغيرات أيتام، صغيرات من عائلات محدودة الدخل، كيفاش تنجموا تعاونوهم على العودة المدرسية. مرحبا، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. فقره بوان غود توا معي مد سويل. بوان غود بوان غود عماد، صباح النور، اهلا وسهلا.
1: اخيرا اهلا وسهلا،
0: مرحبا. عودتنا ديما كل نهار حد تحاول تشوف لنا المناطق الاكثر حركيه، ونهار لحد ديما مربوط في عند التونسي بالسوق الاسبوعيه او الاسواق الاسبوعيه، القضيه المرشيات. انت اليوم اخترت باش تمشي لنا قريب السوق البلدي براس الجبل، شنو الوضع؟
1: راس الجبل يعني مدينه راس الجبل، خلينا نقولوا برشا من تونس العاصمه
0: يمشي ويقضيوا منه
1: السبت والاحد. بالضبط، هذه الفكره كيفاش جاتني باش ننتقل لمدينه راس الجبل.
0: شو تقضي على النهار احد؟
1: اي فمفهومه الحقيقه على مستوى الطرقات، يعني مدينه راس الجبل من تونس العاصمه نجم نوصلها عبر طريق السياره، معناتها تونس بنزرت قبل الدخله نتاع بنزرت على اليمين باش ناخذوا الدخول عبر مدينه راس الجبل، ولا طريق وطنيه رقم 8 اللي هي من تونس، معناتها نوصلوا حتى على مستوى منطقة راس الجبل مرورا بعدة مناطق، معناتها اللي هي تخلينا معناتها نتمتع بالمناظر الجميلة بتاع تونس. مدينة راس الجبل فيها حركية هذا الصباح، حركية على مستوى السوق هو اللي يجي في قلب مدينة راس الجبل، على مستوى شارع حسن بالخوجة ومخترق شارع علي بن هوان، في الخفيلة قاو شارع عاصمة الجزائر، مش بعيد على شارع الحبيب بورقيبه، عطاو نرجعوا لشارع الحبيب بورقيبه، اللي هو يجي زاد على مستوى وين لقاو مختلف اصناف المنتوجات والمنتوجات الفلاحيه صح موجوده في السوق، خضر غلال، اسماك غلال البحر موجوده كذلك، ومختلف اصناف الخدمات البقيه معناتها الموجوده مش بعيد عليها دار الشباب راس الجبل، فما كذلك المدرسه الابتدائيه موجوده، وهذا ما يخلق اللي هي في منطقة عندها حركية وعنده تاريخ نتاعو زاد لهنا السوق. مثلا تعلق أنا لونها ضيقة شوية تكون الخروج بالنسبة لمختلف أصناف العربات، أي وهذاك علاش قلت باش نرجع لشارع حبيب بورقيبة. مثال شراهو إذا كان مش نوصل على مستوى السوق البلدي براس الجبل وما لقيتش بلاصة ولا مكان وين باش نخلي السيارة نتاعي ولا العربة نتاعي، نخليها بعيد شوية. شارع حبيب بورقيبة أكبر شوية، أعرض شوية، نلقاو فيه أكثر فضاء، معناتها باش نخلي سيارتي راسية خديكة باش نمشي تقريبا 6-7 دقائق على الساقية، معناتها مترجلا إلى السوق البلدي براس الجبل، ومن خديكة نجم معناتها نتسوق. مع هذا الحركية قاعدة تمشي وتزيد، قاعدة يقوم توا الفلاح بتسويد السوق بمختلف أصناف المنتوجات الفلاحية، واللي باش يجي راس الجبل راهو ينجم معناتها باش منه يعمل القضية نتاعو، ومنه زاد كيفي نجم يعمل زيارة إلى مدينة راس الجبل، تلقاو فما الشط نتاع راس الجبل، الغابة نتاع الشط شط شط مامي. هذا الكل معناتها يخليها مدينة صحيح اللي تخلي التونسي يمشي راس الجبل صحيح يتسوق، على خاطر نلقاو زاد المنتوجات اللي هي راهي فري معناتها من تقول حتى من المنتج للمستهلك، واللي تخلي معناتها غاديكا يولي معناتها الدخول معناتها والخروج لمدينة راس جبل نلقاو فيه معناتها حركية وسط النهار أكثر، خاصة في الويكاند معناتها السبت وحد، وما يخلي معناتها راس جبل مدينة تميز بالحركية نتاعها خاصة على مستوى
0: كما قلت التسوق. هي بنزرت كلها مزيانة ما خاطر قريبة زادة، وكما قلت حتى من غير البحر في على طول السنة دي ما فما حركية وبرشا اللي يقصدوا بنزرت والمدن الجميلة نتاعها
1: واللي يستانس بالتسوق في المناطق هذه أميرة راهو يولي عنده الريتم العادي معناتها معروف وين مش يمشي وقتاش، ويبدا يستنى معناتها باش يتنقل وباش يقوم بالتسوق نتاعو اللي هو بغض النظر على قداش باش يتكلف، اما بالنسبه لي هو هذيك داخله في الـ في الـ في, الـ في العاده وداخله في الـ في الـ في, الـ في العادات العائليه بالنسبه للتوانسه.
0: اي المهم عادي وقاي تحلول، المهم نستمتعوا ديما ببلادنا وبالجمال نتاعها، وفي نفس الوقت زادا نمشيو نقضيو قضيتنا، اما ديما نسلطوا الضوء زادا على بعض النقائص كيما البنيه التحتيه او الطرقات معناتها كيما قلت انت اللي هي طرقات نوعا ما ضيقه. يعطيك الصحه، شكرا عماد على الجولة هذه اليوم، هزيتنا راس جبل في فقرة بوان غوت. 7:59 دقيقة، بعد شوية الموعد باش يكون رياضي، 8:45 دقيقة. اليوم هذي جبني نتولي معكم إن شاء الله في التوب سبور. سينو نذكر اللي قاعدين يسمعوا فينا أنه اليوم الطقس باش يكون ممطر شوية، لكن فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بين 25 و 30 درجة اليوم، غدوة حتى يوم الثلاثاء باش تكون فما بعض الأمطار. قلت زاد اليوم اللي عنا استضافة، استضافة مواكبة، هي مواكبة للدورة الرابعة من لي فولي دو ليكيليبغ، التظاهرة الرياضية الصحية اللي عندها عديد الأهداف بطبيعة، بخلاف أنها تسلط الضوء على الأمراض هذية، أمراض الدوخة وعدم التوازن بمناسبة اليوم العالمي أو الأسبوع العالمي لمرض عدم التوازن. زادة فما قافلة صحية فيها عديد الاختصاصات الطبية اللي تقدمت مجانية لنوبلية البارح للناس اللي في نابل بطبيعة، وإلى الزوار نابل كنا حكينا عليها سابقا مع أنيس المبروكي المنظم اللوجستي للحدث هذية لفولي دو ليكيليبغ، وإلى الجارية هذه متاع خطوات التوازن في دورتها الرابعة بمدينة نابل. زيد الخياري في المواكبة باش يكون حاضر معنا قبل لذول انطلاق الخطوات هذه، قبل انطلاق الجارية اللي تتقسم ما بين 5 كيلومتر وما بين 10 كيلومتر. وكما قلنا أهم حاجة ديما في مثل هالتظاهرات هذية أنه نسلط الضوء على المرض معناتها بدرجة أولى، وفي نفس الوقت نعطيه بعض الموجات الإيجابية واللي تتمثل خاصة مثلا في تقديم القوافل الصحية والعيادات اللي تكون مجانية للمواطنين. زيد مرحبا، أهلا وسهلا زيد، توحد
2: شو حوالك أميرة؟
0: صباح الخير زيد.
2: فما كلمة باش ناخوها من الدكتور محمد علي الصباعي، هو بالدار يشتغل في ولاية نابل، دكتور جراح يعني. دونك يقول لك أول حاجة يقولها يقول لك تقسي فتق، هذه كلمة الدكتور محمد علي الصباعي. ما شاء الله على بلادنا، البارح البلاصة هذه في ولاية نابل بحنا الجرة بحنا معرض نابل، ربي يرحمنا بالأمطار. باش نطول عليك أميرة، أنت خدمت برشا على الحدث لمجتمعنا لبلادنا لصحتنا لولادنا. معايا دكتور سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية تقدم هذه، وأنيس المبروكي محفلها يعني فان زون تفتق لي جوكور ناس كل التوانسة باش ياخذوا كلمة على الطيب. ما الأمبيونس؟
3: أمبيونس غير اعتيادية خارقة العادة، مرحبا بكم ناس كل.
2: دكتور قدم روحك.
3: سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن، نحتفل مع جمعيات في العالم أجمع بالأسبوع العالمي لأمراض التوازن، ونقول حاجة في اللحظة هذه تونس نمرة 3 في العالم بالتنشيط في مجال التوازن.
2: برافو.
3: اللحظة هذه
2: صحتنا لاباس
3: ما شاء الله، تونس بخير برجالها والحمد لله، تظاهرة ناجحة من جميع المستويات، حضور كثيف، الطقس أعطانا ربي خير وآمس، واليوم عندنا شمس تعمل كيف.
2: دكتور يعطيك صحة نيس شريتك مسان ما عمل حد كان أنا تعرفه أوكي ما شاء الله نيس معناتها الفان زون الفان فيست البارتي تونس اسمح لها هذه السرعة متاع العودة المدرسية
4: بالضبط هو يوم فرحة يوم هو عرس رياضي ثقافي صحي بامتياز كنشوف الأطباء من كافة الاختصاصات قاعدين يداويوا اليوم نحكيوا على عيادات مجانية في البلاد لهنا من البارح واليوم معناه البارح قافلة كبيرة اليوم احتفال ونحبوا نظهروا انه بالرياضة نجموا نمشيوا للصحة ونتفاداوا عدة أمراض من بينهم عدة أمراض خاصة عدم التوازن الناس كل يعرفوا بالفيرتيج يربي في تونس يربي في تونس الكل ويبعد عليهم كل بلاء وربي يحفظ بلادي وقتاش نبداو وشنو الامبيونس حاجه غريبه جدا الحمد لله يا ربي عدد نحكيو توا بالالاف لهنا الديبار بحول الله 38 دقيقه السيده الوالية موجوده لكافه العناصر الامنيه في اماكنهم ربي يبارك لهم محليه تونس الله يحفظها الله يحميك كنيس اميره
0: تفضل زيد أنا حكيت عليها التظاهرة برشا قبل وتعرفني نشجع برشا التظاهرات الرياضية واللي الأهداف نتاعها صحية أهم حاجة هو مرض موجود معناتها من قبل أما مهم زادا أنه نحسوا بها المرض هذي وبالخطورة نتاعه عن طريق التظاهرات اللي تكون هكا فيها أنيماسيون وممتون فيها معناتها جانب صحي رياضي
2: صحيح وأميرة عملنا حكاية مزيانة معناتها كل قدير وقدره مرش اجري ما عندكش الامكانيات العدو ما يتكلفش برشا يعني ماكش مطالب باش تكون عندك حذاء رياضي يعني باش يتكلف بالأروات لا اخرج قدام دارك في الغابة في الجبل في الطريق تحفظ على روحك
0: وذاك تزيد نكمل لونتين ونمشي
2: اوكي
0: ما عندناش احنا هوني توا اللي فولي
2: مش كنا احنا كلينا لونتين تنقولها لك وانا نعرفها انا عملت روبريك مع الكوفيد كنت تذكرها مع دكتور محمد علي السباعي نسلموا عليه يعني تونس تجري وحفلناها كامل تراب الجمهوريه حتى اللي كان عنده استاشير تاع الدواء تاع السكري او ضغط الدم خرج يمرش ونحى الدواء دونك محليها بلادنا عندنا الغابه وعندنا الزيتون وعندنا الشبولات والبحورات اليوم ما شاء الله تقطع تعمل كيف برشا جمعيات جاو وبرشا هوات تقول هوات مش نقول جمعيات برشا هوات جاو باش يحفلوها ويبعثوا الرساله اللي قلت عليها انت وانه معناتها ما تداوي روحك وصحتك الذهنيه والبدنيه كان بالحركه
0: وانا في الصيف يا زياد باش نكمل لك في الصيف كانت عندنا فقره اسمها في الحركه بركه في اكستراماك كل مره نشجع على ممارسه اي نشاط بدني بدينا بالمشي الجري حكينا على السباحه تايكوندو كل رياضه تنجم تفيد الكبار والصغار وتفيد الصحه الجسديه أكيد ومن بعد أكيد النفسيه واكيد عندها معناتها اهداف اخرى التركيز الثقه في النفس وبرشا حاجات تنجم تصير وقت اللي تشجع صغيرك على ممارسه اي نشاط بدني واي رياضه ان شاء الله نكونوا وفقنا في الصيف انه نشجعوا اللي يسمعوا فينا الكل
2: أكيد
0: انهم
2: أكيد
0: يقبلوا على ممارسه الرياضه باي شكل انت قلت بجري فما المشي تنجم تكون مفيده اكثر
2: تو سبتمبر معناتها تقصي فتق ويصحوا بيه الاطباء العومه في سبتمبر اكتوبر حاجه تعمل كيف دونك ربي يحمي بلادنا اميره فما النشيد الوطني بعد
0: شكرا زيد كنت تحب ترجع معنا من بعد مازال عندنا الوقت حتى العشرة متاع الصباح في الماتينال ويكاند باش نشوفوا الاجواء كيفاش
2: اكيد معك
0: شكرا زيد الخياري مباشره من نابل في مواكبه لي فولي دو ليكيليبر خطوات التوازن في دورتها الرابعه 12 و13 سبتمبر مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل بعد شويه الرياضه والكلمه باش تكون مع هادي جبناني في التوب سبور هادي شيرين عبد الوهاب اذا I'm

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: Top Sport. صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس لكل 8:15. منذ اقل من ربع ساعة وصل وفد النادي الافريقي الى تونس من جوليبا بعد نظمون ترشحوا البارح في كأس الكاف في ماتش كان صعيب في الدور التمهيدي الاول. النادي الافريقي كان تعادل هدفين مقابل هدفين، خسر مرتين في نتيجة ورجع بفضل السادة قديدة في الدقيقة 18 بعد بونتو جوليبا في الدقيقة 17، ومن جديد تادوس انكانغ يعادل في الدقيقة 75. فيديو توا نجموا تلقاوه على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك الخاصة بوصول وفد النادي الإفريقي إلى المحطة الثانية بمطار تونس كارتاج. النادي الإفريقي إن شاء الله سيلاقي في الدور الثاني تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية. ممثلنا الثاني أيضا في كأس أو النادي الإفريقي هو ممثلنا في رابطة الأبطال الإفريقية أكيد إن شاء الله بالتوفيق لي، وممثلنا الثاني في الشامبيونز ليج الترجي الرياضي التونسي اللي كان معفى من خوض هذا الدور الأول، باش يتعرف اليوم على منافسه في الدور الثاني اما فريق كافي زيد من زنزبار او السويحلي الليبي. ماتش اليوم الستة متاع العشية، الذهاب كان فوز الفريق الليبي السويحلي بهدف مقابل صفر. وفي كأس الكاف ممثلنا النادي الرياضي صفاقسي اليوم يلعب الستة متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس ويكلو ضد شوتينغ ستارز النيجيري. الذهاب وفي واحد بلاش الفريق النيجيري غادي في نيجيريا. وممثلنا ايضا الترجي الرياضي الجرجيسي رغم هزيمة البارح ضد ديون بارس السنغالي هدف مقابل صفر خارج القواعد. الترجي العكار استفاد من فوزه في الذهاب في صفاقس 3-0 وترشح إلى الدور الثاني وسيلاقي ريال باماكو المالي. وفد الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم يخلط إن شاء الله 10:30 متاع الصباح من رحلة من الخطوط المغربية، ثم يقعد الوفد في مطار تونس قرطاج ويأخذ طيارة مباشرة يغادر بها الى جربة. برافو مره اخرى للترجي الرياضي الجرجيسي، برافو للنادي الافريقي، بالتوفيق لنادي الرياضي صفاقس اليوم وبالتوفيق ايضا لفريق الترجي الرياضي التونسي. نحكيو عن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبارحة تلعبت دفعة أولى من مقابلات الجولة الرابعة ذهابا النتائج الكاملة. واحد بلاش فوز مستقبل مرسى على حساب نجم الساحلي بونتو نورماني في الدقيقة 23، 3-1 انتصار ملعب التونسي خارج القواعد أمام أمل حمام سوسة، دقيقة 38 بونتو الأمل سجلوا عمر السميري، ثم 3 أهداف متتالية لملعب التونسي دقيقة 45 فخر الدين بن يوسف، دقيقة 63 أمادون دياي، وضرب الجزاء ليوسف الصحفي في الدقيقة 93. وماتش فيه 6 بونتو في ملعب مصر بن جانب بالمنستير، 3-3 التعادل بين الاتحاد المنستيري وضيفه اتحاد بن قردين، الثقة 7 صالح البرهومي للاتحاد، ثم عدل غازي العيدي في الثقة 17 لاتحاد بن قردين، الثقة 45 عبد الوهاب بخوش أضاف الهدف الثاني لاتحاد بن قردين، ثم في الثقة 53 إدريس المحيرسي ثلث نتيجة لاتحاد بن قردين، ثم عودة الاتحاد المنستيري في الثقة 60 رائد بوشنيبة يظلل الفرق، وأحمد بعصيدة يعدل نتيجة لليوسمو في الدقيقة 63. اليوم في البرنامج 3 مقابلات يبدأوا 4:00 PM. نادي حمام الأنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي الحكام أيمن النصري، الأولمبي البيجي يستقبل تقدم ساقية الدير الحكام صادق السلمي، وشبيبة العمران يستضيف نجم المتلوي الحكم محمود قصيعة. بقية الجولة يوم الأحد 20 سبتمبر 4:00 PM زوز مقابلات، نادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، ونادي صفاقسي يستقبل النادي البنزرتي. وكل المقابلات منقولة في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في رقم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تستعد للموسم الجديد اللي إن شاء الله باش ينطلق الأسبوع القادم، وإن شاء الله كالعادة تعيشوا كل الأجواء الرابطة الثانية على موجات إذاعة الشباب. البارح تلعبوا برشا مقابلات ودية، هدف مقابل هدف بين جندوبة الرياضية وأولمبيك الكيف، 2-1 فوز النادي البنزرتي على حساب مستقبل سليمان، تعادل دون أهداف بين هلال مساكن وسيكاك الحديدة صفاقسي، 1-1 فوز الهلال الشابي على سبورتينغ المكنين، 1-1 بين النادي القربي والنجم الرياضي الخليدي، 1-1 فوز لملعب الجيبسي على سبورتينغ بن عروس، 5-1 انتصار المحيط القرقني على القلعة الرياضية، 1-1 فوز جمعية مقرين على اتحاد قرطاج، و 12-0 فوز جمعية ريانا على اتحاد العمران الأعلى. اليوم في البرنامج جوز مقابلة ودية باش يتلعبوا أمل بوشمة في مواجهة كوكب عقرب، ومكارم المهدية في مواجهة الشبيبة القيروانية. في في كرة اليد البارح تلعبوا مقابلات الجولة الثانية أكابر للقسم الوطني الممتاز. نعطيكم النتائج الكاملة. ترجي راضي تونسي كان ربح جمعية الحمامات 44-32، نادي الإفريقي فاز على منزه الرياضي 34-24، النجم الساحلي انتصر على نصرة بولبا 32-27، نادي ساقيت الزيت ربح الاتحاد التميمي 39-25، وبعث بن خيار انهزم في قاعته أمام نادي كرة اليد بجمال 27-28. اليوم مقابلة وحيدة متبقية تبدأ 11 متاع الصباح بين سبورتينغ المكنين وضيفه مكارم المهدية. نحكيه على البطولة الإفريقية أواسط لكرة اليد الكان بأبيجان، وعشنا كل التفاصيل ومقابلات المنتخب الوطني التونسي مع مبعوث الإذاعة فوزي بن سالم. البارح للأسف منتخبنا خسر الدورة النهائية ضد المنتخب المصري بفارق زوز أهداف 31-29. برافو لولادنا، منتخبنا ضمن ترشحه إلى كأس العالم أواسط مقدونيا 2027، رغم أنه فينال البارح تقدمنا في الشوط الأول 14-11، والمنتخب النيجيري كمل البوديوم في المرتبة الثالثة البارح بعد ما فاز على أنغولا. حاضر معي في المباشر مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم، ناخذ معه اللي صار البارح وريكاب لبطولة إفريقيا الأواسط لكرة اليد بأبيجان. فوزي صباح النور.
1: صباح النور هادي، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. اختتمت مساء أمس فعاليات البطولة الإفريقية للأواسط في نسختها عدد 33 بتتويج المنتخب المصري باللقب الإفريقي بعد انتصاره على المنتخب الوطني التونسي بنتيجة 31-29. المنتخب الوطني التونسي كان أنهى الشوط الأول متقدم في النتيجة بفارق 3 أهداف 14-11، لكن الدخول السيء في الشوط الثاني خلى المنتخب المصري يرجع من بعيد ويعدل في مرحلة أولى ثم يأخذ الأسبقية، لكن إلى حدود الدقيقة 25 تقريبا كانت المباراة متعادلة بين زوز منتخبات قبل ما يأخذ المنتخب المصري الفارق إلى 3 ثم 4 أهداف، ثم يرجع المنتخب الوطني التونسي إلى 2 أهداف مع نهاية المباراة، خاصة أنه فقدنا التركيز في بعض اللحظات، قمنا بالعديد أخطاء على مستوى الدفاع، خلينا نقبل أهداف سهلة مقابل إضاعة العديد من الفرص والعديد من الأهداف. وقت كنا احنا نضيعوا على مستوى الهجوم كان المنتخب المصري يسجل في أهداف حاسبة من الدائرة، وبالتالي المنتخب الوطني التونسي يخسر في النهاية 31-29. جيل جديد، جيل متميز جدا، عدى بطولة إفريقية متميزة جدا، ما يزمناش نخجلوا من هذه النتيجة، يلزم الإحاطة بهذه العناصر اللي تلعب تقريبا 90% منها في أكابر الفرق التونسية. إن شاء الله المستقبل يكون أفضل لهذا الجيل الجديد من كرة اليد التونسية، وإن شاء الله منتخب الأصاغر اللي حل هذا المساء بأبيجان الإيفواري للمشاركة في البطولة الإفريقية اللي تبدأ رسميا يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري يكون حظه أفضل بكثير من حظ منتخب الأواسط، خاصة أنه زوز ألقاب في الأواسط والأصغر غابوا علينا منذ 2016 تقريبا، آخر تتويج في مالي مع المدرب محمد علي الصغير. تحية لكامل الإطار الفني اللي أشرف على هذا المنتخب، سامي السعيدي والجلوس وبقية العناصر، وأيضا تحية للمدربين السابقين رياض البدوي وكذلك إبراهيم لاغا. وبطبيعة الحال البطولة الإفريقية الأواسط انتهت هنا في أبيجان بتتويج المنتخب المصري، المرتبة الثانية للمنتخب الوطني التونسي، المرتبة الثالثة لنيجيريا اللي فازت على أنغولا اللي احتلت المركز الخامس والمركز الرابع المركز الخامس للمنتخب الغيني والسادس للمنتخب الليبي. تحية لطاقم التحكيم التونسي الثنائي آلاء وسحر حقي اللي قدموا بطولة متميزة جدا، ختموها يوم أمس باللقاء الترتيبي، وبش يواصلوا كذلك المشوار في البطولة الإفريقية للأصغر. من أبيجان حدثكم فوز بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية.
0: شكرا لك فوزي بن سيرة، نهارك زين خويا. واكيد توا المجال لبطولة افريقيا للامم اصغر في نفس المكان في ابيجان، ان شاء الله بالتوفيق. ولادنا ان شاء الله يسافروا اليوم والجونيور يروحوا غدوه، وانت ان شاء الله فوزي باش تقعدوا تكمل معنا بطولة افريقيا للاصغر. هاكا ما جبناش التيتر معك في الجونيور، الله غالب ما كذبتش، ولكن ان شاء الله في الكادي نجيبوا التيتر ويتوجوا اولادنا ببطولة افريقيا. ما نجم نكمل توب سبور، كان ما نحكي على بونتو خليل عياري البارح بركة هدف عالمي مع فريق دانكيرك، ومن بعد في تغييره خليل العياري لقى ستاند جوفيشن وتصفيق كبير من الجماهير الحاضرة. برافو للاعبنا الدولي، وان شاء الله بالتوفيق اكيد، ونتصور معين الشعبين يرال بونتو وعينيه على خليل العياري والملاعبية الكل، وان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. كملنا توب سبور، محمد عنطول كان معنا في الاخراج، هيدي جبريني معكم في الاعداد والتقديم، والديجيتال كانت معكم سندا العيسي. نهاركم زين، باي باي. أميرة الزيدي تكمل معكم الماتينال. توب سبور.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موشتك تسمع صوتك.

0: شكون بعث لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا؟ وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مع بداية الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 حوالي 300 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية، وأكثر من 67 ألف تلميذ مقيم ب 360 مبيتا بكامل تراب الجمهورية، وفق المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم وعمود. نجاح فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب بحادث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه. دخول تجهيزات صحية متطورة الجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة. إحياء الأسبوع العالمي لمرض عدم التوازن تواصل تظاهرة رياضية وصحية تحت عنوان خطوات التوازن في دورتها الرابعة، تنظمها الجمعية التونسية لأمراض التوازن بشراكة مع الكشافة التونسية والهلال الأحمر وتحتضنها مدينة نابل. في العالم، إيران وسلطنة عمان تتفقان على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وأنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاوراتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط يوم الاثنين. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع يعلن أن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت محافظات عز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. سلاح الجو الأمريكي الأوكراني يعلن إسقاط 409 من أصل 453 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليلة الماضية. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك.

0: الشيري الاول هذيا كوكتيل هو الحقيقه كوكتيل تونسي بصوت زياد غرسه ودرسه في الحمداني. مرحبا بكم الناس الكل مع بعضنا، قلنا اليوم صفه استثنائيه حتى العاشره صباحا. معكم اميره زايدي في الاعداد والتقديم، محمد عنتو اللي رافقني في الجانب التقني، وسندا معنا في الديجيتال. قبل ما نختم معكم صبحيتنا لازم نحكيوا على تظاهره اخرى من بين التظاهرات الصحيه و الفنية. قداش مهم وأنه العلاج من عديد الأفات وأبرزها الإدمان يكون عن طريق الفن. كنا حكينا في السنوات السابقة وفي النسخ السابقة مع رئيس الجمعية أو مؤسس جمعية ثقافة طب وفن ومؤسس الملتقى الدولي للعلاج بالفن في المنستير الدكتور عبد الباسط التويتي، اللي اليوم في نفس الموضوع في نفس الإطار نلقاوه في دار الثقافة ابن رشيق مع تظاهرة تستضيفها دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة، هي ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع من 12 البارح حتى 26 سبتمبر 2026 للتعريف بالعلاج بالفن. يحضر معنا الدكتور عبد الباسط التويتي. صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور، مرحبا بك وشكرا للدعوة ليك وكافة الإخوة في إذاعة الشباب وأيضا كافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. اليوم معك أنت دائما ناخذ الخطوة هذه متاع أنه نعرفوا بالعلاج بالفن، العلاج من الإدمان خاصة بالفن، كيفاش يكون، شنو الخصائص متاعه العلاج هذه، العلاج من الإدمان بالفن؟
1: شكرا. خلينا لهنا نعطيه فكرة ولو مبسطة جدا على أهمية العلاج بالفن، ولهنا التجربة لهنا لنخوضها هي مع المدمنين، لأن تعرف أنت الإدمان أولا من ناحية العلمية هو مرض ومرض مزمن، هذا مهم جدا. ودور العلاج بالفن لهنا هو دور ثانوي تكميلي، يعني بالنسبة للمدمن عندنا مرحلة أولى فيها يكون جانب طبي علمي، وقت المريض يتجاوز الفترة الحرجة الفترة الصعبة من ناحية الطبية والكلينيكية هنا يكون دور العلاج بالفن، إلى جانب بالطبيعة كما حكينا سابقا أهمية العلاج بالفن في الدور الوقائي. في الدور العلاجي اللي هنا أنا الخدمة متاعي باعتبارية أيضا خريج الفنون الجميلة، أنا حصل على الدكتوراه في الفنون الجميلة، اعتمدت على ورشة فنون الجميلة وهي ورشة فيها تحتوي على يعني عديد الاختصاصات، التلوين وأيضا التلصيق والنحت وكذلك الرسم والفسيفساء. يعني المريض بعد ما يتجاوز المرحلة الأولى الصعيبة هذيك نصطحبه معايا للورش ويكون هذيك، وهذا مهم جدا وهذا اللي خلاني انخمم، لأن تجربة دي مع المرضى هذو منذ أكثر من 7 سنوات، ولا عندي بين ظفرين أرشيف يعني كبير من الأعمال متاعهم بهي قديمة باسمهم هي تبعتهم لكن دي انفصال أنونيم. أنا الأعمال هذه فكرت قلت لي ما لا هذه خلها تخرج، خلها تخرج للجمهور مش الناس تشوفه. ولهنا تذكرني بتجارب حتى في صارت سابقا في الفن الخام مع جان دي بيفي وغيره من التجارب الأوروبية، قلت لي ما لا احنا بين ظفرين هما أهمية المعرض هذا، أنه هي الأعمال هذه سواء في فرحة في فترة العلاج في فترة التعافي ولا ما بعد، وهذا مهم جدا في مرحلة العلاج، لأنه هو المريض هو وانت تعرف أنه هو إنسان متقلق، عنده الآنام مجروحة، هو متقلق من نفسه هذه البداية، لكن أيضا متقلق من الانتراج المحيط به، الانتراج راه تنطلق حتى من العائلة، وتوجده هو في حالة صدام المدمن اللي يقول لك ديما العائلة متقلقة ومتقلقين منه وعليه وهم بيدهم متقلقين. وهل الإشكالية هذه وهل
0: يعني المدمن مش هو فقط، يعني العائلة متاعه تعاني معه
1: صحة. أنا ديما نعطي مثال مقول وراه الإدمان وخاصة المخدرات أخطر حتى من الأمراض اللي احنا نقوله السرطانية الخطيرة اللي دوما عادش
0: عافى الله الجميع،
1: اي ما عادش نقوله دوما الحمد لله بحكم تطور الطب والعلم، لكن في الأمراض هذيك ثم ملاد ثم إنفامي كيلو شوتيان العائلة المريض تقف معاه خاطر هي في صحة
0: نفس جيدة. الشيء بالنسبة للإدمان هو فما ضحية،
1: ما هوش نفس الضحية أستاذة، أنه هو مريض والعائلة مريضة، العائلة أيضا تعاني المعاناة مشتركة. يعني أنا يومين في شوخ المرضى تجد الأم متقلقة متقلقة، سواء هو في رد فعله، رد فعله توصل أحيانا نوع من الأسف، يقول لك راهو عنيف، عنيف لفظيا، عنيف جسديا، ويخلق لهم المشاكل، مشاكل سواء مهنية ولا
0: أيضا. دكتور، فما جرائم صارت، حتى جرائم قتل عائلية.
1: ممتاز، هذا ش حبيت وين نوصل باش نشوفوا أهمية. وذاك علاش أنا ديما نقول خلينا موضوع الإدمان هذا اللي هنا ناخذه بصفة جدية. لمحالة ثم تمشي توا على مستوى يعني في بلادنا كامل، ولينا حريصين، خلينا على الأقل ننقذوا هالأطفال متاعنا والشباب. نرجع للموضوع متاع المعرض، هذه الأعمال هذه إن شاء الله اللي باش تشارك أهميتها لهنا، أنه سواء في فترة العلاجية وإلا ما بعد، وهذا مهم جدا، أنه يعني
0: يروي التجربة ولا يحكي التجربة متاعه بالفن.
1: بالفن الارتيرابي سي لانون دي، لكن ما نجمش يعبر عليه لفظيا بالكلام، هو يعبر عليه بالإبداع متاعه. واللي هنا التجارب حتى الموجودة هذيك ثم اللي شافوها، وهنا خليني نشكر الأصدقاء والأقارب والزوار والصحفيين اللي حضروا وكلية وسائل الإعلام اللي حضرت، وأيضا بالمناسبة نشكر اللي كرات في وعلى رأسهم السيدة المديرة في دار الثقافة ابن رشيق، اللي هم تبنوا المشروع، لأن هي كانت فكرة معرض لكن بعدين تبنوه تحت إشراف بالطبع وزارة الشؤون الثقافية. يعني ولا حدث كامل، أنا باش أتواصل كما قلت مدة أسبوعين. لكن نرجع للمعرض اللي هنا، اللي هنا البارح اللي عجب الناس اللي حضروا أنه لوتوم وانياش، يعني فما مرضى كانوا يحكوا على التجربة متاعهم، فما مرضى كانوا يحكوا على المعاناة اللي تعدوا بها. يعني من الجملة عندي مريضة من سنة 2019 يعني، وحكيت وكيفش كانت ترسم توا تخدم اونتروادي، وانتم دعوة ليكم جميعا والكل المستمعين تمشيوا لدار الثقافة برشيق تشوفوا الأعمال. وأنا نحكي لك فنان تشكيلي، أعمال ترتقي إلى أعمال فنية عندها قيمة. أيضا
0: هكا فرصة اللي يحب يمشي لابن رشيق يكتشف.
1: إلى جانب هذا لهنا باش ما نطولش عليكم، ثم تجربة جديدة خضتها وهو البيبليوثيرابي، وهي العلاج بالكتابة. أنا ديما المرضى متاعي وقت يجي يقولوا كي باش تجيب معك ديما كراسة وقلم، اكتب الخواطر متاعك، اكتب إحساسك، اكتب حتى القلق متاعك، اكتب كل شيء في الكراسة ديك، وهذيك خليها كونفيدونسيال، هذيك راهي بيني وبينك ولا بينك وحدك، تحب حتى ما توريها ليش، أما المهم نحب كل يوم نراك كتبت. وممتازة التجربة هذه، كيما في الرسم صارت التجربة هذه، ويكتبوا وزيد نلح عليهم كله حتى التوقيت كيفاش مثلا قمت ثلاثة متعليل، تكتب ثلاثة متعليل، اكتبهم لي هذو وبعدين نحكيوا عليها. من التجارب المهمة اللي عندي مريض والحمد لله متعافي توا وحكى على روحه البارح، الكتابات متاعه هذه ارتقات إلى مستوى تستاهل أنها تنشر. وشاورت لهنا الأعمال هذه
0: يعني مؤلف عمل كتاب
1: الخواطر هذه. عندي فريق وهو الأستاذ محمد عبد العظيم أستاذ الجامعة التونسية، قلت شنو رأيك شجعني، قال لي لما لا نشجعه وباش يكون عنده كتاب. وهذا اللي صار البارح، كان تبنى أخوه، تحية لأخوه، أنه تبنى المشروع هذا وخرج كتاب البارح. كان جلسة مع هالكاتب هذا تحت إشراف كما قلت لك إدارة دار الثقافة، وكذلك حضر السي محمد عبد العظيم، وحضر هو وحضر دار النشر، والناس حضروا الكتاب وحكاوا معه. هو صديق اسمه محمد البشير البكاري، والكتاب عنوانه خواطر مدمن متعافي. ننصح الجميع بالحق
0: باش يعمل عليه طلة الكتاب هذايا. يعطيك الصحة دكتور،
1: التجربة نتاعو.
0: يعطيك صحة دكتور، زاد أنت على الدعم وتأطير للشباب اللي تجاوزوا حالات الإدمان. ماهوش حاجة سهلة، إذا اللي مرحلة صعيبة باش تتعافى من الإدمان، أما باهي وأنه يتم تطويع ممكن المرحلة هذيك اللي عشناها وتحويلها لكتابات وإلا لأعمال فنية، وهذا جانب من جوانب العلاج من الإدمان إلى الإبداع. كما قلت نعود نذكر فما معرض في دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة، هي تظاهرة ثقافية وتوعوية من 12 ل 26 سبتمبر للتعريف بالتكنيك هذية لعلاج بالفن، وتشوفوا فيها زادة كل اللي كان يحكي عليه الدكتور. شكرا مرة أخرى على التدخل، وإن شاء الله في فرص أخرى وملتقيات أخرى ومؤتمرات كما عودتونا الجمعية. احنا تقريبا نوصلوا لنهاية الماتينال ويكاند. اليوم كنا معكم بصفة استثنائية حتى التوقيت هدية شوية آخر عندكم صيف ساعة مع إلجي ميوزك، ومن بعد فاطمة وسهيب يكونوا حاضرين معكم في ديمانش بلوس من 10:30 حتى الوقتش فاطمة، حتى النص نهار ونص فاطمة، هاي نص نهارة ماضي ساعة حتى الماضي ساعة بكل نشاط وحيوية. فاطمة على بكري مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. فاطمة هكا حاضرة وتحضركم في الموسيقى إن شاء الله مع فقرات واستضافات متعودين بها في ديمانش بلوس. أنا أميرة زيدي نقول لكم شكرا على المتابعة والاهتمام اللي قعدتوا معنا من 6:30 حتى التوقيت هذية. معايا محمد عنتول، نشكر برشا محمد كان معايا في الجانب التقني، سندة كذلك تحية لها في الديجيتال. نهاركم زين الناس الكل، مرحبا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: RG Music.

ناسيني ناسي الحنين عشرة سنين ناسي روحي عيني طلع بعيني لبعيد وديني يا أحلى إشي.

قلب ندور على شجر التين والسنين يابا يا استكانين على الحجر كل شي انحفر يا ام الحنين ذكريات قصص حكايات مرسومين على قلب ندور على شجر التين والسنين يابا يا استكانين على الحجر كل شي انحفر يا ام الحنين.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مع اقتراب العودة المدرسية تكثر الحركة خلال هذه الفترة لاقتناء اللوازم المدرسية من كتب وكراسات وغيرها، لكن غياب بعض العناوين أثار استغراب وسيء عدد من الأولياء. نادر بن رجب والمتابعة التالية.
3: الأسوام نتاع الكتب والكرار السعادة يعني يمكن المحافظة غلات شوية.
4: أسوام موشتة معناها جي استخديت كرار وكرتابلة وتروس طلعوا لي ب 135 ألف معناها اللي
5: واحد برك.
4: هذا واحد برك بخلاف الكتب برا. الأسعار كيكا وبرا الأسعار كل حد يحط على كيفه. زيادة ثم الحق ما ثمش رقابة.
2: عدد من أصحاب المكتبات أكدوا تسجيل نقص في بعض العناوين المدرسية في انتظار تلافي هذا الإشكال في الأيام القليلة المقبلة.
6: فما بعض النواقص في الكتب المدرسية كهما ماش برشا.
7: شو نقص في كل شيء، حتى في المعامل في الدنيا كل نقص مش كالكتب.
2: وبمناسبة العودة المدرسية، دار نبيلة الدولية للمكفوفين تطلق مبادرة تضامنية في توزيع حقائب مدرسية لفائدة 220 تلميذا من أبناء الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية من ولايات تونس الكبرى والقيروان ونابل. 13 طالباً وطالبة من المدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس يتوجهون إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة. اليوم اختتام تظاهرة ثقافية صحية ورياضية بمدينة نابل تحمل شعار خطوات التوازن، وذلك أحياء اليوم العالمي لمرض عدم التوازن. جامعة قرطاج تدعو الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات من 23 وإلى 26 من نوفمبر المقبل. ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة تنظمها جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين يوم السبت 19 من سبتمبر. وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد صمود الشعب الإيراني ورفضه لسياسات القوة والترهيب مشددا على أن إيران لن تستسلم. تعرض سفينة حاويات إيرانية لهجوم غير محدد في مضيق هرمز أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم السفينة وإصابة 4 آخرين. الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصفات نفط في منطقة جنوب روسيا خلال الليلة الماضية. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.

0: القلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: بلس بلس كيف ما تقول سهام. مرحبا بكم صباح النور الورد والياسمين. عسلامة الجماعة اللي قاموا بكري برشا وتوا بخس قايلة بالنسبة ليهم. مرحبا بكم مستمعينا كل تسمع في ديمانش بلس اللي اليوم اكسبسيونيلمون الماضي ساعة ونص. اي بان بيان سور باش نودع انا هذاك علاش ثلاثه سوايع باش ناخذ راحتي باش نقول للمستمعين الكل اللي ماهمش باش يكونوا معايا انا لو ديمانش. اما ديمانش بلس موجود راه من غير ما تتغشوا معناتها ديمانش بلس باش يقعد ديما موجود. سوسو باش تقعد ديما موجوده ربي فضلك.
1: يجيك فاطمه تحيه ليك تحيه كل اللي اختاروا انهم يسمعونا ويتابعونا اليوم. ان شاء الله نكونوا خفيف روح وظل عليكم. تسمعوا معنا برشا موسيقى بالفقرات اللي تعودتوا بها وما عادش تعودوا بها برشا. فما فقرات باش تواصل معنا ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل. فما فقرات جديده واصوات جديده باش خليكم تكتشفوها ان شاء الله معنا ان شاء الله نهار الاحد. بالنسبه لليوم باش نبداو مع ليكو بلس ان شاء الله بعد شويه مع المهندس البيئي سي وحيد الجنحاني باش نحكيوا على النفايات ومشكله النفايات معضله النفايات. هل الدوله تحمل مسؤوليه وحده؟ وهذا الكلام نسمعوه ديما من الناس. البلديه ما قامتش بواجبها، ما هزوش الحاويات، ما نظفوش، ما عملوش. المواطن وين في هذا الكل؟ وين مسؤوليته وشنو لازمو يعمل كبار وصغار بطبيعته؟ ونحكيوا فيه الموضوع هذايا ان شاء الله بعد شويه بالاضافه لبقيه فقراتنا. انرجي مع المدربه حنان ساحلي، انيماليا مع دكتور مروان
0: زيتي وبيان سور لولو علولو علي تريكي معنا في صحة فرحة. هذو ما فقراتنا اللي استنستوا بهم كيف ما قاتلكم شي تبدلوا برشا حاجة. اما الموسيقى ديما موجودة. تحية للبنات اللي حضروا رواحهم للغانتخي اللي عاملة ماسك واللي شعرها توا بالزيت واللي تخمم في شنو باش تعمل لتوافرها واللي تخمم شنو باش تعمل ماسك دو فيزاج. هذو ما الكل نسلموا عليهم وذاك علاش عمرو ذياب باش يقول لولا البنات تو دو سويت.

0: بلوس ديمانش بلوس معاكم اليوم الماضي ساعة ونص طوال 10:48 كنتوا تسمعوا في آخر إصدارات نانسي عجرم إشهاد يا ديني الغناية اللي في الهيتس وبش تعاودوا تسمعوها سيغمون نهار التث في الليل ما توا شنوها بش نسمعوا توا وقايت بش نمشي والإيكو بلوس
1: إيكو بلوس
0: في إيكو بلوس حكينا برشا على البحر في الصيف تزامنا مع الحدث يفرض نفسه انبحروا الناس الكل وحكينا على نظافة الشواطئ اللي نعاود نذكر اللي عنده معلومة على الشواطئ ونظافتها وأهم أهمية الإيكولوجيا البحرية يستحفظ بها وتخليها تعيش معاها لخطر البحر ما نسحقوهش كان في الصيف يعيش معانا زادة في الشتاء وتنرجعوا لي أهميته ونحكيه على الكائنات البحرية. اليوم حبينا نحكي في موضوع آخر في موضوع النفايات، الموضوع هذا اللي يؤرقنا جميعا يقلقنا الناس الكل تتعدى من ثنية تلقى الفضلات ماهيش في الحاوية بجنبها ولا تلقى الحاوية أصلا مش موجودة ولا نلقاو المصبات العشوائية فنتقلقوا. علاش نتقلقوا وهو احنا شريك في نالمون نفايات ذيكا امتعنا نجم نحملوا البلدية جزء من المسؤولية إذا كان هي ما حطتش حاويات في البلاصة هذيك إذا كان ما خدموش على أرواحهم الأعوان وتحية ليهم للناس اللي قاعدة تخدم على أرواحها تحية ليهم قاعدين يتعبون فما اللي يتعدى ويشوف ويتعدى فما اللي يهز حويجات ويخلي البقية اليوم باش نحكيو على المسؤولية على شكون تقع على عاتق من بالضبط ونحكيه على المواطن كمسؤول أول بالنسبة لي كيصلح لنا سي وحيد الجنحاني. سي وحيد هو مهندس مختص في البيئة. مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مدام، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب الكل.
0: الله يخليك،
2: مرحبا بهم.
0: يعيشك، شكرا لك. سي وحيد، الموضوع هذا تحكي فيه برشا وديما نرجعوا للمختصين في المجال البيئي باش ناخذوا رايهم نظرتهم تصورهم والحلول اللي نجموا يقترحوها، فرايك في الموضوع بداية؟ نحن نحكيوا على المسؤولية.
2: هو في الحقيقة بصراحة يعني سنة تفهم شنو معناتها مشكل الزبلة. خلينا سهلة على التوانسة، الزبلة احنا عمرنا نقول نسيات لا فضلات لا حد شيء. زبلتنا معناتها بارتو، التوانسة عانيوا برشا من الزبلة، بلدان الكل معناتها من الشمال الجنوب مداخل المدن الطرقات الغيب في الشواطئ كما قلت كنت تحكي، يعني فما مشكل كبير متاع زبلة في تونس، فما مشكل كبير والناس الكل معناتها تعرف هذا. دونك القضية أعمق من كونك تحملها لشكون، بأن أنا الرا المنظومة الكل فيها مشكل. طول سيستيم دو جيستيون دي ديشي، منظومة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة هي المشكل بحد ذاته، لأنه يجب أن نطرقه وين المشكل. أهم شيء أقول لك بالسهل، أنا نحبها الزبلة ونفهمها ونباشرها، يقول لك مباشرها لان نركب على التراكتور ونركب على الكاميون ونحكي مع المواطن ونمشي، يعني هذا الكل يعني ناكدهولك اللي انت شنو لازم، يلزم استشاره يلزم حوار. احنا عمرنا ما عملنا حوار كبير مع الاطراف الكل، الاجهزه نتاع الدوله الكل، نقول اجهزه مع وزاره البيئه والانجاد والبلديات إلى المجتمع المدني والمواطن ومكاتب دراسات مختصة ومعتها المكونين الخبراء رجال التعليم، لأن هي تربية كاملة. والله يا مدام أنا راهو الناس معناتها بلغة أخرى معناتها تقولك شنية الزبلة، الزبلة علم كبير. إذا كان تجم تستثمره أولا يفق، ثاني حاجة يدخل برشا فلوس يخدم برشا عباد وفينا الماء ينظف البلاد. إذا كان تأخذها بالجانب معناتها هوني نهزوا في الزبلة ولا ندخلوا في التخلوي. احنا ديما نعطيو أمثلة بالله، احنا ديما نقول المواطن وإلا لا يا سيدي، أنا نقول المواطن التونسي في أصله نظيف. إذا كان أنت ما تقدملوش منظومة متكاملة يكون فيها هو طرف، راهو إذا كان ما دخلش المواطن شريك معاك، وكي نقول الشراكة لازم تكون شراكة مسؤولة، راهو يعني كي يقول المواطن هو أكبر حاجة، المواطن هو البلدية. احنا بكلنا نعرفه اللي اللي الخدمات نتاع رفع الفضلات هي خدمات بالاساس نتاع بلديه، لانه سيتان سيرفيس دو بروكسيميتي، هي خدمات عن قرب. بالتالي هي العلاقه ما بين البلديه وما بين المواطن، هكا ولا لا؟ واحنا نشوفوا هالبرامج اللي نسمعوا فيه في اقليم تونس، او شخص يا ربي كان صفر نفايات وانا خلطوا له، اتاكد اللي مانيش خالطين له بالطريقه هذه. هذه البروجرام اللي تعمل فيه، انا راني نقول نتمنى، هو اكيد خير من المنظومه السابقه. احنا تتذكروا المنظومه السابقه شنو فيها؟ فيها مصبات مراقبه في كل ولايه، وفيها مراكز تحويل كل ولايه، فما مراكز تحويل. شو أفسد هذه؟ انطلقت في عام 2004 هكاك، بعد هالسنوات الكل أفسد كونها مع عدم جدواها، لأنها تعتمد على الردم، ولأنها تعتمد بالأساس على الردم، وفينالمون هي ما تختص كان في النفايات الشبيهة والمنزلية والشبيهة. احنا ديما نقولوا راه لو مايون برينسيبال، الحلقة الأساسية في تطوير منظومة النفايات، هي لابد أن تكون الفرز من المصدر. راه المواطن التونسي اليوم، احنا ندوروا البلديات، احنا نحكيوا مع الناس، انا جزء من الناس، رغم الناس الكل ولاو يفهموا شو معناتها لو تخي على سورس، الفرز من المصدر. والناس الكل اكبر ناس تعلمنا هالدرس هذي هما البربش اللي انا نعيت لهم سفراء الفرز. هذوما لو كان نتعلموا منهم تو نفهموا السيستم نتاع التصرف النفايات. تقول لي صعيبه، نقول لك صعيب، راهم الأوروبا البلدان المتقدمة اللي احنا نحبوا نقتديوا بهم، راهم من عام 50 ومن عام 60 يقرأون في مناهج التعليم، راهو فرز النفايات يلزموا يتقرأ في المدرسة وفي الروضة، يلزموا أطفالنا وصغارنا يفهموا شو معناتها قيمة الفرز،
3: تدخل العادة معناتها
0: هي مهام يقرأوا فيها مش وحيد.
2: والله لا، يلزم كل حصة يفهموا شو معناتها الفرز وشو معناته، لأنه إذا كان الصغير دخل في الحكاية هذه صدقني أمه
3: يولي بارتنير يهز العائلة الكل،
2: يعطيك الصحة. وهذه جربناهم، احنا جربناهم يا ولادي. انا نتمنى وزارة البيئة تفهم اللي باهي باش تعمل TMB هذا انتاج الطاقة، اعمله، ولكن لازم يكون اون باراليل تشجع البلديات. انا الحلقة الأساسية في هذا الكل هو البلديات، تشجع البلديات بالدعم المالي، بالدعم التأطير، لأنه البلديات ناقصين تأطير، ناقصين ماديات، ناقصين فلوس. خليهم يبدأوا الفرز الانتقائي للفضلات في الأحياء وفي المدارس وفي المؤسسات العمومية، فهمت؟ إذا كان نبنيه يزمنا نبنيه درجة درجة. أراه نعاود ونأكد، ما تقولش هاو المواطن إلى احنا نعطيه مثال. في أوروبا ما نشتمع حتى بلاد، المواطن التونسي محلية قدش منظم، يستحيل كان يلوح لك حاجة من الشباك ولا حاجة، لأنه يعرف فما قانون ردعي وفما ثقافة موجودة، ثقافة كاملة. احنا اليوم يلزم الثقافة تبدأ من ناشئة، مع التعليم، مع الجمعيات، مع كل الخبراء، فما مكاتب دراسات تونسية، ونعود نأكد رغم التونسة عنا، لكن مالرزمون يلزمنا نفهموا اللي ما تجمش وزارة البيئة واللونجات وحدها، يلزم الناس الكل يقعدوا حول الطاولة ونحكيه. وصدقني راي ماشي صعيبة، راه
0: ما والله نجمو ما نحكيوش سي وحيد، معناها سولون اللي كنت تحكي فيه سيادتك، ما مش لازم يقعدوا على طاولة، مش لازم يحكيوا، على خاطر التونسي عنده حاجتين يتبعهم. اولا الردع، وهذا صحيح، على خاطر نفس التونسي اللي يعيش في اوروبا واللي خاف من الخطية المالية وما يرميش من شباك الكهرباء، يروح في تونس لتونس في الصيف تراه يرمي، هو بيدو على خاطر عارف اللي ما فماش اي، معناتها انا تبع في كلامك. دونك اذا كان فما الردع، واذا كان معناتها نحيطوا بصغيراتنا، وهذا اللي قاعد صاير برشا صغيرات يقراو، وشفنا في الكتب المدرسيه الحاويه الخضراء والزرقاء والصفراء وشنو اللي نحطوا فيهم كل، اما وقت اللي يروح من المدرسه صغير يقول لي وينهم اللي باش نحط فيهم، ها ما همش موجودين.
2: ولا انا نعاود ناكد، يعطيك الصحه يا مدام، انا نعاود ناكد راهو عندنا قانون، القانون يعني قانون النفايات هذا نتاع 96 ممتاز برشا، لكن تطبيق القانون انا نقول راهو الاليات موجوده، راهو الفكره موجوده. اول حاجه يلزم الدعم المادي واللوجستي والتأطير للبلديات، راهي البلديه هي اللي تعمل مش وزاره البيئه، صدقني البلديه هي اللي تبع المواطنين، الزبله المواطنين يهز لها البلديه، كما تهز زبلته يمشي يترشح للحاويه كما قلت. وبالتالي انا شرع الرا كونها يلزم الدوله تعاون البلديات والبلديات تلقى لو سيستيم المناسب كما قلت انت سواء حاويات ملونه وتشرك الناس الكل الخبراء والمجتمع المدني والوزارة والمؤطرين متاع وزارة التربية يلزم مناهج التعليم تدخل فيهم أكل ومضة التحسيسية. يعني هذا سهل مو صعيب. احنا البذرة موجودة يا مدام, البذرة موجودة, لكن يلزم نتلمه وناخذه بالجدية الكاملة ويزينا من هالحكاية الردم والحكاية التخلوير, لأنه صدقني معناتها ثروتنا بكل فلوس. ونحب نأكد اللي النفايات متاع تونس أو الزبلة متاع تونس ما تشبهش لا متاع ألمانيا ولا متاع سويسرا ولا متاع السويد. هذيك علاش المنوال اللي احنا يلزمنا نتبناوه يلزم يكون منوال تونسي. نعطي مثال بجهر بيخلينا نفهموا المشاريع اللي بيشتعملها من الدولة في اقليم تونس الكل, يعني انتاج الطاقة. راهو عندنا مشكلة كبيرة في نفايات تونس, مشكلة كبيرة. تعرف اللي فهمها حوالي 60 و65% فضلات عضوية, وكي نقول فضلات عضوية
3: اللي هما
2: كي تتخمر تعمل ريحة برشا. رأي كي تتخمر ما بتعرف انت البنت السوس كي تتعدى كلها تهبط, كلها مروقات, كلها كالسوائل. السوائل هذيك انت كي باش تخمرها وباش تخلي تقعد ما نعرفش قداش من وقت, انا نتأكدك الريحة الكريهة الكل باش تخرج. بالتالي انا شو نقول, قول بالله تعاملوا مع الزبلة متاع تونس بحكمة, شركوا البلديات ودعموهم والجمعيات وشرك المكتب وابدأوا بالفرز, ابدأوا سيدي بشوي بشوي. اعمل المشروع نتاعك هذا اللي تحكي عليه لو تي ام بي هذا الطاقه, ولكن اون باراليل نعاود ناكد انا ادعو وزاره البيئه واللونجيات والبلديات باش يدخلوا في مرحله الفرز الانتقائي للنفايات تو ما يوخروهوش. وراهي سنيه طويله, صحيح سنيه طويله, ولكن راهي سنيه
0: تبدا بخطوه, كل سنيه طويله تبدا بخطوه,
2: ما تقصش عليها. ابني مع صغيراتنا في المكاتب الكل وفي الليسيات وفي البوسطة وفي البنوك عند الخواص اتو نخلطوا بحول الله. وراو اذا كان عملنا لسكي سيليكتيف فما برشا مواطن شغل باش مواطن شغل باش تخلق.
0: انا احنا توا يفرزوا في البلاستيك, نجموا يفرزوا الكرزونه والاوراق
2: اضربهم في العشرة باش يوليوا في العشرين. وبالتالي معناتها فما لي فيلير دو ريسيكلاج باش يتطوروا, معناتها المنظومات تاع الرسكلا باش يتطوروا برشا. وكي يقول هكا معناتها فما برشا فلوس باش يدخل البلديات
0: بيان سور, واش تولي العلب كل ما هو طن وطماطم وسردينه وغيره يولي وحدهم
2: معلبات
0: هذا.
2: وبالتالي هذا شو باش ينعكس؟ ينعكس اولا على مردوديه اقتصاديه للبلديات, وثاني حاجه تنعكس على نظافه البلاد, لانه اللي احنا
0: هذا اللي حاجتنا
2: في الغيب هما لي زومبلاج
0: منظر البلاد وصحتنا وصحة اولادنا
2: وصحة الانسان.
0: ايش يعطيك الصحة
2: والله مقدور عليه. انا نلخص, المواطن التونسي اذا كان حمديت له يدك وخدمت معاه في اطار منظومة
0: يتجاوب
2: وهو طرف فيها يكون مسؤول, والله في 3-4 سنين اللي ما نوصل
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحة مهندس المختص في البيئة سي وحيد جنحاني, شكرا لك. شكرا لكل معلم أستاذ وكل نادي مدرسي كان ولا في المعاهد وكل اللي يخدموا على البيئة وقاعدين نشوفوا في الوعي زايد عند صغيراتنا, وان شاء الله يتواصل ونرجع الموضوع ذي ان شاء الله في مواعيد أخرى.

0: بلس بلس في ديمانش بلس مازلنا
1: ديما نلوجوا على البلس مازلنا ديما نلوجوا على البلس
0: ديما وديما ان شاء الله احنا في البلس وديما نعطيو البلس للمستمعين ومستمعينا في البلس فايب جود وبلس
1: الجود يزي هنا الايجابيه ما عادش نجم بالايجابيه
0: لازم نكونوا في الايجابيه على خاطر
1: باش نقوموا بكري نهار الثلاث هذه حاجه ايجابيه انك تقوم بكري تفرشك بدنك هذيك وحاجه به هي لصحتنا
0: هذيك عندك كوتش على تريكي تحكي له كيك
1: هو مش
0: لا لا من بعد شويه
1: حنين هذا نحكيو معاها على ما نحبش نقوم وغدوه ما نحبش نقرا والطبليه هذيك قلت لك ليه
0: لا الطبليه شبيها زرقاء برشا
1: ملبسش ليك والله بنيه
0: يصير الشارت
1: شريش ليك جديده روز نمشي بالشليك هذوما كل كيفاش تعاملوا معاهم حنين انقذينا
2: هلول بونجورات
1: اهلا وسهلا حنين
2: محلى لكم ومحلى كلامكم ومحلى زينكم
0: عايشك
1: بفضلك يعيشك حنين
0: يعيشك يا حنونه المشاكل اللي باش نلقاوها المده هذه كلها من القومين بكري ساعه قبل من النوم على خاطر الصغير توا باش تقع فرحان اللي باش يلبس حاجه تجدد وباش يدرى شنو هي الصغار بالكل هذوكم باش نلقاو مشكله مع النومين في ليله الغونتخي معناها ما عادش يحب يرقد
2: عندهم برشا عندهم اللي بيو مرة بالضبط. فرحانين ومرة لا مرة فرحانين بالحوايج الجدد وبالرجوع ومرة لا
0: ومرة
2: صحيح بكري صحيح صحيح بعضهم
0: انت والعمر خاصة انت والعمر الصغار بالكل يحبوا يرجعوا يقول لك جو صغار وباش نلقاو صحابنا وباش نلعبوا نهار كامل وحنا نلعبوا واللي كبروا فهموا الحيلة لا تنطلي صحيتك الحيلة لا تنطلي يقول لك باش تنحى عليا البيسي باش تنحى عليا التليفون والسهرية ما عادش كل حكايه هذوكم كل دونك باش ترسينا في مشاكل اخرى كيفاش نتصرفوا معاهم هاللي دو كاتيجوري هذوما
2: به اول حاجه لازمنا ديما نقولوا لصغيراتنا اللي نشجعوهم اللي نهار معناها نهار صيف باذن الله ونهار جديد
0: ان شاء الله
2: نهار باش يكون مزيان وعوده ميمونه باذن الله كله بالكلام المزيان ثاني حاجه ديجا نورمالمون ديجا حكينا فيه معناها على النوم ديجا نورمالمون بدينا من 6 سمان معناها أي. اللي نورمالمون على الاقل من كوميم جودي فاندردي
0: على الاقل
2: بدينا
0: مينيموم معناتها
2: بدينا نقصوا لهم في السويعه نتاع النوم خاطر سي سور في السيف كامل يرقدوا ما ساعه ونص الليل فما صغار هكاك الحقيقه دونك نورمالمون رانا نقصنا لهم على الاقل التسعه العشره
0: وي كوماكس
2: اي تري بيان باش على القليله نهار يعني الاثنين هاكا يلقاو رواحهم حاضرين انهم باش يرقدوا التسعه. بون ان شاء الله يكونوا عملوا لاستيس هذه من قبل خاطر كيما نقولوا في الواقع هكا ثم دي باغون ما ينجموش يجسدوها 100% لكن ديما احنا نحاولوا ان نجسدوا خاطر بالحق سينو باش يتعبوا برشا وديما نحذروهم بالكلام نحذروهم سيشيكمون اللي التليفون راهو سي بون وقته قريب يوفى الحقيقه سيرتو اللي يقراو يعني في الكوليج وفي اللي يعني راهو تليفون مش يقعد معاكم اما راهو باش يتنحى معناها
0: وي.
2: مش كيف ما كان كيف ما توا هذا الكل لازم تدريجيا تبديو معاهم مش تدنكوج يتنحيلو معناها التليفون خاطر هو اكيد باش يتعب مستانس بيه ومستانس يحكي مع لي زامي دونك ديما الكلام يبدا يعني قبل بدو حتى تبدا تحضروا من عند الدوجور تخوا جور تقولوا راهو سي بون بدينا
0: بتسلم عليه هكا صاحبك وتبوسه منا ومنا وتعمل له سهرية انت وياه نتاع الوداع وكل
2: هي الوداع على التليفون كهو بجوغ باش يتنحى كهو التليفون في القراية بالحق غير ممسوح به سواء للصغار ولا الكبار خاطر فما ديجا يعني مش نحكي الكبار الكبار هذاك هو حر ديجا كبر ويعرف مصلحته الادول تو نحكيو تو على يعني يقراو في
0: المراهق
2: في الكوليج
0: اللي الكوليج ولا
2: وي بالنسبه حتى للصغيرات فما راهو دي زونفون يلقاو شادين التليفون في الليل معناها نتاع ماما والا نتاع بابا ديجا نعرفوها المعلومه فما اي فما والله صدقا فما الفو بالحق
1: فما اللي يشريو لهم تليفونات في عمر صغير معناها اربع سنين عنده تابلت وعنده التليفون نتاعو
2: وراو فيهم ديجا وشنو انت شنو باش تستنى من صغيرك عنده تابلت والا تليفون باش يطلع عنده فو عنده دي بروبليم تطلع ديكسكريت فول ولا يطلع عنده معناها ديجا يا اما يطلع عنده ديجا راو فيهم دي بروبليم دي برونونسياسيون والا باش يطلع عنده صعوبه التعلم
0: دونك
2: نحاولوا التليفون توا احنا باش ما نخرجوش على الموضوع التليفون معناها نحاولوا نحيوه تدريجيا بشويه بشويه في الليل معناها ان شاء الله نهار الاثنين نحاولوا نعاودوا نخليوهم يحذروا هكا الكارتابل مديحهم ادواتهم باش يحسوا هكا بالتحفيز الايجابي، نحاولوا انه زيدا يحضروا حوايجهم اللي باش يلبسوهم. نقول لهم غدوه نهار باش تكون انت محليك باش تكون مزيان، نشجعوهم نحاولوا باش معناها حتى معناها لما تينيك يقوم يعمل هكا دوش خفيف. زي نحكي على نهار الثلاث باش يقوم هكا
0: الصباح
2: وناشط، ايوه عنده طاقه ايجابيه، يفطر زيدا فطور خفيف. الام زيدا عندها ياسر بون، البابا ما ديما ركزوا على الام هي ليها اكثر باليزونفون، ديما لما تيني باش تقول بنتها والا لولدها كلام حلو قبل ما يخرج تحضنه، مش تحضنه تسد التوت معناها برشا مرات هكا تحسوا قول صليب باش يبعد عليها
0: باش يسافر.
2: ايه خاطر جبت تعب فيه والله ما فيهم
3: يا بابا على ولدي ماشي يا قرايه بابا على ولدي
2: مش تخليني وحدي
0: كولبابيليتي معناتها تكولبابيليزي هذه باش يمشي يقرا. بالعكس الساعه انا نتصور اللي حتى البو على خاطر ديما عندنا تصويره البو اللي هو غايب الوغ كو
3: حاضر شوي
0: اي فوالا وقت اللي البو يقول يقول مثلا والله ولدي انا عندي فيك ثقه سناب تكون ولا بنتي انا
1: ربي ولا دعوه للاب قولوا هالكلمه قولوا هالكلمتين هذوما وبعدك عاود غيب
0: معناتها ميسالش خليك تعاود خليك انت لو غارد فو فما ان جو اللي يعملوه لي بارون معناتها كل البو يبدا هكا اون روتري والام ديما خاطر هي عندها الوسع البال وهي اللي تحاول تكون اكثر مع صغارها خليك انت حاضر مالغري تو خليك كل لو غارد فو كل الام هي اللي تقول اي هاو باش نقول البو كي تو معناتها سي ذاك الديرني ركور خليك انت ما تتدخلش ما تصيحش وتعيط على طول باش يقعد ديما انت اما زاد الكلمه الحلوه راهو هذايا لو جو يعملوا البو اما الكلمه الحلوه كي تجي زاد من عندك انت كل قاعد فو كل تقول انا عندي ثقه فيك ولا انا عندي ثقه فيك اللي سنا باش تكون انت طياره من المتميز وانت انا نعرفك راهو التحفيز هذاك مهم برشا بالضبط يبدا بها النهار الاولاني
2: حتى يبدا غايب غايب ويتدخل دو دانكو بالحق يحسها راهو
0: بالطبيعه
2: يحسها برشا دونك بالحق ديجا يعني نداء لي بارون يعني للبو خاصه الام هذيك ديجا يعني مسلمه لكن البو بالحق لما كيني حاول باش يقول كلمه زينه لصغيرك سواء انه وليد ولا بنيه
0: بالضبط
2: بنيه اكاها وحتى الوليد راهو الى ديجا الى هو بزوان دو توا على الاخر الحاجه هذيك ما تقولش ولدي قوي وليه ونجمه وتحسوا كيس احنا راهو ديجا عنده طفل في داخله يحتاج لكل كلمه مزيانه منك كل تقدير منك وكل يعني كيما نقولوا بلغتنا دزه منك للسونس الايجابي.
0: انا باش نستسمحك زاده في غمارك اخرى لي بارون اذا كان عندكم دي ادوليسون في الدار الاباء معناتها لي بير اذا كان عندكم دي ادوليسون سواء كان طفله والا طفل ميسالش نهار الاثنين تكمل انت الخدمه دور الصغيرك هكا اون سوربريز تقول له ايا انت جا معايا حاجتي بيك تمشي وتقعدوا تمشي وتقعدوا في قهيوه انت وياه وعلى اساس تحكيوا ند للند ايا سنا شنو عندنا ويتيام بدينا نكبروا راه توا عاد وبدينا كل الحكايات وبدينا
1: ترد بالك راني موصي عليك العساس
0: لا عاد احنا قلنا ند للند صحاب باش تحملوا مسؤوليه قرايته تحملوا مسؤوليه تصرفاته اكثر من القرايه اللي هما التصرفات معناتها تعطيه ثقه في روحه اللي هو مسؤول واللي راهو ماهيش حكايه حساب ماناش باش نتحاسبوا باش نحكيوا مع بعضنا راني معاك راني ديما في ظهرك وراني ديما معاك مع عيش ولدي خليك في الثقه هذيا فوالا دونك سي تري امبورطون هذا حتى بور لي ادوليسون
2: لازم يقربوا لصغارهم قد ما تقرب له قد ما ينقصوا الاخطاء صدقوني قد ما تقرب لصغيرك بالحنيه بالكلمه الحلوه تكون صديق ليه قد ما ينقصوا الاخطاء اللي باش يعملهم خاطر اكيد اذا باش يجي باش يعمل حاجه باش يرجع يقول انا ما قلتش ماما ولا البابا كي الحكايه هذيك
0: بالضبط
2: نجم يكون يعني عنده شخصيته وعنده قراراته وما شاء الله عليه كما نقولوا معناها راجل احنا كما نقولوا بالشرقي لكن او ميم طون يرجع الام ويرجع البو في كل تفصيله باش هاوك تكون قراراته صحيحه يعني تكون حاجه باش يعملها ما فيهاش حاجه نيجاتيف للعائله نتاعو،
0: باش
2: تضر وهو باش يضر امه وابوه،
0: يعمل حسابك العلاقه اللي محلاها باش ما يخسرهاش. بالعكس الساعه كان تبدا بالضبط، كان تبدا انت تصيح عليه وتعيط تقول لك تي هو يصيح عليه ويعيط، يصيح عليه ويعيط، تحبني باش نعمل له
1: ها انت تصيح انا نصيح، والله سمعتها تصيح نصيح
2: وراه فيه
0: وي مالوغوزما. شكرا ليك حنونه، ان شاء الله بون غونتخي للبنات والاولاد والصغيرات اللي معاك في الانتوراج نتاعك الكل، ان شاء الله عوده ميمونه، ان شاء الله بالتوفيق ونجاح لك انت زاده. شكرا،
1: ربي ينجحنا الناس الكل،
0: امين، ينجح الاولياء في انهم يقوموا بال
1: نجحنا ربي، نجحنا ربي، عدينا عام دراسي باهي، بدا باهي هو مع المنصة الحق. أنا لحد الآن شفت منها كل خير، الفي سكولير يكفي أنه لقينا على الأقل الأمور منظمة ولي زومبلوا دو تون وصلوا، والأقسام معناها ولدك فانا قسم وشكون صحابه وما لقاتش صاحبتها اللي متحباش
0: يا يبي أي
1: منظمين، إن شاء الله نكملوا هكايا وإن شاء الله بنجيح والتوفيق إن شاء الله لكل.
0: يلا كذا شخصية وبعد راجعين لكم بعد موجز الأخبار 11:30.

0: لهذا المواعيد الإخبارية. غدا استئناف الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطار التربوي من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. 50,000 مستخدم خلال 10 أيام الأولى من إطلاق التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، وفق ما أكده المدير بالإدارة العامة للتكنولوجيات المعلومات أحمد مقديش. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا للمساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحل اليوم بالمدرسة الابتدائية بزريبة من ولاية زغوان. وفي العالم استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وفي لبنان الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم غارات جوية وينفذ قصفا مدفعيا على عدد من بلدات جنوب لبنان. الحوثيون يعلنون قصف قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في السعودية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: هذه انت النور بسان اسماعيل وفؤاد جنيد اللي وصلونا للحداش وستة واربعين دقيقة ويوصلونا زادة الفقرة صحة وفرحة.
1: صحة وفرحة
0: صحة وفرحة ما فماش وما تكونش إذا كان مش علي تريكي معنا
2: جميل.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا بك كوتش
3: عسلامة فاطمة عسلامة سوهي عسلامة المستمعين كل إن شاء الله نهاركم مبروك.
0: عايش نهارك سعد لين. أيواش اليوم على شنو باش نحكي و...
3: اليوم باش نحكي على حاجة شدتني في في السوشيال ميديا بين قوسين.
0: كيف شدتني؟
2: اللي هي برانس ثمانينات.
0: أيوة.
3: اللي هي كلمة ثم دراسة تقول كلمة دراسة.
0: الدراسات على عجلة.
3: تقول أثبت الدراسات طلع الدراسة. أيوة. جامعة الدرشنو عملت دراسة، جامعة كامبريدج أكسفورد طلعت الدراسة. المهم دونك كلمة دراسة ولات تقلق شوي خاطر ياسر انتشرت واللي قلقني هو إنه الناس تتعامل مع الدراسة
0: على
3: معناها
0: أساس
3: كأنها
0: حاجة
3: منزل اليوم
0: بالضبط.
3: دراسة قالت نقول دونك مش كل حاجة مكتوبة في ورقة علمية راهي حقيقة مطلقة. لازم نطبقوها اليوم قبل غدو. لازم نفهم أن الأبحاث الطبية والتغذية معناها حاجات معقدة برش وفيها برش حسابات. ديجا ثم دراسات يقول لك هو أثبت الدراسة تلقاها معمولة حاشكم على 10 فيرين في لابوراتوار. تلقى دراسات معمولة على 100,000 بني آدم مثلا مدة 20 على مدة 20 سنة ولا حتى على مدة 80 سنة. فهمت؟ لكن اللي يهمني أكثر اليوم أنا باش نحكي عليه وبتتفهم بعض الناس باش يتصدموا شوية اللي هو منين تجي التمويلات نتاع الدراسات. الدراسات تكلف مليارات.
0: أيوة.
3: أموال طائرة جدا. شكون يمول؟ معنا ناخذ مثال. كي تسمع انت مثلا دراسه تقول لك السكر ما يضر الجمل، ثبت من الرموز ثبت شكون دفع الفلوس. خاطر برشا ابحاث قاعده تتفرض، معناها ثم ابحاث يعملوها الشركات هما بينهم. حتى انا عملت نقول خذ معناها راهو ما كيفوش. وهذاك سميوه ديروا شيرش، سميوه ديروا شيرش كوميرسيال. مرات يتم اغراق السوق والنت بالانترنت برشا ابحاث اللي هي اغلبها فيك والا ضعيفه والا مجرد سيرفي. معناها سيرفي معناها سيتين اوبسيرفاسيون وكل العباد راهي كذا. مرات ثم ابحاث تسوقها الشركات باش تخدم مصالحها. باش نعطيكم حاجات
0: كيفاش نعرف معناتها اي كيفاش نعرف اللي الدراسه هذيا باهيه نتبعها ما نتبعهاش؟ اسكو نعمل ريشيرش انا بيدي والا كيفاش معناتها؟
3: لا انت بتعمل ريشيرش بتزيد زيها فريمون اهل الاختصار نفسر لك عليه. خاطر انت مثلا تو من الحاجات تعرضك في النهار طق طق تلقى في الصباح تطلع لك دراسه تقول مثلا القهوه تنقص في العمر. القهوه عندها افي نيجاتيف نصيف على النيورون نتاع المخ، عندها مشاكل تخليك على اعصابك، تعمل لك بالبيتاسيون، تعمل لك الفيتامينز ديبليشن، ما تخليش الامتصاص بتاع الفيتامينات المعادله في بدنك بالكدا. تلقى في العشيه تقرا دراسه تقول لك لي اثبتت راه الدراسات اللي القهوه معناه عندها افي بي على الميكروبيوت نتاعنا وان نلقاو فيها ماده تغذي او البكتيريا النافعه في الكولون نتاعنا، وراهي بالعكس القهوه عندها منافع. اما الفتوش تال تاس معناها دو كافيفنا انت تنكونيش باش تعمل
0: شكون نتبع.
3: وتلقى برك تعليقات يقول والله يدخلونا بعض، واحد يقول الكيتو به، واحد يقول الكيتو خايب، واحد يقول منعرفش البروتين به. دونك كي احنا نرجع شويه كي نشوفوا احنا كي نمشيو نلوجوا شويه الدراسات شكون يمول فيها تبدا تتجلى الفكره شويه. ناخذوا مثال مثلا كلنا نعرفوا بيل جيتس اللي هو مولا مايكروسوفت.
0: اي بيان سور.
3: اوكي كي نلقاو مثلا احنا بيل جيتس وميليندا جيتس عاملين هما فاونديشن معناها المؤسسه الخيريه نتاعهم، ومش مؤسسه مؤسسات. ونلقاهم مثلا بيل جيتس هو اللي يدعم في منظمه الصحه العالميه بنسبه 80%. جينا نلقاو بيل جيتس يدعم في المؤسسات الابحاث الغير ربحيه. هاو جي شد عندك يدعم في جامعة كامبريدج للأبحاث الطبية، يدعم في جامعة أكسفورد. نعطيك أنا في هذوما معناها مؤسسات في التوب 10 التوب 10
0: نتاع لي ريشيرش.
3: صحيح فوالا لي ريشيرش ميديكال سيونتيفيك فارماسيتيك كي ناخذوا مثلا احنا جامعه واشنطن يمول هو في المواز في معهد القياسات وتاثيرات الصحه لجمع البيانات الصحيه وتحليل الاوبئه عالمي كي نلقاه يدعم في كليه لندن للصحه والطب هذا مركز رئيسي لابحاث الامراض المداريه والملاريا كي نلقاه داخل في تحالف غافي هذا المعني باللقاحات في العالم تحالف سيفي السيبي هذا اللي لاهي بالابتكارات والتاهب الاوبئه وتطوير اللقاحات نلقاو ذا جلوبال فاند الصندوق العالمي مكافحه السيدا والسل والملاريا
0: فهمت قول الله الناس طيبه هذا يعمل في برشا خير
3: باهي خلي كيفاش تضحك توا هاك تشيخ ضحك اي تخيل انت مثلا اغلب مراكز ابحاث التغذيه والجامعات الطبيه كما جامعه ميشيغان في امريكا وجامعه هارفارد لدراسات السمنه وصحه الجهاز الهضمي والسكري شكون يمول فيها؟ يمول فيها كيلوكس نتاع الكورن فليكس
0: باهي معقول برشا
3: هو
0: اللي يمول في الحكايات هذوما
3: صحيح ناخذوا مثلا الماركه نتاع الدخان فيليب موريس فاش تمول هي الابحاث هذه فيليب موريس عامله الفاونديشن الفونداسيون تاع عالم بدون تدخين تدعم ابحاث تقليل الاضرار وبدائل النيكوتين في عده جامعات في العالم
0: بيه اما كوتش توا معناتها المفارقات هذوما معناتها انا كانسانه بسيطه ما نجمش نقرا معناتها دراسات انا مانيش باش نقرا دراسات ما نعرفش حتى نقراهم وباش يستعملوا كلام صعيب عليا واذا كانهم دراسات راهم باش يقاو باللونجلي معناتها اغلبيه الوقت والا بالفرنسيه وحتى الترجمه نتاعهم شوف نفهمها بالعربيه شوف لا انا كيفاش والمختصين معناتها اللي توا يحكيوا على رواحهم برشا ولا ومعناتها وكل انسان هيت شاشيت هتصباتك انا راني النجم نكون مختص ونحكي على دراسات ونحكي على التغذية انا كيفاش نتبع معناتها الحاجات هذوما كيفاش نعرف الفرق
3: هذا سؤال كبير وهو راو احنا تويك ديما نقول ان احنا رانا مانيش في عصر العلم تو احنا في عصر المعلومة معناه احنا في وقت كثرة المعلومة وكثرة الجهل
0: بالضبط والمعلومة ونقيضها موجودين قدامي ويعطيوك ساعات دي زارغومون اللي معناتها كلهم يتصدقوا نجم بعقلي انا البسيط نجم نصدقهم اي
3: فوالا شو يقول لك قبل الفقهاء الزيتونيين ايش كانوا يقولوا يقول لك من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه يعني اللي باش يدخل في علم هو ماهوش من اختصاصه وحده داخل فركة عود احطب وحده أراه اللي بش يغلط فيه أكثر مش يجيبه
0: من اللي بش يجيبه صحيح
3: دونك هي ترجع للثقات من ناس أهل الاختصاص اللي أنت عندك ثقة فيه وترتاح له وهو يفرز لك مش أنت وحدك داخل الميدان ما عندكش آليات الفهم متاعه حتى تو احنا مشكلتنا خاصة احنا في تونس الناس الكل تفتي في الكورة الناس الكل تفتي في التغذيه
0: اما حتى واحد لو كوارجي
3: صحيح ولا كل هذه زونترونور كل هذه نوتريسيونيست كلها طب كلها محلي استراتيجيين بتاع الحروب وهو قاعد سيف على سيف في قهوه ما نعرفش فين بلاصه ويحلل ويحل مشاكل
0: الحروب والحروق زاد ما انت الحروب صحيح. والحروق والماء والملاحه وكل شيء
3: صحيح دونك فوالا دونك هون يلزمك ترجع للمختص اوكي نقولوا في كل مدينه ثم الغث والسمين لكن ثم حاجات ناخذ مثال تو انت مثلا نقولوا نوع معين من الماكله انت كي تاكل مثلا يسون ان بيانيت تحس روحك تابع كي ناكل هذيك مثلا تكون انا من عرشين على عصبي نهدى نكون عندي بالبيتاسيون تتنحى كذا ونقرا انا دراسه تقول لي مثلا راهو الحكايه هذيك تضر وتعم كيف تضر هاي مش تضر في نحس في روحي سافا معناها ما نجموش نقولوا فهم كيفاش معناها مش تقرا تمشي
0: فعلا مش تتبع هكاك
3: قالك اكل الخبز الخبيت فهمت كيفاش على خاطر برشا ناس حتى اللي كما قلت انت كلمه باهيه مختصين ثم ناس راهو متسوسه في السوشيال ميديا كل هي وراها ديزاجوندا زاد وثم شركات تدعم فيها وتخلص فيها تقول لك كلام هذاك فهمت دونك انت في ما دام احنا ولينا في عصر الضبابيه والشيء تخلط دونك ماذا بيك راجل شد عند مد بواحد مع المدب هذاك توصل ان شاء الله لبر الامان مع المختص في اي ميدان معناها فهمت سواء حاره ويفتي في الكراهه كيما الكراهه تاع الكهرباء يقول هذا يشكرها وهذا يذمها الماكله هذا يشكر هذا الدواء تو احنا كان ذكروا البريود اللي حط على الكوفيد واحد يقول لك لقح ما فيش هذا يقول كرد بالك حطه في بدنك فهمت كيفاش دونك هوني ولي تشوف الانسان بالحق في اي اختصاص اللي يشهد له بالكفاءه معناها خاطر كي نشهد برشا تو مثلا ناخذ طبيب مثلا في تونس كفاءة على يديه برات برشا ناس دونك الاغلب الظن انه الانسان هذا معناه كف نتائجه تحكي عليه وكذا وكذا فنتبع وناخذ بنصيحته هو ولا بالاستشاره بتاعه الى اخره فهمت وقص على هذا في الميكانيك وفي الدين وفي السيمان
0: في كل شيء
3: في أي لكن اهم شيء ميدان الان نحب نوصل به في المداخله هذه يا جماعه نقصوا كما ثم الاوتو ميديكاسيون والاوتو ليرنينغ معناه اكيد تحب التعلم الذاتي كل شيء تحب تعمل وحدك راهو تحب تثقف روحك باهي لكن انت تحب خاصه في حاجه حساسه كما صحتك كسوة تغذيه او ولا دويات ولا حاجه ارجع للمختص اللي نتائجه تحكي عليه قبل الكلام ولا يغرنك ثم ناس تخرج في السوشيال ميديا راهو كلامهم محلي وربي عطاهم القبول وعندهم الخطاب ويخدم لك فيديو كوميسيفوا والناس برو يعمل في الكادراج وراه يعمل في المونتاج وكل شيء وتحصل انت ضحيه التصوير نو راي الكفاءه ماهيش فك الكاليتي 4K نتاع فيديو تفرجت فيها نتائج شوف النتائج بتاع الطبيب هذاك في اختصاصه ولا بتاع الانسان هذاك في اختصاصه اللي تتبع فيه راهو مادام ثم نتائج مادام غالبيه الناس تشكر اكيد راك باش تلقى المعلومه الصحيحه ولا خلينا نقول 90% صحيحه هنقول مثلا نسبه الخطا نتاعو باش تكون مارجينال غاف مش معناها الاصل فيه باش يعطيك حاجه صحيحه وقليل انه يخطئ عكس الاخرين تستخطف يسمع منه يعاود منه كذا دونك هوني اللي اختاروا هذا اللي هالك تويك الحقيقه برشا عبيد سمعت فلان تبعته وصار لي هكا سمعت فلان تبعته صار لي ديما ارجع للمختص اللي انت تثق فيه وديما نعاود نتائج وتحكي عليه اللي باسيون تاعو مثلا شي كلهم كذا في هذيك مثلا استاذه ولا مناش هذيك ما شاء الله تقري مناش انا فيزيك كلهم يجيبوا عندها ريزلتات طيب راهي النتيجه تتكلم اكثر من اي حاجه هي تعطيك الصحيح هذا نجم نقوله
0: ما نمشيوش وراء الدراسات اللي نقراوهم امشي وراء مختص
2: على مواقع التواصل الاجتماعي على خطر يتم تنقلها الدراسات هذيك فيقول لك سمعت ولا قريت اللي الدراسه وياخذها مسلمه من غير ما يرجع ولا المختص ولا يقرا برشا معناتها يتبع المعلومه هذيك ويقرا عليها برشا باش يشوف اسكو فما تباين في الاراء ولا لا
3: شوف في اوروبا عندهم كلمه مزيانه برشا يقول لك مثلا انت مختص في الحاجه دي ولا يقول لك انا قارئ جيد ام جود ريدر معناها انا قارئ جيد معناها انا مانيش مختص في في المجال هذاك لكني مهتم نتبع كل شيء دونك تكونت لي ثقافه لكن الثقافه تكونت لك ما ترقيك تولي انك تولي لكن انت فيش تعلمك فيش تخليك باهي انك انت كي تولي جود ريدر كما يقولوا كي تمشي انت للمختص وتسأل وهو يفرز لك الغث من السمين يقول لك هذه هكا خطرك هذه هكا تولي انت وقت عندك طبعا. المعلومة الراسخة خير من اللي يمشي بلو ما يعرف حتى شيء وكاكا وإذا كيفي سيدخل بعض وخطر بعض يقول تهاني سمعت واحد آخر قال وواحدة قالت هذا اللي حبيت نقوله في تريز امبورطون هذا جو بونس كان الناس الكل يوليو ماشيين بالمبدا هذا صدقني 80% من مشاكلنا تطيح في الماء على خاطر شوف بوغ مانيبيلي لي جون اسهل حاجه انك تخليك يخلي بعضهم يخليك انا كونفوز ما تعرفش روحك الصحيح من الغلط سهل اني انا مانيبيليك
0: ونهزك لكن بينما كي تحب نهزك
3: فوالا ولي انقياديه بينما كي تبدا انت عندك المعلومه الصحيحه من الشخص الصحيح الثقه اللي انت تعرف خدمته تحكي عليه ولا خدمته تحكي عليه هكاك انت تكون مانيبيولابل اقل برشا وخاصه احنا تويكا في وقت الاي اي وكل اللي تو في بوغ نو مانيبيولي
0: وي شكرا لك كوتش على المعلومات القيمه هذوما هكا امشيو الاهل الاختصاص واللي معروفين بالنتائج نتاعهم ما تسمعوا كلام حتى حد فوالا هذا كوتش اليوم كان معانا ما تنساوش اللي باش نسمعوا موسيقى ومن بعد باش نمشيو نهتموا بالحيوانات الاليفه نتاعنا اللي في فقره انيماليا من بعد شويه

0: لطيفة العرفاوي حلي حلي توصلنا النص نهار و 15 دقيقة بي
1: 16 دقيقة سامحني 16 دقيقة كنت نحكي مع دكتور مروان قلت شفت قديش منضبطة في الوقت قال إن شاء الله الناس كل كيفك
0: إن شاء الله
1: يفهم معناتها فاهم القيمة
0: القيمة متاع السكوندة كده
1: فوالا
0: ما نزيدوش نوخروا عليه خاطر قلنا له 15 تو 16 تكلمت روتار سامحني شوي هذه فقرتنا أنيماليا
2: أنيماليا
0: دوبل جينجل
1: مع دكتور مروان زيتي كل مرة نحكي زيتي كل مرة نحكي في موضوع يتعلق بحيواناتنا الأليفة فهم موضوع حكينا فيه برشا ولكن ديما نعاود ونقولوا لي إذا كان حكينا فيه كل يوم وباقي شوية على خاطر فما اللي يسمعنا فما اللي مش يسمع فينا وقتها وفما اللي ينسق وراء محبته ربما للكلاب فحتى الكلاب السائبة اللي يلقاهم في الشارع يبدأ خايف عليهم يشوفوا في حالة مش ولا بد يقول المريض نمشي نهزو للطبيب ولا نروح به للدار وهو ما يعرفش اللي نجم يكون مصاب عافينا وعافاكم الله بداء الكلب شنو اللي خليني نحكي فيه الموضوع هذايا من جديد اليوم ودكتور مروان ديما معايا كل ما نقترح نفس هذا الموضوع لخاطر يعرف اي يعرف اهميته وخطورته كذلك انه فما قاعده تتحط نقاط في برشا مدن تونسيه للتلقيح ضد داء الكلب فسالته علاش فما نقاط اسكو هذا وقته معناتها عنده سيزون معينة تلقيح وإلا كثرة ربما الإصابات عدد الإصابات وإلا شنو اللي صار ففرصة ما أنه تحطوا النقاط هذوما وقاعدين يمشيوا الناس بحيواناتهم وكل فنعاودوا نحكيوا في الموضوع هذي نحكيوا على الأعراض من شنو الحاجات اللي لازمنا نخافوا منهم وكيفاش نتصرفوا ديكو تصير لنا حاجة دكتور مرحبا بك من جديد
3: اهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا بك يعيشك تحيتك وصلت اكيد وبرشا متابعين يتابعوا فيك دكتور خاصه وقت اللي نحكيوا في موضوع كيما موضوع اليوم اللي حكينا فيه قبل ولكن ديما لازمنا نذكروا وقاعدين نشوفوا حتى في لي جروب اللي يحكيوا فيهم معناتها يتبادلوا النصائح ربما يتبادلوا حتى لي زوردونونس تاع الدواء هذيك اللي يردوا بالنا منها انه خبشتني قطوسه جيت نلعب معاها كيفاش نتصرف التخبيشة ماهيش عميقة هل مخترة وإلا ليه خرج لي دم سافا ما يقولوا خرج الدم مشيت
0: زيل الهم
1: زيلت السموم هل هذا كيفي وإلا ليه نجاوبوه
3: بالضبط كما سبقت وقلت معناتها موضوع تاع داء الكلب حكينا فيه برشا مرات ولكن يقع ديما معناتها سوجي مهم ومهم ومهم جدا وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين دونك نعاودوا ديما نفكروا العباد بأهمية السوجي هذا أول حاجة نقولوها الارتباط داء الكلب بالفترة هذية ما عادش نقوله على خطر السيف وغيره ديما عنا التونسي عنده الفكرة انه داء الكلب مربوط بالسيف نرجع ديما ونفكروا انه داء الكلب مرض فيروسي مش معناتها مرض فيروسي معناتها فيروس اللي تسبب فيه كما فيروس متاع الجريب كما الفيروس متاع الكورونا وغيره من الفيروسات راهو فيروس والفيروسات ما عندهاش وقت يعني ما هوش مربوط بالسخانة متاع الطقس دونك هذية اول حاجة ما نربطوش الكلب بالسخانة متاع الطقس الا بالسيف راهو موجود على طول العام الحاجة الثانية داء الكلب ما هوش مربوط بالكلاب والحاجة اللي ديما نرجعوا ان ناكدوا عليها راهو ينجم يصيب اي كائن عنده دم سخون يعني العلوش البقرة الحصان الفار الجربوع الارنب ولا هذوما الكل الحنش والفكرون والدجاجة وغيره هذوكم لا ما ينجمش يجيهم داء الكلب اما دونك الحيوانات الاخرين اللي دمهم سخون اللي نعرفوهم الكل بانواعهم راهو ينجم يكون موجود عندهم داء الكلب معناتها كيما موجود عند الحيوانات الأليفة اللي ربيوها كيما موجود في الفون سوفاج يعني الحيوانات اللي تعيش في الجبل يعني كيما الخنزير البري ولا كيما الذيب والثعلب وغيره راهو يصيبهم داء الكلب
0: اوكي بي
3: فوالا هذا البوان دونك اللي ديما نحبوا نثبتوا فيه نرجع تويكا للحملات التلقيح دونك حملات التلقيح حاجة مهمة جدا على خاطر أي عبد مربي حيوان حسب القانون التونسي إذا كانك مربي كلب ولا قطوس لازم يكون أوبليغاتوارمون يكون ملقح داء الكلب الحاجة اللي ثم عباد يجهلوها دونك داء الكلب التلقيح ليه راهو حاجة أساسية وأوبليغاتوار وقانونية معناتها ماهوش شوا منك أنت تحب تلقحه ولا لا دونك الفرق بين تلقيح بين داء الكلب والامراض الاخرى الامراض الاخرى معناتها انت باش تلقح عليها باش تحمي الحيوان نتاعك بتاتر من العدوى بين الحيوانات الاخرين داء الكلب كيف تلقح عليه تحمي حيوانك تحمي حيوانات الناس وتحمي روحك وتحمي العباد اللي دايرين بيك دونك على خاطر لهنا نحكيو على مرضى تعدد بين العبد والحيوان.
0: وخطيره
1: ما فيش. النقطه نحب نسال فيها دكتور الناس اللي يقدمهم كلب ملقح ما يصير لهم شيء ولا يصير لهم بنسبه اقل ربما ولا شنو يحمينا التلقيح
3: باهي دونك هو كيف يقدمنا حيوان ملقح باللي خير من اللي يقدمنا حيوان ما عنده ستاتيو نتاعو مجهول ولكن يقعد ديما الحيوان الملقح نطلبوا الكارنيت فاكسيناسيون نتاعو. الكارنيت فاكسيناسيون راهو هذاك راهو بطاقه قانونيه عباره لازم يكون فيها التلقيح ضد الكلب موجود بالفينيات نتاعو اللي فيها نيميرو سيري نتاع اللو اللي يلقحوا وموجود فيها الطابعة نتاع المصالح البيطريه والا البيطري البريفي اللي عمل لك التلقيح راهو معناتها الطابعة نتاعو هذاك راهو عنده صبغه قانونيه. اما باش تجيب مثلا واحد تعرض نقولوا نحن وجه مولا الكلب وقال له او عندي كارني او ملقح الكلب نتاعي وتلقى الكارني فيه فاكسان نتاع داء الكلب من 2013 ولا فيه كاشي ولا فيه حتى شيء. دونك بالنسبه لنا نحن وللسلطات معناتها قانونيا معناتها راه ما عنده حتى معنى هذاك. نرجع تعطيك شنو نعملوا دونك في الحالات الكل اي عبد يتعض لازم يغسل مليح بالماء والصابون الماء يجري بكميات كبيره والصابون الاخضر ما نستعملوش الكول خاطر الكول ينجم يزيد يفكسي الفيروس اكثر ويدخله في وسط الجرح دونك كميه كبيره وصابون اخضر بكميه كبيره ويتوجه للمصالح الطبيه اللي قريبت له. اذا كان في تونس معناتها عندنا باستور اكثر واحد معروف باستور سينو في المستشفيات معناتها في ليزيرجونس تلقى ثم يونيتي الغاديكه واحده للتلقيح والعلاج نتاع الاصابات هذيا في اي ولايه.
0: باش انا عندي كلب والا قطوس والا علوش والا كيفاش شنو هما الحاجات لي سيمبتوم اللي نجموا الاعراض اللي نجموا يخليوني نفيق اللي فما بوسيبيليتي انه يكون معناتها خذا المرض هذا.
3: فوالا سؤال مهم لهنا جدا كيما يقول الفرنساوي تو تيراج ريانيراج شنو معناتها؟ معناتها كل شيء نجم يكون داء الكلب وحتى شيء من نجم يكون داء الكلب لهنا هذا يعكس لي سامبتوم معناتها يعكس الاعراض اللي نجموا نشوفوها اللي هي اعراض متعدده جدا. مثل الفيروس هذا يمس المخ يمس الجهاز العصبي على حسب البلاصه اللي باش يمسها ينجم يعمل اعراض من نوع اخر معناتها الاعراض تتبدل برشا من حيوان لحيوان. في اغلب الحالات باش نلقاو عندنا الحيوان باش يولي منعزل يبعد على الحيوانات الاخرين ويبعد على العباد باش نلقاو شونجمون في الكومبورتمون نتاعو في اغلب الحالات باش يولي عدواني. وفي حالات قليله باش تلقاه كاين عدواني وبالعكس ولا ياسر يتقرب من العباد. في حالات قليله في اغلب الحالات يكون عدواني يهاجم من غير سبب عنده الفوبيا. الفوبيا هذوما يصيروا من اي حاجه دايره به من حس من حركه من ماء من هواء من اي حاجه معناتها تقرب له باش تمد له ماكله يعمل رياكسيون غريبه ولا يولي خايف وغيره. ومن بعد دونك هالاعراض هذيا تمشي وتتعدل للي ميوسكل نتاعو يولي عنده مشكل في البلعان. هذاك علاش نعرفوا انه الحيوان اللي عنده داء الكلب نلقاو عنده سيلان في اللعاب. سيلان اللعاب هذاك جاي من اللي ميوسكل اللي في الجريزم يصير فيهم كونتراكسيون يضغطوا يولي ما عادش ينجم يبلع الريق نتاعو دونك يخرج على برا. دونك وهذاك راهو معبد كميه كبيره بالفيروس في فمه. فوالا دونك لهنا اي عضه حتى صغيره راهي عباره عملت لنا النقبه دخلنا منها ملايين الفيروس دخلوا في وسط النقبه هذيك.
0: اوكي وبالطبيعه ماذا بك من لي سيمبتوم الاولانيين تمشي تشوف من غير ما تقعد تستنى اللي اللعاب يكثر واللي هذا الكل من اول حاجات تشوفهم انت سان فابا توقف وتهزوا للبيطري وتشوف شنو هي الحكايه.
1: اي بالحق سامحني باش نقص عليك فاطمه وقت اللي نلاحظ انا الاعراض هذوكم نهزوا للبيطري والا ما يلزمنيش نمسه خاطر اذا كان قربت له نجم يعضني.
3: هنا اذا كان انت تنجم تهزه من غير ما يسبب خطر عليك كويس اذا كان الهزانه نتاعو باش يتسبب خطر عليك لا ما تهزوش وحدك خلي ان بروفيسيونيل هو اللي يتعامل معاه.
1: معناتها نحاول اني نحطه في بلاصه ونلزه باش يقعد في بلاصه ونكلم فيترينير هو ينجم يتعامل معاه.
3: فوالا دونك لهنا انت باش تكلم الفيترينير البريفي معناتها باش يجيك معناتها البيطري الخاص والا باش تكلم مصالح بيطريه مندوبيه جهويه حاجه كيما كي نجموا يرشدوك معناتها يوجهوك يقولوا لك شكون تكلم والا يحاولوا هم يعاونوك باش يلقاو لك حل. لهنا علاش حتى ساعات تلقى عبد ماهيش خدمته ما باش يحاول يعاونك ويلقى لك حل خاطر تلمى الحاجه مخطره واذا كانت تفشى باش تسبب في مشكل كبير وباش يكون في تداخل من بعض نتاع الشرطه والا الحرس والوزاره الصحه وزاره السلاحه والدنيا الكل معناتها باش تكون من الداخله. دونك لهنا باش نحاولوا ديما ليميتيو لي ديغا المخلفات، نقصروا الحيوان يمشي بلاصه واحده ما نخليهوش يتحرك، ومن بعد نحاولوا نحن معناتها البيطري هو اللي يحاول يلقى لك حل. جينيرالمون نحن معناتها بالنسبه لداء الكلب معناتها الحاجه الخايبه انه ما فماش تحليل يتعمل على الحيوان وهو حي باش نقولوا حامل لداء الكلب ولا لا. دونك لهنا باش نحاولوا نحصروا في بلاصه ما يتحركش منها، نعطيوه الماكله والماء نتاعو، نحاولوا نداويوا الاعراض اللي موجوده. كي نتحسن، خاطر في داء الكلب ما يتحسنش، كي نتحسن رانا ماناش في حاله نتاع داء الكلب، عندنا مرضى اخرى مشابهه وثم امراض مشابهه راهو. واذا كان ما تحسنش والامور تدهورت وصلت به للوفاه، من بعد الراس نتاع الحيوان هذاك في منطقه في المخ يصير فيها تحليل في الانستيتيو باستور، ينجموا يكونفيرميو ولا ينفي معناتها ياكدوا ولا ينفيو ولا وجود الفيروس في هذا الحيوان هذاك.
0: شكرا لك، ان شاء الله ربي فوالا ان شاء الله ربي يحمينا الكل. دونك الوقايه خير من العلاج، ردوا
1: خاصة اليدين فيهوش علاج، هذه الوقايه فقط لازمنا الوقايه بالضبط، لازمنا ردوا بالنا على رواحنا على صغيراتنا، مش لازم نلعبوا مع اي حيوان موجود في الشارع على خاطر ينجم يكون حامل لهذا الفيروس. شكرا لك لتواجدك معنا ديما بابتسامتك المعهوده دكتور، يعطيك الصحه دكتور مروان زياتي ديما معاكم في انيماليا كل نهار حتى

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم مجددا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. غدا استئناف الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطار التربوي من أساتذة

0: عبر معبر رفح وكرم أبو سالم في ظل إغلاق إسرائيلي بمناسبة الأعياد اليهودية. السلطات العراقية تقرر استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي، قالت الرياض إنها انطلقت من العراق. وأخيرا، القوات المسلحة اليمنية تعلن شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وأليات ومنصات إطلاق الصواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفء، الكلمة والنغمة.

0: صغار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: plus. Plus.
1: Dimanche plus.
2: انت الدنيا هذه باش نخليوها لمبعد. باش يقول لك انت الدنيا دي بحالها ما قبل باش نحكي وعلى دي زانسوليت.
3: لي زانسوليت
2: صوت
4: انا باش نبدا بلي زانسوليت اليوم باش نحكي لانسوليتي اللي صار اللي صار توا فاطمه شبي تسال فيا هل اذا كان ناموسه تعديت هكا قدامي وضربتها ما داخت بركه ما ماتتش نجم ننقذها ونهزها البيطري عالجها
2: ولا كي تبدا مثلا مريضه بداء الكلب هو نعرفوا اللي ما عندهاش دمها مش سخون
4: فوالا احسنتي وقلت الدجاجه لا فما بالك يا ناموسه اما لي
2: بيبدا عندها امراض اخرى
4: انت تغيظك الناموسه ضربتها داخل
2: حيوان كائن حي
4: كائن حي
2: احنا راني متقاسمين معاها الكره الارضيه معناتها في الغرب كل مش احنا نملكوها
4: اي في بالك تعملوا عليهم برشا دراسات وبرشا ابحاث وبرشا تقارير خرجت ليس فقط على الناموس بل على الاصغر من الناموس قرصتني دارلي بل على الاصغر من الناموس وهذا اللي باش نحكي عليه توا
2: أيوة.
4: باش نحكي على كائن لا عنده دماغ ولا عنده أعصاب ولا عنده حتى شيء ومع هذا ينجم يتخذ قرارات تقرير خرج ما عندوش برشا نهار 8 سبتمبر 2026 تعمل على العفن الغروي هو كائن غريب جدا لا عنده دماغ ولا جهاز عصبي ومع هذا يحل متاهات ويعثر على طرق فعالة باش يوصل للماكلة
2: وي.
4: الأغرب من هذا أنه العلماء قاعدين يدرسوا ويتبحثوا في الأمر ويختلفوا حول هل يمكن أنه نسميه الشيء هذا نوع من الذكاء ذكاء من غير دماغ ومن غير أعصاب الكائن هذا ينجم يعدل السلوك متاعه اعتمادا على اللي تعلموا سابقا من التجارب متاعه معناها وفما تجارب شهيرة صارت خليته يلقى المسارات الفعالة اللي شبهوها بشبكة قطارات طوكيو فيتشعب ويمشي ويجي ويتذكى ويعملهم الكل باش يخلط الماكلة حتى كان تحطها انت فاش باش تحطها وتحط لها الدروع الكل هو يخلط لها فكيفاش الكائن هذية بلاش عقل وعصاب ينجم يوصل يعمل هذية الكل تعملت دراسات على السيد هذا وتعملت زادة على سمكة اكتشفوها وفي بالي البحورات الكل عارفين الأسماك اللي موجود فيها أما في 9 سبتمبر وثقوا علماء صينيين لأول مرة بالفيديو سمكة تعيش بحرية معناها مش شدوها غريبة شكلا ومضمونا وتحركات مش سامي لكم اسم على خطر صعيب برشا اسكاليكوس انجيريسوس والشنية تتحرك في قالب حار باستخدام زعانف متاحة صدرية بطريقة تشبه للسقين ما تمشيش للأمام فقط كيما الحوت الكل نجم تمشي مرشارير وتمشي على الجنيب معني ترجع مرشارير تمشي على الجنيب وكأنها كائن بشري حتى أنه سموها مايكل جاكسون خطر عندها حركات منظمين نفس الإيقاع كيما مايكل جاكسون بالضبط السمكة ذي تعيش في أعماق البحر كيما قلنا زعانف متاحة اللي تخليها تلوج على الفرائس داخل الرواسب واكتشفوا طريقة الحركة متاحة في بيئتها الطبيعية عطى للعلماء معلومات جديدة على كيفية تطور الحركة عند الأسماك فبدلت لهم السمكة هذه بالضد بدلت لهم رأيهم على الأسماك بصفة عام
2: أنا باش نعلق على لي دو زانسوليت اللي عملتهم الأولانية مونو سيلول أون بلوس عندها كان سيلول بركة البلوب مسمينها بلوب وقاعدين يدرسوا فيها وهذه ظاهرة وديجا في المسلسل لاست أوف أز قالوا وقتها خاطر هما هو فيروس المسلسل يحكي على فيروس يرد العباد دي زومبي معناتها دونك هذيك الحكايه قال لك اللي العباد ما عادش باش يوليو خايفين من الفيروس ما عادش بلوتو مش فيروس شامبينيون ما عادش باش يوليو خايفين من الفيروس ما عادش باش يوليو خايفين من الامراض باش يوليو خايفين من لي شامبينيون وكيفاش يحاول دونك خليت برشا حكايات تتجبد على هالكائن الحي هذايا وجاتني سيغتان مومون تبعت برشا تبعت الدراسات وقعدت نثبت في كيفاش البلوب يتعامل حاجه
4: غريبه عالم كامل
2: سبحان الخالق. انا باش نقعد في الحيوانات وباش نقعد في الدراسات المائيه على خاطر فما المعهد تعليم الدلافين في الحفاظ على نظافه الحوض حوضهم المائي. معناتها قاعدة بسيطة برشا، جاوا المدربين معناتها فهموا اللي الدلفين كل ما يجيب قطعة سواء كان بابي ولا مسخة حاجة مسخة يعطيه حوت، يعطيه حوتة
4: مكافأة
2: بالضبط، يعطيه مكافأة بو امبورت شنو اللي لم، معناتها حاجة كبيرة حاجة صغيرة حاجة. إبا بدا كيلي اللي هو الدلفينة هذية اللي في الحوض بدأت تجمع في الواحد، بعد فاقت اللي مهما كان الحجم نتاع الوسخ تاخذ كعبه حوته
4: هكاهو
2: باهي. شنو اللي عملت؟ ولات تخمل الوسخ تقص منه طريف تمشي تهز تاخذ كعبه حوت تزيد تكمل تجي تقص طريف اخر وهكاك بورقه بركه تولي عندها وليمه درا قداش نحوته باش تشوفوا سبحان ربي. معناتها قداش الدلفين ذكي برشا. ديجا شفناه في 2004 هذايا صار في نيوزيلندا سباح هو وبنته وزوج سباحين اخرين في البحر قاعدين معناتها يعوموا يعملوا في تدريبات هما هكاكا وجاهم دلفين معناتها ان جروب نتاع دلفين جاهم وبدا يدور عليهم هكايا ويعملوا في دي سيركل ولي سيركل بدات تمشي وتضيق ما همش فاهمين شنيا معناتها ما فماش وين اغريسيفيتي. اما الدلافين استعملوا حتى معناتها الكوم نتاعهم باش ما يبعدوش يضربوا بالذيول نتاعهم على الماء باش الاربعه هذوكم يقعدوا ديما في وسط المجموعه نتاعهم وما يبعدوش. قعدوا هكاكا تقريبا 40 دقيقه وسونيتي با اكسبليكي ما فهموش من الاول علاش الحكايه. كان بعد بمده باش ظهر التفسير علاش عملوا الدلافين هكاكا. قالك ظهر لي فما قرش ابيض كبير قرب معناتها للسباحين وطوله ابوبخي 3 متر وقعد يعوم اللوطه بالكل تحت السباحين. فاقوا به الدلافين هذوما مشاو وعملوا الحركه هذيك
4: اللي
2: حمايه للاربعه سباحين اللي موجودين وقعدوا يعوموا وقعدوا يدوروا بهم. دونك فوالا ساعات راهو حاجات انكسبليكي انت ما تفهمهمش اما يكون عندهم مغزى كبير وحاجه اللي انت ما تجيش لبالك وحكمه كبيره. بون هذيا باش نكمل لك انسوليت واحده اخرى اما الحكمه مازلنا ما نعرفوهاش لتا. قالك يا سيدي بن سيدي فما راجل في الدار هو قاعد يصلح في الكهرباء نتاعو في الكراج نتاع الدار يعملوا هكا يهبط عليه الشرطه. هذيا في مدينه ليك وورث بيتش في فلوريدا. يبدو عليه الشرطة على خاطر واحد من الجيران يسمع في مرأة تصيح وتعيط معناتها خرجوني أنقذوني خرجوني من هوني درشنوا دونك كلم البوليسية. جاوا قالوا له سامحنا شكون عندك في الدار؟ شكون؟ قالهم ما عنديش مرأة في الدار معناتها وحدي. ليه؟ راهو هاو جيرانك اتصلوا بينا وقالوا لنا هكا وهكا وهكا. إيبا الراجل موجودة معناتها في الفيديو بكلها. الراجل شنو اللي طلعت خرج لهم ببغاء اسمه رامبو باهي يصيح ويعيط بصوت مرأة ويقول خرجوني من الدار أنقذوني خرجوني من الدار. دونك سي رامبو هو اللي قلد في صوت العباد وتصور انت معناتها خليه يجيبوا البوليسية معناتها ببغاء كيف ما هكا يظهر لي تعملوا مقرون.
4: لا لا
2: ريت الرفق بالحيوان
4: الحكمة من الانسوليت هذايا اللي السيد هذايا متهم في كل الحالات على خاطر الببغاء يقلد فلما كانش هو كانت عنده امراه في الدار ومسكر عليها وتعيط تستغيث ما كانش الببغاء.
2: بون انا ما عنديش قدامي الانسوليت ما فما انسوليت اخرى قريتها فما اربعه ببغاء في زو في معناتها حديقه حيوانات اللي تلزوا في بريطانيا يعني اللي تلزوا يبعدوهم على بعضهم خاطر الاربعه ولاو يضحكوا على يتنمروا على العباد اللي يجيو ويسبوا في الزوار ويتنمروا عليهم ويضحكوا ويترشقوا بالضحك. دوك راس عقاب عرفتك تلام ذا اللي يجي عقاب بفرقوهم خليه كل واحد وحده
4: فرقوا مرقيت لقسيم.
2: فلا فلا هذه اللي زانسوليت اللي الحق ديما في عالم الحيوان تلقى ما تحكي ديما تضحك وتقول ما نعرفش اسك احنا اون ديكوفر ولا هما قاعدين زاد كيفاش قاعدين نغزروا لنا زعما البابا غاويت.
4: هذه خليها الحصه الجاي
2: مع الدكتور مروي حصة جاي سي كملنا احنا تو الاسئله نتاعي الكل
4: تقعد تسمع لحد الجاي وانا مروي انت ونساله ونقول له هما كيفاش يغزروا لنا
2: فهمنا توا انت الدنيا قبيله انت هيا نتشرفوا دنيانا فاطمه يلا رغب عليهم.

0: بلوس
1: بلوس
2: ديمانش بلوس
3: خد حرير خد حرير غنية قديمة
4: كان عطيو البلوس
3: فوالا صحيح
4: رجعوهم لغنيات اللي ما يعرفوهمش
3: لا ما هذه معناتها لا فيرسيون جديدة اللي عاود خرجها رامي عايش وعملت باز على الاخر ولا التوندونس على الاخر و
4: تبقى احلى من الغنيات نتاعو الجدد
3: فيرسيون هكا اكوستيك حلوة كيفاش عملها لا روبريز هي من الاول ديجا طلعت هيت وبعد عاود رجعها عملها اون اوتر فيرسيون خاسيلو احنا توا باش نحكيو على دوتر فيرسيون دو مكياج اللي كانوا قبل وعاودوا رجعوا باش نحكيو عليهم في زين وعين.
5: زين وعين.
4: الحاجة الوحيدة اللي نعرفها مكياج كانت قبل ورجعت توا هو قلم الحمير الأخضر من بعد يولي أحمر. يقعد
3: 24 ساعة يلصق هذاك كيف تعملوا في العرس وتبدا تحوس بيه وتبدا بيك هذاك ما يتنحاش بالكل.
4: شفتوا كي تبدا صغيرة في العمر وتعمل تقول لأمك راني نلعب ومنقود صباح يا لطيف ما تنحاش باش تقرا بيه.
3: شيء هذاك بالزيت الزيتونة يتنحى. أيوا اش هاكا عطيتكم لاستوس
4: ما عادش
3: ما عادش هذاك ومن كل بالزيت الزيتونة تحكك الفم بالزيت الزيتونة يتنحى أكها
4: المكياج
3: أنا باش نحكي لك أنا هو المكياج احنا ريتك قلت لي أنت ما يتنحاش من غدوة ويقعد ريتك اللي يبدأ هكا تخوكينك باندا وانت تبدأ تنحي وتعاود وتنحي هذاك اسمه الجرانش
4: جرانش نو مكياج وذاك
3: اي هذاك مكياج ولا
4: بي
3: ولا اسمه المكياج علاش اسمه جرانش هو لوبوزي على الاخر نتاع المكياج نسميوه كلين جيرل معناتها الطفله نظيفه
4: شعر
3: شنو هو كلين جيرل اللي يعطيك لير مش دتر ماكيي اما هكا ماكيي اي ماكيي هكا شويه على خطينك ماكش ماكيي هكا فريشور وكل الفريشور فهمت
4: ماكيي مش بالعاني ما نقصدهاش
3: دونك لو بوين هو الكونترير نتاعهم اما لو بوين ان كومون ما بيناتهم هي لو مينيماليزم اللي توا خرج في كل شيء حتى في الاركيتكتور مينيماليزم انك تعمل حاجه سوفت ماهيش بالبرشا فهمت حاجه خفيفه على الاخر حتى في الجرانج اللي هو معروف المكياج نتاع لي روكور اللي برشا اكحل وكل شيء هذاك يتسمى الجرانج اما الجرانج مينيماليست اللي هو كينك انت عملت دي مكياج معناتها كينك مكياجت برشا البارح وعملت دي مكياج هكا شويه دونك يقعد لك حل تاع العينين ويقعد ريف احمر في الفم ماهوش احمر برشا برشا هذاك يتسمى الجرانج التوش غوبيل اللي توا باش يطلع تري اون فوغ وقاعدين نشوفوا فيه هذه اون فوغ لا توندونس
4: معناها انا ما نتعبش ما نتعلمش انا ما نعرفش المكياج دونك من غير ما نتعلم
3: اسمع
4: نعمل شويه ماسكارا في عيني ونفرك عيني كي قمت منه
3: بريسك ما تخليش برشا حتي
4: شويه
3: دونك كريون ماهوش غرا برشا غرا شويه كلي بشي زايد هكا شويه فهمت لي سيل هكا مش برشا زاد الماسكارا شيء كبير الفون دو تان تنجم تتعدى عليه هذا الكل هذا الكل توش نتاع ماسكارا سوليني تحت لي سيل وتتعدى روك ستار جاوك بي داكوردو فما عندك مادام كنتي تحب الايزي حاجه ساهله يتسمى مكياج لوك مونوكروم ايفورليس معناتها اقل ايفور
4: نمر الى الترجمه
3: اللي هو شنو عندك حويجه تعملها فوق العينين وفي الخدود وفي الفم
4: بيه
3: اللي هو البلاش
4: بيه اوكي
3: يبدا غوزي والا بيش وتستعملوا يا في البوبيير وفي لي جو وفي لي ليفر نتاعك ريت مسهلها هذايا قالك الغومونت كي تبدا هكا تطلع بهم لي بوميت تعمل بهم جوست امبر صغير على العينين وتحط اون روج ليفر لي روج ليفر ديجا اغلبيه الوقت كي بدك عندك كان روج ليفر هاو هو اللي تستعملوا في الكل هذايا الكل جاوك باهي دونك يعطيك لوك سوفيستيكي مونوكروم الترا شيك حاجه حتى تخص دو مكياج نتاعك خاطر ولاو كستوشات صغار عاد وراجع حتى تخص دو مكياج نتاعك تستحق جوست تاع ترمي فيها كل قلم وكها
4: باهي باهي لا تنعجبوني
3: ريت كيفاش نعطي كان لي زاستوس اللي يعجبوا يوديو بلس بلس قلنا ما عندكش فكره باهي تفرجت الجماعه اللي تبعوا الافلام تو باش نحكيوا على فيلم تعرف على الاخر 2026 سيتي لو فيلم واو اللي هو اوديسي سمعت عليه باهي زندايا في لافون بروميير خرجت لنا ان لوك نتاع مكياج في التابي روج في لافون بروميير نتاع الفيلم اوديسي اوديسي في نيويورك خرجت ان لوك ليها هي وحدها شنو اللي عملت اي با ان لوك فريشر على الاخر كيني ماهيش عامله ميك اب بالكل جات تانت لومينو من غير حتى ديفو كلير زادت عاودت عملت الكليرسيسان على البلايس اللي يضرب فيهم ديجا لوميير في الوجه دونك التوندانس معناتها المكياج جديدة توندانس جديدة وسميوها غلاس سكين كومبيني نتاع تانت بارفيتمون ميتريزي نتاع سان كيسا وعينين ناتوريل حتى من غير ماسكارا جوست شنو اون بوتي فريمون ناتوريل على الاخر وهذاك شنو اللي خارج توا دونك شنو اللي فما في التوندونس هذيا اون بو ديدراتي دونك لي كريم البو لازمها تكون نظيفه بون مين عندك بودر برونزي في الـ في الـ في, الـ في الوجه عندك الهايلايتر اللي يكون لي في اكليرسيسان بام في الـ في الـ في الفم هكايا شويه وليجير على الاخر واكها وسيبو داخل وتضحك وتتبسم وتولي محلك تهبل مكياجك ما معناتها طياره على الاخر اون اوتر كولور طاب باش نحكيو عليها اللي هي رجعت توندونس عم ناول بديت توندونس وات عم ناول زاد كيف كيف بديت اما سنة اوتون 2026 باش تكون توندونس برشا نحكي على برغاندي
4: البرغاندي الشهير اللي وليت عمليه والدنيا كلها ببرغاندي ملي كان اسمه ساعه روج بوردو ولا اسمه برغاندي برغاندي
3: خاطر هي روج بوردو صحيح اما يمشي كاينك بتحط فيه طريف فيولي فهمت لا ديفيرونس روج بوردو يمشي اكثر للاحمر هذا هي تزيد طريف فيولي اللي يعطي ماهوش فيولي وماهوش موف ماشي اكثر فوالا برغاندي دونك اما البرغاندي لله حطه في البلايص الكل في العينين في الظوافر في الفم في الماسكارا هذه لا توندونس جديده ماسكارا بورغاندي اي با وي اوريجينال بروفون قالك ماسكارا بورغاندي راهو يمي اون فالور لي كولور الكل خاطر فما دي كولور اللي تقولك هذوما يمشي مع العينين الاخضر وهذوما يمشيو مع العينين الصفر وهذوما
4: بربي انا عيني زرق شي يمشي معايا
3: يمشي البورغاندي
4: بورغاندي فوالا حتى مش تبحر برغاندي كيف يمشي معاها
3: برغاندي دونك هذايا الكومبو اللي نجم نقولك اولترا توندونس باش يكون السنه
4: ما فيهوش ديتون كخفيف قوي
3: نو
4: نجم نخرج به الصباح وهذا اللون هذاك
3: خذ راحتك
4: خذ نخرج به الصباح
3: تخرج به الصباح
4: الدونتيل والدوري وكل اللي يخرجوا به الصباح
3: توا ما عادش اللي اون كلاس الحوايج هذوما الصباح هذوما سهريه هذوما سبور هذوما عندك خاطر سبور شيك والحاجه كلاس على الاخر وتلقاها بستخاس وكل شيء تلبس معاها حاجه كاجوال معناتها عادي على الاخر سبيدري تلبسوا مع الروبا اللي بالستخاس
4: نخرج بها الصباح اللي التالون مش بالعرس
3: التالون مع أوكي. واحد مع جوكينغ معناتها بس سا كومبين على الاخر ولينا معناتها راهو ما عادش لي فالور هذوكم تكسروا القبل اللي كنا نمشيو بهم تكسروا ولا قد ما تدخلها بعضها قد ما جاوك بيه
4: ما تبدلش دبش معناتها اللي لابسهم في الدار تنجم تزيد عليهم اللي تحب وتخرج
3: جوست اكسسوار ساقين وتنجم تخرج جاوك بيه اخر حاجه سمعتش بايز ماكسينغ
4: لا وخايتش
3: باهي ايز ماكسينغ هذايا توندونس جديده في الميك اب
4: والله تخيل راجل قلت ممثل مغني
3: ممثل مغني عمل حاجه لا افيت للعباد المغرومين باللي كولور وهكا شويه فما سيركل كروماتيك اللي هو قريناه في السنوات الابتدائيه وقت اللي كنا نقراو التربيه التشكيليه
4: كان اسمه كروماتيك
3: اي سيركل كروماتيك ولا اللي هو يعطيك الالوان اللي تقابل بعضها هما الالوان المضاده لي كولور كومبوزي لي كولور اوبوزي هما اللي يمشيو مع بعضهم دونك تلقى عندك مثلا الاصفر والفيولي الاخضر والاورانجي دونك هذايا الباز نتاع اللايس ماكسينغ. دونك كي تبدا انت مثلا عينيك ازرق تستعمل لورانجي والغوز اللي هما دي كولور فاقعه بارابور للكولور نتاع العينين. كنا قبل نقولك تمشي مع العينين مع الكولور نتاع العينين تخلي لهم حاجه ما تعملش حاجه كونتر معناتها باش تزيدش الظهر. اي با كي يبدا عندك العينيك خضر تعمل البرونز واللور
4: اعملهم انت
3: زيد معناتها عرفت
4: اعملهم انت عينيك خضر
3: دونك عينك زرق انت دونك هذايا اللي ريناه ماسكارا تريكولوري زاد كيف كيف الفارا بوبيير يل اسوم انكور دي كولور زاد كيف كيف الكولور نتاع العينين. دونك هذوما لي توندونس لايس ماكسينغ سي اون توندونس لومينوز تخلي التان ناتوريل تخرج لي كولور نتاع العينين نتاع الكولور ناتوريل نتاعك. دونك هذوما لي توندونس نتاع اوتون
4: 2026
3: في المكياج. شويه للايفير اي باش يمشيو باش يتبعوا بيان سور هو ايفير اوتون
4: زاد نحب نتبع نستنى في الشتاء
3: 2026
4: مع بعضهم خريف
3: بيانتو باش نحكيوا راهو قريب قريب باش نحكيوا على ايتي 2000 بلوتو ايتي 2027 باش نبداو معناتها ساي فهمت
4: كل شيء يتبدل ويتجدد كيما المكياج كيما اللبسه كيما حياتنا الدراسيه كيما شبكتنا شبكه البرامج نتاعنا لموجة اذاعه الشباب اللي خد ان شاء الله تبدا شبكه البرامجيه الخاصه
3: بك وقتاش نلقاوك
4: خريف شتاء 2026-2027 تلقاوني نهار الأربعاء في على كيفك مع ربي باتيني نهار الجمعة في في خذ فرصتك من 11 لنصف النهار نهار الجمعة خذ فرصتك خاطر ما كانش خذ فرصتك بالجمعة هذا الجديد في الشبكة وديمانش بلوس بستايل جديد في كل نهار حد نفس توقيت 10 ونص
3: ما هي انا نهار ثلاث
4: توب 10
3: فوالا سهريه نتاع التوب 10 ما نفهمش موسيقى شبابيه معناتها كلاسمون لازم نكونوا في التوندونس لازم نكونوا نعرفوا شنو اللي فما كم هيتس وشنو الحاجات اللي مسموعه والاكثر استماع وزاد عنا على كيفك انا باش نكون مع فيصل نهار الخميس الماضي ساعه الماضي ثلاثه
4: فوالا ثاني وبرشا جديد على موجتنا في هذه الشبكه الجديده ان شاء الله بالتالق وتميز لذاتنا و لأبنائها وبطبيعة عائلتنا الكبيرة مستمعين متاعنا أنتم ديما راس المال. سمعتونا اليوم في ديمانش بلوس نتلقاو إن شاء الله في أعدادنا المقبلة. جاية طيبة للجميع إلى اللقاء
3: باي باي.

0: تونس.
1: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: نشرة الأخبار.
4: استئناف الموسم الدراسي الجديد، إطار التدريس يبشر عمله غدا، وانطلاق دروس رسمية اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. في إطار التعاون الدولي والانفتاح على محيطها الخارجي، جامعة المنستير توقع 84 اتفاقية مع جامعات دولية. وخيمة توعوية وعداؤون من تونس والخارج في اختتام الأسبوع العالمي لأمراض التوازن بولاية نابل. أهلا بكم، مسعدة أوقاتكم جميعا. نشرة الأخبار من إذاعة يا شباب تقدمها لكم نسرين العرفبي، وهذه تفاصيلها. يستأنف غدا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15

0: الجديدة المحدثة، بل أهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة، كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: 84 اتفاقية وقعتها جامعة المنستير مع جامعات دولية، أحدثها 5 اتفاقيات إطارية وقعتها الجامعة مع مؤسسات جامعية صينية في إطار الديناميكية التي تشهدها في مجال التعاون الدولي والانفتاح على محيطها الخارجي. نائب رئيس جامعة المنستير المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف:
2: جامعة مونستير تقريبا عندها 84 اتفاقية شراكة مع جامعات من 5 قارات، أكثر اتفاقيات هو مع شريكنا وبصفة أساسية فرنسا، عندنا 17 اتفاقية شراكة إطارية، كذلك الجامعات الإيطالية تدخل بقوة، عندنا معها تقريبا 11 اتفاقية إطارية، عندنا كذلك الجامعات الرومانية الروسية، والحين بدأنا التفتح على الجامعات الصينية من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية جديدة.
1: يتوجه 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وسيستفيد الطلبة خلال فترة إقامتهم من تكوين متخصص في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة، كما يتضمن البرنامج إنجاز مشاريع صناعية وتطبيقات داخل المؤسسات. رفعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن معادلة تهدف إلى ضمان جودة واستمرار الإقبال على التكوين. وفق مديرة خدمة المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب، متحدثة عن جاهزية مراكز التكوين وجديدها خلال السنة التكوينية المقبلة:
3: 95 مركز فيهم مبيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذه يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذيك. في بن عروس عنا وحدة، في المرناقية عنا وحدة، وعنا أريانا، وعنا جمرت، وعنا برج سدري، عنا بالقلعة الكبرى وحدة مبيت ومطعم، وعنا بيسفاقس. احنا صناعة منصة جديدة اللي باش تخولنا نسهلوا المتكون، فما اللي جايين دورة نوفمبر والدورات اللي جايين فرصة انهم تو باش يدخلوا على المنصة هذه ATFP.in باش يقدم مطالب بما فيهم مطالب الإيواء والإعاشة. معادلة هي إذا كان فما خدمة الإقامة والإعاشة نضمن بها أنه باش يواصل مساره التكويني. هيك اللي خلينا سنة رفعنا أكثر من 1720 سيري في نوفمبر، كيف فما دي بروجي أون كور.
1: وأكدت مديرة خدمة المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب الترفيع في قيمة المنحة المخصصة للمتكونين وتعميمها على أكثر عدد ممكن منهم.
3: بالنسبة للمنحة حفزهم الكل باش انهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة نتاعهم الكل. والسنه ان شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني ان باش نرفعوا في قيمة المنحة، هو فما الينيومون مع وزارة التعليم العالي باش انها تمس برشا فئات، ودونك عندنا فيها جديد عن قريب ان شاء الله باش يصدر قرار جديد نتاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار المنحة.
1: تختتم اليوم في ولاية نابل فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة الأسبوع العالمي لأمراض التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تهدف أساساً إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. التظاهرة ضمت خيمة توعوية وتحسيسية إضافة إلى سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و 10 كيلومتر، وذلك بمشاركة عدائين من تونس وخارجها. وفق ما أكده الدكتور سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن في متابعة لفاطمة بن عثمان:
4: بدأت فكرة صغيرة، جارية صغيرة 2023 في منوبة، ثم كبرت ولدت جارية هنا 5 و10 كيلومتر في نابل في المنطقة السياحية، وزادت كبرت فكرة أكثر، ولينا خيمة صحية، قافلة صحية، وعندنا جارية كورس كونفيديال اسمه ملي فولي دو ليكيليب. عندنا 3 أهداف مهمة: تحسيس المواطن حول التوازن وقتش الوضع يكون مخطر، الأسبوع هذا كيف الأقسام الاستشفائية الجامعية تقوم دراسات وديستاف وملتقيات واجتماعات نحكيو على التوازن. والهدف الاخراني هو هدف وطني، كيف نحسن العناية بهذه الفئة من المرضى، احنا نرشد العناية بالصحة، نقص من إمكانية السقوط لدى الكبار السن، نرشد ليكونومي دو سونتي على مستوى الدولة باش نعالجوا المريض بأحسن الحلول.

0: بأرفق الأسوال ليه وللدولة.
1: في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية غربي مدينة غزة، فيما توقفت حركة العبور من وإلى القطاع عبر معبري رفح وكرم أبو سالم في ظل إغلاق إسرائيلي بمناسبة الأعياد اليهودية. جدد طيران الحربي الإسرائيلي غارته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوقة، كما شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من بلدة جنوب لبنان. تعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم قبالة جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين وفق وسائل أعلام رسمية إيرانية. وكثفت القوات الحكومية اليمنية في الساعات الأخيرة الغارات الجوية على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من جبهات القتال، في حين أعلن الحوثيون شن قصف على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في السعودية. توفي الفنان والموسيقار التونسي محمد القرفي اليوم عن عمر نهز 78 سنة ومسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود أسهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. ويعد الراحل من أبرز الموسيقيين المجددين، حيث اختار منذ بدايته الفنية نهج البحث والابتكار. وبدأ محمد القرفي مسيرته الموسيقية سنة 69 مساهما في عدد من الأعمال للمسرح والسينما والتلفزة، كما أبدع في مجموعة من العروض التي تبنت القضايا العادلة، وكان آخر عمله عرض من قاع الخابية الذي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي يوم 19 من جويلية 2025. ولحن الراحل قصائد لعدد من كبار الشعراء من بينهم محمود درويش وابو القاسم الشابي وأحمد فؤاد نجمة. وإلى جانب تجربته الفنية، خلف محمد القرفي عددا من المؤلفات ودراسات في الموسيقى، من بينها صفحات من الموسيقى العالمية والمسرح الغنائي العربي. رحم الله الفقيد محمد القرفي واسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: استئناف الموسم الدراسي الجديد، إطار التدريس يبشر عمله غدا، وانطلاق الدروس رسميا يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. في إطار التعاون الدولي والانفتاح على محيطها الخارجي، جامعة المنستير توقع 84 اتفاقية مع جامعات دولية. وخيمة توعوية معداؤنا من تونس والخارج في اختتام الأسبوع العالمي لأمراض التوازن بولاية نابل. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
4: RG Music.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: خمسة نجوم.
3: خمسة نجوم.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف البرغي.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، مساء الخير، مساء النور، عسلامة بمستمعي إذاعة الشباب في خمس نجوم من تواحتش المثلاثة. معكم نزار الورتاني في التكنيك، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي في حصة اليوم، البداية باش تكون مع وجدي البرجي الوسيط الثقافي والدليل السياحي، وهو منظم زوز مهرجانات سي جربة. شوف جربة مهرجان فنون الضوء، وأيضا المهرجان أيام جربة للتراث العالمي اللي هو مهرجان ثقافي يعنى بالتراث. وتعرفوا على لزوز مهرجانات هذوما والبعد السياحي ليهم في فقرة ديستيناسيون تونيزي مع وجدي البرجي. طبعا واصل ديما مع الاستضافات، وتقول لنا مداخلة هاتفية أيضا مع أنيس زروق اللي هو مختص في سياحة المواني. أنيس وباش يحكينا على البليزانس في تونس، وأيضا مشاركة تونس في لو غران رونديفو دو لا بليزانس دو لوكس لو يوتشينغ فيستيفال دو كان. لي تونيزيان كانوا حاضرين، أكثر تفاصيل بعد شوية مع أنيس زروق، ونحكي شوية على البليزانس في تونس طبعا، واللي هي منتوج سياحي مهم ويستقطب نوعية خاصة من السياح. نحكي زادا وباش نهزوكم إلى ميناء حلق الواد ومع سيد سامي دبيش بعد حين مدير عام محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الواد. لا سيزون كيفاش كانت اجمالا، بما انه احنا على ابواب معناه اختتام الموسم الصيفي، كيفاش كانت السيزون الخاصه بالسفن البحريه السياحيه بميناء حلق الواد. ايضا باش نحكيو صناعات تقليديه، وباش نحكيو على الايام التجاريه للصناعات التقليديه بعد شويه مع سيده منيا فضلاوي كهيئه مدير باداره التنسيق الجوي بالديوان الوطني للصناعات التقليديه. هذوما اجمالا ضيوفي في حصه اليوم من توا 11:30، اضافه الى الايقاعات والانغام. وباش نبداو مع اولى الانغام.

0: أحلى الناس محمد حماقي على موجات إذاعة الشباب في خمس نجوم، نزار الورتاني في التكنيك، سند عيسي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. والآن باش نمشي إلى الفقرة الأولى وفقرة ديستيناسيون تونسي. ديستيناسيون تونسي، ديستيناسيون تونيزي كما تعودت. ويعود لنا في هذه الفقرة وجدي البرجي الوسيط الثقافي. مساء النور وجدي، عسلامة، مرحبا بك.
1: خير، شحوالكم الناس الكل؟
0: أهلا وسهلا، غيبت علينا برشا في هالصيفية. برشا خدمة وإن شاء الله ربي يوفق بالطبيعة. وجدي في ديستيناسيون تونيزي اليوم شهزنا الجربة، وأيضا من خلال هالجولة في جربة من نجموش ما نحكيوش على لزوز المهرجانات اللي صاروا في جربة. شوف جربة، سي جربة، مهرجان فنون الضوء، وأيام جربة للتراث العالمي، هالمهرجان الثقافي اللي يعنى بالتراث.
1: الناس الكل مرحبا بكم، نحب نقولكم ان شاء الله الصيف كان خفيف علينا ومثالش اللي صار الكل بي،
0: لكن مش خفيف برشا والحقيقه تقال.
1: نحب نذكروا العباد اللي راهو بلادنا جميله جدا، وحاجات هذوما يتعديوا بهم كيما كبرنا، كيما نحن الانسان في حياته الخاصه يكبر ويتعلم، هكاك نحن في الشعوب نكبر ونتعلم من اخطائنا. اليوم باش نمشيو لديستيناسيون جربة، علاش؟ خاطر باش نحكي على جربة وجرجيس مع بعضهم التوأم المتواصل اللي هما معناتها بلايس نجموا نخلطوا نعيشوا فيهم أجواء الصيف حتى تقريبا شهر أكتوبر. البلاصة حاضرة، سيتون زون توريستيك كما في جرجيس كما في جربة. نقولوا للعباد اللي ما لحالفهمش الحظ السنة في الصيف باش ياخذوا كونجي، ولا كانت الأمور المادية مش متوازنة، فالعطلة راهي ما زالت موجودة. صحيح مع الرجوع لولاد القراية نجموا نخطفوا رواحنا أن ويكاند. اليوم فما لديستيناسيون، باش نحكي لكم على جربة باش نبرمجوا عام الجاي. علاش؟ على خاطر لا ديستيناسيون راهي حاجه تتبرمج كيما مهرجان الجم، كيما المهرجانات الكل في تونس كامله. نحضروا لهم البرنامج نتاعهم من قبل في ديبلاسمون نتاعنا وامورنا الماديه كل شيء. عندنا زوج مهرجانات خفاف الظل في جزيره جربة، لكنهم يعملوا في صدى كبير ياسر. اول مهرجان هو مهرجان سي جربة، شوف جربة، مهرجان لوسائط الضوء، دوره في المدينه القديمه وحومه السوق، باش نلقاو فيه فنانين عالميين وفنانين توانسة يعرضونا في قراءة الواقع من وجهة النظر الفني. ما معناتها؟ معناتها باش نلقاو دي بروجيكسيون دي جو دو لوميير، باش نلقاو حاجات عندها علاقة بالضوء على خاطر هو مهرجان ليلي. نغتنموا الفرصة نكتشفوا الوسائط الجديدة، ذي هو تقريبا من الفنون المعاصرة ماهوش من الفنون القديمة. معناتها فنون اللي نستعملوا فيه الضوء، الانعكاسات متاع الضوء، لي بروجيكسيون، برشا حاجات. وكان فيه سنة زادة دي بروجيكسيون دو كور ميتراج مع معناتها ثقافة تونسية خرجت عن طريق العدسة السينمائية. المهرجان هذي تعمل 14 و15 و16 اوت ان شاء الله. كي تشوفوا الباج نتاعهم سي جربة ولا شوف جربة باش تلقاو ان شاء الله ليديسيون جايه وقتاش نتاع عام الجاي 2027. مهرجان معناتها فيه زياره للعالم تقريبا في امبيينال، معناتها تقوش عليك تزور في العالم خاطر الفنانين جايين تقريبا من اوروبا ومن العالم الكل، جايوا برشا فنانين. السنه تقريبا في 30 فنان زار الجزيره وعمل معناتها نشاط وعمل فني أبرز به يا إما قراءته لتونس يا إما قراءته للمنطقة اللي هو فيها. فبرشا عباد سافرت للفلبين، سافرت لبرشا بلايس وشافت ألمانيا وشافت برشا بلايس عن طريق الفنانين هذوما. المهرجان الثاني اللي هو كيما وفاء معناتها 5 و6 و7 سبتمبر هو مهرجان لجمعية سيانة الجزيرة جربة، الجمعية العريقة هذية اللي معناتها بتكليف من كوليكتيف زميتا اللي هو كوليكتيف شبابي، مجموعة شبابية قام بإنتاج مهرجان للاحتفال بإدراج الجزيرة في التراث العالمي. الإدراج هذا جاء قالوا أيه نحب نعلموكم كيفاش جربة تم إدراجها باش الناس الكل يبدأوا يخدموا على البلدان متاحهم، خاطر كل بلاد في تونس قابلة أنها تكون في التراث العالمي نظرا للخصوصيات الكبيرة والثقافية الموجودة في تونس. فاقترحوا في المهرجان هذا ورشات عمل، فما ورشات مثلا أنا نشط ورشة الأكلة الأكلة التونسية التقليدية. علاش السنة خدمنا على اللمجة على خاطر ديما صغيراتنا ما لقاوش كيفاش نعطيهم لمجة باش نعملوا لمجة كل شيء. فاشتغلنا على التراث التونسي من الكلوكة، المبوبح، الرفيس، القرص، عملنا برشا حاجات اللي هما مرتبطين بالتراث التونسي اللي هما الباز نتاعهم دي برودوي من تونس، واشتغلنا على التاريخ التونسي ووظفناه لحاجه مهمه، خاطر اليوم كيما انت كيما الاولاد الزوز تستحقوا لمجه في الخدمه في العمل في اي حاجه، فخدمنا على الاكله انها تكون صحيه وملتزمه بالثقافه التونسيه. المهرجان هذا كان فيه ورشات زادة معناتها نتاع فنون كيما ورشه لاكواريل، فما ورشات نتاع رسم، ورشات نتاع نحت، لكن زادة فما ورشات، فما زيارات ميدانيه، صاروا زيارات ميدانيه بالدراجات الهوائيه، تم زياره المعالم والاماكن معناتها مجموعه منهم مش الكل اللي تم ادراجهم في التراث العالمي، باش نوريو للعباد خاطر اغلبيه التوانسه متعطشين للتاريخ التونسي، متعطشين للهويه نتاعهم، فكعلاش نقولوا احنا لا ديستيناسيون تونيزي هي اقوى حاجه باش التونسي يعيش البعد المواطني نتاعه ويتحقق من معناتها الكلمه اللي نقولوها ديما تونس 3000 سنه حضاره. يا سيدي احنا تونس اكثر برشا من 3000 سنه حضاره، لكن يلزمنا نعرفوها ونعرفوا بها صغيراتنا. السنه كان حضور جميل جدا معناتها بالحق، جاوا برشا عباد وشاركوا في الورشات، ايشختو الاضافه انه السنه لقينا ان انتيغي من برشا مدن اخرى جاوا وشاركوا في الورشات باش هما زاد بيدهم يخرجوا معناتها التراث الخاص نتاعهم في المناطق هذوكم في الورشات هذوما. هذه كما قلت لك زوز مهرجانات هذوما احنا سنة نحكيوا عليهم اون فيدباك، نحكيوا عليهم بعد ما صاروا، لكن نذكروا العباد فيستيفال الاول اللي هو سي جربة شوف جربة، والفيستيفال الثاني اللي هو ايام جربة للتراث العالمي، لكن نحب نذكروا الناس الكل اللي معناتها الوجهة السياحية يلزمها تكون غنية، مش كان لي سيرفيس، مش كان البحر، مش كان الشواطئ،
0: لا لا لي فيستيفيتي زاد ما ليفينمونسييل معناتها زاد مهم جدا، عنده بعد سياحي كبير. اي هذاك علاش ما عملنا فيدباك باش نشوفوا كيفاش كانوا هالمهرجانات، هل نجحوا في استقطاب السياح، هو بعد ثقافي لكن زاد عندهم اكيد بعد سياحي.
1: هو الفواصل اللي صارت، واللي هنا ننصح اي جمعيه ولا اي اي مجموعه بشريه في تونس تحب تعمل مهرجان في القريه نتاعها ولا في المدينه نتاعها، انها تقتدي بالفكره الاساسيه للمهرجانين اللي هي الوساطه الثقافيه. في المهرجانين الزوز خدمنا على مفهوم الوساطه الثقافيه. ايش معناتها؟ معناتها تم تدريب مجموعه من الشباب، معناتها دي ليسيان دي يونيفرسيتير دي جون كلهم صغار، تم تدريبهم مع الجمعيات باش يعرف ويحكيوا على التاريخ وشنو المعلم هذا وشنو الخدمة هذية وشنو الفنان هذية وكذا. فمعنى أثبتنا أن الوساطة الثقافية والفنية لازمة برشا في المهرجانات. ساعات عنا برشا مهرجانات في تونس لكن ننسيو بعد الوساطة، علاش؟ على خاطر نحسوا اللي اليوم المهرجان كان هيك الاحتفالية، لا الاحتفالية لازمة لكن يلزمنا نعملوا مثلا دي تابلو روند، معناتها حلقات نقاش وحوار تصير على مواضيع هامة، الفن، المواطنة، المدينة، العمران، معناتها المواضيع ما هيش ناقصة، موجودة ما شاء الله برشا مواضيع نجمو نحكي فيهم، لكن نحكي ديما انه المهرجان هو حامل للثقافة والحضارة
0: والهوية
1: والهوية الخاصة بالمنطقة هذيك. ان شاء الله المهرجانات اللي في الجمهورية الكل نتوجه توا نحو الوساطة الثقافية ونحاول نبنيه جيل متعرف على الثقافة متاعه. مش معناتها نقول سقيفة الكحلة هيك سقيفة الكحلة في المهدية، لا، سقيفة الكحلة اللي هو بناء معناتها دفاعي في الأصل، وهو بداية السوق القديمة اللي تبنيت غديك، ونحكيه عليه باش نوصلوه، علاش؟ باش المعلومات هذوكم ما تقعدش معناتها محصورة في الكتب ولا عند الثلة اللي معتنية ولا مهتمة بالتاريخ، بل انه نحب انا نتمنى نهار نبدأ نمشي في الشارع يعرضني ولاد صغير ولا راجل كبير، الناس الكل تعرف تاريخ بلادها وقادرة انها تكون معناتها تنجم تفسر لك وتحببك في البلاد هذيك. تذكير في كما قلت لكم ديستيناسيون الجمعة هذه مشينا لجربة وجرجيس، ففي جرجيس كيف كيف عنا معناتها فضاءات وانشطة ثقافية صاروا في السنة في الصيف، واللي احنا فرحانين به ياسر، على خاطر مثلا اليوم بدينا نذكروا لجرجيس من واحات المتوسط، البناء في جرجيس تطور ياسر، مصر لين فقدت الطابع الواحي نتاعها. لكن نحب نذكروا للمدينة الخالدة كما جرجيس هذيك كانت في الأصل واحة جميلة وهي إلى اليوم جميلة، لكن نحب ديما نربطوا بالتاريخ نتاعها العريق باش ليزور جرجيس يعرفها. جرجيس مش كان البحر صحيح حسي جربي، معناتها البحورات نتاعها جميلة جدا، لكن نحب نذكروا للمدينة فيها معناتها تاريخ وفيها قصور وفيها برشا حاجات مهمة ياسر، اللي نتمناو انه العباد معناتها كي تزور المدينة هذيك ديجا كما نذكروا ديما زيارة المدن التونسية هي مساعدة واهتمام ومسؤولية مباشرة في المواطنة وفي الاقتصاد الوطني، لكن نحبوا العباد تكتشف بلادها. فديستيناسيون تاع الجمعة هذه جربة وجرجيس، ان شاء الله تلقاو طقس مزيان خاطر توا بالحق البحر يبرد شوية. العباد اللي تحب الفاكونس في جربة جرجيس تقريبا حتى الشهر ديسمبر، والله عم ناول ما شاء الله قعدنا نعومه حتى تقريبا نهار 20 ديسمبر بدا يبرد الطقس شويه، لكن نقولوا ديما نجم ناخذوا ويكاند، نجم نهبطوا مطار جربة جرجيس قريب، سورتو لوتوروت ما شاء الله ساهل على الاخر من المدن التونسيه الكل تقريبا تنجم تخلط من الوسط من الشمال تخلط واحده من الليني معناتها واحده من المدن اللي قريبه للوتوروت وتواصل نحو الجنوب. وعلاش لا ما ناخذوهاش في العطله مثلا عطله الشتاء هذيا نمشيو للجنوب باش ندوروا وباش نحكيو مع بعضنا ان شاء الله.
0: سي لاوت سيزون في الجنوب، اي سي لاوت سيزون بالنسبه للجنوب التونسي. يعطيك صحه، شكرا لك وجدي البرجي على الديستيناسيون هذيا، هزيتنا الجربه هزيتنا الى جرجيس الجميله، شكرا لك وشرا في ديستيناسيون قادمه والى اللقاء. احنا في الاثناء باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام حتى موعد موجز ثانية والنصف. انتم في الاستماع لخمس نجوم حتى شلمت 3:30. نزار الورداني في التكنيك، سند عيسي في الديجيتال، عوض في الورغي من امام الميكروفون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح أعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. الرياحي قال في تصريح للأخبار إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي، تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يقول خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس تم بثه مؤخرا، يقول إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و900 ألف المؤرخ في 18 من مايو والمتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. في أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت اليوم من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج مزيد من المولدات في المستشفيات عن الخدمة في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. متعاملون ومصادر تقول إن توقف خط أنابيب سعودي يهدد بفقدان 4% من إمدادات النفط العالمية ما لم يستأنف الضخ في غضون أيام. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل زيارته إلى إيرلندا اليوم، وذلك بعد أن أثار حالة من الجدل الدبلوماسي بعد ساعات من بدء الزيارة بسبب تأييده لفكرة توحيد إيرلندا. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
1: ينظم

0: رغب علي ما انت الدنيا نغم رجعنا به بعد موجز الثانية ونصف في خمس نجوم. الرحلات تتواصل حتى شلمة ثلاثة ونص، والآن نمشيو إلى فقرة السياحة نيوز. السياحة نيوز، السياحة نيوز، سياحة نيوز. في الفقرة هذه اليوم باش نهزوكم إلى كان ولو رونديفو دو لا بليزونس دو لوكس، لو يوتشينغ فيستيفال دو كان. أكثر تفاصيل مع سيدة أنيس زروق مختص في سياحة اليوت. مرحبا بك أنيس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا عواطف ومرحبا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. مرحبا بك أنت في المباشر ونكلموا فيك وأنت متواجد الآن بكان، هكا ولا لا أنيس؟
1: هكاك كما قلت انت يا عواطف، دونك خمسه نجوم، دونك احنا تو متواجدين في لو موند دو لوكس، لو موند دو يوتينغ اللي هنا ماخو صدى كبير، واللي لو غران يوتينغ كيما نقولوا لو غران يوت و لو ميغا يوت قاعدين يل ريزيست اي نون با ركولي فاس لي ساير الكل.
0: بطبيعة أنتم متواجدين وتحبوا تشجعوا على السياحة هذه وباش ناس يجيوا يعملوا لي ريزيرفاسيون

0: تاعهم في مختلف المواني متاعنا في تونس.
1: احنا هنا جينا سنة اون فوكس، يعني جينا خمسة برات، يعني مارينا جمرت، مارينا بنزرت، ياسمين حمامات، وجربة، وكاب مونستير. دونك تواجدنا، وان شاء الله في المستقبل كملوا يخلط علينا لي دي زوتخ بور، اليوم السيدي بوسعيد والقنطاوي. دونك جينا اون فوكس سنة باش نقولوا رانا في تونس اون دي بو بور فيهم لي سيرفيس الكل، وعندنا لا كاليتي كيفو باش نجمو نستقبلوا هالنوع من اليخوت الفاخره وناخذوا باينا من المرشي انا ستار. دونك فرنسا وايطاليا وسيسيليا، دونك تونس قالت لي احنا هنا، وعملنا برشا خدمه باهيه افيك لي سوسيتي نتاع كيرا اليخوت، ومع لي اونر بيدهم اصحاب اليخوت بيدهم، ومع لي كلوب نوتيك، وشجعناهم باش يجيو بحضنا لتونس، سواء باش يعملوا كل مراج دونك انويل يقعد وحدنا بالعام، او يعملوا معنا دي باساج كي تري انتريسون. ما تعرف هو صاحب يخت يصرف قد 50 سائح اجنبي.
0: عندهم قدره شرائيه كبيره. طبعا سياحه المراكب الترفيهيه وخاصه في هالموسم هذايا كيفاش كانت اليس في تونس؟
1: الحمد لله خير من عام ناول. احنا العام اللي يجي ديما احسن من اللي قبله، دونك اصحاب اليخوت اعطاونا اكثر ثقه واستقبلنا اكثر عدد من اليخوت، والحاجه الباهيه عواطف انه ما عادش يجيونا باش يقعدوا نهار ويمشيوا، ولاو يجيو يعملوا دي ريزرفاسيون بور اون سيمين واكثر باش يستمتعوا بالبلاد التونسيه، خاطر هما يجيونا البورد سنيك اون بورد دونتري، يعني باب دخول. الباقي كل نتاع المصاريف نتاعهم يعملوهم في لي زون توريستيك كيما حمامات كيما جمرت وكيما بنزرت زاده وحومه السوق جربه ومنستير.
0: اليوم 13 سبتمبر، قداش من يوم توا في الفستيفال؟
1: احنا اليوم اليوم الاخير،
0: اليوم الاخير
1: عوض. احنا بدينا من نهار الثمان لا كلوتور اكزاكتومون،
0: بدينا من جينا
1: نهار الثمانية.
0: اذا هو لا كلوتور دونك نجمو نحوصلو المشاركه التونسيه وين وصلتوا معناتها الان، وفما
1: اكزاكتومون يعني من يعني عندنا دي تري بون سيكو، وعندنا دي ريزيرفاسيون خارقين العاده. ماك تعرف احنا السيزون تاعنا في تونس فات خدمنا عليها عام ناول، السنه قاعدين نخدموا على 2027. يا بوكو دو ريزيرفاسيون بوكو دو باساج باش يكونوا ان شاء الله في تونس، وبالطبيعه نتمحوا باش تكون ديما خير من 2026. الثقه موجوده، الاراده نتاعهم موجوده، بقى انه احنا كالعاده كيما عادتنا عفاوه الاستقبال والسيرفيس المتوفره الغادي، باش نشجعوه باش يعاود يرجع، والا باش يترك المركب نتاعو في تونس ويسافر على روحه يولي قاعد بحضنا لمده طويله.
0: اذا يعطيك صحة، شكرا ليك من كان يوتينغ فيستيفال 2026 اللي هو التيتر اللي جلب لي انتباه، لا تونيزيا لا رانكونتر دو موند نوتيك طبعا، وان شاء الله معناتها تروحوا من كان لتونس باشياء ايجابيه كما قلت الان، لي زيكو دو تري بون زيكو كما كنت تقول انيس، وان شاء الله يكون موسم 2027 موسم منتعش فيما يخص النوعيه نتاع السياحه هذه. شكرا لك انيس زروق، ان شاء الله بون فان سيجور بطبيعه في كان، وعوده ميمونه لك انت والوفد التونسي الكل واللي يمثل تونس ويمثل السياحه في تونس. شكرا لك والى اللقاء، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام.

0: نيوز. في سياحة نيوز، بعد ما كنا في كان مع سيد أنيس زاروخ في المباشر، هو موجود في الكان في الفستيفال متاع اليوتشينغ فيستيفال دو كان والمشاركة التونسية، باش نمشي ونرجع إلى تونس، نمشي إلى ميناء حلق الوهيد ومع سيد سامي دبيش مدير عام محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الوهيد. مساء النور سامي، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك عبد الشمحيل، كيفاش؟
0: الحمد لله، شكرا ليك، إن شاء الله أنت تكون بخير زادة.
1: الحمد لله.
0: و معناها ديما في الوقت لازم باش نعملوا عليك طلع في ميناء حلق الوهيد، معناها ولا بلوتو انت تكون حاضر معانا هكا في مداخله هاتفيه ونحاوصلو كيفاش كانت اجمالا موسم الصيف، مع انه هالنوعيه هذه من السياح والسفن البحريه السياحيه نحبوها جينا على طول العام وديما فما ذروه. معناها
1: والله السيزون كانت دونك خارقه العاده، ونحن انت قلت نحبوا يجينا عام كامل، راهو توا عندهم منذ سنه قاعدين يجيو عام كامل، معناها البرد ما سكرش. نحن
0: بنفس الكثافه معناتها كيما في الصيف
1: احسن احسن من عامنا، وان شاء الله توا نحن سنه بور 2026 نستناو في 53 الف دونك سائح، مازالوا منهم حكايه 135 ولا 130 الف سائح دونك سنه فيها مقبل ديسمبر. ديما نذكر احنا بينا 2022 55 الف سائح، السنه 2026 انا ما شاء الله 350 الف سائح، وان شاء الله دونك 2027 السنه باش نغلقوا ال 500 الف سائح نتاعنا. او نيفو دي باتو دونك ديما لا ماسي ديك عندها دونك اسكال ريغولير تو لي جودي ديما ما بين 5000 و 5500 سائح. الكوستا زاد دونك دخل بان بروغرام السنه، دخلوا هما بالباتو الكبير نتاعهم كوستا سميرال، ده مالوغوزمون هك الظروف المناخيه اللي صارت ادت الى دونك كلكوز انولاسيون، ولاو هما دونك علاش قال لك نحن اون بريفير معناها نبدلوا الباتو الكبير بالباتو ان باتو صغير، دونك في عود الباخر دونك البروغرام قعد هو فيدو زادوا عليه كلكوز اسكال، في عود الباخر الكبيره نتاع 6000 ساعه 3500 ساعه، تو الجينا الباخرة ما بين 3300 و 3500 ساعه. قالوا دونك نحن وقت اللي هما بعثوا لنا الانيولاسيون الحق معناها انا ان بو بانيكي، دونك كلمناهم وقعدنا نترسوا، قال لك لا لا لا با دي تو، راهي تونس قاعده باقي بارمي نو ديستيناسيون بريفيري، تبقى هكا الانيولاسيون هذوكم اللي الحمد لله اللي صاروا دونك اكوز من الطقس. كان جاء قال المدخل نتاع البورد كان جاء اوسع شويه يمكن نكون نجموا نكملوا، دونك نحن كان باش نرجعوا لتونس البواخر الكبار اللي البواخر عملاقه اللي زيكسير شيبس يعيطوا لهم، يلزم راهو ثم كلكو تخافوا يلزم يتعاملوا. قلنا لهم باهي ابعثوا لنا معناها شنو الكيد الشاق شنو حاجكم، بعثوا لنا شنو متطلباتهم، قلنا لهم زاد شنو معناها باش يكون عليه ريتيرن اون انفستمنت دونك لو روتور سور انفستيسمون. قال لك نحن اذا كان معناها هذوما الكل لي كونديسيون يتوفروا نجموا نعدوكم ب 125 ولا 135 الف ساعه باغ سيزون. يحكيو سيزون ما يحكيو سيزون صيف وسيزون شتاء. دونك حضرت انا اون ليتر بالكيد الشهري ذاك والمتطلبات، دونك فما نسخه منها باش تمشي بيان سور لومبي ديوان الاواني البحريه، نسخه باش تمشي وزاره السياحه، ونسخه لوزاره النقل وزاره التجهيز، ان شاء الله معناها هما يفون جوجي اذا كان لو ريتيرن اون انفستمنت معناها سافو لا بين باش يعملوها هذيا ولا، ساشون كو اذا كان كبروا في المدخل نتاع البرد ما عادش موت كوستا بارك اللي هي طلبته معناها باش تولي تجي نجموا حتى اون بو فيزي وقتها لي كومباني الاخرين اللي عندهم دونك بواخر كبيره يوصلوا حتى ل 7 و 8000 سائح. فوالا دونك اش عندنا اخر؟ عندنا دونك الفوار نتاع لاس بالماس الجمعه هذه في اسبانيا ان شاء الله، دونك باش نقابلوا فيها اللي هذوما لي كومباني دو كروزيير، فما حدود البرد باش يقابلونا كيف كيف نبغى لي كونفانكر باش معناها باش يرجعوا باش يوليو لي بروغرام تونس، وان شاء الله دونك نرجعوا دوتر كومباني ودونك نطوروا عدد السياح و ودونك نطوروا دونك المداخيل العملة الصعبة لتونس.
0: اي هذا هو المطلوب بالطبيعة والهدف الاول، العملة الصعبة باش تجي الى تونس، وخاصة سياح من نوعية خاصة وعندهم قدرة شرائية مهمة. شكرا لك سامي دبيش على كل هذه التفاصيل، طبعا ان شاء الله بالتوفيق في اسبانيا وتعود بمعناتها نقاط ايجابية. سامي دبيش مدير عام محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الوهيد. في الاثناء باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام.

0: مروان خوري قلبك على قلبي وصلنا لما 3:04 انتوما في الاستماع لخمس نجوم رحلة تتواصل حتى لما 3:30. نزار الورتيني في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون لين باش نمشي للفقرة الموالية وفقرة صنعة تونسية.
1: صنعة تونسية
0: في الفقرة هذه باش نمشي مع سيدة مونيا فضلوي اللي هي كهيئة مدير بإدارة التنسيق الجهوي بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. مساء النور مدام مونيا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور مدام هواتف، ومرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. معك أنت سيدة مونيا باش نحكيو على أيام تجارية للصناعات التقليدية، هكا ولا لا؟ خاطر في كل مرة أنتم تسلطوا الضوء على زوز ولايات.
2: بالضبط، الموعد يتجدد مع التظاهرات الترويجية بقاعة الأخبار بالعاصمة اللي نظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة. يأتي البرنامج هذايا الترويجي للمنتوجات الحرفية في إطار دعمها ومعناها حضورها، دعم حضورها في السوق الداخلية، كيف يأتي في إطار مساندة الحرفيين ومساعدتهم على الولوج للأسواق الداخلية. المشاركة هذه بالنسبة للولايات الجندوبة وسيانة اللي باش تنتظم بقاعة الأخبار بداية من يوم الاثنين 14 إلى غاية 19 سبتمبر، اللي باش تشهد مشاركة 16 حرفيا وحرفية ومؤسسة حرفية ومجمع تنموي من الولايتين. الحرفيين باش يقوموا بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية اللي يتمثل زوز ولايات، اللي باش نلقاو اختصاص المرجان، باش نلقاو الفخار التقليدي بالنسبة لولاية جندوبة، باش نلقاو تقطير الأعشاب والزهور، باش نلقاو صناعة الملابس التقليدية، عديد الاختصاصات بالطبيعة. زادة كيف كيف عنا حرفي ولاية سيانة، باش نلقاو نسيج الزربية، باش نلقاو نسيج الحايك، باش نلقاو تقطير الأعشاب والزهور، باش نلقاو صناعة العنبر، باش نلقاو باقة متنوعة اللي تمثل
0: كل جهة والخصوصية نتاعها معناها.
2: بالضبط.
0: وتوا معناها فما زوز ولايات قاعدين موجودين في قاعة الأخبار ولا لا؟
2: بالنسبة للغدوة باش تبدا التظاهرة بداية من غدوة، بداية من غدوة اللي هي جندوبة وسليانة، وباش البرمجة هذه هي المجانية هي انطلقت بداية من شهر جويلية وباش تتواصل إلى غاية شهر ديسمبر. بالنسبة كل أسبوع عندنا زوز ولايات.
0: زوز ولايات، هو يعطيكم الصحة، ديما بادرة طيبة من جانب الديوان الوطني للصناعات التقليدية، تشجعوا الحرفيين والحرفيات باش يروجوا لمنتوجاتهم بما أنه هي المشاركة مجانيا، وخاصة داخل الولايات فرصة باش يقربوا أكثر للحرفاء. وقاعة الأخبار في موقع استراتيجي في العاصمة في الحقيقة.
2: في موقع استراتيجي صحيح، وهو الهدف هو تسليط الضوء على تنوع الصناعات والحرف اللي تسخر بها كامل ولايات الجمهورية. ديما نحاولوا باش نعرفوا بالخصوصيات الجهوية والمحلية، سورتو المنتوجات اللي مستوحات من البيئة المحلية، باش نلقاو منتوج من الحرفي للمستهلك، باش تلقاوه بأسعار معناها
0: تفاضلية، معناتها
2: تفاضلية بالضبط
0: في المتناول.
2: في المتناول حرفيين جاونا من الجهات باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم، فرصة باش نزوروهم وباش نشجعوهم، وهما ديجا حرفيين وأصحاب مشاريع صغرى معناها يستحقوا التشجيع ويستحقوا المرافقة. على ذلك الديوان ديما يعطيهم الأهمية وديما يوفر لهم فضائيات مجانية هذية في عدد المعارض، سواء جهوية وإلا حتى المعارض الوطنية. هم حرفيين متعوزهم ساعات حتى معناها حتى باش ياخذ فضاء باش يشارك بمقابل. الديوان يتدخل تحت إشراف وزارة السياحة بطبيعة باش نساعدوهم، باش نمدوهم يد المساعدة بطبيعة بالتنسيق مع المندوبين في الجهات.
0: يعطيك صحة، شكرا لك سيدة مونيا فضلوي، إذن كهيئة مدير بإدارة التنسيق الجهوي بالديوان الوطني التونسي للصناعات التقليدية. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا في الاثنين باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

0: صنعة تونسية.
1: صنعة تونسية واليوم في خمس نجوم عملنا بكم جولة، مشينا لكان ورجعنا الحلق الواد، والآن باش نرجعوا إلى فرنسا وتحديدا إلى باريس مع سيدة إيمان المغربي كهيت مدير بإدارة المعارض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. مساء النور مدام إيمان، أهلا وسهلا.
2: ويا عسلامة، مرحبا بكم.
1: مرحبا، أهلا وسهلا مدام إيمان. اليوم باش تحكينا على مشاركة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في سالون ميزون اي اوبجي بباريس.
2: أي الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في دورة سبتمبر في جناح مساحة 6 متر مربع ويضم 6 مؤسسات حرفية. هذه مش أول مرة يشارك الديوان في تظاهرة هامة كيما هكا، عنده سنين توا فوق الأكثر من 20 سنة يشارك في التظاهرة الدولية الهامة هذه في دورتين، دورة جانفي ودورة سبتمبر.
1: معنا زوز دورات ديما موجودين.
2: أي موجودين على دورتين وموجودين في موقع متميز، يعني اللي يعرفوا التظاهرة هذه احنا موجودين على سوغ لو فيل روج، دونك في موقع اللي يتعداو منه أهم المصممين والمشترين المهنيين، دونك اللي يلوجوا على تصاميم وعلى منتجات خاصة بالحرفيين.
1: شو الهدف تاع المشاركة في السالونات هذه وخاصة توا لو سالون ميزون يوبجي مدام إيمان؟ هدفكم الأول؟
2: أولا الهدف الاقتصادي الأول اللي هو دفع التصدير، دونك دفع تصدير المنتوجات الصناعات التقليدية. والهدف الثاني واللي زاده هو مهم أيضا هو التعريف بمنتوج التونسي ومنتوجات الصناعات التقليدية التونسية عبر العالم.
1: وطبعا الصالون هذية يجيوهم للجنسيات الكل موجودين في الصالون.
2: بالطبيعة هي منصة عالمية هامة تضم مختلف يعني مشاركات دولية من كل الدول، وزادة يجيوها مشترين مهنيين من كل أصقاع العالم، وفما عندهم بلاتفورم نيميريك كبيرة، دونك سيت انترناسيونال الناس الكل تتلقى فيه.
1: الحرف اللي ركزتوا عليها وموجودين معاكم الآن في الصالون،
2: احنا هو مش تركيز بقدر هي الناس يعني طلبت المشاركة. عملنا كيما كل مشاركتنا بالخارج طلب، نشرنا يعني أبيلا كونديداتور، واللي شاركوا معنا موجودين منتوجات من الحلفة من غسلين، عنا منتوجات من خشب النخيل ممزوجة بالنحاس، عنا منتوجات خشب زيتون، وعنا منتوجات التزويق الداخلي المختلفة سيراميك وكويفر وفيرسوفلي، دونك منتوجات متنوعة.
1: ايوه بالطبيعة هو الهدف زيادة باش هالمنتوجات هذية تتعرف أكثر في العالم، وفما منتوجات ما نحبوهاش تموت هكا ولا مدام إيمان؟
2: بالطبيعة هي لازم ديمومة القطاع هي أهم هدف يسعى له الديوان، أنه القطاع الصناعات التقليدية يتواصل عبر الأجيال واللي ينخرطوا فيه الشبان وخارجي التعليم العالي، وتكون يكون يعني عنده بعد اقتصادي أكثر منه ثقافي واجتماعي.
1: فوالا، شكرا ليك، يعطيك الصحة بالتوفيق، وخت تشوف الصالون مدام إيمان.
2: صالون يوفا نهار الاثنين 15 سبتمبر
1: غدوة إن شاء الله. 15 من نهار الثلاث، نهار الثلاث دونك نهار الثلاث بعد غدوة.
2: لا سامحني، لا هو من 10 إلى 14
1: 14 غدوة يوفا. أي
2: فوالا من 10 إلى 14.
1: واضح، شكرا ليك يعطيك الصحة. إذا سيدة إيمان المغربي كهيت مدير بإدارة المعارض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية كنت معنا مباشرة من باريس، حكيت لنا على السالون ميزون اي اوبجي والمشاركة التونسية. شكرا لكم الناس الكل. نقطة نهاية لخمس نجوم لليوم، أجمل تحيات كل من نزار الورتاني كان في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. خليكم مع سلطان الترب جوج وصوف في روحي نسمة.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. غدا يستأنف الموسم الدراسي الجديد بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس الرسمية للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. من المنتظر أن يصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المستشارين بالتكوين المهني حسب ما أكدته مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشب. وفي تصريح للإذاعة الوطنية دعت فاتن لشب المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة مشيرة إلى الحرص الكبير على الترفيع في قيمة المنحة والترفيع في عدد المستفيدين منها لتشمل أكبر عدد من الفئات. اختتام فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة الأسبوع العالمي لأمراض التوازن في ولاية نابل، وهي تظاهرة رياضية وصحية تهدف أساسا إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. التظاهرة شملت تنظيم خيمة توعوية وتحسيسية إضافة إلى سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و10 كيلومتر، وذلك بمشاركة عدائين من تونس وخارجها. في أخبار العالم، الرئيس الصيني قال اليوم أن مجموعة بريكس ينبغي أن تستفيد من علاقاتها الوثيقة مع الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي لحماية سلاسل الإمداد وبناء سوق كبيرة ومتكاملة، مقترحا مبادرة من 5 نقاط لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الأوكراني إلى وقف غارات أوكرانيا على منشآت وقود الديزل الروسية قائلا إن الهجمات تسببت في نقص الإمدادات. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: RG Music.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: شحوا لكم مساء الخير، تحية للجميع. طريقة السلامة. الجو جو عودة مدرسية، عودة كروية، عودة رياضية في مختلف الاختصاصات في تونس. عائلاتنا نسلموا عليهم الكل أكيد. هذه تتسمى التمسميسة الأخرانية، معناتها تاع نهار الأحد، القضية الأخرى، الجري الأخراني، الاثنين لكل واحد يشد تركينته. فوكس على نهار ثلاثة إن شاء الله، ربي ينجحكم تونس كل عائلاتنا، اللي عنده في المكتب واللي عنده في المعهد واللي عنده في الجامعة واللي عنده في أوروبا خارج يسترزق ويقرأ ويطور من مهاراته، حتى في أمريكا حتى في آسيا. ربي نجحكم. أنا زياد الخياري، نرجع لكم في ديمانش فوت بحذية المدربين توانسة نحبوهم برشا خاطر يحبوا إذاعة شباب. الفريق اللي معايا كالعادة على مستوى عالي جدا صديقي نزال ورتاني، كوتش طارق العبدلي. شحوالك فيصل العروسي؟ شحوالك؟
2: لاباس زيدون، لاباس انت خويا؟
1: والله ليكم وحشه، لانه ليه ما عملنا مونديال وفي صافي هذاك بتاع
3: في صافي، ومن بعد انت هربت علينا مشيت لايطاليا عاد.
1: ايه هنا ايطاليا ساعه روما شو هربت فين؟
2: لا هو حطني في الليسته في المونديال مع ايطالي نسخرين
1: ليك وحشه طارق. عايز ليه هو كاستينج يعني ناسنا المدربين اللي نحبوهم اللي يجيوا بحذانا، ومعناتها المؤسسه العريقه لذاعه تونسيه لذاعه شباب يحبوها خاطر كانوا كورجيه فيها كيما توما تسموها تحبوها بالاحد.
2: بس طبعنا رواحنا بذاعه شباب، احنا وقتها كنا نكوروا
3: صحيح،
2: كان ديما اذاعه شباب بالنسبه لي انا ركن قار. اي بتبيعها زياد، بتبيعها
1: حسره.
2: والاهداف والصوت بتاع اذاعه شباب ديما يقعد مع الملاعبيه، سيرتو ما كي نحكيوا على الرابطه الثانيه ونحكيوا على الرابطه الاولى وقت اللي معناها كانت بطوله وكانت كوره وكان فما ريتم وكان فما معناها شارج حتى بتاع الرابطه الثانيه.
1: طارق يقول لك انت شنو جمعيتك؟ انا ما نحبش نقولها خاطر قلبي باش يوجعني، يقول لك شنو حوالها؟
2: سي او تي.
1: كيفاش تقولها كيف عاودها؟ شو اسمها؟
2: سي او تي.
1: حاجه
2: اي حاجه
1: ليه حاجه معناتها معناتها حاجه في الارشيف الوطني والتاريخ الكره العالميه. خلي ما نقولوش كان الكره الوطنيه التونسيه المحليه خاطر دربها بلاوت، خاطر عطات لهنشيري وعطات الله يرحمه سي المنظر المساكني لاحمدي بن علي
3: لطفي الشيحي،
1: لطفي الشيحي
3: طارق
1: العبدلي وليد العبدلي قادور روماريو بوبكر زيتوني. ما انت كيفاش نسمي هذوما مكتبتهم
2: شعتاني؟
1: ويني شعتاني؟ اي في التاريخ بيتا بيولي العرب محدين
2: علي كعبي
1: سيدي علي خوه برشا برشا وينها؟
2: والله وينها في الضيع في الاحتراف هذايا والضيع في الفلوس هذه
1: القسم
2: في القسم تعاود تطيح لسي دو معناتها القسم الثالث
3: مستوى ثاني
2: مستوى ثاني
1: يعني رابعة مش جهوية
2: اي رابعة
1: رابعة مش جهوية
2: مي فما اليوم سمعت اللي حسوا بالوضعية حسوا اللي كل شيء معناه فلت في السي او تي فما معناه جمعيات اخرين خذوا المشعل على السي او تي في المنطقة ويمكن هذا معناه ثار الغيرة اللي يقولوا احنا على الاقل الغيرة الباهية مش الغيرة الخايبة انه تلموا الكل في بما فيهم سيدي علي بما فيهم الناس هذوما على اساس انه باش يعاودوا يرجعوا السي او تي ويخدموا الباز يخدموا التكوين تاع السي او تي
1: وشباب شباب الحومه الشعبيه اللي عطات الاساطيره. اوكي طارق ليك وحشه وجيتك عزيزه بحذايا والكونيكسيون سهله معاك معناتها لانه خلط عليك كم لاعبي في تومك كنت شاب ولا زاد في تومك وانا شاب دونك تعديت الخلطه. نسلموا برشا على وليد العبدلي نحبه برشا وليد لاعبي برشا وينو غاب على الساح ربي يعينه عنده ولده يلعب
2: عنده ولده يلعب
1: يلعب في
2: ريانا يلعب توا في ريانا اي متكون
1: خليته في المرسى
2: اي كان في المرسى توا في ريانا وعنده ولده اخر يلعب هون كيف الترجي
1: اوكي سلموا عليه برافو فيصل العروسي زاد انت 10 يا حسره العمران خليتك في النادي الافريقي قبل
3: الفنتر نتاع ايطاليا النادي الافريقي
1: علي قصيره
3: قصيره لعدة أسباب معناها.
1: نادي الفريقي العريق قصيرة تجربة. أي. أنت اخترتها تجربة ولا أنت في الكاستين؟
3: والله هم اتصلوا بيا الإدارة الفنية مشكور سي كمال سعادة اتصل بيا وكانت تجربة قصيرة، لكن بيان سور أي باساج من جمعية من الجمعيات الكبار هذوما بيان سور باش تكون مفيدة كيلكو بار.
1: قد ايه قعدت؟
3: شهر وجمعة، شهر وجمعتين.
1: بومبيت كولا بديت في الجون.
3: ما زلت ما بديتش الواحد.
1: أوكي باهي. ولي جون مش توا الدوسي باش نتكلم عليه، يلزموا دوسي كبير ويجيو مدربين وباش نحكيوا اللي جون يلعبوا في الكانيكور نتاع قويل الرمان معناتها ماضي ساعه ونص نهار والعشر فما شكون حتى صار له مسار من غير ما نحكي في العمران وانت كنت شاهد يظهر لي ماتسيا بي العمران دونك اداره فن مونديال كارثه سكرنا الدوسي حلين جا مدير فن تعاين اوكي بعد تجي تشوف لي جون وين يلعبوا وقتاش يلعبوا وعلاش هالزربه هذيا هما كانوا راقدين عندهم مده مع الكوفيد وكارير كامل تاع جوارات تحطمت دونك ما لقيناش الحل تو رجعوا فيهم وقتاش في سبتمبر فانا وقت فيصل بلاتي مش نغلطش
3: قبل حتى سبتمبر فما 8 ونص فما 10 ونص فما نص نهار ونص
1: ستوب ستوب يزي يزي ستوب اوكي يزي فيصل العروسي وليد بن محمد
4: مرحبا بك زيد مرحبا بك الاولاد
1: ليك وحشه خويا الغالي مدربنا عمل طله في المونديال
2: عمل
1: هاك السيستم الليستا هاك الكاستينغ والليستا كان بحدنا وليد
4: انا بزاري انا جيت كلها في الليل يعني خاطر قرابي انا
1: وليد عندها قيمه كالقرابي
2: لا احنا لاكارت احنا يعني بيذكرنا لاكارت
4: قبل بساعه قبل الحاجه يعني اخويا عندنا الدين للاذاعه الشباب لان اذاعه الشباب في وقت من الاوقات يعني عرفت بينا كمدربين يمكن زياد عرف بينا كلاعبين وحضر على مباريات كبيرة لعبناها
1: قداش طلعت من جمعية وليد؟
4: ثلاثة
1: ما شاء الله طوى أنت مدرب محترف كنت في الدوري العراقي
4: كنت في الدوري العراقي روحنا أخويا ذي موضوع طوى ما عرفش
1: برشا روحوا طارق فيصل برشا برشا بطالة في تونس قداش من مدرب معناتها كي نقول مدرب مع ستاف مع عائلة ويوكل في صغيراته شو المشكل؟
4: المشكل البرو مش موضوع المشكل سي منظر الكبير ربي يهديه خويا عمل شروط يعني صعيبة برشا اليوم انت انا خدمت 3 سنين في السعودية وخدمت عام في البحرين وخدمت عام في العراق هذوما دي بوان ما يحسبهم لكش
1: كيفاش؟
4: يحسب لك لي بوان اللي انت رانيت في البطولة التونسية
1: شازيت انت في الدوري السعودي مقيد اللي خدمت؟
4: بالطبيعة
1: وعندي
4: كل شيء كل شيء
1: وما تحسبوا لكش هذا وما تحسبوش
4: ديجا انت الكونترا نتاعك موجود يعني في ديك هما ياخذوا نسخه وانت عندك
2: هو نتصور وليد مش كان انت حتى فما زاد ناس اخرين
4: خدوم برشا برشا ليه احكي
2: معناها انت اكزامبل معناها من
4: لا احكي على المشكل انا حكيت له انا المشكل شنو المشكل اليوم
1: انا برشا مدربين في تصبيح
4: ثم مدرب
2: ما دخلوش في البرو
4: يعني 15 سنه لعب في السعوديه لعب كلاعب و15 سنه كمدرب عماد جندوبي اليوم طلع الفريق الانصار فريق كبير ومعروف في المدينة في السعوديه في المدينه طلع كمحلل على اساس محلل اداء لكن هو مش يكون مدرب لكن طلع على اساس محلل
1: شوف على البنك وهو المدرب
4: ولا يعني ثم مو
1: شوفك شوفك الدار المخيب اللي عنده وشوفك ليماش خايبه نتاع
4: ما بدينا من الاول فوزي بنزرتي نبيل معلول منظر الكبير جلال قادر هذوما سواديزون الكبارات كل شيء اوكي توا خويا بالله اللي يصب دوسيه الاولى ذاك هو اللي يمشي على
1: فما دي كريتير هما بيدهم ولا تغيروا
4: الكريتير مازالوا ما غيروهمش الكريتير صعاب على الاخ
1: هذا مشكل كبير وليد
4: يعني انا نخدم ديريكتور تكنيك في العراق في جمعيه في الممتاز يعني في الممتاز تجي ما تعطينيش تعطيني دو بوان ولا تروا بوان
1: غير مقبول
2: سيرتو لبرا معناها تخدم كام بالكاب برو
1: وانت طارق زاد تجيك فرصه لبرا وانت فيصل زاد تجيك فرصه لبرا
4: حتى الفريق نتاعي نادي ديال هذا نحكي انا والبريزيدون حبوا يجتهدوا على اساس مشرف الاتحاد العراقي قالوا لي اخويا عندنا قانون من الاتحاد الاسيوي مفروض علينا
2: طبقوه هما
4: سير كونت معناها الناس كنترولي
1: مش عارف
4: قال لك لي اخويا انت اجنبي
1: يعني مشكله مشرف. في الدوري الجزائري مشكله في الدوري الليبي مشكله في الدوري السعودي حدث ولا حرج في الدوريات العربيه الكل
4: الخليج
1: الكل في وقت وانو عندنا سي جلال القادري تو ما شاء الله مشرفنا الناخب الوطني معناتها مع اطار فني محلي قاعدين يخدموا يلزم يتلفتوا شويه للمدرسه التونسيه اللي قراوا فيها المكتب التونسي الجامعه التونسيه يلزمنا نغربلوا الدنيا زاد غير مقبول تاخذ البرو انت تقعد تتفرج وتحلل تاخوها على حساب غيرك
4: صحيح.
1: في دي كريتير غالطين فيها مشاكل
4: صحيح.
1: اي صارت من الاول
2: يعني فما ناس في البرو
1: والدخله الاولى
2: عنده حتى
4: انا من غير ما نسمي طارق ثم 5 تو ولا 6
1: يخدموش
4: ماخذين البرو قاعدين
1: يخدموش
2: وليد ما تنسيش انا هو المدرب اللي تحط وتنحى معناها في ال في الـ في
4: الـ محمد المسين
2: محمد مثلا تعدى
4: محمد المسين اللي مشى في بلاصه ما غير ما نذكر اسمه
2: مشى يعني مقيد ظلم كبير
4: السيد هذا السيد اللي مشى في بلاصته ومقيد هو محل اداء وقتها في الترجي الرياضي التونسي، وكان المدرب معين شعباني ومساعد تاعو مجدي تراو. فيو لي ما معين وقتها يعدي معانا في الكاف ا مازال ما خذاهاش، يلزم تمشي للكاف مدرب يكون عنده الكاف ا، مشى السيد هذا
1: تقيد باسمه مدرب كاف برو،
4: تقيد باسمه هو اللي تشامبيونز ليغ، وقت اللي هز معين ومجدي
1: هما زملاء في بعضكم انتوما وكذا. نعرف السوق كيما اي دومين يعني السوق
2: ما نظلموش،
1: اي الظلم هو الخايب. اوكي هذا انا نجبد موضوع ونعرفه نتاع ساعتين. تو جبت الصغار قلت لي نتاع ساعتين
4: لا صغار نتاع 10 سنين
1: خاطر خدمتوا انتوما في الصغيرات ومازلتوا تخدموا كونتوا المواهب. اوكي جبدنا دوسي البرو، سلتكم على المدربين اللي سون جوب رجعوا من الخليج مساكن عندهم عائلة وراهم وعندهم ناس معناتها ستاف معاهم ما يخدموش لا في السي ان لا في السي دو لا في البرو في تونس، ماهمش
2: قادرين ينجموا يخدموا حتى في تونس. مش
1: نعرف حتى في تونس دونك مشكله كبيره. دونك ليكم وحشه كابتن. رجعنا في الكوره فيصل وليد طارق. تو بعد ندخل معاكم في السوق نتاعكم التونسيه، وليد بن محمد طارق العدلي وفيصل العروسي. اليوم عندنا الكوره الرابطه الاولى، بدينا البارح اكيد تبعتوا المواعيد في الجوله الرابعه البوكسينغ دي التونسي هذا نتاع شهر سبتمبر، هي تورا بعضه خلينا نركحوا الجوله. المنتخب عندنا جوله في شهر سبتمبر مهمه جدا في الكان مع مرحله جديده مدرب جديد سي معين الشعباني من الجيل نتاعك وليد طارق فيصل. دونك البارح نذكر المستمعين نتاعنا نسلم عليهم الكل اكيد فما شكون حتى مازال معني بالتبحيره وليد طارق، فما شكون تو فيصل يعجبوا البحر في سبتمبر.
4: انا مبحر كان نقعد للاخر لاخر سبتمبر نهار 1 اكتوبر نصي
1: والصغيرات يرجعوا يقراوا مريقل. انت شتوي اوكي اسمع طبيب جراح طبيب يختار سبتمبر وليد
4: برافو سبتمبر فاكسان
1: دوي دوي فيصل. البارح طارق وليد المرسى ربحت ليتوال 1-0 المرسى برغم معناتها الكلام اللي صار بعد ماتش ترجي والاختيارات وعماد بن يونس، دوك النجم مازال ما تحطش على السكه كي تتبعوا برشا في الكوره في الرابطه الاولى. هدف لاعبي فيصل من الرابطه الثانيه طارق وليد نورمال برشا ملاعبيه لقات الحظ ملاعبيه من الرابطه الثانيه وليد اللي كنت انت تحكي عليها وتحبها وخرجت منها.
4: زياد انت يمكن اكثر انسان تنجم تحكي على اللي كدو لانك عايشها من بداياتها، خلينا نقول من بداياتها حتى من الوالد لابوك كيف كيف.
1: يا حسره اي مزب رقيبه قبل
4: فوالا يعني اليوم كي تشوف انت اللاعبين يعني كنت
1: هذا بونتو للترجي ما في شيء
4: بونتو ممتاز
1: بونتو مزيان هذا الدفعه نتاع اليوم ما تنحكيوا عليها. الترجي متقدم في النتيجه امام الهمهمه 1-0 شكون قال الهمهمه؟
3: مواز
1: بن شريفي حارس الترجي سابق. اوكي دونك هدف كوناتي في الريبلاي هاو البونتو طارق تراه تبع معايا ساذجه من الدفاع شو يعمل في البوكس. اوكي ما يزيش يعمل هكا الاولى الثانيه ما فماش اوف سايد
4: ظهرلي فما اوف سايد 90 ظهرلي فما اوف سايد وقت تفكت الكوره
1: اتون نشوفوا
4: فما لهنا لهنا لهنا
1: اوكي
4: لهنا ابارامون مقدم شويه
3: الحاج محمود المايلي
4: مايلي مقدم شويه
1: ولا الدفاع نتاع الهمامة في طريقة التعامل بونتو هذا ذكرني بونتو جيماريش أرسنال البارح ولا لا به اختارنا مش كيف كيف مش كيف كيف اختارنا من أرسنال وساندرلاند
4: نرجع زيد شوف رو
1: جبدنا على الروماني رابطة ثانية
4: ثم لاعبين ممتازين وممتازين جدا ينشطوا في في الليك دو علاش ثم لاعبين مثلا ثم نوعيات ثم نوعية نتاع لاعبين ما لقاوش حظهم في الفرق نتاعهم طلعوا من السينيور بي طلعوا للسينيور ما لقاوش حظهم ينجموا يمشيوا ويلعبوا ويبرزوا ويرجعوا للناسيونال ا. اثنين ثم لاعبين مظلومين خرجوا من جمعياتهم من ناسيونال ا وهبطوا للناسيونال بي باش يراجعوا رواحهم وباش يعاودوا يرجعوا رواحهم
1: ويلقاوا حظ جديد
4: هذاك يعني. والحاجه الباهيه يمكن بداها عبد السلام بوحوش الحقيقه اللي هو لفت شويه وراه للناسيونال بي
2: خاطر
4: عاش فوالا خاطر عاش في الناسيونال بي وعاش جي اس او في الناسيونال بي وعرف ثم لاعبين ممتازين هذيك علاش قاعد يعني معظم اللاعبين
1: شباب البونتو البارح نورماني شفناه
4: هدف ممتاز
1: هدف ممتاز دونك المرسى ليتوال فيصل يلزمها تصبر شويه ولا
3: يلزمها تصبر شويه فيو السيتياسيون اللي تعدت بها معناها في الصيف والسيتياسيون معناها
1: اداريه
3: صعيبه شويه اداريه وماليه خاصه معناها حتى الانتدابات موش في قيمة النجم هذا الساحلي يمكن انتداب ولا اثنين يمكن انتداب الابرز اللي عاون توا في نجم الساحلي اللي هو اشرف بن ضياف
1: والبقلاوي
3: معناها اما الباقي معناها الانتدابات الاخرين معناها خاصة اللي في الدفاع لاك سنترال تاع ليتوال معناها ماهمش في مستوى النجم الساحلي.
4: فيصل راهو ثم حاجة في النجم الرياضي الساحلي زياد يعني البريباراسيون كانت ممتازه وممتازه جدا. لا بروفوني ما قبلت حتى هدف
1: في لي ماتش اميكو.
4: في لي ماتش اميكو اليوم اضعف خط دفاع هو النجم الرياضي الساحلي.
1: باش تفسرها طارق العبدلي الحكايه هذه المعادله الصعيبه، بريباراسيون باهي، مدرب شباب خدم في الاكاديمي تاع الترجي في اوف سايد، ما تحسبش مونتو كوناتي دونك اما يلزم الهمهام ياخذ درس. هذا الخط الافتراضي للتسلل، الهمهام عمل الغلطه نتاع معناتها سذاجه كبيره في الدفاع، ما تلعبش بالنار في البوكس، انت مدافع في النهايه ماكش
4: وني ترونجي يعني مش حتى اجنبي هذا يعني محترف
2: مستوى الاجانب زاد
1: فيه وعلي يعني. ساعتين اخرين هذاك حصه خصو الاجانب اوكي بي دونك النجم المعده قال عليها وليد بين بريباراسيون مدرب والهبه نتاع الجمهور اللي حكى عليها فيصل والفلوس والاداره وركحوا الدنيا وصعيبه الاطوال جمعيه عريقه الاطوال تاريخ كبير الاطوال دونك هل الجمهور باش يصبر على المدرب خدمت معاه وليد في الترجي ولا تعرف؟
4: لا لا
1: لا ما خلطتش عليه انت وقتها في العراق.
2: هو هو هي التصويره نتاع البارحه اللي ريناها معناها رينا الجمهور يطلب حتى رينا كشريده كيش تواجه الجمهور بانه يحكي معاه، نتصور في الكونتكست هذايا انه
1: يصبروا
2: يلزموا يصبروا، يلزم ليتوار مرحله انتقاليه. اليوم الحاجه الابرز اليوم اللي موجوده في النجم الرياضي الساحلي هي الهبه نتاع جمهور ليتوال اليوم اللي ما كانتش يقبل، اللي كان برشا صعوبات تتعدى بهم، ورينا ليكزامبل في جماهير اخرى كالنادي الافريقي انه يعني يزمي يتبع زاد ليكزامبل هذايا وياخذوا معناه المشعل، وراه ليتوال نتاعهم هما نتاع حتى واحد ما
1: برافو.
2: يزينا من العائلات ويزينا من الاخر، خاطر في وقت من الاوقات النوادي كل بريسك معناها غير يمكن الجمعيه اللي هي ترجي معناها الباقي الكل معناها حتى الرجالات هربوا عليها
1: صحيح،
2: ما حبوش معناها يدخلوا في الـ في الـ في الـ في الحكايه نتاع
1: حبش يمد يده
2: نتاع الحل صحيح سيرتو معناها نذكروا انه كان مش فرجي يمكن النادي الافريقي ما كانتش تتعدى بالوضعيه هذايا، ورجالات النادي الافريقي في وقت من الاوقات
3: يتفرجوا كيف الجمهور زاد الجمهور صبر شويه على النادي الافريقي خاصه في النجاحات الرياضيه. نعرف الاكواسيون صعيبه شويه باش تعمل توازن مالي وتنظف الديون نتاعك وتبدا رياضيا ممتاز وموجود على السكه، صعيبه شويه لازم شويه وقت.
2: زياد تحيه للمراه ساحليه حره اللي هي انا ما سميهاش مي يظهر لي من عائله
3: زهره دريس.
4: زهره دريس
2: معناها في كل مره
1: هي الحل،
2: هي الحل وهي اللي تعطي وهي كمام، وديما التصويره بتاعي انا تخرجي في شيخ عليها خاطر كمام مرة انها تحط في مخها ليتوال خاطر عاشت
4: تحب المنطقه نتاعها،
2: عاشت النجم هي مع مع مع العائله دونك قالت
1: هي النجم
2: هي النجم
1: هي النجم خاطر هي عرفت النجاحات نتاع الاساطير نتاع النجم
2: بالضبط عاشت معاها
1: ربي يطول في عمرها. برافو برافو برافو ربي يطول في عمرها دونك النجم ما يذيعش. لكن كما قال فيصل وقلت كابتن طارق العبدلي وليد بن محمد شويه صبر، بطوله اليوم تربح غدوه تخسر، بعد تعمل اكس بعد ترجع في الكورسه دونك نذكر بنتائج امس حمام سوسه ممكن الزربه نتاع مهيب المدرب
4: يوسف المهيبي
1: مع زربه، انا حسب رايي زربه كي تخل فيس على حمام سوسه بعد ما كان مساعد النجم الساحلي خساره اخرى امام ملعب التونسي جمعيتك وليد 3-1 والاتحاد المنصيري ماتش في 6 بونت البارح تعادل مع بنقردان 3 اهداف في كل شبكه. كلمه على ماتش البقلاوه وماتش المستير البارح وليد. شوف
4: بالنسبه للملعب التونسي يمكن قاعد يمر بمرحله باهيه الحقيقه، تحضيرات ممتازه اليوم ناكد لك يعني ان شاء الله زاد اومارو يجي اليوم يصحح
1: هكا
4: اخر وقت يصح
1: يرجع
4: الملعب التونسي
1: مركاتو قريب يتسكر
4: فوالا يعني ثم تعزيزات للجروب. حاجه ثانيه اليوم ملعب التونسي زيد ثم اللي كي تشوف تتفرج في الملعب التونسي لي نومبر دي زوكازيون اللي تجي الملعب التونسي يعني مهوله ومهوله
1: باش تفسرها
4: ثم تضييع. يمكن شوف نحن نحكيو على تروازيم
1: جوني انيماسيون اللي انتم كمدربين كي تلقى فريق ينشط ويجي في الفرص
2: به فما خدمه تاع مدرب صح
1: اوكي فما خدمه تاع مدرب خصوصيه اوكي المدرب هو
4: والله شوف زياد راهو تنجم تخدم
1: برتغالي جنسيته
4: اي برتغالي تنجم تخدم انت قدام الكاج مع لي زاتاكون سيرتو توا انا حكيت مع شكون قالوا لي راهو لونترونور من بعد لونترمون نص ساعة يشد لي زاتاكون سبيسيفيك قدام الكاش
1: سبيسيال وحدهم
4: عندهم تو سافيت دو سومان نفس الحكاية.
2: أول ما شد بالطبيعة الاستاد البقلاوة معناها تسألنا عليه معناها قلت أنا راهو اللي بورتوغيز أول حاجة بريسك متسيدين العالم تو نحكيو على
3: في التكوين خاصه
2: في التكوين نتاعهم وانفورماتور باز باش تلقى حاجه تكنيك فما توش تاع مدرب باش نشوفوا اسكو موجوده لا اليوم ستاد لي تراديسيون كبرت ستاد حاب ولا تكره بارابور معني للاعوام اللي تعديت العوام الخايبه نتاع ستاد تونيزيا اليوم ستاد راهي في اي منافس البرة تنجم ستاد تربحو فاسيلمون دونك بالنسبه المقارنة
1: رغم الظروف والمشاكل والرئيسي جدف وحده
2: اي ما تسال
4: لا ثم
2: فما استراتيجيه زاد باهيه
1: فما جولي ميم وفما زاد البقلاوه الجمعيه اللي توسى كل يحبوها وليد في الجمهوريه وانت تعرف اما زاد البقلاوه معناتها بشحورها سخونه في المدينه نتاعها صعيبه البقلاوه صعيبه في الجمهور اللي فان المسؤولين القدم الملاعبيه القدم
4: ناس متعطشه يا زياد ناس متعطشه للتيترويات متعطشه للبوديوم تشوف انت
2: لا ولا يحب البقلاوه ما يحب حد راه معناها ما تنجمش تدير
4: حاجه
2: هكا ولا
4: الحاجه باهيه في الملعب التونسي يعني كمسؤولين ولا كلاعبين ولا حتى كجمهور ما تراش المشاكل مع الجمعيات الاخرى ما تراش الانتقادات يعني تشوف انت الملعب التونسي اي فريق يجي الملعب التونسي يتفرج في المباراه والا لاعب باش يدخل يتمرن في الملعب التونسي يلقى سهوله كبيره وما عندوش
1: حد الحكايه صارت في التريبيون عملناها مع الميديا هذيك توينا الصفحه ولازم يعتذروا زاد هذيك نعرفوها خاطر البقلاوه مدرسه كبيره نجم يجيك جيل توا ما يعرفش جيل البقلاوه نتاع محسن الجندوبي وجولي مام والهرقال ومنظر بن جبله دونك نجم يفسد لك حكايه ايماج يا حسره دونك
4: ولا حاجه اخرى البارح
1: ثم صارت في الميديا عملناها تذكروها هذيك تتويت الصفحه
4: زياد ثم حاجه اخرى الوليد يمكن نسيت اسمه ثم تدعيم اللاعب ظهير يمين البارح اللي كان عمل الاسيست نتاع الجول الاول
1: فخر الدين يعني بن يوسف
3: لا لا عبيد ولا عبيد حاجه هكا
1: عبيد دور كراوتش فخر الدين دروا
3: ريال دروا
1: اللي كان فخر الدين
4: فخر الدين اما اللي عمل الاسيست هو لاعب طلع جديد من السينيور بي يعني تشوف مع جلاسي مع برشا لاعبين هذيك الحاجه باهيه في الملعب
1: رانيتها وليد رانيتها البقلاوه في الليجون خدمتها
4: ولدها من 5 سنين في الملعب
2: اعطيني ملاعبيه طلعوا سينيور كي تقول لي
4: انا كي نقول لك خليل عياري نسكت
2: يس ستوب اوكي يس هكا يس باهي انا سكت وليد
4: خليل عياري كان ريير جوش ما كانش دومي دو كولوا
2: شكون يعرف زيدني
4: خليل عياري كان ريير جوش ونحب زاد ما نهضمش حق انسان زاد اللي هو
1: ميكرو وليد ميكرو وليد
4: اللي هو شكري الزمزمي الحقيقه
1: استاذ دكتور ما
4: شاء الله شكري الزمزمي تحيه ليه يعني كان خلينا نعطيه بورسنتاج كبيره 60% من مساهم تكوين خليل عياري واللي كان هو سبب في تغيير البوست نتاعو خاطر كان لاتيرال جوش
1: عمري ما سمعت الحكايه هذه
4: كان لاتيرال جوش
2: ما هو ممكن
1: ريت فيصل
2: لا فما رجال خفاء هذوما تعرفهمش اليوم قاعدين يخدموا
1: ما نحكيوش عليهم لوماج
4: اليوم تو نحكيو في التصويره شوف طارق تو واحد انت تعرف ظهر لي اكثر واحد قريب لي انا سيرتو كورنا مع بعضنا وتعرفني حتى كي خدمت في الاسبيرونس زين تسمي لك 8 ملاعبيه موجودين في الاسبيرونس
1: تو
4: يعني في العامين اللي خدمت فيهم في الاسبيرونس صدقني فيصل فيصل عايش
3: ولا لعبت كونترو
4: لعبت عايش معانا مرات ثم لاعب كيما قصي معاشه طلعته من الكادياء
3: صحيح
4: وزياد عماره بيه. وزياد عماره كان عايش وحاضر يتكلم ونجم يتدخل قال لي بعيد يلزم سيور
3: هو سيور كلاسمون
4: قالوا يلزم سيور كلاسمون ليه قلت له لازم يطلع يلعب معنا سيور بي طلعناه من الكادياء سيور بي
1: وينو
4: في المرسى علاش
1: شو اسمه
4: قصي معاش اش قلت لك عليه زياد ثم مشكل كبير في الكره التونسيه توا خلينا نحكي بصراحه ثم خويا مشكل نتاع انتجراسيون دي جوور في السينيور كيف يا طارق
2: دي جون معناه
4: طارق العبدلي في السينيور بي والا في الجونيور ما شاء الله ايش العب تيتولير ليه بالعكس
3: لازم ديغراديسيون
4: وحده وحده 15 مينوت 20 مينوت نشوف اللوني فوليو قبيله نتفرجوا برشلونه قبيله نتفرجوا برشلونه كرموا 8 ملعبية ولا 9 ملعبية اللي هز كوب دي موند ليفنتي كرمتهم فيهم 4 من لاماسي
1: هاي من الاكاديمية
4: 4 ولا 5 من لاماسي كيف صارت الانتيغراسيون ربع ساعة 20 مينوت بدا يكبر شوية 30 مينوت
2: هو وليد
4: احنا ادخل احكم عليه اذبحوا
2: هو ملاعبي كبير هو ملاعبي كبير ناخذوا الاكزامبل تاع بليلي وباسمه
4: صحيح
2: وقت اللي تخلوا مش حاضر ما عطاكش وقت اللي تدخل في 20 مينوت 15 مينوت
1: عطاك ما
2: عطاكش ماني راه مهم
1: يعطيكم الصحة يظل كل تيم في كل قوس باش يحل ثلاثة سوايع وثاني. تو قال لي لجانب بعد قال لي غير الصغار.
4: اسمع
1: لحظة وليد قال لي لجانب بعد قال لي
4: بول صعيبة زياد راه أنت دخلت معنا في بول صعيبة فيصل ما شاء الله طارق كيف كيف عبد يعني بول صعيبة
1: ولا شنو
4: أنت الكرو
3: أنت اللي لميت الفورماسيون
1: برافو. دونك عندنا ما نحكيو في الكورة برشا كان ندوروا نطوروا المهارات ونختاروا لي تيم وليد تعاونوا برشا العائلات التونسية في الانتيغراسيون في الشباب في الصغار برشا ضيعوا الطريق وبطلوها الكرة مناش من المونتال من لي بارون من الارسلمون من المدرب من التسمسير من المشاكل الفوضى باش تشوف تقى توا ماتش اسبيرانس حمام نوفا تقول لي انا تو نص ساعه ما ريت شيء انا مثلا كاريتي ما ريت شيء ما ريت شيء كله دي شيء
4: نحن زياد نحطوا تو كرونو نحطوا كرونو
1: فوليوم لعب
4: طون دو جو
1: قد ايه
4: تلقاها في 25 20
1: عملوا كل الوحده
3: الشولينج بريك
1: عملوا هذيك به اوكي كلمه على ماتش 3-3 البارح حسيت مونتو رجعت
2: الجو بنجردان
1: بنجردان اوكي اي عمل مسير كانت
2: مسير رجعت على
3: حاجه تفرح انا برشا مريناش معناها سكور كيما هكا معناها في الشامبيون نتاعنا يلعبوا حاجه هجوميه والناس كل تلعب بالقدام معنا برشا ما تفرجناش
1: زيد قول لي مدربين زاد حلوا لا
3: لا لا ما قلتش انا قلت ماتش حاجه تفرح اللي فما ستة بونتو في ماتش
4: سامي المدربين انا مثال
3: بالطبيعة ينجم ينجم المدرب مساهم حتى بقصد صغير علاش نجم ما يكونش لعب ما لعبش بطريقه دفاعيه لعب لاتاك لقى روحه فما اللي ربح ومارك على بكري وفما شكون اللي كان خاسر ورجع في السكور معناها برافو برافو ليهم
1: ماتش البارح
3: يبدا ماتش فيه برشا بونتوات
1: هذا شنو انا بعد نجيك
2: ما نحبش ان الخطر ريت ماني لي كومونتير وحتى الرياكسيون ماني عملوها على
1: مدرب الاتحاد
2: على سفيان الحدوسي
1: سفيان مدرب بنجردان
2: الخطر رجع له في السكور لازم ما تنساوش لي فما اونتام هذا تاع شامبيونا فما
4: فما سيناريو صار في الماتش
2: فما اللي تافي
4: سيناريو عرفتوا شنو اللي صار في الماتش
1: شو وليد
4: 35 مينوت زوز تغييرات اضطراري
1: لشكون
3: البنجردان
4: يعني انت اليوم طارق شوف سامحني فكيت
1: السكور وقتها قداش
2: انا قلت آه قلت انا العامل البدني
1: انا سكور
2: انا ما تفرجش في المقابله مي قلت فما عامل بدني
4: انا زبيت
2: سكور ورجوع على في
4: انا عندي قناه اللي تعدي ماتشات كل زبيت الحقيقه تفرج في كل واحد عطيتها دي مينوت شوف بنجردان البارح كما كان يحكي فيصل جو كونفيرم كلامه البارح يمكن عندي مده ما تفرجش في ريتم في مباراة كما مباراة مستير
1: وليد تو عندنا الأخبار بنجردان الاتحاد باش نحكيو عليها في الافتر ماتش وبعد ندخلوا في ماتش شوية اليوم والوقت معاكم محلاه الوقت يجري محلاه الوقت معاكم باش نعملوا ساعتين ونص بمثابة درجين ونص باش نتعلموا برشا كورة من عندكم كابتن ورحب بكل حب مرة أخرى بالمدرب وليد بن محمد طارق العبدلي وفيصل العروسي الأخبار مع أختي هادية ثم نرجعوا

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Chabeb, من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي يؤكد توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية، إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. تواصل فعاليات تظاهرات من الإدمان إلى الإبداع بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى 26 من سبتمبر الجاري. التظاهرة تهدف للتوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. اليوم هو آخر أجل للترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26 و2000 بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. هذه الدورة ستخصص للكتب الصادرة سنتي 25 و2000 و26 و2000 وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة ذكرت أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت اليوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في هجوم استهدف سيارة بمدينة غزة. وكالة البحث والإنقاذ في أندونيسيا قالت إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما لا يزال 129 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جاوة عقب اضطراب الأحوال الجوية في وقت مبكر من صباح اليوم. وفي الرياضة، تم أمس السبت تقديم شعلة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 في العاصمة السنغالية قبل 7 أسابيع من انطلاق هذا الحدث الرياضي الذي يعد الأول من نوعه الذي ينظم في القارة الإفريقية. الشعلة ستشرع في رحلة تمتد على مسافة 3600 كيلومتر عبر الجهات 14 للسنغال، لتختتم يوم 30 من أكتوبر المقبل عشية افتتاح الألعاب المقرر من 31 من أكتوبر إلى 13 من نوفمبر المقبلين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: برشا موزيكا وبرشا عشرة في الاستوديو، لأنه مدربين يحبوها إذاعة شباب حذايا، حتى الجمعيات في تونس اللي كوروا فيها يحبوهم برشا. لكن توا فما الكلمة اللي ما نحبهاش زادة متاع تام ساعتين، وأنك ناقص خبرة طارق العبدلي، وأنك ناقص خبرة وليد بن محمد، وأنك فيصل العروسي ناقص خبرة.
1: محليك يا زياد ولا محليك؟
0: لا لا، خرجت
1: من مواضيع حساسة.
2: ومن بعد يقولنا اش بكم تحلوا في لي بارون
1: مواضيع؟ لا لا،
3: ما في ألمانيا
1: والله، ممتاز جدا.
3: ما في ألمانيا كي يحطوا مثلا مدرب شاب، انا نعرفه خير منهم، انا ما نحطوش الشاب هذاك، دونك فهمت.
1: وليد الرقراقي قال في كونفيرونس دو بريس وتعامناه، وقال قال لهم خويا انتم تلوجوا على الكومبيتونس كومبيتونس، ومن بعد ماتوا الكومبيتونس، نعملوا نخفوا يا خويا، انت الانترونور عنده ولا ما عندوش؟
3: ايوا الكومبيتونس تجيب التجربه زاده، معناها فما، انا متاكد اللي مثلا بداية خالد بن يحيى وما أدراك، بالنسبة لي أنا كان في جرجيس، بداية مير كنزاري برج العامري،
1: بداية محمد الكوكي في تطاوين.
0: لحظة وليد، أنت كورت في جرجيس؟
3: أي لعبت في جرجيس.
0: جرجيس جمعية كبيرة
3: بيان سور. أي ليه أعطاته الفرصة؟
0: أوكي،
3: أعطاته الفرصة.
1: الجمعيات اللي أعطاته الفرص،
3: جرجيس جرجيس كي جابت خالد بن يحيى جابت جوار، معناه خالد مازال كي بطل كورة.
0: برافو.
3: جاب
1: اسمه جلبان،
3: جا وعمل عام
1: ممتاز. أنيس
0: جيكم جيكم أنتوما توا معين، الاحسن مثال معين في الترجي كيفاش
1: بلانتين الحمام.
0: اوكي باهي. دونك كابتن محليكم، القاعده مضخمه معاكم والتولك مزيان، لانه نتعلموا منكم برشا كوره، كل يوم فيه برشا كوره وبرشا دروس وبرشا خبره نتعلموها. نذكر معايا وليد بن محمد، طارق العبدلي، وفيصل العروسي تقريبا من نفس الجيل. طارق قبل شوي،
1: انا اصغر شوي،
0: انت فيصل انا قبلهم ثلاثه. اوكي باهي. دونك محليكم، الكوره في تونس الرابطه الاولى، اش عندنا سكور فيصل العروسي؟ عندنا العمران جمعيتك جبل الاحمر رابح المتلوي 1-0.
2: بلال تويتي، هدف بلال تويتي.
0: وين بلال؟ وين لعب وليد بن محمد؟
2: ولد في برشا جمعيات، بلال لعب في جرجيس، لعب في تطاوين،
0: ولد
2: ماتر. ولد ماتر، اي ولد ماتر،
0: ولد الاهلي الماتري. وين الاهلي الماتري؟
2: الاهلي الماتري من في شبكه العمران، من الاهلي الماتري. فما سهيب العبدلي لعب في بيجا وتوا في العمران، وفما بلال تويت.
0: صحيح، سهيب الجيل الجديد قبله بلال اتاكون.
1: والمقادي
0: والمقادي. دونك العمران رابح.
3: توفيق الهمامي،
0: توفيق الهمامي ينجم يكون شوف لي البونتو بالراس.
2: نقطة من نقاط القوة نتاع بلال تويت.
0: انا مريتوش ما نجم نشوف
2: لي مزيان.
0: اوكي، دونك العمران رابح المتلوي 1-0. البقية 0-0 بين حمام في الترجي، ضرب الجزاء قاعد يتبع فيها وليد محمد وطارق العبدلي. فيها وفيها، اي فيها.
1: لا مش هذه، مش هذه.
3: ضرب بروحه.
0: ضرب دونك فما سيمولاسيون.
1: ماهيش بينالتي،
0: ماهيش بينالتي. السنتور قبل البوكس هذيك ما فيهاش مخالفه، كانت تكون فيها مخالفه.
1: مخالفه موش ضرب الجزاء. يتسمى تلاحم عادي.
0: باهي اوكي، باش نمشي معاكم لبعيد، انتم كورجي. التلاحم اللي صار عادي في السبيد، في الريتم، في التيمبو قبل البوكس، وانا فوكس على البونتو، انا ماشي للجول، تبعني وليد. هذيك ما تاثرش على الاكيليبر نتاعي وتوازن باش نتيح ونضرب ساق في ساق؟
3: لا. فما حاجه في الكورس نتاعو نتاع الارير لاتيرال، ما يلزموش يكون ورا ورا الاتاكون ديريكت.
0: فهمتيش
3: يعني الكورس نتاعك؟ فاهم، فهمتك.
1: هو يحكي لك
0: دويل، دويل شارج اللي صار قبل البوكس.
1: لا يقلق، يقلق.
0: اوكي،
1: وطارق عطاك معلومه مزيان.
0: اللي هي سامح لي،
1: اللي هي فوالا
3: الكورس نتاع نتاع الارير لاتيرال بعد لاكسيون باش تدخل
0: الكورس نتاع الارير لاتيرال،
3: اي ما عادش يكون ورا الاتاكون،
2: معناها لازم يجيب على
3: الجنب التراجكتوار، ما عادش خاطر غادي
0: ينجم. على الاتاكون تاع حمالوف ولا المدافع تاع الترجي؟
1: لا، الارير جوش
3: تاع الترجي. الكورس نتاعو لازم تتبدل، مش كيما يكون خارج السيرفاس كيما في السيرفاس. خاطر في السيرفاس النجم انا
2: اقل كونتاكت،
3: اقل كونتاكت، النجم نطيح شويه في الـ في الـ في الفيتاس نتاعي، تنجم تضرب فيا بيلانتيز. هذا كيف كيف
0: انت كنت
2: اريير جوش؟
0: اريير جوش في الترجي انت؟ خريج مدرسة السي او تي والترجي العريق. اوكي برافو. دونك فما تشيك فار باش نشيكوا عليه هذايا، شوفوه حسب رايكم.
1: هو راهو ضرب في ساق، ضرب في ساقين نضال هاي كاريتا
0: في الكوادريسبس، في الكوادريسبس، في الفخذ.
1: لا ضرب في التيبيا،
0: حتى تيبيا
3: نضال برا من السيرفاس.
0: اي ما كملت عاد
3: كملت الداخل،
0: اي برا وكملت فيها ورشه. هنا معقده بالنسبه للحكم فيصل العروسي،
1: حتى عليني، حتى عليني راهو
2: تبع البينالتي، عليني بينالتي،
0: اي عليني ضربه جزاء.
2: صعيبه شويه برجولي، صعيبه،
3: مش بشي زفره
0: ترى. لحظه كويس. اي وليد هي
1: انا ماذا بيه مش بلانتي؟
0: ليه ليه ما تحكيش ماذا بيه؟ ماليش الوان، هي ولا مش هي ضربه جزاء ولا مش هي؟ نستنى الحكم طارق عبدلي.
3: لا مش هي،
0: ماهيش ضربه جزاء، ماهيش ضربه جزاء. ايه يا سي ايمن نصري حكمنا. اي وي تنسي لحظه هاي ايش هنا
2: ايش اوكي
0: اه ما فما شيء برافو مولا كابيتن مولا مدربين عندك
1: قلت لك تعطي بول صعيب
0: حلوة ياسر باهي اوكي خمسة غير ربع محلي الوقت معاكم الوقت يجري دونك قلنا العمران ربح المتلوي واحد بلاش هدف بلال تويتي باش ثبت لي فيصل العروسي الهدف بالراس ولا في البوكس لانه قناص والماتر نعرفوا بلال كور في برشا جمعيات باجا سقيت الدير هذه محلي الماتش باقي الماتش صفر مقابل صفر الساقي عاملة موسم
2: سبع نقاط لحد الآن
0: مع تبداية مش عادية برافو والعمرة زادة حاجة
1: موثم استراتيجي اللي عاملينها هما ممتاز وممتازة جدا
3: حتى كاني بسيطة معني مش لازم معني برشا فلوس وبرشا
1: لهنا في البلاتو هذا صارت الحكاية جيت وقتها مع هادي جبنياني قبل ما تلعب المباراة الأخيرة تاع التيتر هذيك حكينا حتى على المدرب وحكي المدرب
0: يسري بن كحلة
1: يسري بن كحلة تم برشا ناس تسمع
0: برشا في السعودية
1: تسمع يسري بن كحلة أنا نعرفه أنا تسمع يسري بن كحلة تقول شكون يسري بن كحلة يسري بن كحلة من أحسن المدربين اللي مدربوا في الخليج يعني
0: حبوا برشا
1: مدرب ممتاز وممتاز جدا
0: وروح على البرو زاد هو على خط البرو
1: اليوم اليوم زيد كي تشوف أنت سقيت الدائر شو عملوا خليوا نفس الجروب دعموهم بأربع خمسة لاعبين
0: برغم وليد وانتم عايشين في الطنجره تعرفوا الكواليس يعني حتى الفريق كان في الرطه الثانيه وكان فيصل معانا انت تذكر وليد يخدم ويجيب نتائج ومش راضين عليه هالعقليه عندنا في تونس والعصف العجله وما يحبوش النجاح
3: ترى الاسم احنا نحبوا الاسم ومن بعد نعاودوا نرجعوا للمدرب هذاك ونعرفوا قيمه المدرب اللي كان موجود في
1: انا عندي سؤال والله طارق محيرني لتو وجبدوا الموضوع زياد عندي سؤال محيرني ما قلتلوش جواب ريجي كامب استغنى عليه تراجي صح
0: ورجعوا
3: علاش رجعوا
1: علاش استغنى عليه وعلاش رجعوا هذا سؤال محيرني ما لقيتلو حتى جواب
0: خاطر
1: كان مش باهي وما مشاش مع اسبيرونس ومن بعد
0: كي رجع باش يشاكي وما خلصش باش يخلص باش يرجع في الدين
1: لا كيت ولي عاد دخلنا في امور اخرى
3: باهي
2: اما فما زاده
3: ماتش بالنسبه لي هو في الاسبيرونس انه عاود رجعت نشكون غلطه كيما عملت استاد وحكايه بشجاعه البريزيدون تاع استاد على
2: شكري خاطر
3: عمار
2: سويح
3: قال انا غلطت كي خرج سي عمار وزربت كي خرجته هو فما ماتش ريفيرونس وليد باش ما تنساش اللي هو ماتش بيراميدز وترجي 4-2 دونك نحكيو على اللي هز كما رابيت لابتال ترجي وقتها في رادس عملت ماتش كبير مع هو مع مع المدرب هذا يمكن
0: رجعنا له للفيديو هذاك باش خذيناه مره اخرى
3: ممكن
0: فرض حكايات
1: خاطر خاطر جوابه صعيب على الاخر
0: وانتو عاد انت وليد
3: على مستوى زيد الكوميونيكاسيون
0: وليد عاد انت في الترجي وتعرف الكوجينا وتعرف برشا حاجات اوكي دونك عندنا كان بونتو في الدفعه نتاع اليوم ماتش العمران المتلوي في زويتن ترجي حمام نوف باقي التعادل صفر مقابل صفر ترجي خذا الماتش من الاول وحمام نوف اكيد جاتو لقطه ضربه الجزاء اللي ما حسبهاش الحكم وكان بالفار عاونوا برشا علاش قيمه الفار لو كان في جفار كان يحسبها الاربيتر ساهل ما يقول لك زفاره
1: حتى البونتو نتاع الاسبيرونس يتعدى
0: زفاره تقول لك توعوا الزفاره توعته هذيك يقعد عنده فار يرجعوا الفار عنده قيمه الفار في الكره التونسيه فما حاجه باش نقولها لكم كابيتن انتم كورجيه اولاد الميدان والبيتش مثلا علاش الترجي يلقى راحته في البيتش نتاع القاهره في استاد الاهلي استاد القاهره في رادس في الجازون نوعيه باهي خاطر عنده نوعيه نتاع ملعبيه كورجي تحس الترجي متقلق من معناتها في الوقفه في الـ في الـ في الكوره كيفاش تدور في الريتم في السبيد في الوقفه
3: الترجي
0: خاطر الجازون خايب تاع حمام
1: لهنا راه تنجم يكون ثم ضربه جزاء
0: اي ممكن ويتنسي نستناو فما باري كان فيه به جاوبوني على حكايه الجازون مثلا حتى النادي الافريقي يخرج من رادس
3: شوف
0: يتقلق
3: ذكر سلام السيتياسيون اللي عاشتها ليتوال في بعد كاس عالم
1: سلام
3: قلت سلام
0: انا ما حبش نجاوب
3: زياد
0: خاطر عنده سلام افتر افتر
3: عديتها تعديت
2: لا اوكي فيق فيها خاطر ود البلاتو هذاك
3: شو عملت لي مع زياد راه عديتها
0: سلام عليك
1: عجبني زياد مره خرج واحد من هنا قالو جيت روتار تخرج الماني خويا عجبني
0: ليه عاديه عاديه طارق خاطر سمعتها وعديتها وبعد شو يقول لك خلي عنده اسلام بعد
3: عنده اسلام بعد
0: سلام عليك سلام بدك زميله شو الحصه بعد كي تولك زاده تولك اخر ماتش اوكي
3: دونك زياد باش نعطيك خاطر السيتياسيون بعد انك ما تلعب في ملاعب كبيره وتلعب كاس عالم جيل البطوله التونسيه كان ما تعيش الوضعيه كما هي وتعاود انك تعيش بالواقع نتاعك في الملاعب نتاعك اليوم ملاعب الحق عندنا ملعب بركه يدور لي معناها فيه تنجم على الاقل ماخو الرخصه انك تلعب فيه معناها ربي تلابطال ولا الكونفدراليه
0: فما النهيري زاد ماهوش خايب غازون
2: طيب لا مش خايب راه غازون تاع النهيري انا لعبت فيه عام ناول ممتاز
0: ممتاز طياره طياره بن جنات
1: لا لا باهي حتى البارح
0: باهي برافو
3: يعني باش تلعب البطوله
0: سوسه شحوالو
2: سوسه ساعات هكا وساعات هكا
3: لازمك تتاقلم زاد مع الوضعيه بتبيع زياد خاطر كان باش تمشي معناها بالريتم ولا باللعب اللي تحبه حمام لنف على الملعب نتاعها اللي يترناو فيه كل يوم ترجي متنجم مش تتعدى المقابله كيف
1: شكون يتكتك هذا في العراق على الحكايه هذه
0: كيفاش واحد كيف مع ملعب جديد
1: نادي ديالا عملوا ملعب السنه الفارت ملعب جديد السنه الملعب لا راك الله مكروه
3: صدقني
1: صدقني ملعب البارح لعبوا في الكرخ جيت الاتحاد العراقي عاقبهم قال لك ليه وقت البيلوز نتاعك يولي ممتاز ترجع تلعب
0: لهنا يعاقبها
1: تلعب خارج ميدانك البارح لعبت خارج ميدانك
0: الاتحاد العراقي هذايا
1: اي لعبت خارج ميدان انت اليوم كي
0: تسمع عقوبه هذايا مش رمي شماريخ ولا اوبيسمون لا
2: تيران مش حاضر لكن شكون باش يلزم
1: هذيك المشكلة الجمعيات
2: ما عندهم حتى دخل باش نرجعوا للبلدية وباش نرجعوا
0: حاجة أخرى احنا
3: مازيدا ما تنساش
1: والله ثم اشتهيات تو تشوف أنا في الاسبيرونس عشت فيهم تشوف الاسبيرونس يعني الملاعب تدخل فيهم حمد المد ماديا وصلح وعمل وقد يعني أنت تو اليوم تصرف برشا فلوس باش تجيب لاعبين وتعمل ستاجيت وتجيب إيكيبمون
3: أنت باش تخلص من لعبية ولا بتصلح تيران اليوم
1: والله هذه
0: كانت تابعه البلديه صح
3: ماني فهمت ماني ما عادش مش
0: راكبه مش راكبه
3: مدينه مش مقابله بعضها اليوم راهو فما بلدان ماني صحراء صحراء فيهم تيران اخضر حتى في شوارعهم اليوم ما عادش فما الخضار هذايا ما عادش راهو في بلاد مطر كيف تونس معناها تمشي للشمال الغربي ما تلقى حتى ملعب ماني صالح للعب شمال الغربي بلاد المطار
2: مشكلتنا
3: زاده نتاع
2: المشكله نتاعنا لونتروتيان هو
1: هذاك علاش معنا جوارات اليوم كي تتفقد الانفراستركتور ما نجمش نحكي انا على معين شعباني شد كيب ناسيونال شو عم به
3: وليد انت تعرف انا مشيت لسويسرا في مركز تكوين نتاع معناها نتاع شبان ولقينا فما ملاعب متنوعه فما الملعب اللي
2: سنتيتي
3: ميل الملعب اللي ماهوش معناها مستوي معناها في التكوين هذا وما عندناش ملاعبيه تكنيك احنا معناها حتى الملعب بيدو في حد ذاته اللي هو
2: الملعب بيدو كنا
3: نتكونوا في بطحه اللي الكوره كي تجيك ما تجيكش كوره نظيفه وتعمل كنترول وتتعامل معاها اليوم حتى هذا مش موجود
1: اي طارق انت قبل كنت صغير تلعب في 5 ماتشوات في النهار
3: صحيح
1: تلعب في الحومه 5 ماتشات
3: انا ولدي اليوم
1: احسن مالوش
3: انا ولدي اليوم نقول له اكزامبل عندي كي يجي عمل سيونس زاد يقول لي خليني ريقت
1: احسن مالوش
3: يحكي لهم 5 قبل نكون
1: احسن مالوش يحكي لنا مشاو للكوت ديفوار باش يعملوا غاديك مع تابعين الكاف
0: فيفا كاف
1: قال لي قدامنا بطاح قمت السبت نتاع الصباح نلقاهم يكور
0: ارتدت
1: مشينا عملنا رينيو رجعنا في الفطور نقام يكور مشينا عملنا التيوري والبراتيك ورجعنا نتعشى وباقي كور
0: لحظه وليد ستوب برافو هذوكم اللي كوروا في ابيجان وفي مدن وارياف والسفارين تاع الكوت ديفوار ولا كامرون وين يمشيوا بعد
1: يمشيوا لاوروبا
2: لاوروبا ديريكت
0: برافو دونك يمشيوا يكملوا قرايتهم في الكوره في اوروبا وبعد يعيشوا عرش
1: علاش ثم ديسكاونت
3: وماني ليكزامبل
2: لا حتى بار تفضل
0: معناها في السنغال اي حاجه توب اي
3: معناها بدل حياه
1: بلاده كامل
3: بلاد كامل
2: ولات ما عادش هما يمشيو لاوروب ولات لاوروب تجيهم كيفاش
0: تعيش معاهم
2: لاوروب تجيهم شنو تعمل ولاو الجرو كلوب هما اللي يعملوا ديزاكاديمي في مازوزا في كوت ديفوار في السنغال في رواندا في اوغندا في كينيا موجودين في
3: بلاصه تاع ترجي جرجيس اكاديمي
1: اكاديمي ونسمع في المدرب نتاعهم قال لهم نحن رانا ما حسيتش بكاليفيكاسيون
3: وليد فرشت المقابل مقابله الذهاب تفرجت فيها
2: تفرجت عملوا 25 دقيقه الاولانيه
0: فما تاكو قال كان قاعد في تونس خير ما عرفش حطوا عليه العين ولا
2: الكولوار
1: كولوار
2: الحاجي حاجه هكا اسمه الحاجي
0: فيصل عطينا الجو عاد والنتائج كملنا الشوط الاول في
2: موجود كان زوج اهداف موجود
0: في ماتش حمام لنف ترجي 0-0 ما شفناش حاجه كبيره باستثناء ضربه جزاء اللي ما تحسبتش حمام لنف اللي هي بالفار اوكي ماهيش موجوده
3: زوج ضربه جزاء نحاول
0: وحده الترجي هدف وضرب جزاء هدف وضرب جزاء اما وليد قال فما ضرب جزاء ممكن الترجي ما تعودتش بالفار
1: اي هذه في البوكس اي
0: فما دويل دونك فما ضرب جزاء تعطات من الحكم ايمن النصري الحمام ننف تفسخت بالفار وهذا كلامكم انتم قلتوه ماهيش ضربه جزاء وفما بونتو سجلوا كوناتي بونتو شباب برشا فيه اوفسايد زاده ثبتنا وشيكنا وشفنا الامور بالنسبه لضربه جزاء الاخرى ما عاودهاش المخرج وما تحكيتش فيها تاع الترجي هذيك تشكون موجوده في الليل ما فما عاد موفيولا ويعاودوا بالنسبه للعمران الشوط الاول انتهى بتقدم جمعيتك فيصل العروسي اللي دربت فيها
2: هدف بلال التويتي
0: هدف بلال التويتي قدام متلوي العمران رابح المتلوي 1-0 هدف بلال التويتي كان
2: مش عارف مش براس مش براس مش براس
0: اوكي دونك هو فوكس قناص بلال مهاجم يعني متكون في الاهلي الماتري الجمعيه الكبيره اللي لعبت في الرابطه الثانيه تذكرها وليد وخرج برشا من العبيه انا كي نقول لطفي المي مع جيل
1: اصعب ادفرسير في الليغ 2
0: في الليغ 2
1: اللي يربح ماتر يطلع
2: ماتر خاصه تيرا ماتر تيرا
1: صعيب ماتر يطلع ناسيونال
0: اكيد تذكر تو ذكرنا لطفي المي دائر حاجه كبيره هز كوب افريك مع سي بي اول كوب افريك دخل هو في البونتو في اللقطه تاع البونتو تاع البولاد هو في الكلوار وهو على السنتر يجري شيكو اللي تقول لي بك شي غلط
1: لا صحيح صحيح
3: زياد وسي بي كان تعيش من ماتر وتعيش من منزل بورقيبه وتعيش من صحيح السيكتور نتاعها هذاك كانوا ملاعبيه كبار عملنا جرزونا
0: عملنا حس
3: ممتازه تفرجت فيها
0: تعشق على سي بي وعلى منزل بورقيبه وقلناها في سي بي يعني منين تعيش كما قلت سي بي تعيش بند ولاد منين كابيس مع تعود المدينه ليه معناتها
1: جرزونا وحاجه اخرى راهو زيد حكينا على الانفراستركتور وزيد ثم كل واحد ياخذ حقه حتى الكفاءات عندها راهو قيمه حتى الكفاءات
0: في تونس
1: عنده قيمه وفيصل خدم ويعرف طارق كيف الكفاءات في تونس
0: مدربين تحكي
1: مدربين خاطر وقت اللي تدخل زاد اليوم ثم محبات في الاولاد الصغار هذا هذا هذا اليوم انت كي توقف النزيف هذا كمدرب في اي نادي تولي لك مشكل
0: وقفته النزيف انت خدمت في الترجي
1: وتولي لك مشكل
3: وليد قول لك
0: فيصل وقفت لحظه
1: تعرف. شوف ما نحبوش ندخلوا في اللي ديتاي
0: ما نحبش لا ما نحبش نحرجك انا خاطر توتي مدرب محترف لا انت عملت شهر في نادي افريقي هو خدم في الترجي زوج جمعيات كبار في العاصمه والكبير ربي وجمعيات كلها كبار عندنا اللي كونت مازا بورقيبه جمعيه كبيره عطات ريم عزيزي قائد منتخب وعطات غيره جمعيات كل كبار في تونس فيصل انت خدمت شهر في الافريقي شفتوا النزيف قدامك يبدي جاوبني
2: نوعا ما
3: خليني انا مش حاجه كبيره
0: خلينا محايد طارق عبد اللي يخدم برشا في اللي جون طارق ويعرف
3: كان يقول لك راه ما فماش
2: مستحيل
3: يعني هو غالب ما نصدقوش انا خاطر مش هو المشكل يمكن شخصيته من بعد تتصرف مع الوضعيات هذيا ميرو رد بالك معناها انت اليوم انا مثلا ترى انت ملاعبي دو كاليتي اللي النوع هذا ينجم يفيد نادي الافريقي اليوم ولا الترجي ولا شنو
0: في الشباب في اللي جاي
3: تعمل انترفونسيون انه يا وليد خاطر احنا لي زونسيان سورتو جوار خاصه انك تحترم زميلك الساعه ما تقولوش شدهم ملاعبي برا يقبلوا مش يقبلوا شوفوا شوف يمكن يعاونك يمكن باهي
1: صحيت صحيت
3: اش يقول لك والله انا راني شوف انا راني مانيخو كان يبدا منتخب كان منتخب
0: في لي جون ياخو كان منتخب صحيت انا قداش عندنا من المنتخب
3: شنو كي كنت في السيوتي انا بديت منتخب ما بديتش منتخب
0: مشيت منتخب طارق
3: اي بتبيعه
0: عملت في المنتخب الكل انت
3: المنتخبات الكل. اما شكون جاني مدرب المنتخب بتفرج في السيوتي
0: برافو
3: باش خرج طارق وخرج لا انيس العازق وخرج الملاعبيه هذوما
0: انا والمشكله
1: الاخرى
0: وليد عبد الله برشا
1: وليد المشكله الاخرى شنو هي انا جوار يمشي تستي في جمعيه ب 30 دينار
2: 30
3: توا ولات اكثر
2: 30
3: وليد اكثر زادت انت نسيت
2: سوم رمزي 30
3: 50 ولات توا
2: 50 و70 فما
1: لا خاطر انا ريت دينار ريت انونس نتاع جمعيه في الدرجه الرابعه
3: اي الرابعه ب 30
2: اي الرابعه
0: تحكي جدك الرابعه يتستي الرابعه
3: والله
0: اسم الرابعه يتستي
1: يتستي ب 30000
0: الرابعه يتستي
1: جاني ولدي قلت له تنعطيك انا 30000 ونزيد عليك ما نزيد عليها 30000 وقعد في الدار
0: شنو وليد سامحني انت زاد عشت في الشباب وخدمت وشفت النزيف والسيستم والناس ومنا ومغادي والاداره وكذا مش بنحجك انا وانت زاد فيصل خدمت وطارق زاد ما شاء الله مدربين محترفين ساعات كي تشوف منتخبات الشبان يعني شو اللي صاير فيها سواء الاطارات الفنيه اللي تخدم لحن اي نفس والا الملاعبيه اللي يجيو يكوروا في بطاحي في فرنسا ولا في سويسرا ولا في امريكا خاطر يعيش البرة اكسباتريي بضيه دخلنا في الموضه نتاع يعيش البرة يعني شفناه يعيش البرة شو اللي صار فينا في مونديال امريكا دونك كيفاش تحبوا يحلم الملاعب اللي جاي تستمر ضيف باش يلعب مع الافريقي ولا مع الترجي ولا جاي من قربه ولا جاي من مصر بورقيبه ولا جاي من الملاسين حومتك الملاسين باش يمشي تستي في الترجي اللي هي حلمه.
1: الملاسين والترجي يمشي على الساقيه رمزيات. نحكي لك على ناس جات من توزر ومن قبسه ومن قبيلي
0: ونعرفهم
1: ومن رداي تعرفش يعمل يقول لك اخدش ولي سامحني راني خرجت البارح نص الليل
3: وستة بتاع الصباح
0: لحظه وش يعمل
1: نص الليل خرج مسكين
0: نص الليل كاري كاميون تبعوني ومدبر بيت صحيح بو يعني مربي يعني مربي
1: والله من المحطة بتاع الكيران جاي ديريكت التيران
0: بعد يقول المدرب برا عمل درجين وبعد يشوفوا لي سامحنا ويخو علي فلوس ياخذ علي فلوس
3: والله زياده
0: ولا موضوع هذا
3: ما يراهوش انا ما انا انا انا سايبنا من اللي من اللي داره ومن هذوما ما يعنيونيش يا ولدي انتوما وتر فنيه يعطي حق الطفل الصغير
2: والله
3: سامحني انا عندي يقول لي مسيو ما رانيش ما شافنيش معناها انت تقع انت موجود غادي باش تحكي مع زميلك اعطي حق انا اعطيك حاجه هادي تاي صغير انا اول جمعيه نمشي نتستي فيها وانا صغير خرجت من الحومه مشيت انا وخمسه من الناس
0: طارق العبدلي
3: طارق هو هي النادي الافريقي مشينا تستينا في الكلوب افريكان
1: اول مره نقولها
3: مشينا تستينا في الكلوب شوف يا ولدي قريب ال 600 صغير في تنبك تنبك تنبك
0: النادي الافريقي زاد وقتها انا عام وطارق
3: هذا يا ماعرفش انا
0: ليه ذكرني بالعام ذكرك بالجيل
3: صغير انا مشيت
1: قول عام 94 50 انا اعطيتك
3: قبل شويه
1: 93
0: تاع الرباعيه الافريقي تاع
3: الكلوب في تنبك مشينا احنا مشينا مشيت انا نتستي في النادي في النادي الافريقي
0: باهي خلي اسمه فينا خلي اسمه طارق العبدلي
3: مشيت تستي في النادي الافريقي مشيت ما زلت مشيت للسي او تي مشيت حتى شيء قالوا لي مراو ماشيين وين ماشيين ماشيين تسيو في الكلوب
0: حومه
3: مشيت ما كانتش عندنا احنا صغار انا متى انا تو مكشخ مثلا ما نقولش ما ننتستيش ماشي كان نلعب في الكوره انا ما يمنيش النادي الافريقي الترجي ما يمنيش ماشي نلعب في الكوره المهم مشيت تسيو في النادي الافريقي قسما بالله لا رانا لا تفرج فينا لا شافنا لا درى شنو
0: في
3: اكسيون شوف زياد ساعات راهو القدر الزهر عنده قيمه
0: أكيد.
3: شوف في اخر البارتي ساعة اول حاجه جروب بمراول وجروب بلاش وانا ضعيف بلاش مريول يا ودي ما ترانيش في التيران فهمني ضلوعي خارجه ودرى شنو
0: ذبانه ذبانه
3: شوف ذبانه في كوره وليد ما عندي قوش انت وليد باش ما يقولوش عندي قوش باهي
0: اكيد اكيد
3: ونلعب في الوسط ما كنتش ارير قوش نيخو كورة نعمل كنترول مع التلفيت وهو مع التير بتاعي أنا ما مشيت
0: شد راس
3: عيط لي قال ليش ما يتلفت ليش قلت لك والله في معناه في ثانية
0: ولو أنه سمحني طارق الجيل الذهبي متاعكم متاع وليد بن محمد وفاصل العروسي كانت فما العين وكانت فما إيجا بيسالش إيجا خنشوفك
3: لا والمدربين كانوا
1: يسالوا وليتست بلاش
0: إيجا إيجا
2: وليتست بلاش ما كانتش الضغوطات هذيك
0: كلها وليد يعطيك أكل اكل لابولمو ولا باكل حليب ولا الجاتو واللي هو يعاونك بحاجه اي عايش ودي اقرا
1: شنو هو كان عندنا مدرب عزيز بزداح الله يرحمه يشري حك عسل حك عسل والله لا تقول له مراه تو حك عسل بعد لونترينمون كل واحد مغرفتين
3: والله سي عبد والله سي عبد الكريم اليحيوي كان يحطنا في الفيستير ويقول لنا سيرجو تو سبابتكم اسمعني ويعمل لنا مساجات هو مدربنا هذايا ويعمل لنا هو مساجات واسمع ويتبعنا وين الدونتي فريس نتاعك وين الشيتا نتاعك وين الشلاكه نتاعك وكانت التربيه وخرجنا في بيئه صعيبه
0: صحيح
3: اما خرجنا مريقلين كوريكت احنا قبل الكوره هذه الشخصيه قبل الكوره
0: مش تبنيها اي اجتماعيه
3: تو المدرب بيدو ما عنده الشخصيه
1: طارق نحن لي روبير ما نحن ناخذ دي زيكزومبل ما ناخذوش دي زيكزومبل من اوروبا يا سيدي مش مشكل اوروبا بعاد علينا وكل شيء خلينا ناخذ اكزومبل من المغرب في الالعاب البحر الابيض المتوسط شكون شارك في مع الاولمبيك
0: لوكو
1: اقل من 21
0: لوكو شفتهم قابلتهم
1: اقل من 17 سنه
0: صغار ويلعبوا في البطوله المحليه
1: اقل من 17 سنه
0: صحيح
1: اليوم انت
3: لي شاركوا
1: لي شارك
3: صحيح
1: وانت مشارك بالايفنتيان ولا ايفان
0: ايفنتيان
1: يعني
3: لا واحنا حقيقه في بالنا بام احنا نغطيو فيها احنا اتينا ننجحوا احنا اتينا كل ننجح طرف في بالنا احنا اليوم اصغر مي احنا يا خويا باش نربحوا باش نربحوا
1: حتى
3: ايطاليا نلوجوا على النجاح اكثر
1: نحكي لك على التكوين
3: اي تكوين
1: في وقت من الاوقات المنتخب المغربي 10 سنوات تغزل البوديوم ما تلقاش المغرب تلقى قاعدين يخدموا في النار تلقى
0: نفهم من كلامك توا يعني فهمتوا هذوما اللي يو دي سيت شاركوا في الجومات في ايطاليا وشفت انا ستاف كيفاش يخدموا في الستيام ايتاج اللي مشى لايطاليا ويعرف البابور الكرازير الكبيره هذيك اللي فيها 5000 ساكن شفتهم تطلع للستيام تلقى المدربين اللي عنده كمبيوتر ويسكاني واللي يتفرج شي ماتش تونس واللي يتفرج شي ماتش مقدونيا واللي يتفرج شي ماتش ايطاليا ويسكاني وكذا وخسروه الماتش وخسروا الماتش ثاني وما ترشحوش عملوا ترازيام بلاس.
1: مش هذاك مش هذاك
0: هذوما اللي حكى لك عليهم هذوما تبعهم
3: الون تيرم
0: تبعهم ويمشي يمشي وشوف كيفاش باش يكبروا
3: شوف روحك وشوفوا هما
1: كوب دو موند يلعب فيها امريكان زاري مع يوسف المساكني وحضريه وجماعه دوك اوكي لعبوا ضد بلجيكي تونس ربحت بلجيكي
2: 5-2
1: 5-2 اللي فيها هازار وجماعه هازار بعد مشى لريال مدريد ودبرو مشى للسيتي والاخر مشى
2: كلهم لعبوا سينيور وليد كلهم لعبوا سينيور ونجوم في العالم
1: صحيح
2: لوبجيكتيف يختلف من بلاد لبلاد
0: 2007 هذيك
2: لوبجيكتيف
1: نتاعو 2007 احنا لهنا عندنا حاجه واحده باش نلخص بها
0: ونسكروا
1: كل نهار وقصر
0: هيت عشاء
3: لا وعندنا حاجه اخرى اللي هي بالنسبه لنا احنا اعطينا التصويره نتاعنا اليوم
1: ولا كل نهار وقصر
3: معني هيت التصويره هيت تعطيني نربح انا اليوم انا كمدرب اعطيني نربح انا باللوديسات وما يهمنيش بقى خلني ناخذ
1: انت معين شعباني جبتوا الكيب ناسيونال اش حضرت
0: خليها بعد وليد عندنا تام كيب ناسيونال اوكي هاي لخصوا نبعثوا شويه موزيكا محليه تولك معاكم كابتن نذكر يعني بحذنا مدربين يحبوها الاذاعه ولاد الاذاعه خليني نقول برشا خبره برشا كفاءه منتوج
1: برودوي
0: منتوج الاذاعه كانوا ملاعبيه وتو مدربين ما شاء الله نحكي على طارق العبدلي مشى تستف نادي الفريقي هو صغير قبل ما يمشي للملاسين سي او تي جامعه العريقه وقبل ما يمشي للترجي دونك معلومة حلوة برشا هذيك الكرة أخلاق محلاها دونك ملاش عقد برافو طارق العبدلي برافو وليد بن محمد برافو فيصل العروسي لخصوا شعلنا أشواط فيصل همامة الترجي في حمام فما تغييرات الآن للمدرب
2: ريكي كامب
0: تريبل شانجمون
1: ليني داتاك
0: صفر مقابل صفر حكينا على الماتش هذا خاطر قاعدين نتفرجوا فيه اللي دخلوا شكونهم هذوما الميركاتو المزاد العلني نتاع الميركاتو شكونهم
1: دانو وروبيرو والبلايلي
0: هذوما اللي باش يقلبوا الدنيا
1: نتاع زوج جمعيات
0: في الا ولا في البي في الا به وضوما نشوفوا الكونيكسيون عاد كيفاش بيناتهم مش فايده تكدس لي به اما نرجع لك وليد مش كنتي حاجه انا عندي مشكله مش كنتي البيتش الكاليتي والسبات هنشوفوهم مع البرازيليان والتزيري
1: وكامروني فرنساوي
0: وي دوبل هذاك فرنسو كامروني
3: عين كبيره
0: دونك هذاك مش باش يمشي معاهم بالبيتش دونك غازون سيك سخانه ماهوش هو كان راتس ممكن حاجه به به اش عندنا اخر عندنا واحد واحد بين بيجا سقيت الدير قلنا هذه فيش مزيانه برشا شكون ماركه البيجا فيصل
2: ماركه لاتاكون جديد تاع بيجا ليترونجي تاع بيجا بيجا
1: جيميكو
0: اوكي اي
2: دوميكو
0: وسقيت الدير عدلت زاده في الماتش في اخر
2: دقيقه بالعكس سقيت الدير
1: هي كانت لول
2: سقيت الدير في 45 دقيقه ما بين
0: مدافع حمزه
1: بيناتهم دقيقه 45-35
0: في الاخر يعني ماتش اوت الاول حمزه الربعيه سقيت الدير الاكسيال وبيجا هي اللي عدلت وكما قلنا العمران ربحه واحد بلاش المتلوي في زويت الهدف بلال التويتي به رجعوا في الشوط الثاني احنا كابتن رتحوا شويه ونقعدوا نتبعوا الرابطه الاولى وتنحلوا فناتر على المنتخب الوطني مع العوده اكيد المدرسيه جوله الكان مهمه لمعين الشعباني للستاف ذكروني انتم خاطر انا مانيش افون كونكتي قاعدين نتبعوا شفتوا الكونفرنس تاع معين ولكم في البروموسيون اي ثلاثه ماتشات منهم زوز اوفيسيال واحد
1: اميكال
0: نحكيوا عليهم برشا موسيقى نزلوا ورتاني تحية توسع كل ربي نجحكم في العودة المدرسية الجامعية وربي جريها على الصلاحة بلادنا نحبوها ونعاونوها بلي نقدروا أكيد للعائلة التونسية نحبوهم ينجحوا في كل المحافل الدولية وبعد حكيوا لي عادة على كدوب البروجي انتم الوالدين انت باش تهز ولدك يدر تسكن فين بلي عطيه لي طارق وين تسكن
3: أنا سيدي حسين
0: سيدي حسين وين يقرأ ولدك
3: يقرا باردو
0: باردو وين يدرب
3: يدرب في العمر هذا
0: اوكي قداش تعمل من كيلومتر في العاصمه هذيك هي جاوبني بعد جاوبني بعد يعمل في 50 كيلو في العاصمه باش ولده يلعب شويه كره ويقرا برشا وبعد يقول له بابا يزي معش
3: نبداو نبدلوا له في وسط الكهرباء ونبداو نحطوا له في الصبات
0: صحيح العائله صحيح صحيح
1: والاخر يحط
0: الجوتي وكذا وتخيلوا الالعاب الفرديه هذا فوتبول اللي هو شغف الشعب والجمهور يحب ولده يخرج معش انا اسطوره طارق بياب ميسي رونالدو مشكلة كبيرة العائلات وانتوما تعانيوا فيها الوالدين وانتوما مدربين زادة في الصغيرات كي يجيكم في الأكاديميات تعانيوا منها هذيا اوكي
1: والله مرة في السعودية طارق في رمضان في رمضان وقتاش يقراوا في رمضان في الفاكولتي يقراوا 9 نتاع الليل بعد شقال الفطر وقتها شقال الفطر ولت عم ناول انا في الخلود مش ولت عندها 3 سنين
0: دراسة منظمة قرايه وكوره
1: يقرا
0: في الليل باي نايت
1: في الليل بعد التراويح زاده
0: اي
1: يمشي مثلا عندك ساعتين ولا ثلاثة
0: ساعات وقتاش يجيك في التدريب
1: العشرة ونص تاع الليل
0: يعني نهار كامل مش موجود من غير ما تعذبوا
1: ليه
0: واضح اوكي اي شويه موسيقى نزار ونرجع لكم

0: يعطيك صحة نزار ورتاني، فنان خويا وكوارجي، زميلي التقني نزار ورتاني، مدرسة كبيرة نزار القروان، كورت فيها طارق العبدلي
1: شبيبة.
0: خسارة شبيبة تطلع وتهبط ولدك المصعد، يعني خسارة شبيبة من
1: اليوم لطفي القادري نتصور ان شاء الله ترجع شبيبة.
0: طارق ما فهمتنيش، المشكل مش ترجع،
2: المشكل شبيبة ترجع وتقعد.
1: شبيبة اسم الاسم هذايا،
0: شبيبة بطولات في السبعينات، شبيبة خميس العبيدي،
2: فينالات كوب،
1: لاعبية كبار،
0: يعني لاعبية كبار، مش باش نسميهم معناتها خاطر باش نذكر السيوتي دخل العملية تنسمي لك
2: عاطي يشار من الشامبيونات تاع تونس قروان،
0: في عثمان الشهيبي برقو
2: برقو، نحن نستناو في ماتش ويت القروان باش نمشيو نلعبوا ضد القروان باش ناخذوا باش ناكلوا كفتيجي باش ناكلوا
0: شبيبة شيخة شبيبة.
2: اي جمعية تستنى في ماتش قروان
0: شبيبة الضربة حسب ما نفهم ونزاري شاطرني الرأي، الضربة في معناتها الخلية في السيلول في قاعة العمليات نتاعها، شو معناتها؟ شرميتي منين خرج؟
1: قروان من السونتر دو فورماسيون.
0: برافو
1: نزار. أنا عندي شوية معطيات عليها، على خاطر شبيبة كانت تتعامل باحترافية كبيرة سورتو في التكوين، على خاطر اش عاملة؟ مخرج السونتر وحده مع رجل أعمال كان
0: يعاون
1: سيسيد قبل
0: دور لي معروف
1: توفى، كان ماخذ السونتر دو فورماسيون
0: على عاتقه،
1: على عاتقه
0: شارج عنده،
1: كانوا الملاعبية ذوما وليد يسكنوا في اوتيل ويقراوا اورديناتور ودنيا
0: دنيا.
1: شوف شوف قبل معناها أنا قاعدين نوخروا، من بعد شنو؟ من بعد ضعف السونتر
2: خرج
1: ما عادش موجود
0: خاطر ما عادش فما دخل اموال والتمويل واللهو،
1: صحيح الاموال هذيا ومشاو ليه، وما عادش ما عادش فما اولاد شبيبه اليوم.
0: لحظه طارق، وليد فيصل ما نبهتوش خاطر كي نرجع شوي نوستالجي نتوجعوا على بلادنا، تو تقول لي المغرب واكاديميه السابع والثامن والسادس، ليه تونس كانت رائده في المجال هذايا؟ وينو بورصة درية؟
2: في الأفكار
0: وينو بورصة درية اللي بيوت حمام والهكتارات؟ اقرب فاس الميكرو كيفاش؟
3: بروشين مو بشي عاود يتحلوا، قالوا فما مشروع من الوزارة بشي عاودوا يحلوه بشي يولي
0: الهكتارات.
2: هو والله
0: زياد موضوع زياد
2: ثم واحد بالحقيقة يلزموا ياخذوا حقه الحقيقة طارق، أنا نعرفه شخصيا كشخص نعرفه، وحتى هو رضا جدي الحقيقة إنسان محترم خلي له خدام زياد، شوف
0: لا ماش قلتكش مش خدام يا وليد،
2: لا أشكر الخدمة
0: أنا توا بعد أعوام تنشوفوها الخدمة،
2: نحن
0: سيري ذا كان بحذينا في البلاتو جاب حذينا في المونديال وعملنا فسر لي أنا مثلا
2: ثم ديزانديس
0: لحظة وليد مؤشرات مثلا توا في الدخلة شو عملنا احنا طارق العبدلي، ايش قلنا على توقيت شبان؟ شكون مسؤول عليها توقيت شبان؟
2: الإدارة الفنية.
0: سامحني عاد وليد
3: أنا سمعته
0: ونتناقشوا
3: أنا سمعته على مشكلة
0: التوقيت
3: نتناقش انا سمعت على مشكل التوقيت وقال راه ما فماش حلول كبيره في مشكل التوقيت في تونس.
0: شكون يلقى الحلول يا طارق؟ انا مش قابل الحلول
2: زيد،
0: سامحني وليد ستوب.
2: لا نعطيو حق الراجل.
0: لحظه
2: او علاش
1: هو مازال كي جاي معناها مش باش يهزك الارث هذاك.
0: وليد
2: استاد تونسيا قداش عندها من تيره؟
3: زوز
2: واحد صالح للعب
3: والاخر
2: ميت عنده مد الاسبيرونس تو قاعده تبدل النادي اللي
3: فيه شعار وش بدل الثاني
2: شبيبة عمران ش عند
1: نادي الفريق
2: المرسش عند
0: وليد
2: اليوم انت عندك ويت كاتيجوري يا زياد.
0: وليد انا سلتك على سؤال تو قلت لك المؤشرات
3: قلت لك مربوط ببعضه يا زياد.
0: لحظه التوقيت شكون يعمله؟ الحل شكون يلقاه؟ اداره فنيه طارق
3: انت كايش واحد اداره فنيه ماشي اداره واحد فنيه
2: وصلت للشراف نوقفوا جمله ونعملوا انفراستركتور بعد نخدموا
0: اوكي
1: زياد فما صرت للشراف زياد
0: وزاره
1: هاي وزاره مش نو
3: حتى وزاره او حتى وزاره الرياضه مش ديما هي المسؤوله على كل شيء.
1: المشكل على التوجه العام.
3: المشكل الكبير شنو هو؟ انفراستركتور. المشكل الكبير تيرانات.
0: لحظه فيصل وليد لحظه برافو طارق. دونك انا بالزاده مش منكونش قاسي معناتها كي سمعت وانو الشبان يلعبوا تسعة عودي فيصل لو قاتل
3: 8:30 والعشرة ونص ونص نار ونص وفما دي جورني اللي فما فيهم
2: لعبنا مطلفة كل عام
0: تو هلكوا على الفترة هذي
3: لقاو حل يا زياد. ما ليش لقاو حل؟ خاطر كي يلقاو مثال في بارك الكلوب ولا بارك الاسبيرانس يبدأوا فما زوستيرانيت يلعبوا مثال فما جونيور ولا سينيور بي يلعبوهم الاربع نتاع العشية كي يبدا فما كي يبدا فما في البارك يبدا فما زوز تيرانيات. اما كي يبدا فما
0: تيرا بارك صحيح
2: مشكله
0: المنشآت ما لقيناش حل.
2: وليه قاعد يوري تو قاعد نشوفه يعني تو ثم اللي قاعدين يقارنوا الكاف
3: ا
2: والكاف بي والبرو كيما شكري الزمزمي كيما منصر
0: الروحيشي
2: كفاءات كبيره جابوا لهم ناس من الفيفا وقاعدين يعني يطوروا فيهم وقاعدين يقريوا فيهم وقاعد يعني يعمل في حاجات ممتازه وممتازه جدا وذوما ثم مؤشرات ايجابيه. انا نعرف انسان عنده في مخه ويحب يخدم وقت يلقى
1: عطيه الاليه صحيح عطيه الاليات
2: صحيح
1: خاطر زيد كيما قال لك توا زياد مش معناها راهو معناها فماش واحد باش يبدل كل شيء وحده
2: طبيعة
1: ما فماش كان
0: بين ليلة وضحاها
1: اعطيني الامكانيات انا واعطيني الوقت واعطيني أمانة سمعت حاجه من طفل صغير
0: اسكو
1: ما نعرفش قال لي مسيرا معناها نخدموا معناها نقراو طون واحد يعني يا صباح يا عشاء اسكو هذه صحيحه
3: لا مازال مازال ما لقاوش فيها حل يقراو في الطون العادي
0: تحكي على وزاره التربيه وزاره الرياض المعادله الصحيحه
3: هذا يا زياد سامحني ما لقاوش فيها حل عندها توا يمكن 15 20 سنه
0: عندي 30 سنه في الاذاعه نسمع فيها
3: ما فماش فيها
0: المعادله بين القرايه ودوبل بروجي
3: علاش قلنا
2: الخليج الخليج يكملوا ماضي ساعه يكملوا كل شيء
0: وليد خلينا في الخليج التونسي احنا
3: نحن في تونس نحن في تونس
2: نحن كنا نقريو فيهم يا زياد
0: عندهم منشآت عندهم الفلوس امان وليد
2: يا ودي نحيني من المنشآت
0: قلت لي مشكل منشآت
1: انت
2: على سمح
0: ولي تو قلت مشكل مشاهد
2: لونترينمون انا نحكيو تو على وقت لونترينمون اللي هو اكبر مشكل من نهار الماتش
0: واضح
2: ونيش الماضي ساعه
0: انت
2: اما انا كي تجي اليوم الملاعب كيما قال لك تار
0: يقرا
2: يمشي يقرا
0: ايتود
2: بوه في الكهرباء يوكل وامه
0: مش كان كهرباء لا لا لا مش كان كهرباء
2: ولا في تاكسي ولا ولا في المترو ولا على سقي
0: ولا على موتور
2: ولا على موتور اوكي انت اليوم كي تجي تخرج لي تلامذه مثلا تعطيهم وقت واحد من 8 تاع الصباح المساعتين يروح اول حاجه اللي هي اقوى حاجه الوليد يروح يرتاح ويجيك وقت اللي انت تنزل عليه اما الوليد يجيك تعب
0: اش تقتلوا انت
2: يعلم به ربي يعمل لك نص ساعه وبعد يتخبى
3: ينجم يكون عدى راه سامحني زيد ينجم يكون راه عدى يمكن 10 سوايع ماكل فيهم ساندويتش
2: البارح فوالا هذا ايش حبيت
3: معناها انت ايش باش تقول منه كمدرب
0: يعني من نسمعوا برشا راي قال لي انا نجري في العاصمه برك ما نحكيش على المدن الداخليه يجري في 40 50 كيلومتر بين معناتها زوجتك سلموا عليها العائله ولدك لا رضيت وشبعت كوره كيما انت شبعت كوره لا شبع قرايه افون
2: ولا شبع زاد حاجته هو يحب يعمل حاجه
1: نتاعو
0: فقط حاجة. لحظه طارق قبل ما تعطيني حاجه نذكره بالنتائج سي فيصل العروسي الرابطه الاولى اكيد والمباراه منقوله في الاذاعه التونسيه مع زملائنا في الاذاعه الوطنيه ترجي ماركيت بالكوتشينج نتاع ريجي كامب واحد بلاش امام الهمامه ما سجل الهدف طارق هو
1: صحراوي
3: مروان صحراوي
0: قاعد في ماتش باهي
1: الصحراوي اليوم بالمقارنه مع المقابلات اللي فاتوا سيرتو معناها
0: برشا كريتيك
1: اي برشا كريتيك اليوم في لي دويال كان حاضر والكره تعطيك راك تنجح وتحس انه الملاعب ناجح سيرتو في الرول نتاعو
0: شكون الشارنيير نتاعو الاكسيال نتاعو اللي في الاكس شكون معاه
3: مع حمزه جلاسي مع الشيخاوي
1: الشيخاوي اليوم
3: جلاسي ما لعبش
0: اليوم الشيخاوي بونتو بالراس كورنير وليد داخله شبابه برشا التوش نتاع البرازيليان شكونو
2: ريبيرو
0: البرازيليان
2: البرازيليان
0: والكره ضربها بالراس في 550
2: قص هو على في 5 متر 50
0: شباب البونتو بالراس هذايا مخدومه فيصل العروسي
3: فيها خدمه على خاطر صار فيها ايكرون في دوزيام بوتو صارت بريمير ميتون ما تماركيتش اللي قال فيها وليد نجم يكون فيها ضربه جزاء نفس السيكونس بالضبط يصير ايكرون وفما واحد يولي ليبر اللي هو مروان الصحراوي
0: تتخدم اللي هو جوار سيبلي
3: اللي هو جوار سيبلي المره الاولى ما تماركيتش المره الثانيه كي صار تير في نيفو ممتاز
1: جينيرال موك كي تضرب
2: بين انت الصحراوي او تضرب
0: لا لا
3: لا شيخاوي
0: لا ما عندوش عين عينه مزيانه يا وليد استحفظ
1: حبي كان ترني هكا
0: مش هو لا عينه مزيانه طارق في الكره الكاليتين تاع الكروس من الركنيه حكينا على البيتش خايب الترجي كي عمل شونجمونات لقى الحل في الكره الثابته
1: بالضبط دونك هذه اسلحه
0: اسلحه
1: تتكيف على حسب الملعب
0: برافو
3: على خاطر الاسبيرونس ما تنجمش تعمل الفوليوم دو جو
1: وخاصه اللعب
3: كيما اللي صار في كيما
1: مع فيرات مثلا
3: ما تنجمش تلقاه في تيران كيما هكا
0: برافو
2: هذوما يدخلوا راهو في اللي فاكتور اللي موجودين في كره القدم اليوم انت ثم فاكتور نتاع طقس فاكتور نتاع الملعب
0: تقراهم
2: بالطبيعه توا الناس تقرا في الفاكتور دو شونس يا معلم
1: وراهو البليسيور هذايا شكون فيها معناها فاكتور تيران زاده
2: صحيح
0: اوكي
2: هو التايمينغ نتاع مدين ساقي غلط انا شفتها لك
0: قداش الوقت في الماتش
3: 65 دقيقه
0: 66 65 واحد بلاش
2: خلط روتار على الكره الديفونسور
0: اللي خاوي ان شاء الله لاباس اوكي شكون باش يعاودوا اللي كنت تحكي عليه
3: حمزه جلاسي
0: حمزه جلاسي البقيه واش حوالهم وينهم
3: نفس النتائج معناها تقريبا وبيجا وسقيت الدير واحد واحد
0: اوكي دونك هدف في كل شبكه بين الاولمبي البيجي و ساقيت الدائر هذا ماتش حكينا عليه زوج بونتوات في الشوط الاول مع النهايه، والعمران مستحفظ على السكور الطلياني هذا واحد بلاش امام المتلوي في زويتن اهداف بلال التويتي. الاخبار الان الموجز اكيد، ثم نرجع كابتن طارق العدري ما قلقتش، وليد بن محمد ما تقلقش، وفيصل العروسي ما تقلقش، نرجع لكم مازال عندنا ما نحكيه في الكره التونسيه باش نحكيه خاصه على المنتخب الوطني.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر، لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل، ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية، غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد، جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة، شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. أمام ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحية إلى إعداد سلة مدرسية تونسية تكون منتجاتها مصنعة محليا. وقال الرياحي في تصريح للأخبار إن هذه المبادرة لها فوائد عديدة على الاقتصاد التونسي من ناحية، وعلى المقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى. يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر المقبل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في أحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية. تتواصل بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة فعاليات تظاهرة من الإدمان إلى الإبداع إلى غاية 26 سبتمبر الجاري. التظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. جامعة قرطاج تدعو الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات بداية من 23 وإلى غاية 26 نوفمبر القادم بدبي. ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة تنظمها جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين، وذلك يوم السبت 19 سبتمبر الجاري بمقر العمادة. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية غرب مدينة غزة. السلطات العراقية تقرر استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي، قالت الرياض إنها انطلقت من العراق. وختاما، القوات المسلحة اليمنية تعلن شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب،
5: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
9: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: برشا موزيكا. طبعا باش نرجعوا للزمن الجميلة، حاجة مزيانة، حاجة
1: تقطوقة تقطوقة
0: اي تعشق هذه تقطوقة على الجازون، تقطوقة على الجازون قبل. اوكي دونك ارحب بكل حب مرة أخرى بالكابيتن بالاستوديو إذاعة شباب. أكيد معكم زياد الخياري، بحذايا وليد بن محمد، طارق العبدلي وفيصل العروسي، ثلاثة مدربين، ثلاثة قراوا كورة، لعبوا كورة، شبعوا كورة، عندهم الخبرة، نأكد لكم أنهم عندهم الخبرة، لكن أكيد الحظ في تونس بالنسبة للسوق التونسية هو في النهاية علاقة.
2: ما عندناش إكسبيريونس.
0: ما عندكمش إكسبيريونس وفما رزق ربي زاد يكتبوا، فما برشا مدربين بطالة حتى اللي عنده البرو، المسؤولين يتحملوا المسؤولية زاد هما قاعدين يخربقوا في الكرة التونسية، المسؤولين معناتها ما عادش المسؤولين اللي أنت وليد ولا طارق ولا فيصل كي كنت لاعب مثلا في العمران في البقلاوة في الأندية الكل لعبت فيها، وليد طارق في الترجي في سيوت، مسؤول كان مسؤول يعني المسؤول كان كي تسمع الاسم برك نتذكرهم أنا المسؤولين القدم. تو وليت الفن فيسبوك هذوما
2: بالله سامحني ثم
0: وليد جيست محمد
2: ثم جيست صارت ثم جيست صارت يعني باش توريك قيمة المسؤول اللي هو

0: البريزيدون تاع جرجيس.
1: أي.
0: البريزيدون تاع جرجيس لعب جرجيس ضد النادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس.
1: أي.
0: وعمل يعني طلب، قال انا نطلب من جماهير النادي الرياضي الصفاقسي يحصلوا
2: حاجه كبيره. حافظ بن طالب
0: شكون اللي موجود؟ يعني شبعان. انت انت التواضع نتاع البريزيدون ذا خلى جمهور السي اس اس والرلوي وبنقرده والملعب الصفاقسي كلهم موجودين وجاو وشجعوا جرجيس
2: ويخرج برا ويلقى جماهير تونسيه.
3: خاطر البارح البارح في نفس الحكايه قبل الماتش نتاع جرجيس مبروك عليهم ساعه
1: في دكار
3: جرجيس في دكار اي فما 5 6 مليون هذيك طلع لهم يسلم عليهم بالواحد بالواحد.
0: هذه تيمه المسؤول اللي يهذب اللي يهذب خليني نقول اللي يهذب اللي هذا بالكورة. خاطر انت مسؤول صحيح. اليوم على جمعية وعلى جماهير
1: وعلى مدينة
2: وليد.
0: انت اليوم كي تعمل ديكلاراسيون تسخن بها الاجواء بصير مشاك. كي يعمل ديكلاراسيون رئيس تاع الاتحاد تاع
2: جرجيس
0: ترج جرجيس يعني خلى جرجيس الناس كلها تحب ترش.
2: وليد
0: انا ولدي عمره 14 سنين البارح شجع في جرجيس.
1: برافو
0: بالشيء اللي شافه
2: بالرساله. وليد في تومبك في تومبك في تومبك الثوره والانفلات هذاك الامني الكبير اللي صار واحد
1: 2011 10
2: كنت كنت الملعب الوحيد تمشي تلعب وتراه ملعب جرجيس
1: هكا تعرف
3: تو
2: يعني راهو راهي معناها هي هي هي هكاك جرجيس بتبيعتها كيك. وهذاك علاش برشا ملاعبيه يعاودوا الكارير نتاعهم في جرجيس خاطر تلقى برشا لاعب في جرجيس.
1: برافو الله يرحمه جات الذاكره الزقو
0: الله يرحمه عمل العام في جرجيس
1: عمل العام في جرجيس وجرجيس انا نحبها ديما شريك ترى نتذكر الفينال نتاع بوزوميتا والغرياني ليه عملت ماتش كبير ترى
2: ماتش كبير
1: في راتس دوك الكوب جرجيس مدينه محلاها
2: تحيه لسعد معمر
3: جمعيه محبوبه برشا جرجيس محبوبه
1: منافق ايمن
2: ايمن ايمن برشا
1: اوكي دونك اعطيني ملخص وين وصلنا تقريبا 6 غير 4 الوقت يجري عندكم افتر ماتش مع اسلام المدم نسلموا عليه وليد بن محمد طارق العدلي المحللين بحذانا يمشيوا زاد يدوروا في السوق العالميه اوكي
2: بعد بعد اصحابنا
1: بعد اصحابنا المرشي محلول دونك فيصل العروسي نذكروا جمهورنا والمستمعين وانه حمام المخاسره واحد بلاش امام الترجي بعد 80 دقيقه لعب نذكر هدف الصحراوي المدافع بضربه راسيه الوقفه نتاعو مزيانه برشا الديتونت قعد في الهواء الكروس من الركنيه من البرازيلي ريبيرو جات مزيانه برشا في التايمينغ في كل شيء الحارس ما يتحملش الكره الداخله هذيك تخوف شكون باش ياخذوا الاكسيال ولا الحارس يخرج بوكسي على كل فيها برشا قرايه هذيك في ال 550 ترجي قاعد عامل ماتش طارق بال بالظروف يجري بالظروف غازون خايب شميسه تعمل كيف المنافس ماهوش توب حمام ننف شانجمونات بدلت برشا حاجات وليد تاع ريجي كامب
0: بالطبيعه يمكن ليني داتاك بدلها الكل ريبيرو دانو البلايلي
1: حركه القدامى
0: فوالا ولات ثم بلوز او موا ثم فرص وقاعد تصنع في فرص الفرص الواضحه يعني فرص خطيره
1: صحيح
0: وذاك اللي الحقيقه يمكن نادي رياضي الحمام لمف مع احتراماتي يعني الحمام لمف الحقيقه فريق يعني نشوف فيه انا كيمشي واصل بالطريقه هذيا يمكن يمشي للخايب خليني نقول زياد
1: مازال بكري على الرابطه الثانيه فهمتك شو تقصد لي
0: راهو شوف الكوره سهله ياسر الكوره ثم مؤشرات ايجابيه ومؤشرات سلبيه
1: لحظه وري انا تو كي تقول لي سقيت الدير يسري بن كحل المدينه اللي يمول مانيش بسميه اللي يمول في النادي الجو العام استحفظ على الكيب العمران مثال خذوا العمران مثال استحفظت على الجو العام الفريق المدرب محلي محلي لحظه خلي من اللي يمول
0: الكره ماهيش يمول في حملم
1: لحظه الكره مش فلوس يا
0: والله فلوس
1: فلوس الكرة
0: والله فلوس
1: حمام لمف استحفظت على المدرب شامو شمس الدين ذوادي اللي خذا الفريق في الطريق عملوا الفراتين كيكا فيصل
0: سعد بها
1: والملعب ايش عملت هاي بدلت حارس مرمى ومعز بن شريفيه والدنيا
3: لا ما برشا ملعبيه خرجوا زاد برشا ملعبيه خرجوا
2: وما تنساوش منع الانتداب والظروف نتاع التحذيرات
3: كل الظروف
1: تهزك انه
3: لا كل الظروف توري اللي حمام لمف مش باش تعمل موسم
1: واضح مؤشرات هيئه تسهيليه هيئه تسهيليه سي المنظر جبنياني سلم
0: يعني انت اليوم يا رئيس زياد راهو اليوم يا زياد كي تشوف الفرق ثم عديد الفرق نحكيو فيها حتى سقيط الدير شوف وقتاش رجعت وقتاش بدات التحضيرات
1: وقتاش
0: صارت الانتدابات
1: كيف كيف العمران اي ستاج وكذا
0: وقت في الاوقات راهو نادي الرياضي الحملمف يعني
1: يلم في الفلوس شقاقه اي واضح اوكي دونك ترجي نجم يزيد الثاني يعمل بريك رابح واحد بلاش البقيه وينهم فايس
3: البقيه كيما
1: سقيط الدير واحد
3: واحد قلتها واحد والعمران هدف لصفر مع
0: بلي كلمه زياد.
1: تفضل سي وليد بن محمد.
0: بلي كلمه على بن قردين يمكن قبيله.
1: اه سامحني زبيتك انت ما نسيتش ما يصيرش. ماتش 3-3
0: حبيت نحكي على بن قردين. حبيت نحكي على بن قردين يعني ثم وقت من الاوقات الاتحاد الرياضي بن قردين كان منافس يعني عنيد وعتيد
2: يلعب في الكونفدراليه وتوازن بلاس
0: اليوم يا طارق وقت نشوف بن قردين يعني بقياده سفيان الحدوسي يعني خليط بين لاعبين اكسبيريونس ولاعبين بلوز وموا يعني ناقصين اكسبيريونس في الوطني اي نقصد في الوطني اي
1: منين جاوا ولادها ولا جاوا في الميركاتو؟
0: جاوا من الميركاتو
1: من الليليت اللي مش في الكوتا
0: البارح حتى كي تفرجت ثم ثلاثه لاعبين ما سجلتهمش يمكن جاوا من ليك دو
1: واضح اوكي
0: خليط يعني كي تشوف المحيسي يكن وغازي العيادي وهي من العمري
1: خبره ذوم
0: فوالا والحارس الهمامي يعني
3: لسعد
0: لسعد يعني خليط بين الخبره وبين اللاعبين جدد
1: على الخلطه حلوه سفيان يحب الخلطه هذيك
0: فوالا يعني اليوم البارح الحقيقه اتحاد رياضي بن قردين انا باش نشوفه منافس خاصه في بن قردين صعيب على كل الفرق
1: هكا واضح بعد ما ريتو في ماتش بن جنات
0: ماتش البارح
1: وبن جنات المدرب طارق العبدلي مدرب
0: هذيك المشكله نحن ما نصبروش تو جايب مدرب على 4 جورني طارق انا اليوم جايب مدرب شفت السي في نتاعو شفت اموره شفت جوه شفت كيفاش ياكل كيفاش يشرب كيفاش يعيش كيفاش يخدم اي اخوي انت عندي معاك بروجي بروجي اخوي ما نحكيوش على بروجي على لونغ تير نحكيو على سنة انا نحب 5 كي وصل لك 5 كي ما هو مزيان
1: اوكي
2: خاصه انا نتغير في كل
0: مازال يخدم
2: في الافكتيف
0: وعندك مشاكل ماديه وتحب تهز شامبيون وتحب تمشي تلعب في الافريك وانت ما عندكش باش تخلي
2: ماو كي تكبر
3: احلامك لكن كي تجيب مدرب انت باش تجيب مدرب تحب تعمل اوبجيكتيف 5 بلاس ولا 4 بلاس وهو اول تجربه ليه
0: صحيح
1: اما فيصل
0: يا فيصل طموحاتنا نحن توانسه طموحاتنا اكبر من فلوس
3: أكبر
0: حتى واحد يبدا في داره عنده 500,000 يحب يمشي للوتيل ويحب يمشي للدراويين ويحب
3: يدي كان من الاجدر كان من الاجدر بهم يعطيه الثقه المدرب التونسي ولا مدرب شاب ولا
2: على الاقل يعرف سيتياسيون
3: صحيح
1: هذا ايش حبيت برافو فيصل
3: ايش حبيت نقول
1: هذا بدي انا نشاطرك الراي
3: انت كي باش تاخذ ريسك وتعطي
1: مدرب صغير كره فوزي البنزرتي وتعطي البنزرتي
3: تعطي المدرب وتعطي الولد نستير نقولوا ما نقولوش مدرب تونسي اعطي الولد نستير
1: شو قاعد تذكر قاعد تذكر بديت لك فوزي بنزرتي وخوه سي لطفي وبعد جيتك لطفي رحيم وجيتك
2: جويلي
1: جويلي وخلف مزالي زاد درب مدرب يعطي الفرصة
3: يعطي الفرصة لولدك انت خير
1: مش من بعد خاطر الاتحاد زاد الاتحاد فريق تاريخ وبطولة وفريق
2: كبير كبير
1: والاتحاد لعب لافريك والاتحاد في مدرسة كبيرة
3: حتى مشكلة في الامكانيات ما نظنش كان مدرب وستاف كامل جايين
1: مشكلة انتدابات ومشكلة
3: بشيخو شهرية صغيرة مستحيل
1: دونك باش نقعدوا نتبعوا الماتشات إلى النهاية في ديمونش فوت نذكر بحذايا من خيرة المدربين في تونس وليد بن محمد طارق العبدلي وفيصل العروسي قراوا الكره ولعبوا الكره ويستناو في الحظ نتاعهم في
3: نخسين الكره اكسبيريونس
1: نقصين اكسبيريونس هذا مؤكد خاطر المسؤول في تونس يحكي اكسبيريونس خاطر هو ما شاء الله عنده اكسبيريونس في المانجمنت
0: هو تجيب انا وليد صغير اونترنور صغير مثلا كيما طارق العبدلي امبيسيو يحب ينجح ونافح ومش باش يطالبك برشا فلوس يعني باش ينجح كي باش ينجح وهو جاي للنجاح باش ينجح الفريق نتاعك اما انت تجيب كما قال عبد السلام بوحوش عجبني فيه الكلمه
1: اللي هي
0: قال لك انا نجيب لك واحد خويا يعطيني 20 مليون و15 مليون وباسمه وعامل تاريخ وعامل جغرافيا ودرجنية ومن بعد يخسر ثلاثة اربع ماتشات النحي يمشي يشكي بي
1: يخلص في ثلاث شهري
0: امبيسيو يحب ينجح امبيسيو يحب ينجح كما توا مين الباجي اللي موجود في الجي اس او يحب ينجح ومغروم وعنده الامكانيات نحكيو على الامكانيات ماش نحكيو على الاكسبيريونس
1: ولد سي دو ولد الهوات ما شاء الله ليه وانتوما زاد هذايا
2: مين وصعد معاه مع الفريق يعرف
1: في ليك 3 قبل دونك الاختيار هنا للمسؤول الرياضي او المدير الرياضي تحكي على المثال تاع العمران يعطي حظ برشا مدربين زاد في سوق الشغل ما يخدموش يعطي شراره باهيه معناتها يعني يعطي حاجات باهيه وانه المدرب التونسي زاد متكون مثقف قاري لاعب كره شبعان كره اعطيه الفرصه صارت هذه مع معين في الترجي وقعدنا نقولوا ملا معين اي ثاني لا معز بن شريفي فسخ كره دانو دانو عمل التيت بلونجون قبل ما يضربها ما تعملها سيميلاسيون
0: حتى في دين جارديان نورمالمون يا يمين يا يسار
1: ما تعمل جيست قبل فهمت
0: يا يمين يا يسار
1: شكون مركيها هكا في الويكاند اللي فات انا نسيت كنت
0: قديد
1: صحيت وليد برافو قديده صعيبه بيسيوز هي مشات راتسول عملتك
2: لازم تمشي لزاويه معينه فيتيس معينه
1: مش بيتش تعمل بلونجوك ليه مش بحر حتى انا نعمل ليه هو عمل جيست اما ما تركنهاش ما حطيهاش فين
2: سهله
0: هي الحاجه الحاجه الحاجه باهيه
1: راهو
0: راهو جوتيت سي تكنيك هذه حاجه الاولى
3: لابد نتعرف
0: الجوتات والفراب في بالهم الناس اللي فخذوا كبير هذاك العام وسام السلام يلعب معايا في ستاد ركبته قد كي وعنده فراب من 30 سنه يجي بالك
1: بركه للواعر
0: فوالا يعني سيرتو ماما الواعر تضرب في داره من فراب تاع وسام السلام انت كي تشوف القديد الحاجه اللي عجبتني فيها اضربها مع القاع باش تجليسي
1: اي صح صح
2: موثكي ذاك
0: فوالا
1: فورماسيون انتيليجونس اي وفما فما الكوريلاسيون صعيب باش ندخل بكم في حاجة أخرى تابعوني فما الكروس منين خرجت في التايمين كيفاش نربطها شنو الجست اللي خديتها في التايمين هذاك باش أنا كيما قال وليد ضربها وليد زاد فما
0: بريز دانفورماسيون
1: فوالا قرايه زاد
0: تحكي على أخذ القرار أنت
1: أبار الدون وأني موهوب باهي عندي الراس وعندي ونار ونسبق ونتنطر وكل اللغة هذيك الكل نتاعكم أما معناتها يلزمك تربط برشا حاجات الجغرافيا والبيتش والتاريخ والكروس كيفاش جاتك باليمين باليسار وأنت وين مقدم مؤخر
0: وذوكم أصعب توزيعات اللي هي من اليمين يسنترها
1: في قداش وقت طارق في قداش وقت هذا الكل
2: هذايا معناها في قلب مي حاجه اخرى زاد الكاليتي نتاع صاحبك لازمك زاد كوم اتاكون نعرف اللي صاحب هذا الكروس نتاعو اسكو يعديه للدوزيام اسكو قص له غادي
0: باش توصل ما توصلش
2: توصل ما توصلش اسكو بينيتري
1: دونك 70% الكروس مزيانه تيت بلونجونت نتاع دانو حتى في يد الحارس بون احنا متفرجين
0: لا هي بامبيت
1: وبعد جات يعني المتفرس ساعات زاد فارس المعلق يبدا يقصد كان انا نعملها
0: ليه هو هي هذيك اللي صارت هذيك هو اللوجيك
1: واضح
0: يمكن كان حتى ديريكت براسه ما غير ما كلي
1: وانت واقف كان حطيتها تركنتها وانت
0: واقف في الكازون ما تدخلش
2: انا نعرفك تحب الحكايه هذه روماريو اخي بونتويت الكل ماني بالبونتا اللي احنا ما نحكيوش عليها جمله
0: صحيح
2: ماني سيرفاس هذا ماني دو كونتاكت اللي هو اقرب سيرفاس انك تستعمله وقت اللي احنا يخرج تا ولد صغير تتا تدخل وماش تضرب البونتا حتى انتيريور اللي هو معناه كارير الكل في اللي بيوت الكل في البونتويت الكل معناه فيك تك يعمل لك هكا على يوسيرتوش وقت اللي انت مازال تخمم
0: دروب يا طارق دروب البونتا دروب البونتا طارق نعرفوه دروب نحن صعيبه حتى بالانتيريور ولا كود بي صعيبه هذه دروب البونتا
1: مونديال 94 في امريكا
2: اي ماني الهدف
1: كلها بونت هو لا شويه ببيته شويه والاخر الظاهر هذاك بدا يطلع وما نعرفش اي بزيل
2: ما نعرفوش
1: بزيل اما وقتها روماريو ببيته كان التونديم اللي مش عاديه
0: تو انا برشا ما شفناش البرازيل هذيك تو متوحشها انا البرازيل هذيك اللي نتاع روماريو
2: هي البرازيل هذيك قاعده تعيش في اللي احنا نحكيو فيه توا زاد
1: صحيح
2: ماني المواهب هذوما وقت تمشي انت في تلقاهم في البحر يكورو في البطحه يكورو في استادي كورو في قسطح يكورو البرازيليان
1: عشتهم كوره حلوا الكتاب تو علاش وصلوا هكا ماهمش يخلطوا مع
0: مشكل ثم حاجه ماهيش عاديه
1: خاطر تعرف علاش ممكن وليد هو يخرجوا برشا معناتها يتغربوا في اوروبا اي
0: هما عندهم عيشة سبيسيال
1: هما عندهم حياه اخرى
0: حياة اخرى يحبوا
1: لاتاكون تاع انتر اللي حياته فياسكو
0: ادريانو
1: كيفاش معناتها هما حياتهم مش عاديه
0: زياده انا عشت مع دي
2: برازيليان انا عشت مع دي برازيليان في الترجي راهو البرازيليان ما يحضرش ماتشو كما تحضروا انت لازمك تعطي برشا ليبرتي ما كانش تخنقوا يموت
1: العائله والدنيا
2: وبارتي رودريغيز في الترجي
0: ما نجموش انا شفت حاله البارح تاع
2: الانضباط هذاك
0: حاله البارح تاع لافيتزي كيفاش يعني هذه نداء حتى للشباب اللي يسمعوا فينا
1: لعبيه
0: الملعبيه الشباب يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على الامور هذيا راهي ما عندها وين توصل خاصه انت كلاعب كره قدم تشوف البارح شيء مؤسف يعني الصحفيين يبكيوا البارح عامل كونفيرونس دو بريس يعني مر بمرحله صعيبه برشا مدمن يا مخدرات
1: مش كان هو وليد في العالم الكل الظاهر
0: موجود لان هذا نداء للشباب نتاعنا زياد حتى اللي يكوروا نتاع يعني يبعد على الامور هذه يا اخوي تبع كورتك
1: هو وليد النداء مش كان للشباب اللي داخل في المنظومه الكرويه
0: الشباب بصفه عامه
1: مدارس معاهد كليات شوارع شبابنا لطف معناتها استفحلت الظاهره بطريقه وليد
2: كبيره برشا
1: مش عاديه عباره على باكو شوينغوم ولا باكو بابي مشوار معناتها باش ياخوها دوك ربي يسترنا باش نحاربوا هذايا باش الاف هذه باش نحاربوها متاهات هذايا رياضه
0: والدراسه
1: دراسه والكتب والثقافة والموسيقى والجو، خليك في البيول اللي انت ثقف وتشبع تتغذى. ما نجحتش في القراية تنجم تعمل مشروع في الرياضة،
3: خاطر خاطر فراغ فكري، هو الفراغ الفكري هو اللي يهز المخدرات.
2: توا شوف، فما نحب ولا نكره، احنا ما يلزمنا نحكيوا الحقيقة بزيادة واحد، خاطر هذوما اولادنا وهذوما اخواتنا وهذوما اصحابنا ما نحبوهمش. مي فما توجه عام لو انك تسيب كل شيء انت اليوم باش تنجم، شوف باش ينجم الولد هذاك يجرب ولا ما يجرب، لازم هذه يلزم حرب، هذه في حد ذاتها هذه
1: بالرياضه بالمنشآت
2: كل شيء
1: بالموسيقى بالثقافه بالكتب
0: هذاك
1: بالرسائل الايجابيه اللي عملها رئيس الجرجيس
2: والقرايه زياد. والقرايه ماهيش خيار ثاني،
1: لا لولا
2: تونس معناها ما فماش مش خيار ثاني، القرايه
1: لولا
0: تعرف والله يا طارق
2: انت في المنظومه بتاع العائله اليوم فما ناس صغيره ما عادش تمشي تقرا
1: هكا
3: على خاطر الكوره. صحيح
2: ما عادش
3: صحيح، خنقولوها خنقولوها.
0: تعرف المشكل وين؟ في
1: وليد بن محمد.
0: والله يا زياد راه شوف هذا شيء ملموس، راه نحكي مش من فراغ، يعني نحكي في شيء شفته. البارون نحن عندنا مشكل في تونس، شنو مثلا في لي بوست مش نمشيو بالوحده بالوحده، عندنا مشكل كبير في اللي زاريلا تيرو، في اللي
3: زاريلا ولا جارديان بيوت،
0: في اللي زاريلا تيرو. جي انت ولده البو يختار البوست نتاع ولده،
1: شنو هو
0: البو يختار البوست،
2: والا يجي يقول لك مثلا بدل لي البوست تاع ولدي
0: انا برا. اسمع كي تدخل قول له ترنوا نلعب باتاكون
1: الولي هذا
0: لا نلعب باتاكون
1: الولي
0: تحطوا
3: اي اي
0: ثم ثم دي زونترنور، ثم دي زونترنور يحط مثلا يرا فيها لاتيرال جوش، لا لا اتاكون علاش خم فيه فلوس
1: تو يمشي شد. انا من الولي اللي ندافع عليه انا كصوت الشعب انا وصوت المواطن، ولا نشدها من المدرب اللي صار، ولا
0: داخل داخل داخل في المنظومه
1: يعني كلها
0: شوف يسمع كبير لا تتغير.
2: هو عنده الفكره، الفكره اللي بتاع الاكابر قاعد يحط فيها في الصغير. صحيح. ما تجيش
1: ارسلمون هذا
2: ارسلمون
1: صحيح،
3: وبرشا فما ارسلمون من لي بارون على الصغار نتاعهم ويأثروا عليهم بطريقه كبيره.
1: اوكي برافو. دونك شنو يصير طارق؟
2: لا يجيك في التكوين مدرب، يجيك في التكوين مدرب يحب يلعبك تواريير، غدوه بعد يزيد يقدمك تلعب ان دومي، بعد يحطك اكسيال، بعد يحب يجربك جارديان
1: في البوليفالونس.
2: هو راك هذه في ثقافته في شخصيته، معناها انت ما تدخلوش في الـ في الـ في في, في الخط هذايا، الخطر انت تمس في التكوين في حد، اخرج من المنظومه هذه.
1: دونك لي بارون مؤثرين هم في
0: سيفه كبيره
1: طيب. في الكره التونسيه، وبعد هو البارون يجي معناتها يتشكى ويتبكى، ولدي وما ولدي ولدك معناتها كان عنده مهارات تو يلعب، كان عنده البروفيل تاع حارس مرمى تو المدرب ومدرب الحراس اذا هو كفاءه يحطوا حارس مرمى، كان عنده المهارة والبروفيل تاع الركباوي ولا روماريو تو يحطوا بوكس قناص، كان عنده المهارة نتاع خالد بن يحيى والمحايسي تو يحط كاكسيا، خليه الناس تخدم
0: تو واحد عمل اكسبيريونس الحمد لله البر
1: ما شاء الله. ما نقص خبرة وليد، ما نقص خبرة،
0: هاي ديما نقصين خبرة.
2: أقول لك حاجة وليد، اسكو صلح حالي،
0: صدقني ما قيت
2: صلح حالي. اسكو البرا فما ويكلو معناتها يترين الشبان من غير جمهور؟
0: ليش باروني
2: هنا في تونس وقت اللي عملنا الويكلو هو الاصل انه الصغير يتدرب من غير اولياء،
0: ما ثماش
1: ما يعمل ساعه مات ولا ساعه فيزيك
2: بالضبط
1: ايتود ايتود اكسترا.
2: احنا صارت وقت اللي عملتها ستا تونيزيان جات مش باستراتيجيه، راه انه باش يلعب معناها على التكوين ويلعب من غير ضغط ويبعد الولي، لا صارت بعد عركة ما بين ولي
0: ومدرب
2: هكا اي فن ما عليه صار هي علاش قرار
1: وليد يعرفها الحكايه
2: اي هذا ولي وليد
0: صحيح صحيح
2: صحيحه معناها
3: شكري زمزمي
1: شكري زمزمي وليد ممكن زاد البارون يدفع في الفلوس في الماء وفي الكار وفي الاوتيل
2: لا بعد تلقى مسؤول هذاك
1: لا اي
0: شوف
1: ينجم ولا رجع معايا
0: البارون ولا رجع معايا نرجع للمسؤول اليوم صارت الحكايه اللي تحكي فيها انت فما بارون وقتها في ستاد تونيزيان جيب 30 ستيكة ماء وشكري الزمزمي
1: جبت الماء
3: لا وقع هذا
0: لا وشكري الزمزمي مدير فني
2: هذاك الماء بتاع قبل
0: وقتها شكري الزمزمي ماهوش حاضر المدرب طلب شكري الزمزمي قال له راهو هكا وهكا قال له توا تعيط للبارون يعاود يهز الماء نتاعو نتاعو ويروح به نحن مش مستحقين ملعب التونسي للماء نتاع البارون
1: وليد اذا باش نمشي معاك لتام اخر وتولك اخر طبعاً تعرف ادري تفهمني فايسل واش تفهمني وليد اذا انا بارون ولدي يلعب في جمعيه وميسالش في السوسيال في القيم في الجمعيه تعبه ما نحكيش على البقلاوه نحكي على فريق في القسم الرابع
2: نعاونها
1: ما سمي باش نعاونها وانا ننسحب ما يسالش ما نكونش مؤثر على المدرب اول على رئيس النادي باش ولدي يلعب
0: فولا.
1: هنا العقليه معلو قولي فاش تحكي زياد تعرف فاش نحكي انا هنا العقليه خلينا نعاون ما يسالش اما مش نعاون باش ناثر على المدرب ولا على الزمزمي ولا على البقلاوه باش ولدي يلعب صحيح. ولدي زوز يمين هذاك اللي يضر الكره التونسيه
0: والحمد لله تو عندها مده كبيره هذيا باش نحكي على ستاد تونيزيان لاني يعني عشت فيها
1: خاطر ستاد احسن مثال في التكوين
0: ماهيش موجوده كبيرة. الامور هذيا نتاع التاثير اللي برافو لابروفوني كما كان يحكي فاصل تو
1: حتى وجيه وجيه
3: صغير
1: حكى لنا في البقلاوه وكان قاعدين يخدموا
2: هكا النتائج نتاع ستاد تونيزيان سيرتو على مستوى النخبه
0: صحيح
2: شوف توا في الكل الكونفوكاسيون نتاع المنتخبات الكل في الشبان شوف شوف شوف شوف ستاد تونيزيان هاك الخدمه وين
1: واضح دونك البقلاوه ناخذوها مثال في التكوين في الشبان وانت خدمت فيها وليد وخرجت ما شاء الله ملاعبيه منهم قلنا احسن مثال هو الملاعب اللي عشت معاه هو في صغره في الادوليسونس تاعو لاعب منتخب الوطن خليل
0: وخليل عياري مانيش انا كمان
1: ليه ليه ليه ليه تي ما تعدى قدامك في الكادي في الجونيور فاللي هو واضح
0: اما البورسونتاج الكبيره ترجع لشكر الزنزمي كان لاتيرال جوش ردوا دومي دو كولو
1: واضح هذه حاجه ما نعرفوهاش احنا برافو للمكونين المدربين مانيش راهو اليوم نرميو في اللوم على الاطارات الفنيه فيكم الباهي برافو ويعطيكم الصحه وواصلوا الخدمه في كل الجمعيات وفيكم السمسار ونعرفوهم وتعرفوهم مدربين في الشباب يقول لك خليني شيخ في ال
0: والله اللي شريك اليوم يبيع
2: ما يحبش يخرج من ليجون
0: يا طنط
2: لا ما يحبش ما يحبش يخرج من ليجون
1: جمعيات كبار
0: انا ثم ديزونترنور موجودين كنت نكاور موجودين يراني وتو وليت اونترنور موجودين يراني في ليجون
1: ما خرجوش
0: ما خرجوش
1: اوكي شوف ناوي الديار والدنيا اوكي اي ستوب اوكي برافو فيصل العروسي وليد بن محمد طارق عبد اللي محلى الوقت معاكم تخزر الموجيلا خاطر سي اسلام يسلم
0: لا لا انت قلت محلى الوقت معاكم خسرت
1: الموجيلا اوكي سي اسلام المد بنسلم عليه زميلنا عندكم تولك افتر ماتش بعد حاجه اخرى معاه مش كيفي انا حاجه اخرى وهو حاجه اخرى
2: بعد مدرسه
1: انت مدرسه اول سكول القديمه
0: انت مدرسه المانيه
1: اوكي دونك حملنا في الترجي كل مع الماتش كملنا الترجي ربح بسكور الطلياني زاد واحد باش الهمهامه الماتش صعيب على الترجي وسكور يساعد الترجي هذا بعد تغييرات المدرب ريجي كام طارق عبد الله
2: الاهم عملته الترجي انه تنتصر في ملعب يتسمى معناها الاكستيريور برا ربحت بتبيع نقاط الترجي اليوم بالفيكتوار هذايا باش تنجم المجموعة اللي عند الترجي مجموعة فنية ممتازة مي سور تيران ماريناش هذايا باش يجيب المقابلات بتبيع المقابلات الصعيبة المقابلات اللي فيها مونجو
1: الظروف هكا
2: الظروف هكا الملعب هكا هذوما باش يحسنوا في أداء المجموعة ككل الترجي عملت المهم بتبيع مازلنا نحكيه على أول مقابلات البطوله دونك مازال الريتم مازال النسق
1: واضح
2: مازال بتبيعه ومازال مقابلات اصعب من مقابله حمل
1: مازال ربي طلبتها فيصل العروسي ترجي ربح الماتش
3: بالحد الادنى المطلوب بالحد الادنى المطلوب المهم كما قال طارق الثلاثه نقاط لانه باش يحطوك على السكه لازمك تصلح برشا حاجات وبرشا نقائص تصلحهم وانت رابح خير من اللي تصلحهم وانت لي ريزولتا ماهمش
1: المدرب قاعد يلقى في اللوك في التشكيله في اللبسه في المضخمه بتاع النادي معناتها لاكسيال لاكسيال شارنيير شارنيير باش ما يقعدش يبدل لاتيرال لاتيرال يسار يمين معناتها لونتر جو وسط الميدان قلب الرحى طارق والاتاك والكوتشينغ زاد البنك باش لازم يخدم قاعد يلقى فيه هذا المدرب دونك برافو وليد زاد انا عندي عين الكروس نتاع دانو مشات ديريكت ما بامبيتش اللي شاتها بالراس ما بامبيتش وليد قال بامبيتش
0: باش نحسب روحي جوري وباش نعطيك كفاءه
1: علاش
0: خاطر انت توا يعني الشيء اللي تحكي فيه انت يمكن ثم مدربين عندهم برومي وما يفيقوش به الشيء هذا وما يحكيوش عليه بلي حبيت نحكي كلمه يمكن على اسبيرونس
1: اي تفضل وليد
0: انا خويا نحب نكون قاسيا اليوم وقت اللي انا نشوف الاسبيرونس الهامه الكبيره نتاع لي جرون جوور اللي موجودين توا في الاسبيرونس يعني يمكن
1: كاتريام شو جرون جوور
0: اليوم نحكي على يوسف البلايلي لا شوف وقت نحكي على يوسف البلايلي
1: اسم كارير
0: ولا نحكي على ريبيرو برشا فلوس جاي نحكي على لاكسيال اللي جاب مليار نحكي على منتصر الحارس سيت. اللي جاب برشا فلوس نحكي على اللاعب نتاع المنتخب اللي يلعب في الوسط اليوم
3: حاج محمود
0: اليوم يا طارق الحقيقه انا شوف انا كي نشوف اللي ريكروتمون تاع الاسبيرونس بقطع النظر على كاتريام جورني سانكيام جورني يعني نشوف
1: مؤشرات
0: فوالا مؤشرات يعني نشوف حاجه عاديه ما شفتش حاجه كبيره اللي انا مثلا خلينا نحكي على واحد من الجماهير تاع الطراجي يتفرج يحس في روحه حاط سيق على سيق يعني واحد شيء اثنين بواحد
2: على كلامك
0: خاسرين 3-1
2: على كلامك
1: كمدرب
2: قيمه التحذيرات اليوم احسن ملاعبي في الترجي هو كوناتي الخاطر كوناتي من الملاعبيه اللي حاضره بريباراسيون من الاول معناها للمقابله هذيك
1: ترى
2: كوناتي خاطر كوناتي ملاعبي راهو من عام ناول مش من سنه مش ملاعبي جديد دونك كوناتي شوف الروندمون تاع الملاعب
0: حط في البوست نتاعو تو عام ناول او لعب لاتيرا الكوش او دومي كولوار
1: برافو كابيتن هذا الماتش اللي حللناه وحكينا عليه اكثر خاطر قدامنا فوكس على التلفزيون في القناه الوطنيه الاولى سته ودرج كملوا الماتشوات فيصل العروسي ولا ماتش مازال مدور
3: بيجا وسقيت الدير مازال
1: واحد واحد اه
3: واحد واحد
1: 50-50 هذا بون
3: زاد 10 دقائق الحكم
1: ما نجموش نحلوه خاطر ما شفناهش دونك خلي الماتش هذا واحد واحد كي يكمل تنعطيو السكور والعمران المتلاوي واحد بلاش العمران خلينا ناخذوها كمثال في الرابطه الاولى هالكبارات هذوما هالميزانيات هالشوبينغ هالمزاد العلني تاع جيب جيب وكذا وانت فاس باش تعطيك الكلمه الاولى خاطر انت ولد الجبل ولد الجمعيه ودربت فيها العمران وجمعيتك ولعبت فيها
3: بيان سور
1: المشروع ناجح
3: مشروع ناجح 100% لا بروفوني معناها العمران خذيت صدي اكثر خاصه في كل عام تعدى بيه العمران تاخذ صدي اكثر علاش على خاطر ساقين على القاعه ما فماش مصروف زايد تاع برشا جوارات ما في العمران ما فماش ما فماش ميركاتو للميركاتو ما فماش كيما قلت انت استعراض نتاع ميركاتو في العمران لا نستحقوا ريال جوش ناخذوا ريال جوش
1: سقف الاجور في الفستاد الناس الكل تعرف اللي الناس الكل تخلص كيف كيف
3: الناس مش كيف لا مش كيف, كيف. لكن فما بلافون في العمران صحيح مش برشا فلوس لكن تبدا متاكد منه حتى صحيح خاطر خاطر انت كان ملاعبي انت كان ملاعبي يجي كفر يجي كفر من العمران ويجي كفر من جمعيه اخرى انت تعرف العمران راك 100% باش ياخذ فلوس
1: صح صح صح
3: دونك يقول لك شويه في يدي خير من
1: الشباب اش احوالهم بالاكاديميات اللي بداوا يخدموا ويحلبوا
3: والله المشكل صعيب شويه خاطر كما كنا نحكيوا على الانفراستركتور وكل شيء فما تيران واحد يترانيو فيه فما جمعيه اخرى واكاديميه
1: ولدك يلعب ديجا
2: ولدي يلعب غادي ولدي ساعات يعملوا له سيونس ولا انترينمون يعملوا له السبعه نتاع الصباح
3: باش يلقاو تيران
2: بيان سور السبعه نتاع الصباح في لوبليغاسيون خاطر ما عندهمش ملعب
1: قداش الكاتيجوري شغل الكاتيجوري سامحني كادي ولا
2: لا ليكول ليكول
1: باش يلعب
2: كولوار
1: قول لي كولوار
2: كولوار غوش بليلي
1: طارق العبد اللي
0: رواتير ومش مش
2: رواتير رواتير على الفوبي توا الجيل الجديد يلعب على الفوبي
1: وساق زوج ساقين ولا ساق واحد
2: انا ديما نقول العب بزوج ساقين لازم يكون بزوج ساقين
1: ربي نجحوا في العمران زين به سؤالي تمشي تتفرش فيه وتعيط ورا السياج ولا تخليه وتمشي
2: انا اكثر واحد ما نتفرش فيه
1: برافو
2: في الاولياء
3: انا عمري ما ريته طارق
2: اكثر واحد ما نتفرش تعرف عليه خاطر انا يعرفوني دونك انا نحبهم يتعاملوا معنا ونهار يجيني يقول لي راني هبطت في الدوزيام نبدا من داخل فرحان
1: هكا
2: هاي بطبيعه
1: خلي الشيخ
2: ايه المدرب شخصيته في معاملته للمعرفه
0: هذاك ما تخزرليش لي
2: انا نقول لك حاجه انا كي نمشي شكون نسمع الاولياش يحكيوا عليه مش نسمع المدرب شكي
1: برافو يعني. برافو
2: معناها نبدا قاعد نسمع نروح للمراه نقول لها اسمعني انا باهي
1: راهو يحكيوا عليه باهي طارق نعرف الكبده ولدك
0: زياد ثم جوارات في الرجال
1: لحظه خلينا نكمل لك المعلومه هذيا فقط يعني ولدك تو قال ما نمشيش تسمعت وبعد خلي نسمع لي بارون معناتها تحب تراه زاد يلعب
0: ليه بالطبيعه لازم لازم نهار في الشهر مره في الشهر تمشي لازم لازم
2: زياد يعني ما نمشيش ديما معناها تلقاني لازم مره في الجمعه مش طول عليه
0: مره ريت جوار
1: اي وليد
0: بعيني يعطي باس بيه يغزر البو شوت يغزر البو
1: انا مره ريت هكا في هكا في ملعب في حي راقي ما عرفش ملعب اكاديمي ولا لي بارون والخوذة صحيح انا بارتي فيتيران ماستير واحد باش ندخل نسكسك معاهم ونلعب نلقى اكاديمي مدرب يخدم منه ودنيا وقاسم وكذا والجوج ما نتاع لي بارون والعرس البر اكثر من
2: نقول لك حاجه زياد
1: دخت
2: تقول لك حاجه
1: دخت
2: يمكن تصدم فيها انا مره هزيت اكاديمي من حومتي معناها تعرف تاع حومه شعبيه بعد
1: ملاسين سيدي حسين
2: هزيت مشينا البلاصه هكا راقيه شويه كاورو وراو معناها في الاكاديمي الاخرى اونسيان جوار معناها نفس الاسبري انا وياه صغار هذوما يلعبوا دونك بالعكس خليهم يلعبوا يشيخ ويا ندرجون هاي البونتو الاول الثاني الثالث عيط لي
1: قال لك شنو
2: قال لك حاجه قول لي لا بدلهم هذوما
1: ونفس العمر
2: ما عنديش انا كان هذوما
1: نفس العمر
2: لا نفس العمر تبيعه
1: معناتها
2: معناها انت حتى الاسبري نتاعنا يا ودي هذوما الوزير
1: خلي يلعب
2: خلي يلعب
1: شكون وليد حبيت تقول لي معلومه روبين الهولندي كان يوصل ولده ويدور صحيح فيصل تذكر الايماج روبين الهولندي كان يوصل ولده في
2: ما فاهم هذا ريسبي لزميلك اللي قاعد يخدم
0: غير يا طارق هذه نتاع محمد الخامس
1: رجعنا محمد السادس
0: والخامس انا نحب لي زيكزومبل باهي
2: محمد السادس
0: محمد السادس عنده نهار في الجمعه يجي بوت وعائلته تطل عليه
1: في الامبلوا
2: وي انا لعبت لهم هذوما انا لعبت لهم في المغرب لعبت لهم في دوره في المغرب في الدروه الاكاديميه وقتها انا ما نعرفهاش معناها تصور انت الرجاء والوداد والشباب المحمديه وما نعرف شكون وانا اكاديمي بريمي مشيت غادي معناها وعلاش مشيت انا غاديك خاطر هو اللي منظم الدوره صاحبي ووقتها مكرم الفيناليست الرجاء اللي هزت رابطه الابطال 99 وانا ماني موجود حب يدخلني في التكريم هذايا صار معناها المهم انا ريت الاكاديمي وتبعتها هزتها هي أكاديمية محمد سيد سيزيتها هي كانت
1: أنا عام وليد أسمعني طارق
2: هذي 2018 يظهر لي هكا
1: والأيام تجري ولينا نحكيو على الإكزامبل والمثال
0: هذيك هو زيد روى شو أنا أخوي
2: تتعدى وتتعدى مباشر على المغربية تتعدى في التلفزة تورنوا يتعدى في التلفزة
0: أنا أخوي كمدرب ديما ناخد إكزامبل البي ما ناخذش لي زيكزامبل البلوز أو موا اللي ما ينجحش لازم تاخذ الإكزامبل اللي ينجح اليوم ليكزامبل المغربي هو اللي قاعد ناجح في الافريق
3: ناجح بيان سور
0: يعني اليوم انت المنتخب المغربي يشد البرازيل وموجودين نحن لهنا زياد
1: اي صحيح حكينا على الماتش
0: يشد البرازيل في كوب دي موند وقبلها ويشد اسبانيا ويشد البرتغال بكريستيانو كذا
1: وعملوا دومي فينال في
0: يا طارق ماهوش من فراغ
1: راهو صح صح تكوين
0: أوكي. انا اليوم علاش حبيت نسيت ندخل في الموضوع سامحني زياد اليوم علاش حبيت انا ليكيب ناسيونال انسى كوب دافريك يا خويا ما نترشحش كوب دافريك اشني باش نعمل بيه كوب دافريك نشارك جيب فلان لعبوا كل شويه عصا
2: نرجسيه احنا
0: كل شويه ليه هاو المشكل وين
2: هاو المشكل انا نعرفوها تاع مي انا في مخاخنا
0: باش لا هاو المشكل وين هز هذا كل شويه عصا من الميديا كل من هنا نحب لونترنور ذا جابوا الاخر نفس الشيء جابوا نحو الاخر اليوم عمل لي انت استراتيجي معينه
1: قلت لي رضا جدي عاد باش يخدم يعمل استراتيجي ويقد ويعمل شكون يعمل فيها استراتيجي رجعنا في القفله
0: يا زياد
1: ليه وليد انت قلت لي
0: مش تراجعت في كلامي
1: ليه مش تراجعت
0: احكي لك يلزمنا
1: شكون يعملها
2: قول لك شنو يعمل
0: مش يعملها المدير الفني مش يعملها المدير الفني
1: مش يعملها مالها
0: مش يعملها رئيس الجامعه والمشرف على الكوره والوزاره وكل شيء
2: زياد قول لك حاجه هي تبنى زياد تحب
1: سفينه هي سفينه هي
2: تحب تبدا تحب تبدا في الكوره
0: هذوما اللي يوفروا لك زياد
1: شوف معك وليد
2: تحب تبدا في الكوره ما احنا اول حاجه ساعه يلزمك مصداقيه
0: بالطبيعه
2: بواحد نحينا من الكوره ونحينا من التكنيك احنا ما ماناش في هذايا جمله تنجم على مقابله راك تربح المغرب اللي نحكيو عليها
1: صحيح
2: بشيء هذايا مي تحب تبدا اخي انت سامحني الليستا باش تخرج اليوم تاع منتخب فاهم لعبيه يجيك واحد موجود في الجامعه مومبر معاهم يقول لك راهو هذايا راه فلان وفلان راهو موجودين سي بون تخرج انت الليستا ما تلقاهمش نهارتها في ساعتها
1: ماني معاش تحكي على
2: بيان سور على الليستا نتاع اللموشي اللي خرج
0: يقول لك يا طارق عبد اللي غير مرغوب فيه راه ما تعيطلوش
1: واضح اوكي تو جبدنا المنتخب في ساعه كملنا الرات الاولى تو نرجع لكم على المنتخب والوقت وفيه وكل شيء دوك واحد باش الترجي قدام محمد المنف واحد بين باجا ساقي تدير الساقي كملت ب10 فيصل فما ورقه حمراء للساقيه في المية معناتها وقت دي وفيه الماتش 90 مع 10 خذا ورقه حمراء لاعب الساقيه اعتقد اجنبي ديوب اجنبي جيك يخلص دي ورقة حمراء في البطولة التونسية برافو دونك العمران ربحت المتلاوي برافو العمران برافو لساقية الدير هذوما الأمثلة اللي نحبوهم مازالوا ماتشات ناقصين اش عندنا نهار 20 سبتمبر كيما لحد هذا لحد جاي عندنا الإفريقي جرجيس سوبر هذا حلو يعني كاف
0: وقبلها
1: الشامبيونز ليغ. انا جاي
0: على الاربعه استاد الكلوب.
1: انا جايك وليد وليد تبع لي افكاري وليد وقته فيه خويا كان تجيني في اخر الحصه وتخلبز لي افكاري ما عملنا شيء. احنا شخنا تو
0: ما تخلبزش
1: برافو. دونك عندنا جوله الرابعه هذه باش تشوفها لحد الجاي. شفتك البوكسينغ داي التونسي دونك تشوفها لحد الجاي. ماتش الافريقي جرجيس في العقربي توقيتنا الاربعه وماتش سي اس اس في المهيري مع السيابي. باهي وليد نجيك توا للماتشوات اللي تابعين الجوله الثالثه رابطه اولى كره قدم اللي باش يلعبوا نهار الاربعاء. اي اعطيني انت برنامجك الاربعه. عندنا بنغردان سي اس اس. في بنغردان سي اس اس عنده ماتش يكون بدا توا مع شوتينغ ستارز ربي ينجح وزاد فما برشا كلام على الوطنيه الثانيه هي تعدي في الماتش. انت زبي وشوف وليد مش مشكل مش ليغ دو الوطنيه الثانيه اي مخه في ليغ دو وليد محمد. اوكي دونك نهار الاربعاء 16 سبتمبر نكملوا مواعيد فيصل الرابطه الاولى الجوله الثالثه. عندنا بنغردان فريق حبو برشا سي وليد بن محمد امام السي اس اس. السي اس اس يكون كمل دوسي اليوم مع شوتينغ ستارز ماتش صعيب خسر لقاء ذهاب واحد بلاش. الماتش في كلوف المهيري فيصل بدا الماتش
3: دونك ربع ساعه لعب
1: بدا الماتش وسكور صفر مقابل صفر تقريبا بعد 17 دقيقة لعب برشا كورة اليوم لحد ده. نهار الأربعاء 6 سبتمبر في ميدون جربة في مصفى الدوري في الجزيرة عندنا ترجي جرجيس أمام الاتحاد المنسيل ماتش زادة شوك. ونهار 17 سبتمبر نهار الخميس في باردو هذا ماتش باش يمشي له وليد بن محمد باس في الحومة الملعب التونسي في باردو مع النادي الإفريقي ماتش ديربي هذا ماتش معناتها يعتبر ماتش ديربي في عاصمة. اوكي كملنا الرابطة الأولى قوس المنتخب الوطني باش تعاونوني خاطر وليد عجبني في حاجة هذايا بونتو سي اس اس يضيع دونك سي اس اس يلزم يسجل على بكري في اللونتام كلمتكم صحيح. في الدخلة باش يحط المنافس اللي هو ماهوش ساهل في الركن يعني في التركيبة
0: والله المنافس عادي أنا شفته
1: في ماتش لالي
0: ماتش لالي الحقيقة شفته منافس عادي
1: اوكي جرجيس كلمة على جرجيس النادي الإفريقي البارح فيصل طارق العبد اللي وليد بن محمد
0: بالنسبة للنادي الإفريقي يمكن الميريت الحقيقة شوف الميريت الملعبية لو تحب ولا تكره في الأخر الميريت الملعبية لكن ثم بورسنتاج كبيرة في الميريت الماهر كنزار
1: يترفن
0: بيرح عارف كيفاش يتعامل مع المباراة صعيبة. خاصة في الشوط الثاني ثم تغيير أنا صحيح. عجبني عمله في دخول حمزة الخضراوي كلوار يسار
1: ما بديش به الماتش حمزة ما بديش به الماتش برافو ولي
0: علاش خاطر ثم ديفايونس كبيرة صارت على البارتي جوش في النادي الإفريقي وليت نقطة قوة الجولي بالمالي كانت وليت على جهة اليمين بار كونتر في الشوط الأول
3: كنت بالعكس
0: العكس صحيح
3: شيرا اللي سار هذاك علاش عمل شونجمون تاع
0: ابو عبيد لا لا بالطبيعه ديما نحكي شوف في الاخير ستاف اوكي لكن في الاخير مدرب
1: قرار هو المدرب
0: يعني أوكي. في الباهي نقولوا ستاف في الخايب نقولوا مدرب
1: واضح اوكي مدرب. دونك الافريقي مستحق الترشح وبين لالي ورطول ماهوش ساهل جوليبا صحيح الافريقي قاعد يلحم توا طارق
0: صحيح
1: في الماركات وملاعبيه خرجوا برشا
2: صحيح ولا جوية بتاع جولي با ومالي أنا عشتها غادي مش سهلة راو أنا حكيت على جوية أكثر من اللي حكيت على الفريقين معني جولي با فريق نجم نادي الإفريقي ينتصر عليه أما ينتصر عليه وقت اللي ينتصر على جوية اللي موجودة في
1: صح
2: مالي
1: صح صح ظروف
2: معني ظروف خايبة برشا مع الكليما برشا رطوبة غاديكا معني تيران
3: جولي برشا تيكون بعد شتي
1: والحكم زادة
2: ولا بتبيعة لا جوية
3: فما أخطاء خاصة في الهدف الثاني بتاع جولي با
2: أما النادي الافريقي لو سجل زوز اهداف لبرا
1: صح
2: انا تحسن هنا هذيا تنجم
3: تعمل ماهر كانزاري تعامل بالكدا بالكدا مع المباراه تعامل برشا برشا خبره وبرشا ذكاء ما ننساوش زاد راهو جولي با يقعد اسم راهو في
1: افريقيا
3: ماهوش فريق نكره معناها القرعه حطت الكلوب افريكان مع فريق معناها عنده خبره في الافريق
1: كاليبر والكرة المالية عاد
2: اي
1: الكرة المالية وليد المالية
3: برشا تكنيك
1: برشا تكنيك وبرشا اكاديميات
2: عندها خبرة عن النادي الافريقي جوليبات
3: ماهر كنزاري حقق الحق معناها كما قال وليد كونفيرمي الكلام معناها فما فالور اجوتي معناها في النادي الافريقي مش كان في مباراة البارح فنذكروا مباراة حمام سوسة يعمل تروا شونجمون سكسيسيف اوفونسيف يبدل وجه الفريق البارح عمل تروا شونجمون اوفونسيف بدل خرج قديدة اللي يسجل وقاعد يسجل ورجع فيه الروح مع ماهر الكنزاري ودخل المهاجم ومهاجم مسجل دخل ريان تتراجو كيف كيف على اعطاه باس لبونتو رجع الحياه الكين زومبي اللي ما كانش يلعب برشا عم ناول شوفوا معناها الباس
1: هذا كل شغل مدرب
3: اي شغل مدرب
1: برافو برافو
3: عمار عبد الحق اللي راه مش بالسهل انك تخلي ياسين مريح على البنك وتدخل زوز جدد في الـ في الـ في
1: شارنيير
3: في لاك سنترال اي سيمبارا
1: وهادي عبد الحق
3: وعمار
0: عبد الحق
1: ولد تيليه تخزرت للطارق باش يكون مركز معايا
3: خليني نكمل عاد مسترسل
0: لحظه
3: نقشه باهي
1: يدي نقشه لطارق خطيك يعني ولد الهادي عبد الحق اللي هو اسطوره وقال لك ولدي اوكي خليه يلعب باش يدخل
0: مشاكل كبيره عمناو
1: صارتو مشاكل بو وي صح
0: صارتو مشاكل وكانوا
1: ما حبوش نكمل هالفكره
3: نكمل على لابور نتاع ماهر الكنزاري كيف كيف البارح راه نشوفوا كيما قال وليد راه في البريمير ميتون صار برشا ضغط على زعلوني مشيره اللي صار اللي عنده ماريير غوش وارير دروا ممتازين زوز اثر ممتازين ياسر شعمل ماهر الكنزاري دخل الدوز اكسونتري خرجهم زوز للروبلي ديفونسيف باش يعاونوا وخرج الزعلوني ودخل ياسين بوعبيد ياسين بوعبيد نعرفه كل ما دخل عشيرة على ريال دروا وإلا ما عمل الشغل متاعه 100% خاصة
1: نذكره ديفونسيف. في تتاوين دو ميتي أكسيال ولا
3: أكسيال وريال دروا نذكرك عم ناول
2: أكسيال أكثر
3: نذكرك عم ناول ماتش ديربي ياسين بوعبيد دخلوا هبطوا فوز البنزرتي بالذمة
1: قوتوا فيش في الزحمة ولا في
2: لا في الدويل
1: اوكي برافو باه دونك تيبي مازمبي شنو هو تيبي مازمبي هذه الحكاية باش تعاود
3: لا ماهوش تيبي مازمبي نتاع قبل
1: واضح تيبي مازمبي النادي الافريقي
2: انا ما نقولش مش تيبي مازمبي
1: انا نقول خاطر كان
2: صحيت خاطر كان باش نقولوا مش تاع قبل باش غدوه كان النادي الافريقي اليوم تعمل الريفاليتي هذيا مع الفريق هذا اللي معناه يلزم الميريت يمشي النادي الافريقي مش الخاطر ما تي بي مازامبي معناه ضعيف
1: نساو التاريخ تاع ثمانيه
2: تراديسيون راهم لاعبين الناس هذوما عندهم ثقافه المقابلات الكبيره هذيا يلزم النادي الافريقي يحضر المقابله نتاعو بجديه
0: مش نفس اللاعبين ينسى
2: شوف خاصه زياد
1: ينسى التاريخ
2: بيان سور يلزم ينسى التاريخ
1: ثمانيه وكذا
2: تنساش
1: ما تتبعش لي فان
2: اربح مقابله
1: اربح ما تشوك على الوتور وتعدى
0: ثم ثم ثم يمكن حكايه هي صارت بيني انا وماهر كنزاري ماهر كنزاري وقت رجع للستاد التونيزيان يعني عمل بيرفورمانس كبيره برشا قلت له ماهر تشبيك حط مخه قال لي والله كي نلقى لي كونديسيون الباهي قال لي راني نتفتق
1: شنو لقى القاه في النادي الافريقي
3: اول حاجه هي الثقه
0: القاه في التراجي والقاه في حتى في التراجي راه يعتبر ناجح
2: شو قال لك حاجه الفرق الوحيد انه اليوم مير خاطر تحب ولا تكره تحدي كبير انه يدخل اليوم البارك النادي الافريقي شوف اسمعني انا ما يلزمك تتبع انت اليوم راهو الاشاده تجي من جمهور النادي الافريقي
0: طولت الاشاده من الجمهور
2: اوكي
1: رغم اللي لحظه السيناتور نتاعو
2: فيسبوك لا رفض كامل
1: تقلبت
0: تبارك تقلب
2: هذا درس زاد للجمهور
1: اوكي
2: يا ولدي خليه بالكومبيتونس نحينا من وقال وقال خلي بالكفاءه
3: نكمل معاك طارق لا جوست حاجه برك نقولوا للمحسني احسنت
1: فضل.
3: علاش على خاطر خذوا الكونسيل نتاع فوزي البنزرتي خذوا الكونسيل نتاع فوزي البنزرتي في تعيين ماهر الكنزاري وهو اللي قال لهم معناها تنجموا تتعاقدوا مع ماهر الكنزاري علاش على خاطر الكريتير كل موجود في
1: موجود
3: الاكسبيريونس
2: والمسؤول زاد مهدي ميلاد
3: المسؤول
1: برافو
0: الاكسبيريونس اخرى بالله زيد
1: كملنا ولي
0: في
1: تفضل تفضل
0: بالله نداء انا في بلاتو هذا وقلتها في بلاتو اخرين نحيوا لغت هذا جوار نتاع تشامبيونز ليغ وهذا ما نجمش يلعب تشامبيونز ليغ نتاع الشامبيونات راه تشوف اليوم سي تان اكزومبل عمار عبد الحق لاعب طلع من الاسبوار اللي كان عمناه والبلوز موا باش يمشي يلعب في جمعيه اخرى ومشى تو يلعب تيتولير في النادي الافريقي وقاعد يعطي في روندمون يا طارق هذه لغه هذايا نتاع الشامبيونز ليغ
2: فما ملاعبيه فما ملاعبيه فما ملاعبيه اساطير اليوم كان وقت اللي تحطه يعمل جونجلاج ما يعرفش يعمل جونجلاج راه الكومبيتيسيون راه يتحسن الملاعب
1: صح صح والخبره
2: عطيه خليه يلعب
0: صحيح
2: عطيه خليه يلعب عطيه ثقه خليه يلعب
1: هذايا الكلام اللي انا تعبت منه في الاذاعه ديجا ما عادش حاب نشاطرك حتى رايي في الموضوع هذا ديجا قلناه وليد انت تعرف تعرف من زمان يزي تعبت منه وانا الحكايه هذه
3: ما لازمناش نتعبوا منه زيد
1: نعرف ليه نقعدوا ديما نقولوا باش نشجعوا صغيراتنا
2: ما عندكش خيار اخر اليوم النادي الافريقي لازم تطلع ولدك يلعب معاك لازم واحد يلعب معاك ترجي لازم واحد زوز يلعبوا معاك ثلاثه يلعبوا معاك
1: كل كل كل ليطوال كيف كيف شوية صبر فقط
2: وبقل فلوس وبقل
1: الجمهور وقل مشاكل مع الفيفا خاطر عملنا الفضح والعار في الفيفا في الفلوس والشكايات. انساني الموضوع هذا وري كلمة على جرجيس.
0: ليه ما رسلت محامي انا قلت له بالله نسألك سؤال، انت تتبع في القضايا في الفيفا يعني انت تتبع في القضايا في الفيفا البرسنتاج الكبير القضايا الموجودة في الفيفا
1: تونسي. اوكي برافو جرجيس برافو جرجيس كورت فيها ترى
2: جرجيس فريق اللي يعرف يسافر اللي تعلم من البطولة زادة كيف كيف خاطر جرجيس ولا الفريق اللي نجم ينتصر حتى في البطولة البرة من جرجيس الفريق المنظم اللي يعرف يعمل الاختيارات متاعه اللي يعرف يعمل اللي ريكوريتمو متاعه سيبلي
1: يعرف يسافر مشي يبعث تشكور مسؤول هذا سي اس اس البطولة برافو تحلت الشبكة بلا جمهور واحد بلاش سي اس اس شكون ترابلسي ليفي بالوافي دونك رقم 11 اللي سجل هو برافو
2: سي اس اس عنده كل شيء باش نجم تتخطى
1: جرجيس برافو كلمه كلمه وليد برافو جرجيس
0: برافو جرجيس شوف تحب شوف الشامبيونز ليغ وكوب دافريك بصفه عامه فارق يمكن عنده اكسبيريونس اكثر منا ولعب
1: لعب لافريكاي
0: راو شوف تاخذ بايك نحن عندنا مثل شعبي يقول خذ بايك ولا ضرب العصا
1: هذاك اللي صار في طيب المهيري ربحت 3-1 اوكي
0: الكلوب وقت اللي ربحت 1-0 وعديت مباراه ممتازه مشيت حتى كي تعادل ترشح
1: واضح برافو فيصل نقولوا زاد برافو للاطار الفني التونسي مصف مشارك منافق
0: المسؤولين زاد
1: مركز
2: محمد جزاني
1: في جرجيس اوكي جرجيس دونك برافو جرجيس الماتش الجاي تركز باش تدخل كي في مرحله حتى في الكانيوطه تاع الفلوس يكون عندها عائدات مالية برافو ليكيب ناسيونال نرجع في سبتمبر مع مدرب جديد مرحلة جديدة رؤية جديدة مدير فني جديد بيرو قديم جديد اللي هو دونك حتى الغربلة في الجامعة صارت في اللي بوست انت جا خذ هذا وانت ما عادش تاخذ هذيك خذ حاجة أخرى دونك عندنا ماتش أوغندا أكيد الماتش الأول نهار 24 سبتمبر 8 متاع الليل في راتس ماذا بيا الجمهور يرجع للمنتخب بون مش
0: وحاجه
1: اي لحظه وعندنا ماتش ثاني بحظ كبير ديما عندنا الحظ هذايا نتاع نجيبوا الجمعيات تلعب عندنا ونتفاهموا معاهم جات بحظنا شمزنا البوتسوانا احنا بعد اوغندا ونقعدوا هنا في رادس وستاج وكذا حلوه دونك بوتسوانا قبلت مش تجيب حدانا يوم 29 سبتمبر خاطر السفر راهو مش سهل سافرت وتعرف تلعب 24 3 ايام وتطلع للبوتسوانا وبرا عاد عسكريه طائره ولا
3: قريبه جنوب افريقيا
1: اي دونك باهي دو ماتش هنا اي وينو معين وين الليستا وينو الجو وينو المحلي وينو اللي معشعين وجاي نهارين وروح جاي مو هذا وفي الوقت خسارة يعطيني نقشة في القفلة
0: ليه اليوم المنتخب شوف أنا ما عادش نحب نحكي عن المنتخب
1: علاش ولي تونس
0: من نكس لينا
1: من نكس
0: تونس حاجة أخرى والمنتخب حاجة أخرى تونس هذيك على على على جنب أما المنتخب اليوم قعدنا في نفس الحكاية
1: واضح
0: اليوم قعدنا في نفس الحكاية مدرب مع أنت توش قلت على المكتب الجامعي جاءوا عملوا كي الكاسه دي حطوا لهنا
1: والكاسه دي حطوا غادي كان لعب المنتخب بعده
0: اليوم غرب. انت اليوم انت جايب معين جايب معين شعباني بالنسبه لي انا نعتبره من احسن المدربين في تونس معين شعباني اليوم شنيه تو الناس كل حضر في الكونفرنس دو بريس صحيح ولا شنيه الاستراتيجي اللي يحكي فيه معين على المنتخب والله باش نعملوا فريق باش نبنيوا منتخب عتيد
1: شنو تحب يقول وليد
0: ليه نحكي لك
1: شو تحبوا يقول ليه يعطيني انت خلينا نفهم
0: انا اللي انا رايك
1: بسرعه كملنا
0: ما هوش المدرب ولا المدير الفني هو اللي يعمل الاستراتيجي هي الهيكله ولا رئيس الجامعه اي اخويا نحن اليوم انساو لي 10 سنين 8 سنين انساو لي كوب دافريك تحكيو ليش عليه لا دومي فينال اربع لانكا
1: وليد الفترين المنتخب
2: هذه الاداره الفنيه
1: اداره فنيه اوكي
3: لا مع
1: فيصل واضح واضح فهمت كملت القفله نتاعك
3: اللي حاب يقولوا وليد اللي حاب يقولوا انه فما ديما يعملوا في حلول ترقيعيه جوست باش نرقعك اما الاراده
1: يعني تقصد اعطيني اوغندا وبوتسوانا
3: صحيح
1: سي بوان وبعد
0: كان عاد عاود بدل حط انترنور
1: بعد مش عندي ماتش مالي
3: الاراده
1: بعد مالي اميكال مالي طيب المهيري
3: اوكي الاراده زياد راه انا اللي يحب يقولوا وليد إرادة لازم إرادة الدولة ساعة أول حاجة من أعلى هرم في السلطة يجي رئيس الجمهورية يقول لك الإشراف. نحي 10 سنين ما تحكيليش على ريزولتا
0: صحيح
3: باش نبداو متصالحين
1: مع الدول عملتها هذايا
0: صعيبة عملت المغرب عملت المغرب سمعنا زياد
1: بين الوقت وفي ستوب اتونا عملوا تام نحلوا 10 سوايع تام هكا واحنا نحكيو فما دول عملت
3: اوكي لازمنا حصه 8 سوايع
1: واضح طارق العبدلي شرفت بالحضور خويا الغالي قفله على المنتخب ونكونوا كملنا الحصه مع تشوك
2: بالنسبه لي انا معين جاء على اشيونس معينه قريبه
1: واضح
2: ركتبني وانت رابح خير من اللي تبني وانت ديسيبسي. انا انا شعب ما نجموش ما نقبلوش الخساره
1: وما ننساوش
2: ما ننساوش وما نقبلوش الخساره. جا معين ما نحبوش نخسروا مع معين. خلي يربح خلي يربح خلينا وراه ما يسالش في في فتره وجيزه في كل شيء في اختياراته في برشا حاجات
1: نعاونوه
2: ومن بعد يتصلح كل شيء ان شاء الله.
1: يعطيكم الصحه. شكرا طارق عبدلي بن محمد فيصل عروسي دار داركم نتقابلوا ان شاء الله لزارورتين. يعطيك الصحه خويا الغالي. الاخبار الى اللقاء.
4: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
5: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. غدا استئناف الموسم الدراسي الجديد 26 و2027 و2000 بالتحاق الإطار التربوي من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. 50,000 مستخدم خلال 10 أيام الأولى من إطلاق التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات وفق ما أكده المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات أحمد مكديش. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا للمساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر المقبل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية. تتواصل بدار الثقافة ابن رشيقة بالعاصمة فعاليات تظاهر من الإدمان إلى الإبداع إلى غاية 26 سبتمبر الجاري. جامعة قرطاج تدعو الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات بداية من 23 وإلى غاية 26 نوفمبر القادم بدبي. ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة تنظمها جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين يوم السبت 19 سبتمبر الجاري بمقر العمادة. في أخبار العالم استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية غرب مدينة غزة. وختاما القوات المسلحة اليمنية تعلن شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وأليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية

كان هذا يا جينيريك مسلسل حياة اللي خرج في رمضان 2026، واحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وباش نسمع معكم محمد عدوية في جينيريك مسلسل عليك لاي اللي خرج في رمضان 2026 للمخرج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضي، درة زروق، يارا السكري، محمد ثروة، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمد البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق دسوقي، وبسام رجب.

كان هذايا عبد الباسط حمودة في جينيريك مسلسل درش اللي خرج في رمضان 2026 للمخرج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، غادة طلعت، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، جيهان خليل ونضال الشافعي. ورحلتنا متواصلة معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ثامر حسني في جينيريك مسلسل نسل الأغراب للمخرج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، نجلة بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، منى فضالي، ملك أحمد زاهر، أحلام الجريتلي، محمد غنيم وغيرهم من نجوم.

كانت هذه يسرى محنوش في جينيريك مسلسل الجبل الأحمر للمخرج ربيع التكالي، بطولة فتحي الهداوي، دليلة مفتاحي، نصر الدين السهيلي، محمد السياري، وحيدة الدريدي، خالد هويسة، أميمة بن حفصية، نادية بوستة، مرام بن عزيزة، ريم بن مسعود، نجلة بن عبد الله وغيرهم من نجوم. وإحنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شيرين في جينيريك مسلسل لحم غزال اللي خرج في رمضان 2021 للمخرج محمد أسامة، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمر عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، خالد كمال، محمد شاهين، أحمد صفوت، عبدو شاهين، رحاب الجمل، جيهان خليل، وليد فواز، سماء إبراهيم، حمدي المرغني، مصطفى أبو سريع، ياسر الطبجي، بسنت شوقي، هاجر عفيفي، دنيا المصري، حنان يوسف، أحمد خليل، أشرف عبد الغفور، محمد التاجي وغيرهم من نجوم.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية. ميلودين مع وصال سنوسي.

ساعات ساعات هكا غنيت صباح من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة. الغنية هذه اللي تغنيت في فيلم ليلة بكى فيها القمر للمخرج أحمد يحيى، بطولة صباح وحسين فهمي وغيرهم من نجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شادية وعبد الحليم حافظ بغنية حاجة غريبة كلمات حسين السيد وألحان منير مراد. الغنية هذه اللي تغنيت في فيلم معبودة الجماهير للمخرج حلمي رفلة، بطولة عبد الحليم حافظ، شادية، فؤاد المهندس، يوسف شعبان، حسن فايق، محمد رضا، زينات صدقي، شفيق نور الدين، أبو بكر عزت، أحمد الحداد، زين العشماوي، جورج سيدهم، حسين إسماعيل وأحمد فرحات.

0: غريبة.
1: هكذا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودينا على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع مدحت صالح حبيبي يا عاشق، الغنية هذية اللي تغنيت في فيلم شورت وفانيلا وكاب اللي خرج عام 2000 للمخرج سعيد حامد، بطولة أحمد السقا، نور اللبنانية، شريف منير، أحمد عيد، داليا مصطفى، سامي العدل، سليم كلاس، أيمن الشتيوي، أحمد منير، عثمان عبد المنعم وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار
7: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: الموسم الدراسي الجديد إطار التدريس يباشر عمله غدا وانطلاق الدروس الثلاثاء المقبل. مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية دعوة إلى إعداد سلة مدرسية تونسية ذات منتوجات محلية الصنع. من الإدمان إلى الإبداع تظاهرة ثقافية توعوية تطرح تجربة التعافي والوقاية من الإدمان بالفن. الملحن والموسيقار التونسي محمد القرفي في ذمة الله. إلى تفاصيل. أهلا بكم. يبدأ غدا الموسم الدراسي الجديد 26 و2027 بالتحاق إطار تدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق دروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. هذا وقد استكمل نحو 2,200,000 تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة بلغت 100% في منظومة الحياة المدرسية، مع وصول نسبة دفع معلومة الترسيم إلى 98% إلى حدود 12 من سبتمبر الجاري وفق آخر أرقام وزارة التربية. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد في تصريح سابق للإذاعة التونسية أن السنة الحالية شهدت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، مضيفا أن الوزارة حرصت على تسديد كامل الحاجيات من إطارات التدريس والإدارة لتفادي أي شغور.
8: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
7: ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تكثر الحركة خلال هذه الفترة لاقتناء اللوازم المدرسية من كتب وكراسات وغيرها، إلا أن غياب بعض العناوين أثار استغراب عدد من الأولياء. الزميلة ندرة برجبة تابعت الموضوع من القيروان وأعادت النقل التالي.
9: الحركة الاقتصادية والتجارية تكثر خلال هذه الفترة من أجل اقتناء مستلزمات العودة المدرسية من طرف الأولياء، إلا أن نقص بعض عناوين الكتب المدرسية أثار استياء الأولياء.
10: فما نقص، فما برشا غلا ياسر، فما برشا برشا غلا.
11: بالنسبة شنو النقص شنو بالضبط؟
10: نقص في الكتب الأساسية، والله ما عرفش هذاك عندنا أحد قاعد نعطيك فيهم ورقة حتى نرجعوا باش ناخذوا لهم الحاجات الأولية مبدئيا للرجوع للمدارس وبعد إيش يعملوا.
11: بالنسبة للأسعار قلت لي غاليين شوي.
10: والله هكا بصراحة. يعني حكم الظروف حكم الدخل يعني
12: ليه موجوده الادوات يمكن فما نقص شويه في بعض الكتب نتاع وانا شرينا لهم اللي لازم كالمحافظ موجوده الكرارس زاد كيف
11: بالنسبه للسويم شنو رايك فيها
12: السويم نتاع الكتب والكرارس عاديه ما يمكن المحافظ غلات شويه
11: السويم مو شتا معناها جي استخديت كرارس وكرتابله وتروس طلعوا لي ب 135 الف معناها اللي واحد برك هذا واحد برك بخلاف الكتب برا الاسعار كيكا برا الاسعار كل حد يحط على كيفه زيادة ثم الحق ما ثمش رقابة.
9: عدد من أصحاب المكتبات أكدوا تسجيل نقص في بعض العناوين المدرسية في انتظار تلافي هذا الإشكال في الأيام القليلة المقبلة.
13: فما بعض النواقص في الكتب المدرسية كهو ما موش بارشا شو نقص في كل شيء حتى في المعامل في الدنيا كل نقص مش كالكتب.
7: وأمام ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي لإعداد سلة مدرسية تونسية تكون منتجتها مصنعة محليا. وقال الرياحي في تصريح للأخبار أن هذه المبادرة لها فوائد عديدة على الاقتصاد التونسي من ناحية وعلى المقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى.
14: أول حاجة تحسين النسيج الاجتماعي التونسي نعرف للعودة المدرسية فتقريبا جزء من الجميل يرجع إلى المدارس وبالتالي سوق كبير تاع إنتاج وسوق كبير تاع استهلاك وبالتالي هو موسم استهلاك بامتياز وتحضره العودة التونسية يا حب ذلك يكون العودة المدرسية هذه عودة تونسية 100% هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرصف الانتماء لدى أطفال نتاعنا بالتالي هنا نخدم خدمة كبيرة للمستهلك يعرف سمعت المنتوج التونسي ويعرف كيفاش يدافع عليه. من ناحية أخرى كيف نخدم منافسة في المنتوج التونسي منافسة على الجودة في المنتوج التونسي وهذا محمود وبالتالي يحسن حتى تصدير نتاعنا وصادراتنا إلى البلدان الإفريقية خاصة وهنا زاد كيف الربح الكبير للعائلة التونسية اللي تقريبا تربح بين 30-35% من كل الإجمالية للمستلزمات العودة المدرسية مع التأكيد كون إنتاجنا التونسي 100% يغطي ويزيد الحجم بتاع الاستهلاك بتاع العودة المدرسية.
7: في شأن وطني آخر تتواصل بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة فعاليات تظاهر من الإدمان إلى الإبداع إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. التظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وفي هذا الإطار ينتظم معرض يضم رسومات لمتعافين من الإدمان وفق مؤسس جمعية ثقافة طب وفن ومؤسس الملتقى الدولي للعلاج بالفن في المنسير الدكتور عبد الباسط ويتي.
15: ورشة فنون جميلة وهي ورشة تحتوي على عديد الاختصاصات التلوين وأيضا التلصيق والنحت وكذلك الرسم والفسيفساء. يعني المريض بعد ما يتجاوز المرحلة الأولى الصعيبة هذيك نصبح معايا للورشة ويكون هذيك وهذا مهم جدا وهذا اللي خلاني انخمم لأن التجربة دي مع المرضى هذو منذ أكثر من 7 سنوات ولا عندي بين ظفرين أرشيف كبير من الأعمال متاعهم. الأعمال دي فكرت قلت لي ما هذه خلها تخرج للجمهور باش الناس تشوفوا أنه سواء في فترة العلاجية وإلا ما بعد.
7: الدكتور عبد البسط تويتي أكد على موجات إذاعة الشباب وجود طريقة علاجية مبتكرة عبر الكتابة أثمرت الإعلان أمس عن إصدار أدبي لأحد المتعافين من الإدمان.
15: فما مرضى كانوا يحكوا على التجربة متاعهم فما مرضى كانوا يحكوا على المعاناة اللي تعدوا بها. يعني من الجملة عندي مريضة من سنة 2019 وحكيت وكيفش كانت ترسم توا تخدم أنتروادي أعمال ترتقي إلى أعمال فنية عندها قيمة. إلى جانب هذا ثم تجربة جديدة خضتها وهو البيبليوثيرابي وهي العلاج بالكتابة.

0: عندي البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحطه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
1: ودعت ساحة ثقافية في تونس اليوم الفنان والموسيقار محمد القرفي اليوم عن عمر يناهز 78 سنة ومسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود، أسهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. ويعد الراحل من أبرز الموسيقيين المجددين، حيث اختار منذ بدايته الفنية نهج البحث والابتكار. وبدأ القرفي مسيرته الموسيقية سنة 1969 مساهما في عدد من الأعمال للمسرح والسينما والتلفزة، كما أبدع في مجموعة من العروض التي تبنت القضايا العادلة. وكان آخر أعماله عرض من قاع الخبية الذي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي يوم 19 من جويلية 25 و2000. ولحن الراحل قصيدة لعدد من كبار الشعراء من بينهم محمود درويش وأبو القاسم الشابي وأحمد فؤاد نجم. وإلى جانب تجربته الفنية، ترك محمد القرفي عددا من المؤلفات والدراسات في الموسيقى، من بينها صفحات من الموسيقى العالمية والمسرح الغنائي العربي. رحم الله الفقيد محمد القرفي وأسكنه فسيح جناتها، وإن لله وإن إليه راجعون. في الشأن الرياضي، تم أمس تقديم شعلة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 26 و2000 في العاصمة السنغالية قبل 7 أسابيع من انطلاق هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه الذي ينظم في القارة الإفريقية. الشعلة ستشرع في رحلة تمتد على مسافة 3600 كيلومتر عبر الجهات 14 للسنغال، لتختتم يوم 30 أكتوبر المقبل عشية افتتاح الألعاب المقررة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين. وستجمع الألعاب الأولمبية للشباب داكار 26 و2000 نحو 2700 رياضية لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة، سيتنافسون في حوالي 20 اختصاصا رياضيا، لتشكل بذلك محطة تاريخية أولى في إفريقيا. من أخبار الطقس، يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بنزول أمطار متفرقة بالوسط الغربي وبالجنوب، تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية قرب السواحل. هذا وتقل فعالية التقلبات الجوية بشكل عام يوم غد مع تسجيل انخفاض نسبي في درجات الحرارة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي:
2: الحالة الجوية المرتقبة هذه الليلة باش تتميز بنزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بمناطق الوسط الغربي وبالجنوب، تكون محليا غزيرة، سحب عابرة تميز باقي الجهات، تساقط البرد بأماكن محدودة يبقى وارد جدا. الحرارة ليلا تتراوح ما بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، تكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية، وما بين 26 إلى 30 درجة ببقية الجهات. يوم الغد تقل فعالية التقلبات بشكل هام، تبقى بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة بالسواحل الشرقية، سحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة القصوى ما بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، أقل بالمرتفعات الغربية في حدود 23، وما بين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. الأيام الموالية إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء، بعض الأمطار المتفرقة قرب السواحل، يعني أمطار ضعيفة سحب عابرة ببقية الجهات، نسجل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمعدل درجة أو درجتين.
1: هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الموسم الدراسي الجديد إطار التدريس يباشر عمله غدا وانطلاق الدروس الثلاثاء المقبل. مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، دعوة إلى إعداد سلة مدرسية تونسية ذات منتجات محلية الصنع. من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية توعوية تطرح تجربة التعافي والوقاية من الإدمان بالفن. الملحن والموسيقار التونسي محمد

0: القرفية في ذمة الله. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: اهلا وسهلا بكم، مساء النور، مساء الطاقه الايجابيه، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الطيبه، مرحبا باللي يحبوا يوصلوا اصواتهم وقلوبهم لاغلى ناس. معكم ألفة نصيب في الميكرو، معنا سليم القصيبي في الكوتي تكنيك في برنامجكم ديديكاس. اليوم الحصه الاخرى في شبكه صيف 2026، لكن نحب نقول لكم اللي انا راني مازلت باش نتواصل معكم في ديديكاس، باش تكون هارت سبت، كل نهار سبت من 7:30 حتى للتسعة متاع الليل في ديديكاس، تلبية لرغباتكم. برشا طلبوا منا انه الحصة تتواصل، انا لبيناكم رغبات، نكونوا ديما في الموعد. انا معاكم ونستنى في اهداءاتكم على 71-844-411 اللي عنده تحية، اللي عنده غالي يحب يسلم عليه، اللي يحب يهدي غنية يسرق لحظات هكا مع انسان عزيز عليه. برنامجنا معاكم، خطوطنا مفتوحة ليكم، يلا ما توخروش التالي، اطلبونا على 71-844-411. وقبل ما نستقبلوا اهداءاتكم واغانيكم، اخترنا لكم مجموعة من الأغاني إن شاء الله تنول إعجابكم.

0: ورجعنا لكم من جديد. الجو بدا يسخن اكثر على موجتنا، رجعنا بالنغمه المزيانه اللي غنيك اللي كيف العسل وتخلي طاقه السهريه في العلالي. الخطوط راهي مازالت محلوله، مازال نستقبلوا في تليفوناتكم، تطلبونا على 71 844 411، واللي ما يحبش يطلبنا يحبش يسمعنا صوته يحشم شويه، عندنا صفحه الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال، تنجموا تخلونا تعليقاتكم واختياراتكم وشكون تحبوا تقدموا تحيه، ونحن معلينا كي نقراوها ونلبيكم رغباتكم. خلينا نسمعوا اول صوت للحسه لليوم ونقولوا الو، شكون معنا؟ اهلا وسهلا،
1: معكم ناصر من قليبيا.
0: اهلا وسهلا يا ناصر ومرحبا بيك واهالي قليبيا الكل. كيفاش طقس توفي قليبيا بربي؟ بديش يبرد الطقس الصيف، بداو يروحوا.
1: ما انا الطقس هيك هيك كما زونس كما قليبيا.
0: كيف كيف معناه؟
1: هاي كيف كيف
0: هاي. هاي ناصر تفضل، لشكون تحب تقدم تحية؟
1: حبيت نقدم تحية لخويا كان يسمع فيا في بلجيكيا.
0: ربي يفضله لك.
1: عايشك واخواتي القليل الكل موجودين، ونقدم تحيه لاختي في المانيا. وماذا بيا كنت عامل حبه لاغنيه سمع الباعي، يا ريت يا امي تيجيني خاطر ضحكت الوالده برشا.
0: ربي يفضلها لك ان شاء الله، احنا اكيد باش نلبوا لك رغبتك ونعيشوك الحنين.
1: عايشك بارك الله فيكم وربي يهلككم.
0: عايشك.
1: ونقدم تحية لأصحابي اللي كانوا معايا في المينيتير كل من الجنوب، جماعة الجنوب الكل. وبارك الله فيكم.
0: يعيشك وربي يداوم العشرة إن شاء الله.
1: عايش أختي عايش.
0: أكيد يا ناصر باش نكونوا في تلبية رغبتك ونسمعوا صبر رباعي يا أمي.
1: عايش أختي. ديديكاس.
2: أنت تختار أحلى نسمعوك.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ورجعنا لكم من جديد ومازلنا مواصلين معاكم سهريتنا في ديديكاس. مازال تقريبا ساعة غير ساعة تقريبا وربع مازال في سهريتنا. مازال الوقت مازال عندكم الوقت باش تطلبونا. الخطوط متاعنا مازالت محلولة. التليفونات قاعدة تصوني باش الناس قاعدة تستنى في دورها باش تبعث السلام والديديكاس للغالين على قلوبهم. خلينا نمشي وطول للمكالمة الثانية ونقولوا ألو.
3: الو عسلام وقف المزيانه.
2: اهلا وسهلا بيك. عايشك زينا يهمك.
3: حياه ليك معك حياه مرديف.
2: اهلا بيك يا حياه وبكامل اهالي رديف. اهلا وسهلا حياه.
3: كل ما يسلموا عليك الفه ودعت الشباب المزيانه عايش وكل يخدموا فيها المزيانين وسهلا الصبحاني نتبع الزبن لحد الليل.
2: اي بعدين سهلا
3: سلم عليها وكل يخدموا دعت الشباب
2: وسليم زاد مزيان. اي سليم مزيان
3: زين والعين كله والله زين والعين.
2: يعيشك يا حياتي يعيشك يخليك.
3: قلت الحبة ما صدقني الحبة ما اللي والله صدقني كان أغني هم عايش الثاني.
2: يعيشك يا حياتي والله تليفوناتنا عادية بالحق دخلنا على الفرحة ودخلنا هكا فسعادة معناتها اللي احنا قاعدين مونسينكم في في في الولاية
3: والله صدقني ألفة الغالية والله يدعب قفصة ومسامعين يدعب قفصة ودعب قفصة وزملائك بالكلة ويعطيهم الصحة يسلم عليهم بالكلة كانوا الحمد لله يونسوا فينا وأنتم عائلتنا نحن مستمعين عائلتهم وأنتم عائلتنا
2: كلنا عائلة واحدة كلنا عائلة واحدة
3: والله مستمعين يا خلي الإيداعات عرفت بكان طيبين ما شاء الله عليك. نهدي الأغنية إليسا اللي كنت عايشك بقالي سنين
2: عايشك يا حياة عايشك
3: ونعيل ونهديها الميار وآمر رقابك العزيز علي وأخويا معمر الهاني من مجبوز زيال معمر الهاني وسي بشي الغربي من قفصة وعمي بطيب من رديف ومبروك وسي مبروك من حزوة ديما حتى يحيي فينا عطيم الصحة.
2: ربي دوم العشرة ربي دوم العشرة
3: متلوي وخلود من وخلود من أريانا من ونسرين من قيروان نسرين عطيها الصحة سلم عليها وآمنا من وآمنا من من بقرتين وفايز العجرود دي من من تطاوين كل والله كل ما دعاتكم كل عرفنا من الإذاعات.
2: يعيشك يا حياة مرحبا بيك
3: ومدام سلبية زاو من قصة ويقولكم منتم كل كل التحيات المحبة يا قلت.
2: يعيشك يا حياة مرحبا بيك. اي كملت صي
3: لا نسلم عليكم منتم تقول كل دعات الشباب ربي ربي شغل دم عشرتنا تلمتنا ان شاء الله يا رب.
2: يعيشك يا حياة يعيشك والله دخلت لنا فرحة بالتليفون بتاعك الحقيقة
3: يفرحكم يا قلت ان شاء الله ويعطيكم الصحة ديديكاس يخلي ديديكاس يا ألفا يخليكم
2: انت عايشك عايشك. هاي تابعونا كون نهار سبت ان شاء الله من 7:30 من بعد نشرة الاخبار حتى التسعة متاع الليل ان شاء الله.
3: والله في الشبكه والله ديما عائلة واحدة ديما اتصلوا بكم عائلة واحدة وفرحوا بعضنا يفرحكم يا ألفا
2: ان شاء الله. يعيشك عايشك يا حياة مرحبا بيك يلا ليتك زينة حياة. إذا نسمع عايشالك ما تنساوش تطلبونا على 71 844 411 انا نستنى فيكم يلا عايشالك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. غدا يبدأ الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس، ويؤكد ضرورة صياغة مقاربات تنموية تحقق النمو الاقتصادي في الوطن العربي. في الرياضة، تأهل النادي الرياضي الصفاقسي إلى الدورة التمهيدية الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عقب فوزه على تشوتينغ ستارز النيجيري بثنائية نظيفة اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس في إياب الدور التمهيدية الأول. الطقس يتميز الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية الوسط الغربي وبالجنوب، وتكون محليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي الذي توقع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. في اليمن، أكثر من 82 ألف نازح ومعارك متواصلة في مأرب والجوف والبيضة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيدرس طلبا قدمه أقارب قتل هجمات 11 سبتمبر للإفراج عن مزيد من السجلات المتعلقة بالهجمات. والحكومة البولونية تتهم موسكو بتصعيد الصراع عقب هجمات روسية استهدفت قطارا متجها من كييف إلى فارسوفيا وعلى منطقة أوكرانية تقع على الحدود مع بولونيا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: ورجعنا لكم من بعد موجز الأخبار 8:30 وكنا مع غنية راغب على ما كده كده. نزلنا نستنى في تليفوناتكم تطلبون على 71-844-411 اللي يحب يفرح على عزيزة علي اللي عنده غنية يحب يرجع هكا بالذكريات يحب يسمع غنية معانا مع اللي كان تطلبنا نعاودوا على 71-844-411 تليفوناتنا خطوطنا الكل محلولة ليكم وإلا تخلونا كومنتار على صفحة الفيسبوك راديو جون باش أوفيسيال وخلينا ناخذوا تليفون آخر ونقولوا ألو
1: ألو عسلام
0: ألو وسهلا بيك مرحبا
1: معك آمنة بن جردان.
0: أهلا وسهلا بك يا آمنة ومرحبا بأهلي بن جردان الكل.
1: تحية بكم وشكرا على قبولك استقبالك.
0: العفو لالا مرحبا بك. هاي آمنة شكون تحب تقدم تحية؟
1: تقدم تحية حياة وأمها وأختها عيشوشة من قفصة والآن جابوا منار من رقاب ومعما نقولها تحية ليك خاطر كل كلام معقول ياسر على بن جردان سعيد من حفظ خلود من أريانا بشير كذلك وزو المجتمع نجاة من توزر شربية من قصة خايفة متطاويل
0: ما شاء ما شاء الله تحياتكم في كل هذي كنت معنا قبل زادة نفس التحيات هيا كمل آمن
1: كتبت شورك وتحية لي هزة علي التليفون هي انتي وتحية لي معاك ونطلب غناية وردة من خاف من العين.
0: اكيد يا امنا باش نلبيو لك طلبك وباش تسمع معنا وردة من خاف من العين. اكهو امنا شكون تحب تهدي الغناية؟
1: كل العاملين في راعه الشباب ونطلب وردة نهار السبت الجاي بتكوني زادة موجودة معنا
0: ان شاء الله. يعيشك يا امنا مرحبا بيك وان شاء الله اكيد بتكون موجودة معكم ان شاء الله السبت الجاي في شبكة خريف شتاء 2027 وان شاء الله نكونوا في المستوى ونلبي لكم رغباتكم الكل.
1: وافقيني
0: راعه الشباب الكل. يعيشك يا امنا مرحبا بيك يا لله وفرحنا بتليفونك. يلا نمشي ونسمع وردة بنخاف من العين.

0: ورجعنا لكم من جديد. مازال تقريبا 20 دقيقة أو أكثر شوية في عمر البرنامج، مازال عندكم الوقت اللي ما خلطش في أول حصة ينجم يعاود يطلبنا توا على 71 844 411، للي يحب يهدي غنية، للي عنده تحية يحب يقدمها ويفرح بعزيز عليه تطلبونا على 71 844 411، باش تلقاونا في الانتظار، خطوتنا الكل محلولة ليكم. خلينا نمشيو التليفون آخر ونقولوا ألو.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا
1: بيك. عايش
0: عايش، كون معنا؟
1: عواطف من سيدي بوزيد.
0: أهلا وسهلا بيك يا عواطف، وأهلا بأهالي سيدي بوزيد الكل. لا يا عواطف تفضل، شكون عندك تحية؟
1: عايشك، مرحبا بيك. حب نقدم لك انت أكبر تحية.
0: عايشك
1: وفريق العمل معاك،
0: يعطيك الصحة يا عواطف. عايش
1: ولأمي وعائلتي الكل،
0: ربي يفضل هيلك.
1: يا عايشك عايش أختي، والإنسان عزيز عليا، وحب نهدي له أغنية محمد الجبالي خليك بجنبي.
0: شكون الإنسان العزيز علي؟
1: الله يكون يسمع فيه إن شاء الله.
0: ما أقول له عاد أنت كيفاش يعرفه؟ ولا هو فان بديديكاس؟
1: بعيد هو شوي
0: المسافة بعيدة. باهي ليلى، أكيد باش نبي لك الطلب نتاعك، ومانيش باش نحاشمك بالطبيعة، وباش نسمعك محمد جبالي خليني بجنبك.
1: عايشك عايشك،
0: يلا نسمع
1: معاك. مربي يعاونك، محليكم والله محليكم.
0: عايشك يا سامحني، اسمك؟
1: نعم
0: سامحني، اسمك ولا نسيت؟
1: عواطف
0: عواطف عواطف، أي عواطف، باش نسمعوك خليني بجنبك محمد جبالي.

الجو يحلى ويحلى ويحلى، لكن الله غالب. وصلنا لخاتمة حصتنا اليوم من برنامج ديديكاس. هذه الحلقة الأخيرة من برنامج ديكاس في شبكة صيف 2026، لكن نحب نقول لكم راهو متواصل البرنامج، باش نلقاوه كل نهار سبت من 7:30 بعد نشر الأخبار حتى 9 متاع الليل، باش نكون أنا موجودة. يلا خليكم مع رائع الشاب خالد يمينة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة المدرسية بنسبة قد تصل إلى 30%. من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية توعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري، تطرح تجربة التعافي والوقاية من الإدمان بالفن، ومعرض بالمناسبة يضم رسومات لمتعافين من الإدمان. في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، وزير الشؤون الاجتماعية يعلن أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية. استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية غرب مدينة غزة. مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية يفيد بأن تأجيل اجتماع كان مقررا غدا في عمان بين إيران ودول خليجية لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز قد أرجئ بناء على طلب بعض الدول في المنطقة. روسيا تواصل هجماتها على المدن الأوكرانية وتقتل شخصين. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى وقف غارة أوكرانيا على منشآت وقود الديزل بروسيا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: أنسينا يا الأغاني، بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
5: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة لكم الكل وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوت إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في متابعة عدد جديد من المؤانسة، مؤانستكم، مواضيع اللي تقترحوها، المواضيع اللي نراوها أقرب لكم، المواضيع زادة اللي ربما تنجم الحديث فيها يفيدكم، ينجم يضيف لكم، ينجم يكون من المواضيع اللي تطرح أسئلة في حياة برشا من الناس منا. تحدثنا على برشا مواضيع آخرها كان الإهمال العاطفي، وما خاطر الإهمال العاطفي كيف يكون خاصة من الأطراف الأقرب لنا برشا واللي عندهم مسؤولية تجاهنا. تحدثنا في الحصة الفارطة على ما خاطر الإهمال العاطفي كي يكون من طرف الشريك، كيف يكون من طرف من الأب، كيف يكون زادا حتى من طرف الأصدقاء وإلى الناس اللي كانوا في فترة ما مالين علينا حياتنا. فالإهمال العاطفي مسألة ما هيش مرتبطة فقط ربما بزوز من الناس تربطهم عاطفة المحبة، وإنما أي إنسان في دائرة علاقاتك استثمرت أنت في هالعلاقة هذية من جهدك، من طاقتك، من انتظاراتك خاصة، ولكن ما لقيتش انتظاراتك. التشافي من الإهمال العاطفي هي الجزئية والنقاط اللي ما تحطت فيهم الكوتش عفوا منيل الأسود الحصة الفارطة. اليوم مش نحكي ودنك في جزء كبير من حصتنا على التشافي من الإهمال العاطفي، كيفاش إنسان يكون واعي بأنه تعرض لها المشكل هذية وكيفاش ينجم يتعامل. ساعات ما نجموش ناس نخرجوهم من حياتنا، ناس مازالوا يعيشوا معانا، فما ناس نعيشوا معاهم ساعات حتى تحت سقف واحد، وإلا ناس اللي هما أقرب لينا، فساعات العلاقة ما نجموش نطوي صفحتها. ولكن كيفاش نجموا نتعاملوا مع المعطيات هذه الكل؟ كيفاش نرجعوا أكثر لأنفسنا لذواتنا ونتعاملوا مع هالجفاء، مع ربما الإهمال، مع التقصير، مع الشح العاطفي اللي ساعات نواجهوه ونلقاه من طرف برشا عبيد انتظرنا أنهم يكونوا لنا أكثر ربما من اللي عطاونا، وأكثر من الصورة اللي هما حبوا يقدموها لذويتهم. دونك هذا موضوعنا اليوم. شكرا جزيلا لكم على اتصالاتكم الهاتفيه اللي ديجا سبقت حتى قدومي للحصه. شكرا سي صالح من الغرابه، تحيه لك سي صالح، نتمنى لك كل الخير، ان شاء الله تكون بصحه وعافيه. تحيه للامينه من صفاقس، شكرا لك ودمتي وفيه للبرنامج. نحب نسلم برشا على حياه من قفصه، نسلم ايضا على صديقنا عادل، شكرا ايضا لكل الاصدقاء. صديقتنا إيا شكرا لك، أهلا وسهلا بك إيا، صديقة جديدة تنضم للبرنامج، فرحانة برشا أنك تكون معنا. تحية أيضا لصديقتنا إيناس اللي قدمت لنا الأسبوع اللي فات تيمونياج على الإعمال إعمال الشريك وعلى العنف كيف يكون موجود بين زوز أطراف وتستحيل الحياة، تستحيل الحياة مع الأسف. العنف هذه ساعات يخلي أثاره حتى على الأبناء، وهذيك علاش سألتها إيناس الأبناء شنو أحوالهم، فأكيد أكيد باش يوصل لهم، توصل لهم هالصورة السلبية للعلاقة. كيف نحكيه هنا على إهمال عاطفي من طرف الشريك، راهو الأذى يوصل حتى للأبناء، لأنه النموذج عندهم هم على العلاقات هو هذاك، أنهم زوز يعيشوا تحت سقف واحد ولكن

ألفة، مساء النور ألفة، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير. أيضا أصدق التحايا لي صديقتنا فرح، شكرا لك فرح، دمتي وفية ومرحبا بك في الاستماع. شكرا أيضا صديقتنا روعة روعة روعة، شنو أحوالك يا روعة؟ إن شاء الله تكون في الاستماع. واتساب البرنامج على ذمتكم 50 15 25 95. مرحبا بملاحظاتكم، مرحبا بميساجاتكم، بحكاياتكم. الموعد هذا لكم أنتوما، الموعد هذا لتقاسم ومشاركة تجاربكم، حياتكم، بعض التفاصيل اللي دوبها متعدى عليها الزمن تتحول الذكريات. كيفاش تقعد الذكرى حية في أذهاننا؟ منش باش نستحضروا السلبي فقط، وإنما نحاولوا نعاونوكم أنكم تلقاو زادة صورة إيجابية حتى للسلبي. سليم القصيبي معنا في الهندسة الصوتية للقاء، وموعدنا يتواصل إلى حدود منتصف الليل.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: تحية لكم مين ما كنتوا، شكرا على اتصالاتكم الهاتفية. غدوة جزء كبير من اللي قاعدين يسمعوا فينا من المربين اللي نحب نوجه لهم تحية خاصة جدا، يرجعوا لمقاعد الدراسة، يرجعوا للمعاهد، للمدارس الابتدائية وللإعداديات. إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله عام مبروك، عام دراسي موفق، عام دراسي مكلل بالنجاح. ربي يعطيكم صحة البدن وطول البال ويعطيكم القوة، لأنه بالحق عام كامل الأستاذ والمعلم فيه يعني يمارس مهنة من أشق المهن اللي عالميا تعتبر. فحظ وفر لهم هما، وحظ وفر الأصدقانا زاد اللي جزء كبير منهم يسمع فينا، أصدقانا التلامذة اللي يرجعوا بعد غدوة لمقاعد الدراسة ويتعرفوا على تباعا على أساتذتهم، يتعرفوا على جدول الأوقات ويبدأوا يعرفوا أكثر أصحابهم. فما بتبيع اللي تتوفر له المعلومة، يعرف روحه وين بش يقرأ، مع شكون بش يقرأ. فما اللي يبدأ يكتشف النهار الأوليني فيه اكتشاف. هذه صديقتنا لبنى تقول نحب نتحدث على الفترة الجميلة هذه، خاصة فك السنوات اللي ينتقل فيهم واحد من المدرسة للإعدادية ومن الإعدادية للليسي. شعور خاص تقول وخاص جدا، وقت اللي تلقى روحك انتقلت المكان الجديد ما تعرفوش، بعد ما كنت تتصور اللي انت كست سنين اللي عديتهم في المدرسة مع معلميك اللي حفظتهم وحفظت اساميهم، وتعرف روحك انت اذا سنة ثانية باش تكون عند انيستي فلانة ولا عند انيستي فلانة وعند سيدي فلان ولا سيدي فلتين. تقول تدخل الاعدادية تحس روحك كينك مشيت الكلية بكل ضخامة المشهد، بكل تعدد الناس اللي فيه. تلقى ولأول مرة تلقى ناس أكبر منك وفيتينك ساعات بأشوات، تلقى ناس تغزر لك على أساس أنه مش مرحب بيك برشا، وإنما أنت موضع تندر وموضع ربما تعاطف ساعات وسخرية وتقزيم إلى حد كبير. فتقول هاللحظات هذو مقعدوا راسخين في ذهني، خاصة نهار الأول في الإعدادية. تقول أنا في شكلي كالصغرون، بلبستي اللي محضرتها، بشعري اللي نستعد أني للعودة المدرسية، وكيني بيني بين روحي أنا كبرت ما عادش في المدرسة أنا في الإعدادية. ولكن في نفس الوقت كانت الصدمة كيف قابلت تلامذة يضحكوا عليا باعتبار لي أنا يلزمني نرجع للمدرسة، حجمي وشكلي ما هوش متاع إعدادية. بنيته وأولاد نرفيهم تبارك الله في النوفيام، يعني كينهم في البكالوريا، يعتبرونا أحنا سميونا السنافر ويسميونا برشا تسميات. فتقول تضحك الفترة هذه كيف نرجع هكا بذكرياتي إلى الوراء. لكن تقول ما هي إلا أيامات، وإنسان يتعود ويبدأ يفهم هندسة الإعدادية، يفهم عند شكون يقرأ، ويبدأ يدخل بشوية في الجو ويخو الريتم. تقول نفس الحكاية كيف نمشيو للمعهد، زادة كالنقلة هذيك اللي تخليك مدامك مازل أول عام مازلت تكتشف، ما تعرفش الأساتذة، بينما تسمع الأساتذة أنت عند شكون تقرأ فرنسي، أنت عند شكون تقرأ مات، وهما يحكيوا على الأساتذة كأنهم يعرفوهم الكل، وأنت بينما أنت ما تعرف حتى واحد منهم، تكون هكا شوية كأنك ضايع. وتقول في الحقيقة النقلة من الإعدادية للثانوية مهمة برشا المرحلة هذه. وتقول نحب ننبه برشا الأولياء للفترة هذه، فترة الانتقال من الإعدادية للمرحلة الثانوية. تقول سنة مهمة، سنة تغير فيها برشا تفاصيل، ساعات الولي ما يكونش بالوعي الكافي باش يفهم خطورة وخصوصية الوضع، لأنه يرى اللي ولده قاعد يمشي يقرأ، يشري له الكتب، يشري له الكراسات، واجبه أديه، البقية الكل تكون مسؤولية الابن ولا البنت. ولكن تقول راه فما برشا تحديات تظهر، تقول في المرحلة هذه يظهر برشا اختلاف في العمر، مش كان في العمر، تقول الفارق هو على الأقل حسابيا بين 3 و4 سنين، ولكن تقول الفرق في التجارب، لأنه هنا ساعات الميديا يكتشف حاجات جديدة، يكتشف صور جديدة، يكتشف علاقات جديدة بين التلامذة. فتقول مهمة الإحاطة النفسية، مهم أنه صغيرك تعوده منذ البداية أنه يحكي لك نهار وشنو اللي فيه، شنو صار في القسم، كان صارت نكتة، كان صار تجاوز، كان صار خلاف، يحاول يحكي لك. هذيك يبني برشا جسر الثقة بينك وبينه، وتكون أنت تحيط به من النواحي الكل، وتفهم معناتها المشاكل ساعات حتى قبل ما تصير، وتقول جسر الثقة هذه راهو مهم جدا، لأنه ما تخليش الصغير يخبي. تقول يا ما حاجات ساعات خبيناهم على أوليائنا، وبست الرب يتعديو. كي تقول أنا اليوم ساعات كي نخمم أني أنا ربما نصبح أم، وأبنائي بشي قراوا تقريبا في نفس السيستيم، في نفس الوضعية، تقول ساعات نخاف برشا، ونخاف عليهم برشا، لأنه فما برشا التفاصيل احنا ربما عالجناها بالكتمان، ولكن ما هوش حاجة سليمة، لأنه تربينا الحقيقة على الخوف، ما تربيناش على المصارحة وعلى النقاش والثقة. تقول برشا حاجات خبينيهم، وستر ربي كانوا ينجموا ويهزونا المنزلقات اختيرة. فتقول مهم أنه نربي صغارنا على الثقة، والولي يلزم زيدا يعرف يتصرف، يعرف يبني علاقة ثقة بين ولده وبين المربي، وبينه هو وبين المربي، صدق المربي، يحاول أنه يشجع أكثر المربي، اللي تقول ربي يعينهم اليوم في أقسام فيها أكثر من 30 تلميذ، كل واحد وضعيته، كل واحد ونفسيته، كل واحد واستعداده، وكل واحد وقدرته، كل واحد ومشاكله. كيفاش انت باش يقعدوا قدامك ساعات ساعة وانت عندك برنامج طويل وعريض، كيفاش باش تعمل، كيفاش باش تقدم هالبرنامج هذية، كيفاش باش تسكتهم، باش تخليهم يتهيئوا للدرس، كيفاش تعمل درسك وتقدم تطبيقات، وتوفى الساعة وانت ساعات في 20 دقيقة منها جيب طاولة، جيب كرسي، ما هيش هذه القاعة، امشي للقاعة الاخرى. فتقول ان شاء الله على كل هي البداية، نتمنىها تكون موافقة للناس الكل، وتقول حتى الصعوبات هذية وحتى الإخلالات، تقول صنعت منا ناس يعملوا على رواحهم، وصنعت منا ناس اللي مثابرين، اللي ما نطيحوش من أول إشكالية، من أول صعوبة، من أول حاجة ما مشيتش. تقول تعلمنا وكبشنا، وكان عنا إيمان اللي التعليم هو سفينتنا الوحيدة. تقول أنا شخصيا نشأت في بيئة تعتبر التعليم هو سفينتنا الوحيدة للوصول للشاطئ، لأنه تقعد الشهادة العلمية حاجة مهمة رغم الصعوبات ساعات، ولكن تقول خلينا نقوله تحديات، ولكن التحديات اليوم تقول مهمة ومهمة جدا قدام الناس الكل. الأسرة ما نحبوهاش تكون مستقيلة، تكون مساهمة. الإطار التربوي اليوم يظهر لي ضروري أن نفكروا اللي ما هوش دوره تعليمي فقط، وإنما دوره تربوي ونفسي، ويلزم إحاطة، ويلزم، وهذا الكل يتعاون فيه الولي اللي الواعي، والولي الفايق، والولي اللي يجي ويسأل ويحاول يصلح ويعالج الإشكال في إبانه في وقته، ما يخليش الأمور تتفاقم. شكرا ليك، يعطيك الصحة، جزيل الشكر ليك على هالرسالة المطولة، وإن شاء الله ذكريات تقعد من أجمل الذكريات، ذكريات المدرسة والإعدادية والمعهد. موضوعنا اليوم التشافي من الإهمال العاطفي، كان أنتم عشتوا التجربة هذه من أي طرف في حياتكم، ماذا بينا نسمع أصواتكم، نسمعكم تحكيوا على المشكل هذا. 50 15 25 95 على ذمتكم.

تحية لكم وين ما كنت، وشكرا لكم، شكرا على اتصالاتكم الهاتفية. تحية صديقنا جميل الديميسي، إن شاء الله تكون في خير. تحية صديقتنا رجاء حيات من قفصة، شكرا لكم الكل على وفائكم الدائم للبرنامج. هذه آخر حصة بالنسبة للمؤنسة، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون الموعد مع همس الليل مع زميلة أميل الراجدي. فخيرنا في حصة الختام بالنسبة لهذا الموسم في المؤنسة أنه نتحدث على التشافي من الإهمال العاطفي، بعد شوية مع الكوتش منال الأسود. هذه حكاية وصلتني الحقيقة لأول مرة، ممكن نسمع راجل يتحدث على الإهمال العاطفي. ممكن تعودنا أكثر المسائل هذه نحن نسمعوها من سي تجاه الرجال، ممكن من عرش كان فما إحصائيات، كان فما أرقام، ولكن هذه حكاية جاتني في الحقيقة كانت حكاية يعني غريبة إلى حد ما. تبين اللي في الحقيقة الارتباط ولا قرار الزواج راهو ساعات زادة ما نجمش يكون حسابيا فقط وإلا إرضاء لأطراف فقط. فما معادلة ساعات تكون كينها كيميائية هي زادة اللي ضروري أنها تنجح العلاقة هذية، واللي تخلي ربما برشة تفاصيل الكوبل يلقى تجاوب بين بعض. يقول صديقنا الطاهر، يقول تزوجت تقريبا زواج نجم نسميه تقليدي، فما تكافؤ بين زوز عائلات، فما تقارب كبير بيني أنا وياها، كيف تقريبا في الشهائد العلمية، في المستوى الاجتماعي زوز عائلات عريقة، زوز عائلات يعني تقدر وتقدس الحياة الزوجية، أخواتي متزوجين، أخواتها هي كيف فيقول كانت ربما زيجة وكينها. يقول كي نرجع نشوف المسائل في أصلها كينها كانت بقرار، وكين واحد مع واحد بالضرورة باش يساوي اثنين. يقول صحيح التوافق مهم، صحيح اللي الزواج ما يتبنيش فقط على المحبة، ساعات الأمور المادية تنجم تتحول إلى عائق كبير وتحطم المؤسسة هذه. ساعات عدم التكافؤ بين زوز أطراف اللي واحد منهم ربما في مستوى علمي ولا ثقافي والآخر بعيد عليه، فبالعمر وبالوقت ساعات يصير البعد أكثر فأكثر، واحد نلقوه طاير والآخر مازال يمشي بخطوات، وساعات الزوز ما نجموش يفهموا رواحهم أو يفهموا بعضهم خاصة. ولكن يقول اللي عشته أنا كان غريب وعجيب، زيجة كانت حسابيا وعلى الورق تنجم تكون من أروع الزيجات ومن أحسنها ومن أنجحها، ولكن يقول زيجة في الحقيقة تقريبا انتهت بعد قدوم بنتي الصغيرة. يقول وليت ما نلقى من زوجتي كان الجفاء، ما تسألش مهما غبت، حتى وقت اللي نسألها تجاوبني بحدة. يقول الحدة هذه ما كانتش في تباحة قبل، نعرفها بنت عائلة ونعرف اللي هي يعني كانت على خلق كبير، وهذا من بين الجوانب اللي خليني نتقدم لها. ولكن يقول بعد قدوم بنتي الصغيرة يقول كينو الموضوع وعلاقتنا انتهت تقريبا. كل من وقتها قبلها كانت فما صدامات، كانت بعض الخلافات، ولكن كنا نجمو كانت عندنا القدرة أنه على الأقل اجتماعيا نظهروا ديما مع بعضنا، قرب من بعضنا في الأعياد في المناسبات وقت اللي يستدعاونا نكونوا حاضرين الزوز. ولكن يقول بعد بديت نحس فما حاجات قاعدة تتغير فيها. فيقول علاقتنا وليت باردة صامتة، ما عاد يجمعنا تقريبا كان مصاريف البيت، دراسة الأولاد. يقول الأولاد توا تبارك الله تقدموا في العمر، واحد تقريبا يكمل المرحلة الثانوية والبنية في بدايتها،
فيقول ما فما حتى سؤال، ما فما حد يتفكرني في عيد ميلادي، ساعات أولادي وساعات ما بيدهم ينسوا، نلقى ساعات ناس بعاد زملاء في العمل وإلا ناس حتى من العائلة هزوا التليفون ويهنيوني بعيد ميلادي يتفكروا، ساعات حتى قبل ما أنا نتفكروا نلقى ناس نغزر نلقى ديكوب المحليهم متفاهمين يودوا بعضهم سعادة مع بعضهم يسافروا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم. ولكن يقول أنا كي نتلفت نرى اللي احنا استثمرنا في برشا نقاط، استثمرنا في منزل محترم جدا، استثمرنا في زوز سيارات، سيارة ليها وسيارة ليا، استثمرنا في كزوز صغيرات اللي اليوم يتلقوا أحسن أنواع التعليم وهما ناجحين والحمد لله وهما من الأوائل. ولكن يقول اللي ما فهمتوش علاش علاقتي هكا بزوجي، حتى كيف نحكي معها وحاولت مرارا أني نحكي معها تقول له يعني ربما ما تنقش برشا، ولكن يقول طريقتها في الإجابة وتعربها وخاصة نفورها مني، انتم ما افهموا كل التفاصيل، يقول يتصلني الرسالة اللي هي ما عادش رغبة في حتى علاقة معايا. يقول نحاول نسألها، حاولت نسألها، كنت ساعات بنفورها بعدم رغبتها في إجابتي بأنه هذاك الموجود وأنت برا عيش حياتك ما يقلقنيش، قال كانت الكلمة هذه أقصى حاجة كنت نسمعها. ومع ذلك ظليت نحاول في أكثر من مناسبة، ولكن يقول ما لقيت منها حتى تجاوب، بالعكس قسوتها قاعدة تزيد وكلامها الجارح قاعد يزيد. وهذا الشيء اللي خليني اليوم بالحق وليت عنيف مع الأسف، ماهوش عنف مادي لي ولكن عنف زادة عنف نفسي، وليت أنا زادة نواجه الكلمة الجارحة بأكثر من كلمة. أولادنا اللي ما كانوش يسمعوا أصواتنا في طفولتهم هم اليوم واللي يسمعوا كلامنا الحاد وإجاباتنا اللي مدل كان على زوز من الناس مش طايقين بعضهم، أشرب ولا طير قرنك، عمرها ما تسألني اليوم على شنو تحب تاكل ولا شنو تحب نطيب ولا شنو تجيب. يقول كيف نرى ساعات زملائي حتى اللي هما أقل مني رتبة في الإدارة، نراهم وقت اللي يبدأوا يخموا باش يشري هذيك وهذيك منين تتشري لأنه زوجته وسطته على حكاية. يقول أنا نتمنى، كنت نتمنى لو أنها توصيني على حاجة هكا ولا تغلط وتطلبني. كل وقت اللي نلقى اتصال هاتفي منها نعرف اللي ثم حاجة كبيرة، ثم مشكلة كبيرة، وخاصة تكون تصادف الأبناء، إما مشكلة صحية ولا مشكلة في المعهد وإلا مشكلة متاع التنقل. قل أكثر من هكا عمرها ما تتصل بي وإلا تجاوبني وإلا تتواصل معايا. قل حياتنا الخاصة والحميمية انتهت منذ سنوات. قل ما نعرفش كيفاش باش نجم نكمل في الحياة هذه اللي ما حبيتهاش تكون بالطريقة هذية. ولكن نقول ربما الحلقة المفقودة في هذا الكل أنه احنا ما سألناش بعضنا قبل ما نتقدم لها، وقبل ما تسارع العائلات في أنه في الزواج اللي ما خذيش برشا وقت في مرحلة التعارف تقريبا 6 شهور 8 شهور لقينا روحنا متزوجين، وبعد شهرين من الزواج لقيت ولدي في تقريبا يعني زوجتي حامل ولدي في الثانية. فربما الأمور اللي صارت هكا بعجالة ما خلتنيش نفهم برشا روحنا، ما خليتش مجال احنا باش نقربوا اكثر من بعضنا. ولكن يقول اليوم وقت اللي الامور هدات شويه، وقت اللي خرجنا من الضغوطات الماديه ومن الضغط النفسي، اليوم كل وقت اللي حاولت انا نتقرب نلقاها بعيده برشا وما عندها حتى استعداد انها تشطرني أي حاجة أو تقسمني أي حاجة. حتى الهدايا، وهذه نقطة مهمة، يقول حتى الهدايا اللي نقدمهم لها يقول يؤلمني كثيرا أني نلقاهم ساعات عند بنتي إذا هم من الحاجات اللي تنجم بنتي تستعملهم، ولا نراهم ساعات عند ناس أخرين كما أخواتها وإلا غيرها تهديهم ما عادش تحب حتى تستعملهم. فيقول
احنا في تحت تقريبا في في طلاق صامت، اهمال عاطفي من طرفها، وحيره كبيره من طرفي كيفاش باش تتواصل الحياه هذيا اللي معاها هي نحسها اغلقت كل الابواب وما عادش مستعده لحتى نوع من العتاب ولا الشكوى ولا التقرب. يقول اليوم انا في حيره من امري. دونك هكا تكون عندنا اكثر من فكره على الاهمال العاطفي، الاهمال العاطفي من طرف الشريك، الاهمال العاطفي من طرف الشريكه، من طرف الزوجه، الاهمال العاطفي من طرف الاب، الاهمال العاطفي ساعات حتى من طرف الاصدقاء اللي كيما نقولوا ساعات نستثمروا في بعض العلاقات الصداقه، ولكن نكتشفوا فيما بعد اللي احنا على الهامش مانيش في جوهر هالعلاقات هذيا. بالضبط كيما حكي لنا صديقنا الطاهر يقول اولويات زوجتي اليوم انه خدمتها ومسائل خدمتها ماشيه مليح، اللي هي ماهيش مقصره في حق ابنائها، ويقول وشهاده حق ماهيش مقصره في حق ابنائها، اللي هي مسؤولياتها البيتيه كيف كيف قاعده تنجز فيهم على احسن ما يرام، ولكن فيما يخصني انا كاينه موضوع ماهوش قابل لحتى اعاده نظر، وكاينه هذا هو الموجود وهكا باش تتواصل الحياه. نسمع الكوتش بعد شوية باش يعطينا فكرة الإهمال العاطفي وكيفية التشافي من الإهمال العاطفي وهذه المنزلقات الخطيرة اللي ساعات يتيح فيها الكوبل وقت اللي تبعد وتتزايد الهوى بينتهم زوز وتتزايد القطيعة النفسية والجسدية. مرحبا بكم كان انتم عشتوا تجارب مماثلة وإلا عشتوا تجارب ووصلتوا للحل على 50 15 25 95. مرحبا بكم، مرحبا زادة مقترحاتكم الغنائية. هذه آخر حصة تجمعنا في دروب المؤانسة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: الموسم الدراسي الجديد، إطار التدريس يباشر عمله غدا وانطلاق الدروس الثلاثاء المقبل. مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، دعوة إلى أعداد سلة مدرسية تونسية ذات منتجات محلية الصنع. من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية توعوية تطرح تجربة التعافي والوقاية من الإدمان بالفن. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. يبدأ غدا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد في تصريح سابق للإذاعة التونسية أن السنة الحالية شهدت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، مضيفا أن الوزارة حرصت على تسديد كامل الحاجيات من إطارات التدريس والإدارة لتفادي أي شغور.
3: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال. والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
2: ومع اقتراب موعد العودة المدرسية، تكثر الحركة خلال هذه الفترة لاقتناء اللوازم المدرسية من كتب وكراسات وغيرها، إلا أن غياب بعض العناوين أثار استغراب عدد من الأولياء. الزميلة نادرة برجب تابعت الموضوع من القيروان وأعدت النقل التالي.
4: الحركة الاقتصادية والتجارية تكثر خلال هذه الفترة من أجل اقتناء مستلزمات العودة المدرسية من طرف الأولياء، إلا أن نقص بعض عناوين الكتب المدرسية أثار استياء الأولياء.
5: فما نقص، فما برشا غلايس، فما برشا غلايس.
6: بالنسبة شنو النقص، شنو بالضبط؟
5: نقص الكتب الأساسية، والله ما عارفش راك عندنا أحد قال نعطيك فيهم ورقة، حد قال نرجعوا، مش نخدموا من الحاجات الأولية مبدئيا للرجوع للمدارس ومن بعد ايش يعملوا.
6: بالنسبة للأسعار قلت لي غاليين شوي.
5: والله هيك تفصل، يعني حكم الظروف، حكم الداخل يعني.
7: ليه موجودة الأدوات، يمكن فما نقص شوية في بعض الكتب نتاع، وأنا شرينا لهم اللازم، كالمحافظ موجودة، الكرارس زاد كيف كيف.
6: بالنسبة للسويم شنو رأيك فيها؟
7: السويم نتاع الكتب والكرارس عادية، يعني يمكن المحافظة غلات شوية.
8: السويم مو شتة، معناها جيت خذيت كرارس وكرتابلة وتروس طلعوا لي ب 135,000، معناها اللي
6: واحد برك
8: هذا واحد برك، بخلاف الكتب برا الأسعار كيكا برا الأسعار، كل حد يحط على كيفه زيادة. ثم الحق ما ثمش رقابة.
4: عدد من أصحاب المكتبات أكدوا تسجيل نقص في بعض العناوين المدرسية في انتظار تلافي هذا الإشكال في الأيام القليلة المقبلة.
9: فما بعض النواقص في الكتب المدرسية، كهما ماهوش برشا، شو نقص في كل شيء، حتى في المعامل، في الدنيا كل نقص، مش كالكتب.
2: وأمام ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى إعداد سلة مدرسية تونسية تكون منتجتها مصنعة محليا. وقال الرياحي في تصريح لأخبار الشباب أن هذه المبادرة لها فوائد عديدة على الاقتصاد التونسي من ناحية، وعلى المقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى.
10: أول حاجة تحسين النسيج الصناعي التونسي، نعرف للعودة المدرسية فتقريبا جزء من يرجع إلى المدارس، وبالتالي سوق كبير تاع إنتاج وسوق كبير تاع استهلاك، وبالتالي هو موسم استهلاك بامتياز وتحضر له العائلة التونسية. يا حبذا لو يكون العودة المدرسية هذه عودة تونسية 100%، هذه من ناحية. من ناحية أخرى رسخ الانتماء إلى داء أطفال نتاعنا، بالتالي هنا نخدم خدمة كبيرة للمستهلك، يعرف سمعت المنتوج التونسي ويعرف كيفاش يدافع عليه. من ناحية أخرى كيف نخلق منافسة في المنتوج التونسي، منافسة على الجودة في المنتوج التونسي، وهذا محمود، وبالتالي يحسن حتى التصدير نتاعنا وصادراتنا إلى البلدان الإفريقية خاصة. وهنا زاد كيف الربح الكبير للعائلة التونسية اللي تقريبا تربح بين 30-35% من كل الإجمالية للمستلزمات العودة المدرسية. مع التأكيد كون إنتاجنا التونسي 100% يغطي ويزيد الحجم بتاع الاستهلاك بتاع العودة المدرسية.
2: تتواصل بدار الثقافة بن راشيق بالعاصمة فعاليات تظاهرة من الإدمان إلى الإبداع إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. التظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وفي هذا الإطار ينتظم معرض يضم رسومات لمتعافين من الإدمان وفق مؤسس جمعية ثقافة طب وفن ومؤسس الملتقى الدولي للعلاج بالفن في المنستير الدكتور عبد الباسط التويتي.
11: ورشة فن الجميلة وهي ورشة تحتوي على عديد الاختصاصات، التلوين وأيضا التلصيق والنحت وكذلك الرسم والفسيفساء. يعني المريض بعد ما يتجاوز المرحلة الأولى الصعيبة هذيك نصطحبهم معايا للورشة ويكون هذيك، وهذا مهم جدا وهذا اللي خلاني نخمم، لأن التجربة دي مع المرضى هذو منذ أكثر من 7 سنوات، ولا عندي بين ظفرين أرشيف كبير من الأعمال متاعهم. الأعمال دي فكرت قلت لي ما هذه خلها تخرج للجمهور باش الناس تشوفوا أنه سواء في فترة العلاجية وإلا ما بعدها.
2: الدكتور عبد الباسط التويتي أكد على موجة إذاعة الشباب وجود طريقة علاجية مبتكرة عبر الكتابة أثمرت الإعلان عن إصدار أدبي لأحد المتعافين من الإدمان.
11: فما مرضى كانوا يحكوا على التجربة متاعهم، فما مرضى كانوا يحكوا على المعاناة اللي تعدوا بها. يعني من الجملة عندي مريضة من سنة 2019 وحكيت وكيفاش كانت ترسم توا تخدم أونتروادي أعمال ترتقي إلى أعمال فنية عندها قيمة. إلى جانب هذا ثم تجربة جديدة خضتها وهو البيبليوثيرابي وهي العلاج بالكتابة. مريض والحمد لله متعافي توا وحكى على روحه البارح، الكتابات نتاعو هذه ارتقات إلى مستوى تستاهل أنها تنشر. لما لا نشجعوه باش يكون عنده كتاب. وهذاك اللي صار البارح، تبنى أخوه تحية لأخوه أنه تبنى المشروع هذا وخرج كتاب البارح.
2: يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر المقبل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية. كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة أنصاف العباسي تتحدث عن الامتيازات الممنوحة في إطار هذا البرنامج.
12: ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحسه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
2: أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مساء اليوم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غدا الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. وأوضحت الشركة في بلاغ أن تعليق السفر سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية. الوزير أكد أيضا ضرورة صياغة مقاربة تنموية تحقق النمو الاقتصادي في الوطن العربي. انتهى

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
2: مؤانسة خاصة جدا.
3: أنسينا يا الأغاني
4: يا الأغاني
3: بلغي عن السلام
4: عن السلام.
3: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام
4: أسراب الحمام
3: مثل أسراب الحمام.
2: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤانسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: توسمت فيك الخير. يظلي هي مشكلة ديما في الانتظارات، وقت اللي نحطوا انتظارات كبيرة قدام معناتها في اتجاه شخص ما، الانتظارات هذية اللي سقفها ساعات من بعد هو اللي يولي مشكلة بالنسبة لنا. تحدثنا في الحصة السابقة على أشكال متنوعة من الإهمال العاطفي، كنت تذكروا معايا دخلت معنا صديقتنا إيناس وتحدثت على الإهمال العاطفي، العنف الزوجي، التقصير من طرف زوجها فيما يخص الاهتمام بها، الاهتمام بأبناء، وخاصة كان تركيزها الحقيقة في شهادتها على العنف اللي كانت تعيش وقعه وأثار العنف هذي عليها هي وعلى أبنائها. سمعنا زادة حكاية واحدة من صديقاتنا اللي حدثتنا على كيف الإهمال العاطفي من طرف الأب، ممكن الأب اللي هو يرى في نمط التربية اللي هو النمط التقليدي، هذاك هو النمط اللي يمشي به وذاك هو النمط الصائب. الحقيقة الأب ما كانش مقصر ماديا، ما كانش مقصر في واجباته، في كل ما يخص يعني الاهتمام بالعائلة في النواحي المادية، كان يحاول يوفر لهم حياة كريمة في مسكن لائق جدا، سيارة في دراستهم، ولكن كان فما خلل، كان فما تقصير في الجانب العاطفي في أنه يقرب من أبنائه، وخاصة من صديقتنا اللي كانت هي البنت الوحيدة في العائلة هذية. تحدثنا زد على الإهمال العاطفي ساعات حتى بين الأصحاب. صاحبتنا وقتها حكيت لنا على صديقتنا على كيفاش أنه في فترة ما لقت روحها خرجت من حياة صاحبتها اللي كانوا أعز الناس، ممكن لأنه صاحبتها تزوجوا وهي ليه، فالحياة الأسرية وحياة الأمومة وتفاصيل التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية خذوهم بعيد برش عليها هي، ولقات روحها في حلقة مفرغة هي اللي تسأل وهي اللي تسهر على التواصل معهم، هما ديما المسؤوليات شغلت لهم وقتهم، فلكن فما لقاء بيناتهم، لكن فما سؤال وزادت المسافات بيناتهم. اليوم تحدثنا على شكل آخر من أشكال الإهمال اللي هو يجي من طرف الزوجة. شنو أسبابه العميقة؟ في الحقيقة صديقنا ما تحدثش برشا، لكن قال اللي هي كانت ربما زيجة نجم نقوله محسوبة أكثر، زيجة كيف نراوها كان مرصود لها كل أسباب النجاح، كان فما توافق بيني وبين زوجتي في المستوى الدراسي، العمر مانيش بعد برشا على بعضنا، أنا نكبرها بأربعة ولا خمسة سنوات، العائلات الزوز عائلة عريقة وعائلات مرموقة، مستوينا المادي والمعيشي محترم جدا جدا، العائلات كانوا متفاهمين وقابلين لزواجنا، ما كان ملقينا حتى إشكال. كانت هي المرأة اللي بيركوها كل عائلتي وقالوا لي هي الزوجة اللي تويتيك، واللي هي باعتبار اللي أخواتها وأخواتها الأخرين زادة مشهود لهم يعني بأنهم عائلة بهي وعائلة طيبة. فيقول انطلقت الحكاية من غادي، في ظرف 8 شهور لقينا روحنا متزوجين، بعد شهرين من الزواج نلقاو ولدنا في الثنية، دونك كاينوا الأمور مشيت بسرعة كبيرة، ما خليتهمش يفهموا بعضهم، ربما ما خليتهمش يقربوا من بعضهم، قاعدة هكا جدا نحاول نقرب في الصورة للكوتش. ويقول بعد قدوم بنتي الصغيرة ومع عندهم تويكا زوز صغيرات، يقول انتهت تقريبا علاقة زوجتي بيا، تقريبا انتهت علاقتها بي في كل ما ينجم يربط زوجه وزوجته. يقول صمت تام، قطيعة تامة، جفاء، برود تام، لا تليفونات، لا تتفكرني في حتى مناسبة. يقول كانت على الأقل في السنوات الأولى كنا نزور العائلة مع بعضنا، نمشي المناسبات مع بعضنا، اليوم يقول وليت حتى تتجنب أنها تمشي معايا، تتجنب أنها تقسمني وتشاركني أي حاجة. يقول احنا عبارة على زوز مديرين في الدار، قاعدين نسيروا في الدار في أمورها المادية، باش صغيرات ما يتخصوا في حتى شيء، باش يقرأوا ويقولوا الحمد لله هما من ناجحين، لكن يقول اليوم وليت فما حتى عنف، فما حدة في التواصل، في التجاوب بين بعضنا. يقول أنا حس صبري نفد، حتى نطلب حاجة ولا تجاوبني هي بطريقة عصبية ولا طريقة متشنجة، يقول ما عاش عندي وسع البال باش ما نسمعش ولا نطفي الضوء. يقول أنا زادة وليت ردود أفعالي عنيفة. دونك هكا يظهر لي شفنا أكثر من نموذج. الكوتش من الأسود معانا، مساء النور كوتش، أهلا وسهلا بيك.
1: مساء النور سهلة، ومساء النور على كل مستمعينا، إن شاء الله تكونوا لباس وبخير.
0: يفضلك، أنت بخير، أنت لباس؟
1: الحمد لله لباس، مادام نتوما لباس. آخر حلقة اليوم دونك يظهر لي باش نتوحشوهم ويتوحشونا.
0: وي باش نتوحشوهم برشا أصدقائنا المستمعين اللي ديجا كل أسبوع يطلبوا ويسألوا. الإهمال العاطفي تحدثنا عليه فيما ظهروا تقريبا، تو على امتداد تحسنين، عنده برشا أشكال. اليوم قلت لي قاعدة جزئية التشافي من الإهمال العاطفي، اللي هو نجم يكون مفتاح من المفاتح اللي تخلينا ساعات نتجاوزوا هالإشكال هذية، وإلا على الأقل أنجير وضعية ما نجموش نداويوها 100%، كما وضعية خاصة الشريك ولا كي تكون الزوجة. فكيفاش نجم نتشافيه من الإهمال العاطفي؟
1: والله المرة اللي فاتت حكينا في شوية على شنو هو الإهمال العاطفي. خلينا قبل ما نوصلوا للتشافي اليوم، فما حاجة نحب نحكي فيها اللي هي مهمة ياسر، إنه كيفاش نعرفوا اللي إحنا عانينا أصلا من إهمال عاطفي واللي هو أدى للحاضر بمتاعنا. خاطرنا نقولهم ديما راهو التشافي بالأخص في الإهمال العاطفي يا سهلة يبدأ وقت اللي نبطلوا ولا نوقفوا نحاولوا نبدلوا نهاية الماضي باستعمال أشخاص الحاضر، وهذا اللي باش نفسروه اليوم. يمكن الجملة ما هيش واضحة، ما بشوية بشوية تنفهموها. حكينا الجمعة اللي فاتت أنه الإهمال العاطفي مش معناها مش شرط أنه يكون الصغير تهمل معناها بالطريقة اللي احنا نعرفوها. دونك علاش إنسان عاش الإهمال وهو صغير جنرالمون يكبر ويلقى روحه ويعيش نفس الإحساس مرة واثنين وثلاثة، وهذا راهو اللي نحكيه فيه اليوم حسب معناها حسب برشا تجارب اتعملت وبرشا تحاليل نفسية قاموا بها معناها طب أكبر ومختصين كبار. القاوية سهلة أنه الناس اللي يعانيوا من الإهمال العاطفي في مراحل كبيرة في عمرهم هما الأغلب الناس عاشت إهمال عاطفي في الصغر. دونك اليوم باش نحكيوا علاش الكلمة اللي ديما نقولوها احنا، علاش تتبدل الوجوه وتتبدل العلاقات احيانا اما الوجيهة تقريبا تقعد نفسها. ويظهر لي كان لاحظنا حتى في المداخلات اللي جاينا سهلة انه الناس اللي حكيت على اهمال عاطفي يعيشوا فيه في الحاضر اغلبهم عاشوا اهمال عاطفي في الصغر. دونك علاش ساعات نلقاو روحنا معناها هذوما اسئله يمكن به برشا انه كل انسان يسالهم الروح، وعلى خاطرنا ديما نقول راهو الفهم في حد ذاته يعطينا 50% من حل المشكله من التشافي بكله في الاخر بكل. دونك وقت اللي تسال روحك علاش ساعات نلقاو روحنا نحاولوا بجهدنا اللي عطاهولنا ربي كل نخليه انسان بارد يحبنا، ولا انسان بعيد يقرب، ولا انسان ما يسمعناش يبدا يسمعنا. يمكن مش على خاطر جست نحاول نصلحوا العلاقه الحاليه، اما يمكن فما جزء كبير، ومش يمكن هذا الاكيد انه فما جزء كبير منا يا سهله قاعد يحاول يصلح قصه اقدم برشا من اللي قاعده تصير له. دونك الاهمال العاطفي مش بالضرورة كيف ما قلنا أول الحصة أنه يكونوا والديك ما كانوش يحبوك، مش بالضرورة أنه طفولتك كانت ما هيش باهية سيئة ولا اللي هو. ممكن يكون عندك دار وماكلة لبسة مدرسة كل شيء، عائلة تعتبر نفسها زادة عملت المستحيل من أجلك، لكن مشاعرك ما كانتش عندها مكان. تخاف يقولوا لك ما تخافش، تبكي أسكت ما تبكيش عيب، تتغشش يقولوا لك الغش هذيك ساعة أكبر عيب على المونة أنه عيب كبير، تشكي غيرك يقولوا لك غيرك عنده مشاكل أكثر منك، أحمد ربي تستحق حضن تلقى نصيحة جنرالمون، تستحق حد يسمعك تلقى حد يحكم عليك، ومع الوقت الصغير ذيك يتعلم حاجة خطيرة برشا، إنه مشاعري مش موجودة، وإنه مشاعري مقلقة للناس، وإنه احتياجاتي كثيرة، فلازم ندبر راسي وحدي، ولا حتى فما معناها اللي يقول باش يحبوني لازم ما نطلبش برشا، ولازم ما نكونش ياسر كيما نقولوا احنا بالتونسي كلي ما ندللش برشا، معناها شكون انا، عرفت؟ ولهنا الهمال ما عادش يولي جوست حاجه صارت توتال، معناها حولك الطفل الصغير اللي نحكيو عليه، لكن يبدا يتحول بشويه بشويه لحياه كامله يا سهله نعيشوها من داخل وترفلاتي على الواقع متاعنا البر. باهي، شنو اللي يعمل الاهمال؟ الحلقه اللي فاتت نذكر وصلنا انه شنو يعمل الاهمال، خلينا نعطيه لمحه على خاطر سي تري امبورطون قبل ما نحكيه على التشافي. باهي، الطفل في البدايه ولا البيبي الصغير مهما كان يحتاج انسان يساعده، حكينا فيه المره اللي فاتت، وقت اللي يبكي يقول لك انت حزين، وقت اللي يخاف يقول له انا معاك، وقت اللي يتغشش يقول له فاهم انه انت متغشش اما خلينا نشوفوا شنو باش نعملوا. هذه المفروض اللي حكينا فيه المره اللي فاتت، دونك الطريقه السليمه اللي يبدا الطفل يتعلم بها انه هذا خوف، هذا غش، هذا حزن، وهذه حاجتي. دونك يتعلم راهو صغير عن طريق الشخص اللي علمه، اللي هو أمه ولا أبوه ولا أي حد سهر على تربيته كيف ما يقولوا. أما إذا صار الشيء هذية محلاه بخفي، دونك الإنسان يكبر وهو كيما نقولوا ممتاز في معرفة المشاعر وممتاز في معرفة جميع المشاعر بلوتو، والا مشاعره وبالاخص مشاعره هو، معناها دونك يعرف شريكه شنو يحتاج، يعرف امه شنو يرضيها، يعرف كيفاش يتجنب الغش متاع الناس الاخرين. لكن الانسان هذا هو بيدو، وقت اللي تساله انت شنو محتاج ما يعرفش، وهنا تظهر حاجات كبيره. يظهر في المرحلة هذه بالذات قداش الإنسان اللي ما تعلمش الحاجات اللي حكينا عليهم من الأول يولي يتعلم عكسهم، وعكسهم شنو ينجر عليه يا سهلة؟ ينجر عليه الخوف اللي هو سبب مشاكل كل شيء في الحياة. أنا هذية حسب وجهة نظري بيان سور، مناش نحكيه على الخوف الطبيعي البشري الغريزي هذاك، لكن الخوف من كل ما هو مجهول، الخوف من الرفض هنية بالذات باش نحكيه. الصغير اللي ما تعلمش الحاجات اللي حكينا فيهم وما تربيش على الأشياء هذوما يولي يخاف من الرفض أكثر من لازم. الكلنا نخافه من الرفض سي حاجة ناتشوغال، أما الإنسان هذا يولي يخاف من الرفض أكثر من لازم، يتعلق بسرعة، يتألم برشا من أي إنسان يتجاهله، نبالغوا في نوليو حتى نبالغوا في قراءة النبرات والتغييرات الصغيرة، نوليو بارعين أن نقراوهم في الحالة هذه. وفي الحالة هذه نوليو حساسين زيادة، وتو ديراكتومون نعملوا العكس تماما متاع الحاله اللي كنا نحكيو فيها من الاول متاع الانسان الطبيعي، وهي ان نسكروا على رواحنا ونقولوا اتس اوكي انا ما عادش محتاج حتى شيء. الاثنين هذوما اللي حكينا عليهم توا يا سهله معايا يظهر لي مانيش قاعده مانيش قاعده نصعب في الامور،
0: اللي قاعدين ماشيين معك خطوه.
1: بارفي، اوكي. دونك في الحالتين هذوما الاثنين اللي حكينا عليهم الاولى والثانيه، ينجموا يكونوا الزوز وجهين لنفس الجرح. اللي هو الاول يقول بالله ما تخلينيش، والثاني باش ما يخليونيش انا ما نحتاجكمش. دونك عدم الاحتياج هذا يولي طالع مش من انه إنسان قوي ولا عنده ثقة في روحه، لا هو خوف. يعني نحكي في الحالتين الخوف شنو ينجم يعمل لنا، علاش يتكرر سهلة نفس الشيء هذية في حياتنا؟ هنا ندخلوا النقطة أنا نعتبرها الحقيقة عميقة برشا. شوف، الطفل يبني من علاقاته الأولى تصويرة أنتغيار، تصويرة داخلية على الحب، يتعلم من غير كلام يتعلم معناها الصغير يتعلم كيفاش يكون القرب، هو ما يعرفش معناها لو كونسيبت نتاع قرب، دونك يتعلم كيفاش يكون القرب، يتعلم كيفاش يكون الاهتمام، يتعلم كيفاش يحصل على الحب، ويقول اوكي هكا يتصرفوا الناس اللي نحبهم، دونك هذه هو الطبيعي والعادي. اذا دائما الحب مربوط انه نستناو، فالمستنية في حد ذاتها تولي حاجة مألوفة. وإذا كان القرب يجي مرة ويختفي مرات، فالشد والجذب نقول وإحنا عرفتك يولي حاجة مألوفة بالنسبة له. إذا كان لازم نتعب باش نثبت ونرضي الناس الأخرين ولا الطرف الآخر باش ناخذ اهتمام، ممكن نكبر ونحس أنه من غير ما ننتبه أنه الحب لازمني نتعب عليه، وهنا لازم نفرقه ما بين حاجتين، المألوف والصحي. مش كل حاجة مألوفة لنا معناها مريحة وصحية. أحيانا الإنسان راهو يدخل في علاقات صحية والإنسان يكون واضح وحاضر وثابت، لكن تحس بشيء غريب، تحس اللي ما فهمش شرارة. هذا كل دو اكوا دو اللي كنا نحكي فيه الكل. دونك في المقابل يشوف انسان غامض نهار قريب ونهار بعيد، فجأة قلبه يتحرك بقوة. وهذا اللي يفسر انه ساعات احنا نقولوا علاش ساكت، ما نعرفش كلنا نسمع حكايات ولا قبل، علاش ساكت عليها، علاش ساكت عليك، كيفاه متحمله. وفي المقابل نشوفوا واحده يقول لك ولا واحد والله محليهم وعامل لها كل شيء وهي ديما مش عاجبها حتى شيء. هذا في حد ذاته يمثل وجهين للجرح متاع الاهمال اللي احنا نحكيوا عليه. يظهر لي حد الهوني واضح شوية الكلام، معناها حبيت نفسر بالقداء شنو اللي يصير. دونك هل هذا ديما حب كبير؟ مش بالضرورة يا سهلة، على خاطر نعاود نقولها راهو الجهاز العصبي يقول هذا الإحساس نعرفه، دونك هذا الإحساس والنمط هو اللي باش نمشي عليه. وهنا نجيو الفكرة كيفاش نحاولوا نصلحوا الماضي، ونجيوا للجملة اللي حكينا فيها من الأول اللي هي التشافي يبدأ وقت اللي نبدلوا نهاية الماضي. شنو معناها؟ تخيل معايا طفل صغير حاول سنين يخلي أمه تشوفه، يخلي أبوه يسمعه، ولا يخلي شخص مهم في حياته يعطيه فينا المال الحب بالطريقة اللي يحتاجها. الطفل ذيك يكبر، لكن المشروع القديم ممكن يقعد محلول الداخل. فيجي إنسان جديد عنده بعض الصفات القديمة، إنه بعيد، إنه بارد، إنه صعيب توصله، إنه ما يعطيش بسهولة. وهنا الجزء اللي من داخل اللي نحكيه عليه موجود فينا أوريدي توا، ولا يقول المرة هذه باش نخليه يحبني، المرة هذه باش نجم نخلي الإنسان البعيد هذاك يقرب، المرة هذه النهاية باش تختلف. ومن هنا نلقاو رواحنا نحاولوا نغيروا شخص آخر، لكن في العمق يا سهلة يمكن قاعدين نحاولوا نغيروا في نهاية قصة قديمة ما نجمناش نحلوها بسطتنا وبصغرنا وبفهمنا القديم. وكينا نقولوا لرواحنا على خاطر الإنسان هذاك بعيد اختارني، معناها أنا كنت نستحق الاختيار من الأول. دونك لو كونسيبت الكل يتمحور في ان اللي نعاودوا فيه في حياتنا والانجذابات اللي نعملوها في حياتنا هي كلها محاوله من الوليد الصغير اللي لداخل باش يصلح الماضي ويصلح امه اللي ما حبتوش، ولا مش اللي ما حبتوش، اللي ما سمعتوش ولا اللي ما شافتوش، ولا الحاجات اللي تمنى يعملهم وهو صغير. دونك هوني شنو نعملو؟ أوكي، إذا نجمت نخلي الإنسان ذاك اللي نحكيو عليه اللي قابلنا وإحنا كبار ما عنده نفس الصفات يعطيني الحب، معناها يمكن فينا الماء نجم نثبت أنه المشكلة ما كانتش فيها، على خاطر الصغير يكبر وهو في مخه اللي المشكلة فيه، مدام أمي ما حبتنيش ما سمعتنيش بابا ما اهتمش بي، المشكلة عندي أنا، ما يعرفش هو المشكلة عندي شكون. وهذا مؤلم جدا، على خاطرنا احيانا نطلبوا من شخص اليوم انه يصلح جرح ما تسببش فيه هو اصلا. وهنا النقطه ماذا بينا نحطوا عليها سطرين. الاصعب يا سهله انه احيانا نختاروا شخص ماهوش قادر اصلا على اعطائنا الشيء اللي لوجوا عليه. فنرجع لنفس النتيجة القديمة، مرة أخرى ما اختارونيش، مرة أخرى أنا وحدي، مرة أخرى لازم نثبت باش نتحب، لازم نتعب باش نتقبل، وهكا يتأكد الجرح في عوض ما يشفى. شو واضح يظهر لي اللي حكيته؟ دونك اي فوالا، حبيت نحكي في الحكايه هذه خاطر برشا تساؤلات تجيني. انا ما عملت حتى شيء، الانسان هذيك هو هكاك، اوكي هو هكاك، انت رسالتك في الدنيا مش انك تصلحه، انك تصلح الدخلاني. وهذه كلمه نحب الناس الكل تسمعها لي يسمعوا فينا، راهو اللي يصير لنا لبرا ماهوش، راه ما فما حتى حد في الدنيا لا جاي باش يوجعنا ولا جاي باش يضرنا. احنا جينا للدنيا هذه باش نعيشوا تجارب، والتجارب باش نعيشوهم ونتعلموا منهم لازم ناخذوا فيهم دروس. في الدنيا تركيبه الحياه انها تعطينا دروسنا عن طريق الناس اللي نقابلوهم في حياتنا، على خاطرنا مجتمعات، وعلى خاطر الفيزافي متاعنا هو الانسان اللي مقابلنا، بو خو جاره عمه، هذيك هو. ما عندكش حل اخر باش تتعلم درسك في الحياة إلا عن طريق الناس هذوما، لهم جايين باش يضروك ولا حد شيء. كي الناس هذوما يخرج منهم حاجات تخليك تشك في روحك، فهوني أنت لازمك تخزر الداخل ونبدأ نفهمه شنو اللي لازمنا يتبدل. خلينا نتعديه كيفاش نخرجوا من الدائرة السهلة. رو معظم الناس اللي ما بديتش خطى التشافي قاعدين في دايرة مغلقة مش منجمين يخرجوا منها. أول خطوة أبداً ما هيش أن نغيروا الناس ولا نغيروا الآخرين، أول خطوة هي الشجاعة أن نشوفوا النمط اللي كنا نحكيه عليه توا، ونقفوا شوية ونسألوا شنو هو الشيء اللي قاعد يتعاود في حياتي. هل أنا اليوم نلقى روحي ديما مع ناس مش متاحين عاطفيا؟ هل أنا ديما اللي نصلح؟ هل أنا اللي لازمني ديما نفهم؟ هل أنا اللي نستنى؟ هل أنا اللي نبرر؟ هل أنا اللي نعطي فرصة ورا فرصة ورا فرصة؟ هنا زادة خليني أقول، هل ديما نحاول نخلي حد يعطيني حاجة هو من الأول وراني أنه غير قادر يعطيها؟ راهو ساعات يجونا معناها نسمع في قصة الأخ من قبيلة، حبيت نقول له حاجة لكن بالحق ما عندي ما نقوله، على خاطر هذا هو اللب ينجم يكون صحيح. أكيد فما حاجات صاروا باش وصلوا علاقات يتدهوروا هكا ومشاعر تولي متبلدة لهالدرجة، لكن راهو فما حاجة أخرى لازمنا نفهموها، راهو مش الناس الكل مستعدين باش يعطينا اللي احنا حاجتنا بيه. مش بالضرورة أصلا، لازمنا نفهم. فأحيانا الناس هما هكيكة، أحيانا احنا اللي نطلبوا أكثر على خاطرنا عشنا عمرنا كل مستحقين أكثر وما لقيناش. دونك هوني لازمنا نفرقوا مليح مليح. دونك
0: لكن هو هنا كلش يعني اطلب حاجات بازيك في العلاقة، يعني ما كانش الحقيقة اللي طلبه هو حسب اللي وصلني يعني من معطيات، يعني هو طالب زوجة يعني تبادلوا مشاعرها، تحكي له ربما على بعض التفاصيل. مش معقول زواج مع تأجيل التنفيذ، وانت هنا تفهمني يعني العلاقة الحميمة مش قاعدة تصير، فما نفور، فما معناتها حدية وعصبية حتى في الإجابة. فهو اللي طالبه هو الأمور على الأقل اللي حسب ما تحدث الأمور الأولية البازيك على الأخر، في أنهم زوج مادام هم أزواج فالمفروض أنه فما حاجات تقربهم أكثر فأكثر.
1: شوف سهلة، فما قانون في القوانين الكونية اسمه قانون السبب والنتيجة، وهذا قانون مهم برشا كان الناس تدخل تقرأ عليه شوية. ما فما حتى نتيجة في الدنيا هذية ما عندهاش مسببات. احنا شنو نعمل في الغالب؟ في الغالب نجي ونحبو نحيو المشكل، ولا مش المشكل، نحيو اللي وصلنا له في المشكل من غير ما نحيو المسببات. فأنا اليوم كي تجي تقول لي هي ما عطتنيش حنان وحرمتني وكذا وكذا، الأكثرية الحقيقة ما نجمش نتخيل إنه ما فماش مسببات. إجا حكي لنا شوية عن المسببات، إجا نحكيو في شنو اللي وصلنا للمرحلة هذه. كما قال هو، سمعتك أنت تتكلم قبيلة، قال من الأول كنا سافا، كنا نحكي وكانت تبدلني المشاعر، نمشيو مع بعضنا نجي. وهذه هما كل زوز راهو يقروا باش يتزوجوا، حتى كان ما يحبوش بعضهم في الأول، راهو عندهم استعداد يبنيو، هو زواج بناء. فهمت؟ فوقت اللي احنا نبداو بناء، لكن من بعد الله اعلم شنو اللي يصير، احنا ما سمعناش شنو اللي صار. من بعد تجيني تقضي بعد سنوات ولا ما فماش مشاعر، نقول لك لا، اجي نشوفوا علاش، اجي نشوفوا شنو اللي وصلنا للمرحله هذه، شنو اللي خلى الـ الـ الامور تتطور. خاطر اللي حكى فيه ما نجمش يكون في ليله ونهار. أيوة. اللهم في حاجات قصوى وكبيره، فما الخيانه، ما نعرفشنا، جلد، معناها وجع كبير، معناها جسمي مثلا ولا مادي، اوكي نجم نقولوا في ليله ونهار، لكن الاغلب والاكثر ما نجمش يكون في ليله ونهار. لو مانك دو كوميونيكاسيون انا ديما نحكي عليه سهله. مادامك ما قعدتش انت وشريكك وما فهمتش علاش هو يتعامل معك هكاكا، وما فهمتوش بعضكم، من غير ما كل واحد فيكم يوجه اتهامات، من غير ما نشد، معناها الأغلبية، ما نش نحكي حتى على المسيو اللي يحكي معانا اليوم، الأغلبية في الناس اللي تقولهم معناها اللي عندهم مشاكل ما يجيش يسأل شنو السبب. انا طلبت حاجات بسيطة وما لقيتهمش. انت فاهم اللي هما حاجات بسيطه، انت الساعه شنو عملت في المقابل، شنو اللي حاولت، شنو المحاولات والا الخطأ اللي خديتهم باش تحاول تصلح. فهمت؟ نعرفوا هو اسهل حاجه كما قال هو، ولا ابسط حاجه حقوق الزوجيه، انه اوكي الحقوق الزوجيه هي اسهل، يعني اكثر شيء مشروع في العلاقه بين زوجين، لكنها اكثر حاجه دل انه فما خلل ما بين الزوجين ولا لا. واذا وصلنا للحكايه هذيك معناها فما خلل كبير، معناها اليوم مانيش نحن ما نجموش نحكيوا على حكايات بسيطه، ليه اليوم نحكيوا على مشكله قائمه وكبيره ولازم نفكفكوها ونحلوها، وابدا ما نجموش نفهموها من شنو هي قاعده تعمل وشنو اللي حكاه المسيو. لكن انا علاش جبت عليه الموضوع هذايا، على خاطر سي تري امبورطون نفهموا بارفوا، احيانا نراه النجم احنا نتزوجوا ولا ندخلوا في علاقه مع انسان طبعه مش كيما طبعنا، طبعه بارد ما يعرفش يعبر على مشاعره، والا طريقه تعبيره على مشاعره مختلفه علينا، طريقه نظرته للحياه مختلفه علينا، والاختلاف هذاك احنا يمشي في بيننا اللي هو مجرد انه انه الانسان هذاك ما يحبنيش، ولا الانسان هذاك ماهوش قاعد، وتكبر بشويه بشويه، ومع لو مانك دو كومونيكاسيون اللي حكينا عليه ينجم كل واحد فينا فاهم بالغلط. دونك انا في الحالات هذوما نخير، وحكينا فيه برشا مرات الموضوع هذايا، نخير انه يقعدوا ويتكلموا ويحكيوا ونفهموا، وساعات ونكونوا واضحين بالاخص، على خاطر احيانا راهو سبحان الله يمكن الكلمه ما تعجبش برشا ناس، احيانا راهو النهايات وقت اللي تجي سهله ما تستحقش تشافي ولا تستحق حتى شيء، تستحق قبول. هذه ثالث حاجه لازمنا نفهموها
0: جدا. مشكل. تفضل كمل، خاطر وصلتني حكايه حبيت زاده نشير لها فيما يخص الاهمال العاطفي. زاده توصلتني حكايه من صديقتنا الي، تقول اللي حبيت شخص وتعلقت به برشا وعطيته برشا من اهتمامي من وقتي، لكن تقول الشخص هذا كان يحضر في حياتي وقت اللي يحب، يغيب وقت اللي يحب، ساعات يختفي المدة، لكن يعرف اللي وقت اللي باش يرجع أنا باش نجري باش نكون ملهوف عليه ونستقبله بالأحضان. تقول تواصلت العلاقة هذية لمدة طويلة، يحب خاطر الكتيبة قاعدة نترجم في الكتيبة تقول ومع ذلك استنيته قال لي استنيني مسألة وقت وأكيد احنا باش نكونوا لبعضنا تقول بالحق عطيته من وقتي من جهدي من عمري لكن تقول فجأة بعد مدة اكتشفت اللي هو على علاقة بامرأة أخرى وتقول هو توا في علاقة جديدة وأنا معناتها لقيت روحي يعني خاسرة من نواحي الكل تقول رضيت بالقليل ومع ذلك القليل هذاك اللي أنا رضيت به ما كانش حل باش العلاقة هذه تتوطد بالعكس تقول اليوم هو في علاقة جديدة ويبدو أنه سعيد في هالعلاقة هذه وتقول أنا قعدت عايشة على خيبات الماضي
1: هي ما حبتش روحها سمحني معني اليوم يظهر لي أنا شوية أغريسيف ما مسالش فما حاجات لازمها تتقال شوف وقت اللي معناها الكلام اللي قالته وقت اللي تكون لما ترضى أنه إنسان يمشي ويعاود يرجع وانت تكون ديما متاحة ليه وديما موجودة فهوني انت ما حبيتش روحك واللي ما يحبش روحه وما يحبه حد يا سهل الموضوع هنا مازلنا باش نفسروه باش نحكيوا عليه علاش الاهمال العاطفي دور يحكينا من الاول حكيت في الموضوع هذا انه احيانا رانا نقعد نلوجوا على الانسان اللي متجاهلنا باش نصلحوا به حاجات موجوده الداخل ينجم يكون هذا زاده به انها شوف احيانا يجيونا تجارب في الحياه يمشي في بالنا اللي هما باش يوجعونا باش نعاود نحكي نفس الموضوع على خاطر تري امبورطون ما فماش تجربة في الحياة جاية باش توجعك جاية باش تفايقك وباش تخليك تفهم الاركتايبس اللي قاعد يحرك فيك من داخل فراهو اليوم أي طفلة تسمع فينا راهو وقت اللي تقول لي أنا رضيت بالقليل راهو لهنا مانيش نحكي فيك الكونسيبت نتاع الاستحقاق اللي يحكيوا عليه ولازمني دار وذاك الكل ماهوش هذا لكن نحكي أنه كلمة قليل ما لازمهاش تتقال في حقك أنت كإنسان مكرم مبجل خلقك ربي هذه أول حاجة دونك أنك ترضى بالقليل احنا هي الكلمة أصلها مادية ما احنا رديناها معنوي معناها قبل الناس قبل يقول لك نرضى بالقليل ترضى مسكينة رضعت بالقليل رضعت بظروف قليلة حتى لين ربي يعطي خيره احنا اليوم ولينا نتسبو ويتلعب بمشاعرنا ونتهجروا ونقولوا مثالش هاني راضية بالقليل لا ما هوش هذا جملة ما لازمكش ترضى بالقليل ما لازمكش ترضى بالقليل في حق نفسك ما لازمكش ترضى انه انسان يخليك ويمشي ويرجع من غير تبريرات وتقول مثالش على خاطر الانسان ذيك اللي وصل فات حدوده معاك وصل معناها هذا مادي انا نعتبره مش حتى معنوي معناها فهمت دونك اللي وصل اذاك يا سهله ورجع لقاك موجوده كيف من انت الاذى حتى بالنسبه لي هو اذاك باش يولي سهل ويولي حاجه عاديه وقالتها هي الكلمه قالت يعرف اللي باش يرجع يلقى دونك هوني هو زاده معناها جهازه العصبي تعود على الإنسان هذاك إنه عارف شنو يعمل وعارف وقتاش يرجع وفهمه فهمت خلينا من الآخر أنا ديما ما نحبش كي يبدأ فما كونفلي ولا فما مشكلة بين حد وحد ما نحبش نحكي على الاكستيريور نحكي على الإنسان في حد ذاته على خاطر راهو ما فما حد شيء في الدنيا هذه يصير لنا أكيد فما حاجات خارج نطاق قوتنا أنا نقول في الدنيا هذية اللي خارج نطاق قوتك واللي كي تقف تحط ورقة وستيلو تقول هل الشيء هذا النجم نبدله كيما مرض كيما ظروف خارجة عن, عن, عن نطاقك وعن قراراتك هذي وهذوكم بالذات ما عندك معهم حتى حل غير أنك تقبلهم لكن لو كان حطيت ورقة وستيلو وسألت روحك هل أنا النجم من بغير الشيء هذا اللي يوجع فيه والكل فوقتها تولي مسؤوليتك الكاملة أنك تغيره بأي طريقة واللي يسأل في الدنيا هذية فيقولوا ما يتوهش أمانا نقول ربي يقول وأتاكم الله من كل ما سألتموه ما تسألش حتى مختصين اسأل ربي اسأل أرقد في الليل. أنا فما تقنية اليوم باش نعطيها للناس الكل اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله تجربوها على خاطر سرها باتع. أي حاجة عندكم في قلوبكم تحبوا تسألوا عليها ربي، خاطر صيغة السؤال ياسر قوية يا سهلة، وربي حكاية على وأتيناك سؤلك يا موسى. فربي حكاية برشا على السؤال في القرآن، والتكنيك هذه اللي باش نعطيوها اليوم، احنا دخلنا فيه من حاجه لحاجه ما ميسالوش، انا ساي باش نعطيوه لو ماكسيموم. ارقد في الليل وتنفس نفس حاجه قويه برشا حكينا عليه المره اللي فاتت، باش نعاود نقولها. ساي دو بروندغ معناها باش تعملوا ريسبيراسيون بروفوند، اربعه معناها اربعه شهيق، خمسه تسكر نفس، ومن بعد تخرج على تسعه، ولا لو فيك تخرج على اكثر. 10 ثواني، 10 مرات نقوله باش ما نصعبوهاش. بعدين اسأل ربي أي سؤال تحب عليه في الحياة، كيفاش نتشافى، كيفاش نعرف الحقيقة، يا ربي كيفاش الشيء هذا كان نجم نوصله، كيفاش الوجيعة هذه نلقى لها طريق باش نداويها، حتى كان وحدي وما عنديش لي مويان باش نمشي للمختصين ولا حاجة. وصدقني تلقى الإجابة وتجيك الإجابة، تجيك جوست أنت يكون منتبه، تجيك في كلمة قالتها سهلة في غاجو، في كلمة قالتها منال وأنت متعدي. فاسألوا ربي وربي يجاوب، ما تخافوش. دونك سي تري امبورتون، اسأل ربي وارجع روحك.
0: اي سي
1: نرجعوا بنية ضعنا شوية.
0: صحيح. لا لا بالعكس، مهم جدا أنه ساعات إنسان يرجع لروحه، مهم جدا إنسان وقت اللي يرجع لروحه. بإحنا فقط خلينا نسمع أغنية قبل الأخبار، ثم نرجعوا للكوتش بعد موجز 11:30 تقديم زميلنا محمد السيوي لمواصلة حديثنا على طرق التشافي من الإهمال العاطفي اللي استعرضنا برشا منها. مرحبا بكم على واتساب البرنامج 50 15 25 95.

0: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. غدا يبدأ الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة المدرسية بنسبة قد تصل إلى 30%. من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية توعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري، تطرح تجربة التعافي والوقاية من الإدمان بالفن. ومعرض بالمناسبة يضم رسومات لمتعافين من الإدمان. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس، ويؤكد ضرورة صياغة مقاربات تنموية تحقق النمو الاقتصادي في الوطن العربي. إيران تهدد بقدرات تكنولوجية أكبر في حال اندلاع حرب جديدة. مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية يفيد بأن تأجيل اجتماع كان مقررا غدا في عمان بين إيران ودول خليجية لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز قد أرجئ بناء على طلب بعض الدول في المنطقة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى وقف غارات أوكرانيا على منشآت وقود الديزل بروسيا. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركة الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
8: مؤانسة خاصة
9: أنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
8: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: استمرار نجاح نانسي عجرم. نانسي عجرم الجديدة كان لها استقبال استثنائي في المطار، عكس برشا فنانين سمعنا زيدا مؤخرا به سلطان اللي غنى في كارتاج، ومن الفنانين اللي الحقيقة ما زاروش تونس به سلطان، وانتظرنا أنه والجمهور طالب أنه يسمع به سلطان في سهرات حكا أطول شوية، ربما تكون له علاش لي جولة في تونس، في قرطاج، في الحمامات، في بنزرت وغيرها من المهرجانات. تسكروا قوس الغني والمهرجانات، القوس هذي حلو طويكة سليم القصيبي كيف عدلنا نانسي عجرم. باهي نرجعوا للتشافي من الإهمال العاطفي، ومرحبا بكم واتساب البرنامج على ذمتكم 50 15 25 95، قبل ما نطفيه الشمعة الأخيرة في عمر البرنامج بعد لحظات. كوتش نرجع لك في 10 دقائق 8 دقائق فيما يخص التشافي من الإعمال. فمشي حاجات الإنسان يعني قول سيبان أنه العلاقة هذية ما عادش باش تتصلح، وأنا يلزمني ربما نقوله أحنا بتونسي نستهل في روحي، فما الحل هذا؟
1: أكيد فما الحل هذي، على خاطر شوف هو راهو من داخل كلنا نعرفه شنو اللي يمشي وشنو اللي ما يمشيش. فما حاجة سبحان الله موجودة فينا من داخل تعرف من أول نهار، لكن احنا نعمل محاولات إصلاح ومحاولات إنه كل شيء يكون لباس. لكن شوف قلت كلمة أنت من الأول سهلة نسمع فيك قبيلة وياسر قوية، قلت أكبر ألم في الدنيا هذه نحسوه على خاطرنا نبنيو على التوقعات. لزاتونت لزاتونت في الدنيا هذه هما اللي يعملوا لجيعة مش الناس، على خاطرنا نتخيلوا في مخاخنا شكل العلاقات كيفاش نجم تكون ونبنيو تصويرة كاملة، ونهارت اللي ما نلقاوش اللي احنا في مخاخنا نتوجعوا نتألموا ومش فاهمين. كما قلت من الأول انه الحياة هي هذيك، هو في الاخر بكل خلقتم فردة وتموتون فردة، وما فما حتى حد باش يكمل معاك الرحلة بخلاف نفسك، لا أمك لا أبوك لا زوجك لا حتى حد في الحياة. هذه سنة الله في خلقه لازمنا نفهموها. دونك احنا كي نتعداو بتجارب لازم من تجربة لتجربة باش نمشي والليفل الآخر، لازمنا نكونوا فهمنا درسنا من كل تجربة. نقصوا توقعات، ناخذوا اللي محتاجينه ونعطيه قد ما نجم ونعطيه. إذا ما فماش ما لقيناش المقابل فما كلمة هي يمكن صادمة بشوية بش نقولها، أما صدقني نهار اللي تبدأ فاهم اللي قاعد يصير في حياتك وقاعد يتكرر وفاهم النمط، تفهم لفتك تفهم النمط اللي موجود في حياتك، الحياة تتبدل وحدها وحدها، ونخرجوا من العلاقات اللي توجع ونفهموا. دونك خلينا نرجعوا هكا في شويه للخطوات. اول حاجه كيما اللي بدينا نحكيوا عليها ان نفهموا النمط اللي قاعد يتعاود، نكتشفوه بالاسئله اللي نسالوها لرواحنا اللي حكينا فيهم قبيله معناها، لكن ما نجلدوش رواحنا. دونك لو كان انا مبرر كل ديما ونعطي في فرص ونقول مثالش ونرضى بالقليل وهذوكم الكل، فانا اليوم فاهمه انه فما نمط قاعد يتعاود في حياتي وفما حاجه من داخل قاعده تحب تصلح ماضي ولا جرح ولا بنامبورت. فهمت؟ دونك هنايا اول حاجه كي تفهم ما تجلدش روحك، ما تقولش انا غلطت وانا الغلط، قول اتس اوكي انا اكتشفت النمط وهذا في حد ذاته بدايه الحريه. انا نقول على خاطر الشيء اللي ما نشوفوهوش يتحكم فينا راهو يا سهله، اما وقت اللي نشوفوه نجمو نختاروه. ثاني خطوه خلينا نفرقوا ما بين الماضي والحاضر. وقت اللي يصير موقف يحركك من داخل شعوريا قوي وجيعة قوية حاجة تهزك، إجا نسألوا رواحنا شنو صار بالحق اليوم ومنين جاي الشعور هذايا، وقتاش بديت نحسوا شنو اللي رجع لي، شنية الحاجة اللي حسيتها. ساعات راهو يا سهلة رانا نحكيه معني أرى تنجم تفهم الحاجات هذوما من حاجة بسيطة، ساعات مجرد تهز تليفون تكلم عبد ما يهزش عليك مخك يولي يحكي لك ليه وما عادش يحبني وسيه ومشي. أخك هو ينجم يكون العكس تماما، لو أنت بدلت النمط اللي ولا الطريقة اللي التفكير متاعك تنجم تقول معني عنا دو سيناريو، أي ما عادش يحب يكلمني وندخل في متاهات ونتعب نفسيا.

0: الكل، والا عادي ينجم يكون مشغول، ولا عادي ينجم يكون كل شيء وفاء. نعرف اللي هو ماهوش عادي ويوجع، لكن لازم نقبله انه فما حاجات توفى في حياتنا، مش كل شيء لازم يقعد معنا العمر الكل. دونك هونيا وقت اللي نسألو انا منين جاني الاحساس هذاك، احساس انه انا مهجور، على خاطر وقت اللي يهز عليا، وقت اللي عاد ما يهزش عليا التليفون، اذا فكرت طول انه انا ما عادش يحبني وكل، هوني لازمني نقف ونفهم انه فما حاجه من داخل تقول لي انه فما جرح رفض، انه فما حاجه قاعده تنزف. لكن العادي نجم نقول اوكي لاهي ماهوش مشكل، فهمت؟ دونك اللي يصير من داخل جينيرالمون في حكاية أنه ما يحبنيش ولا بشي يخليني ولا بشي يسيبني، هو هذاك في حد ذاته النمط اللي احنا نحكي عليه. هوني لازمنا نقفوا، نعاودوا نرجعوا المخنا، ولا نرجعوا لرواحنا، ونرجعوا لردة الفعل وحجمها اللي احنا اعطيناه. ولا معناها باش نفسر لك، يمكن رد الفعل ولا الحدث في حد ذاته حجمه يمكن يكون جديد نابورت كوا 8 على 10، فهمت؟ اذا كان انا رد فعلي كان 10 على 10، نقول اوكي فما زوز ولا فما 8 الاخرين منين جاوا، اجا نسال، فهمت؟ وهذه واحده من اهم الاسئله نتاع التشافي. مش كل الم نحسوه اليوم بدا اليوم، كي نرجعوا تو نعرفوا منين بدا. ثالث خطوه نرجعوا لاحتياجاتنا، وهذا ياسر مهم. دونك في عظمى السؤال اللي قاعد ديما يصير، علاش ما عطانيش، اجا نجرب شنو انا محتاجه، على خاطر راهو الانسان الاخر ماهوش انت، ولازمك تفهم روحك انت باش نجم تفهم الاخر. شنو محتاج انا بالضبط؟ هل محتاج اهتمام، محتاج وضوح، محتاج امان، محتاج احترام، قرب يمكن؟ ومن بعد نسأله سؤال الاصعب، انا نقول هل الانسان الموجود قدامي قادر اصلا انه يعطيني الشيء هذا؟ على خاطر كيف ما حكينا قبيله، رانا ساعات نطلبوا حاجات من الناس على خاطر احنا توقعاتنا بس اللي في روسنا خلقونا تصويره على الشيء اللي لازم يصير، لكن في الاصل ساعات الانسان اللي مقابلك اصلا مش قادر يعطيك الشيء هذا، ومش ذنبه ولا ذنبك. التشافي على خاطره مش ان نوليو افضل في اقناع الانسان الغالط انه يعاملنا بالصحيح. التشافي هو ان نبطل ونحاول احيانا يا سهله.
1: وي
0: رابع خطوه نبطل ونهمل انفسنا، على خاطر احنا نتشكاو من الاهمال العاطفي من الاخرين ونسين قديش احنا هاملين انفسنا. هذه بالنسبه لي اهم نقطه في الموضوع الكل. الصغير اللي تعرض للاهمال من الخارج موجود، لكن الانسان البالغ من غير ما ينتبه ممكن يواصل نفس الاهمال لداخل. كل مرة أحساسك يقول لك هذا الشيء يوجعني وتجي تقول عادي، أنت أهملت نفسك. كل مرة جسمك يقول لك أنا تعبت وتجبر روحك باش ترضي الناس الأخرين، أنت أهملت نفسك. كل مرة يتعدى حدودك حد وتبرر له حتى ما تخسروش، أنت مرة أخرى تركت نفسك وحدها. وهنا يبدأ التشافي الحقيقي، إن نقوله أنا اليوم ما عادش باش نشارك في إهمال نفسي، وهذه الخطوة القوية. إذا حزنت نفسي نسمع روحي، إذا تغششت نفهم شنو هو الحد اللي تم تجاوزه عليا، إذا احتجت ما نحترقش ولا ما نحتقرش بلوتو احتياجي، إذا علاقة تؤذيني باستمرار ما نقنعش نفسي أنه الألم هو ثمن الحب، على خاطر هذه أكبر غلطة تعلمناها في حياتنا. خامس خطوة نكون لأنفسنا الشيء اللي كان ناقصنا أصلا. أحيانا نسميه هذا في مصطلح إعادة تربية الذات. يعني اليوم وانا انسان بالغ نتعلم نعطي الجزء اللي لداخل حاجات ما خذهاش بالشكل الكافي، نطمن روحي في عوض ما نهددها، نسمعها في عوض ما نسكتها، نحميها وما نرميهاش كل مره في نفس العلاقات اللي توجعها، ونقول لها انا صدق احساسك، انت ماكش برشا، احتياجاتك ماهيش عيب، مش لازم تتوسل الحب. وإذا إنسان ما قدرش يحبك بالطريقة الصحية، هذا عمره في حياته ما يحدد قيمتك. سي تري امبورطون. يمكن احنا بدينا الحكايات عن الناس اللي اهملونا، اما التشافي زاد راهو يحتاج نضج في النقطه هذه بالذات. يمكن الام اللي الام هي بيدها ما كانش عندها حد يسمعها، يمكن البو تربى على انه المشاعر ضعف، ممكن الناس اللي جرحونا كانوا عندهم جروح وما زاد، وهذا يساعدنا برشا ان نفهمه. لكن الفهم اكيد ما هوش تبرير، اما نقدر نفهم انه امي ولا الناس ولا اللي عرضني الاكثريه في العائله أعطاوا ولا عملوا أفضل ما يعرفوا ولا أفضل ما عندهم. وفي نفس الوقت نعترفوا أنه بعض الأشياء اللي وجعتنا ما هيش بالضرورة كانت موجودة باش توجعنا، هي موجودة باش تفيقنا وتحطنا صبعنا على اللي لازمنا ننتبهوله لرواحنا، خاطر أحنا الأهم. ونعاود الجملة اللي كل مرة نقولها، صاحب التجربة أهم التجربة كلها يا سهلة.
1: وي
0: دونك نقدر ايش
1: تفضل
0: نجم نجم نسامح انسان عادي موجود، لكن من غير ما نرجع نسمح له يعاود نفس السلوك معايا، هذا حب الذات. نجم نقول انا فاهم منين جيت، وفي نفس الوقت انا مانيش مسؤول اليوم على انت وين ماشي، اذا كطريقك ما عندكش الحق أنه ينجم يتقابل مع طريقي، أما ما عندكش الحق أنه يتعدى على طريقي. شو معنيها نكونوا شفاء لأنفسنا؟ مش معنيها أننا ما نحتاجوش الناس زادة، بالعكس الناس تحتاج علاقات واحتواء، وأحيانا نحتاج مساعدات كما قلنا من مختصين من أي حد قريبنا. لكن أن نحب رواحنا معناها أنه مصيرنا العاطفي ما يبقاش بالكامل في يد إنسان آخر. ما نجمش ما نقعدش بلوتو نستنى حتى لين أمي تعتذر باش نتشافى، ولا بابا يفهمني باش نتشافى، ولا حبيبي يتغير باش نتشافى، لما الشخص اللي رفضني يرجع ويختارني باش نتشافى. يمكن بعض الأشياء اللي ما تصيرش أبدا، وهذا لازمنا نقبلوه ونقتنعوا به. هل معناها نبقاو مجروحين للأبد؟ لا، في لحظة في رحلة التشافي لازمنا نقف ونقول أنا كنت محتاج الشيء هذا منهم وما خذيتوش، وهذا وجعني، أمانة اليوم أنا. وهذه الجملة فيها قوة كبيرة، اليوم أنا لهنا، أنا لروحي وأنا لنفسي. اليوم عندي صوت، عندي اختيار، عندي حدود، نجم نختار شكون يدخل لحياتي، ونختار نمشي من المكان اللي يؤذيني، ونختار نطلب احتياجاتي، والنجم زيدا نقبل انه مش كل انسان قادر يلبيها. سي تري امبورطون، ما نعاودوش نغلطوا في المشكله هذه، راهي مشكله كبيره. خلينا نعطيه تمرين بسيط بركه برش شويه. كل مره يتفعل فيها الجرح مثلا نتاع انا نسميه جرح الرفض، مش حتى جرح الاهمال، اقف واسال روحك لجب اسئله هذوما، شنو حسيت؟ مش شنو عمل الإنسان الآخر، شنو أنا حسيت؟ شنو اللي خوفني أنه يمشي، أنه رفضني، أنه ما حبنيش، أني ما نكونش مهمة؟ شنو احتياجي الحقيقي اليوم؟ هل أنا محتاج أمان ولا وضوح ولا اهتمام ولا حدود؟ وبعدين أهم سؤال، شنو النجم نعمل اليوم يخلي تصرفي يحترم من نفسي أنا بدل ما يعيد الجرح القديم؟ يمكن نتكلم، يمكن نحط حد، يمكن نستنى حتى نهدى، فما ألف شيء نجم نعمله. لكن كل مرة نجري وراء الحب نسأله أولا زيدا، هل هذا حب من أصله؟ ومع التكرار تبدأ قصتنا تتبدل. والتشافي راهو ماهوش في لحظة نقول فيها أنا شفيت. التشافي يا سهلة أسلوب حياة، ماهوش تقنية حياة. هو مئات الاختيارات الصغيرة، مرة ما نبعثش مساج، مرة نقول ليه، مرة نصدق شنو نحس، مرة نعطي من علاقة ولا نمشي من علاقة ما تناسبنيش، مرة نقبل حب هادي بدل الحب اللي خليني ديما خايف، مرة نخزر لرواحنا ونفهم انه انا ما كنتش نلوج فقط على هذا الشخص، انا كنت نلوج على شيء اقدم منه برشا، عن امان، احتواء، احساس. وقت اللي نفهموا هذا نجموا اخيرا نبطلوا نطلبوا من نفس النوع من الناس انهم يعطيونا نهايه مختلفه لنفس القصه، ونبداو نكتبوا قصه جديده، مش على خاطر الماضي ما عادش موجود، اما على خاطر الماضي ما عادش هو اللي يختار بالنسبة لنا. إن شاء الله نكون يا ربي فدناكم. نعرف اللي
1: يعطيك
0: الوقت
1: الصحة.
0: قعدت نحاول نزرب بين كل مرة نحضر سبيتش كبير، خاطر بالحق نحس ماذا بيا نعطي من قلب قلبي، أما غالب الوقت ما هوش مساعدنا. ولو إن شاء الله إن شاء الله نكون فدنا قد ما نقدروا. شكرا سهلة على الرحلة اللي عديناها مع بعضنا،
1: يعطيك
0: شكرا
1: الصحة
0: للناس اللي
1: أنتي.
0: تسمع فينا الكل. إن شاء الله ديما آمنين وسالمين وشافين ومتعافين. تابعونا تابعونا حتى سوغ لي ريزو سوسيو، كان سهلة تنجم تقولكم، دونك
1: أي
0: أبعثونا أسئلتكم نجموا حتى نجاوبوكم معناها. وليلتكم زينة، وإن شاء الله نتقابلوا في أقرب وقت مع الجميلة سهلة والرائعة.
1: ميرسي، ربي فضلك. شكرا لك كوتش من الأسود، جزيل الشكر لك، توحشكم برشا. شكرا على مساجاتكم الكل، ما نجمش نجاوب الناس الكل. شكرا لكم، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى، أولها غدوة من 10:30 ل 11:30 في برنامج بعيد شوية على مجال المؤنسة. خذ فرصتك باش نستضيف بالحق قصة نجاح، قصة نجاح شابة تونسية اسمها خديجة جلولي، رغم الإعاقة لكنها عملت اختراع مهم برشا لفئة الناس ذوي الهمم. نستنيكم غدوة باش تسمعوني من 10:30 ل 11:30 في تجربة أخرى ماشي جديدة 100%، خاطر خدمت قبل خذ فرصتك. شكرا سليم القصيبي، إن شاء الله برمجة جديدة، شبكة برامجية جديدة تبدأ غدوة في إذاعة الشباب، إن شاء الله شبكة موفقة تلقى فيها انتظاراتكم، تلقوا فيها مبتغاكم، حظ وافر للناس الكل. أمل الراجدي همسلي يرجع لكم بداية من الأحد القادم. سهل السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. نقابلكم زادة في فقرة صغيرة ثقافية بوكينيست، مش نحكي شوية على الكتب وأهم الكتب اللي يحبهم الشباب. شكرا لكم على المتابعة، شكرا، نحبكم برشا برشا برشا. شكرا على مساجاتكم الكل اللي جيت برشا حب، شكرا على تليفوناتكم. ما نجمتش تحل الباب خاطر مش باش يتسكر بالكل، مؤنسة ما عندوش موعد في الشبكة هذية. شكرا لكم، شكرا على محبتكم، شكرا سليم القصيبي كان معنا في الهندسة الصوتية للقاء، نحبكم برشا باش نتوحشكم. شكرا لكم، ولكم نتقابلوا في مواعيد إذاعية أخرى. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الرحمن.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: Welcome.